وهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. ينظر دائما الله سبحانه وتعالى إلى المقصد قبل المظهر والشكل الخارجي. فالنية في حياتنا اليومية، خلونا نمشي للواقع شوية، للواقع اللي عايشينه بهي، ونعطيكم أمثلة للواقع اللي عايشينه في حياتنا اليومية. مثلا طالب قاعد يقرأ أي كان التخصص أو أي كان المرحلة الدراسية، لو هو نوي إنه يتعلم باش ينفع نفسه وأهله وبلاده ويخدم الناس بعلمه، حتى قرايته فيها أجر. شوفوا شو قلت أنا، الطالب اللي يقرأ لما هو يكون نيته باش يتعلم وباش ينفع نفسه وأهله وبلاده ويخدم الناس بعلمه وما يقصرش معاهم ويفيدهم دائما بالمعلومة الصحيحة، حتى دراسته فها أجر. المثال الثاني من حياتنا اليومية، الطبيب الدكتور، لو هو طالع من بيته، ركزوا، لو هو طالع من بيته وهو ناوي يخفف ألم الناس وكل مريض يعالجه، يكون ليه فيه خير. ليش؟ لأنه طالع بنية إنه هو يخفف ألام الناس. تكلمت على الدكتور، تكلمت على الطالب. بقى بنتكلموا على المعلم. لو المعلم ناوي إنه يربي أجيال صالحة بين قوسين، كل شيء قدمه باش يعلم به أجيال صالحة ما هيش مجرد وظيفة، بل رسالة، والرسالة هذه تطلع أجيال، والأجيال هذه شني بين قوسين صالحة. نجوكم في مجالنا، طبعا نعطوكم ضربا أمثلة في مجالنا. حتى الإعلامي والإعلامية، ركزوا في الكلام اللي بنقوله، إذا كان نيته يوصل كلمة طيبة ويصلح بين الناس وينشر الوعي وينشر الثقافة، فكل كلمة صادقة طالعة منه تكون في ميزان حسناته. شفتوا؟ يعني احنا مرات ما ندوروش في زي الدكتور والمعلم والإعلامي أو أي شيء، أي تخصص، المهندس، ما يدوروش في القيمة المالية أكثر من هو يكون عمل صالح وصادق وفي ميزان حسناتنا. وأيضا حتى الرسالة الإعلامية، الرسالة الإعلامية لما الإنسان يتسم بالرسالة الإعلامية وتكون نيته طيبة وكلمة طيبة ويصلح بين الناس، مش يفتن بين الناس، وينشر الوعي وينشر الثقافة، فكل كلمة صادقة قد تكون في ميزان حسناته. زيني أنا مثلا، نخدم فيها دائما لله في لله بصراحة. ليش؟ لأني نحس في روحي إن الرسالة هذه اللي تتوجه للناس مفروض تكون كلمة طيبة، تكون جبر خواطر، نجبر بقى حتى ناس تتكلم فيها ونجبر بخواطر الناس، ومدبية دائما الإنسان يصلح بين الناس، مش يفتن بيناتهم، يحاول يهدي مش يشعل أبواب الفتنة. ولازم أن الرسالة هذه تكون فيها نشر الوعي والثقافة، الوعي والثقافة الصحيحة مش الخاطئة، مش الأشياء التصرفات الخاطئة، لا، نشر الوعي بطريقة صحيحة. فلا تستصغر تجديد النية، لا تستصغر تجديد النية. رد بالكم تقولوا إن شيء تستهينوا بيرة لما حد بيجدد نيته. في ناس تقول أنا نويت من زمان، ركزوا، في ناس تقول أنا نويت من زمان، لكن العلماء قالوا شني؟ قالوا إن الإنسان يحتاج إنه يجدد نيته باستمرار. لازم تجدد نيتك قبل الصلاة، جدد نيتك قبل الشغل، جدد نيتك قبل زيارة المريض،
جدد نيتك. نفس الشيء في الصدقة، قبل الصدقة، قبل النصيحة، قبل أي عمل، لأن القلب يتغير والنية تحتاج إلى مراجعة وتحتاج دائما إلى تجديدها باستمرار. خلاص وصلت المعلومة صح؟ خلاص. فردوا بالكم تيأسوا لو أنتم غلطتوا في يوم من الأيام أو أخطأتوا في يوم من الأيام. إحنا بشر مش معصومين عن الخطأ، ومرات الإنسان يحس إن قلبه دخل فيه شيء من حب المدح، هو حب الكلام الناس ومدح الناس ليه. فالحل مش إنك أنت توقف في الخير أو تقول أنا معاش نبي ندير خير، لا، الحل إنك أنت تراجع نفسك وتصلح نيتك. المشكلة فيك مش في الناس. لما أنت توجهها لله مش زي لما أنت تبها الناس تشكرك فقط. قل دائما وردد في قلبك، ورددوا دائما في الأشياء هذه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ورب العالمين كريم ويحب العبد اللي راجع نفسه، يحب العبد انه يراجع نيته ويستمر في تجديدها وما يوقفش على الخير ويدير الخير وما يبخلش على الناس والأشياء الجميلة والبسيطة اللي يحبها الله سبحانه وتعالى وتقربك لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الغرض في الحياة الدنيا، را ان احنا يمكن تكون متصفين بالصفات هذه. اعظم تجارة ان احنا في حياتنا نحس دائما بالارباح والخسائر، ديما في النفس البشرية دائما نحسوا ان احنا في حياتنا نخسروا ونربحوا. لكن في تجارة ما تنخسرش فيها ابدا، عمرك ما تكون فيها خاسر. اللي هي شنو؟ هي تجارة الله سبحانه وتعالى، هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ممكن الناس ما تشوفش تعبك، يمكن حد ما يقولكش حتى شكرا على المعلومة اللي تقدم فيها او العمل اللي تقوم به، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أحسن أجر من أحسن عمل عملا عفوا. كل خطوة تمشيها للخير، كل دمعة هي صبر، كل كلمة خير وكل كلمة طيبة، كل دعاء بظهر الغيب، كلها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى وكلها مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، من أصغر شيء لأكبر شيء. لهذا التجارة في الحياة ممكن نخسر حتى أنفسنا ونخسر أشخاص ونخسر صحتنا، لكن عمرك ما تخسر لما تخش تجارة مع الله سبحانه وتعالى. غرضك من التجارة من الله سبحانه وتعالى هو كسب رضا الله سبحانه وتعالى. فممكن الناس اليوم ما تشوفش فيك انك انت شخص تعب، وتو مثلا قدموا في حلقة، مرات ما تشوفكش انك انت انسان تتعب، او ما فيش حد مثلا يجي ويشكر مثلا، يعني على سبيل المثال. لكن الله سبحانه وتعالى عالم بي، مثلا عالم بالنوايا، وعارف ان الله سبحانه وتعالى ان مستحيل يضيع لي اجر في الشيء اللي قاعد نقدم فيه، في الخطوة اللي نمشيها بخير، في كلمة نقولها مثلا كلمة طيبة ممكن تساعد شخص قاعد يسمع فيها أو يتفرج عليها، أو ممكن ندعي لشخص بيني وبين نفسي في ظهر الغيب وهو ما يدريش عليا. لهذا كلها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى. تذكير بفعل الخير لازم ومطلوب في كل وقت، ضروري ضروري. عادل نقول لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا ايوه، فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قبل ما نختم الجزء هذا اللي كنت نتكلم فيه، خلوني نقول لكل واحد يسمع فينا حاليا عبر الاثير او في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا حسيت إن ما حدش قدر تعبك، تذكر أن الله سبحانه وتعالى يعلمه،
إذا حسيت إن الناس نسيت الخير اللي درته في يوم من الأيام، اتفكر وتذكر إن الله سبحانه وتعالى لا ينسى أبدا. لو يوم تعبت من قلة التقدير فاجعل مكافأتك مع الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم وأبقى من أي مدح أو تصفيق. اجعلها لله سبحانه وتعالى. لو حد نسى خيرك في يوم من الأيام، أعرف أن الله سبحانه وتعالى مش حينسى. لو حد ما حدش قدر تعبك وظرفك ومكانك وأي شيء، أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه. فاجعل مكافآتك دائما لله سبحانه وتعالى ومن الله سبحانه وتعالى، في الميزان الحسنات لا أكثر ولا أقل. علامات النية الصادقة كالآتي. العلامات واضحة، النية الصادقة شو بتكون؟ بس تذكيرا بالشيء هذا. كيف يعرف الإنسان إن نيته صادقة؟ في علامات. أول علامة إنك تفرح بالطاعة حتى لو ما شافك حد. أول علامة من علامات النية الصادقة إنك تفرح بالطاعة حتى لو ما شافك حد. النقطة الثانية أو العلامة الثانية إنك ما تستناش في مقابل من الناس لا مدح ولا شكر ولا شهرة. إنك ما تستناش في مقابل من الناس لا مدح ولا شكر ولا شهرة. ثالث علامة إنك إذا فاتك عمل خير تحزن لأن فاتتك طاعة، مش لأن الناس ما شافتكش، لا، تحزن لأن فاتك العمل الخير هذا. وهكذا. رابع علامة من علامات النية الصادقة إنك تستمر في الخير سواء كنت بروحك أو وسط الناس. فالإخلاص مش كلام، الإخلاص يظهر في الثبات، في الثبات على الخير والنية الصادقة. بقى ناخد فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. شوية ونفتح الخطوط، تمام؟ شوية نفتح لكم الرقم ونستقبل المكالمات، تمام؟ الفقرة اللي تقول أعمال صغيرة لكن أجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبسمك في وجه أخيك صدقة. تأملوا الشيء هذا، ترى تأملوا الحديث. ابتسامة فقط، هو قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فتأملوا الحديث، احنا شن قال؟ الابتسامة فقط. الابتسامة هذه ما كلفتاش لا مال ولا تعب، لكن لما تكون نيتك تدخل السرور على المسلم. شوف، لما انت تبتسم في وجه اخيك، لما انت تبتسم في وجه اخيك ولما انت تكون نيتك تدخل السرور عليه مسلم، هنا تبدأ صدقة. وهذا ما يعلمنا أن الإسلام فتح أبواب الخير لكل الناس. يعني أنت تقدر تدير الخير، أنت تقدر تدير الخير، حتى اللي ما عندهش مال يقدر يربح الحسنات بنية الطيبة، يقدر يربح الحسنات بابتسامة، بكلمة طيبة، بجبر خواطر، مش لازم بالمال، مش لازم. أخطاء احنا قاعدين نديره فيها للأسف الشديد اللي هي قاعدة تفسد في نيتنا مع الله سبحانه وتعالى. في أخطاء ديما نطيحه فيها للأسف الشديد من غير ما نحسه، مرات نديره فيها بدون قصد. أول شيء، مرات نربطه في الخير بمدح الناس، يعني لما نديره خير نربطه فيه بمدح الناس. النقطة الثانية، نزعله إذا ما فيش حد اذكرنا أو اشكرنا، وأشياء حتى هي تفسد النية اللي هي نقارنه في أعمالنا بأعمال غيرنا. يعني نقارن عملي أنا الخير بشخص آخر تاني يدير في أعمال خيرة، وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى ياخد بالنوايا، يعني حتى بعد الخير انتبه انت كيف تبي تتعامل وكيف تتمنى يتعاملوك بنفس الطريقة. نجولي لشيء في الأسرة واللي عندها أبناء. النية في تربية الأبناء كل أم وكل أب يسمع فيها حاليا. لما تعلم ابنك يصلي، لما تعلم ابنك أو بنتك تصلي، شو لازم تقول له؟ قول له صلي لأن الله يحبك، صلي لأن الله سبحانه وتعالى يحبك. مش تقول له صلي باش الناس ما يقولوش عليك ما تصليش، لا. انت هناك أب أو أم لازم تقول له الصلاة، الصلاة مهمة في الدين، وأن الله سبحانه وتعالى حيحبك لما انت تصلي. تعلم شنو يتعلم؟ أن الصلاة مباشرة، صلة مباشرة بالله سبحانه وتعالى. مش تعلم ان لا صلي باش الناس يشكروك، لا صلي باش الناس ما يدموكش، لا. باهي تعالي توا للأم، لما تعلمي بنتك الحياة والحشمة قولي لها ان هذا يرضي ربي، تبي رضا الله سبحانه وتعالى ديري الشيء هذا، كوني من الناس المحتشمة واللي عندك الحياة. مش خافي من كلام الناس أو الكلام الناس أو شو بيقولوا عليك. مش تعلمها الحياة والحشمة لأنك لازم ترضي الناس وكلام الناس، لا. لازم تعلمي بنتك إن هذا يرضي ربي، رب العالمين، مش الناس. لأن الناس بتتكلم أنت هكي ولا هكي ولا هو هكي ولا هكي. لأن إذا تربى الطفل من صغره يربط أعماله بالله سبحانه وتعالى، يكبر يولي ثابت، يعني إنسان متماسك. حتى لو تغيرت الدنيا اللي حواليه وتغيروا الناس اللي حواليه وحاولوا أن يسحبوه إلى طريق الخطأ والغلط تلقى إنسان ثابت. علاش؟ لأنه من صغره تعلم أن الصلاة مهمة جدا، والصلاة هذه باش يرضي بها الله سبحانه وتعالى، وواجبة تجاه الله سبحانه وتعالى، ما ليش علاقة بالناس. نفس الشيء لما تعلمي بنتك الحياة والحشمة، نفس الموضوع متعلق برضا الله سبحانه وتعالى. وضحت الصورة صح؟ وضحت. فرد بالك تحتقر نفسك، ممكن انت تو تقول انا ما نصليش في قيام الليل، انا ما نحفظش في القرآن كامل، انا ما عنديش فلوس باش نتصدق. لازم تسأل نفسك، اسأل نفسك شن تقول؟ هل نيتي صادقة لأن درت عمل صغير؟ هذا كله بسبب الإخلاص مثلا، ولا درت عمل كبير بسبب أن مشي في الرياء وكلام الناس بس يمدحوه ويشكروه؟ هنا أنت لازم تسأل نفسك، فهمتوا؟ هنا على 092، يلا بناخذ المكالمات ونستقبل المكالمات على 092 150 59 99 092 150 59 99. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير بنتي ملاك، نورك مبارك.
0: مبارك علينا عليك يا رب العالمين، تفضل.
1: سمحتك أستاذة ملاك، نحييكم، نحيي يونس، نحيي قناة سرايا. ان شاء الله عامره بالخير والبركه ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين.
1: تحيه لك ودعواتك ان شاء الله وكل المستمعين والمستمعات ان شاء الله.
0: تسلم
1: قناه السرايا.
0: تسلم، بارك الله فيك. تفضل. اي
1: تفضل. اليوم احسن موضوع جبتيه اليوم عن النيه الصافيه، عن النيه.
0: ايه
1: طبعا النيه هذه لها حاجات هلبس زمانات. الانسان حتى لما بيدير خير زي ما يقول قلت شباني كبير عزوز وانا كذا، شباني كبير وانا عزوز كبير ساعدته. إيه؟ كده زي ما بيقص الطريق باه، فوت الطريق باه، حد زي ما نقول محتاج بتساعده باه، بس اسمه بتساعده بالنية، أهم حاجة بالنية باه. والصلاة عطيه راه كلمة تقولش أنا نويت نصلي زي ما نقول الفجر ولا الصبح ولا كده، راه عطيه ما غير شيء زي ما غير النية. ألو،
0: نسمع فيك، نسمع فيك، كمل.
1: باه والصيام حطوه بالنية، بالنية الأعمال بالنية، تحط الصيام بالنية باه، بعدين حتى اللي بيدير خير بالاسمه بيساعد حد. وانا كان حاجه ما اقولش انا درت ودرت ودرت، فانت دال لله سبحانه وتعالى. فانا وحاجه ثانيه، حتى ابتسامه في اخوك المسلم. الو،
0: ايه نسمع فيك، نسمع فيك، استمر.
1: هذا حاطين ما اسمه من احد النوايا، يعني نوايا الخير زي ما نقول، تسمت حد مسلم مش تكون متشائم، حتى كان قال لك كلمه ترد عليه الفاظ غير لائقه. توفي حتى اللي اسمه تلقاه في النهار يصلي اسمه والصلاه ما تفوتهاش، وفي الليل تغير في صفة تانية حاشاك.
0: أكيد أكيد.
1: تغير تبدأ في المعاصي. وأنا هذا حتى الصلاة يصلي فيها مغنية. وفي اللي ما يصليش بكر، ما يمشي زي ما يقولوا في يتلاقى في مجموعة. ما بيقول هاي نوض يا فلان صلي. أنت جاي نوض مرات يمشي ما يطلع من مكانه. يا مرات يصلي حتى الوضوء بتاعه من غير كامل. بخش يصلي معه. وأنا صلاة مغنية.
0: صحيح. صحيح، بارك الله.
1: الإنسان ديما يقول أنا واحد من الناس الحمد لله، وأنا نحب ندير الخير ونحب نساعد الناس حتى بالكلمة الطيبة بهنا الحمد لله. حتى لما فقدت البصر والله يسلمك جيت خير الناس كلها جو يا سيدنا جو معايا
0: بارك الله فيك.
1: جيت ما درت مكان الحمد لله رجع لي كل خير. المرأة هذه اللي تقول فيا واللي تقول فيا والحمد لله تولي أحداث السنة فاقد البصر.
0: الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك. معاك الحمد لله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله الله يبارك فيكم، من ساعدني من الناس الخيرة وكل من خدمني، وانا حتى كان خدمت حاجة خدمتها لله، ما نقولش خدمتي ودرت ودرت، وكل اللي بالنية ان شاء الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا.
1: تحياتنا لك، شكرا لكم من يسمع فينا ان شاء الله.
0: شكرا، بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. على 092 150 59 99 092 150 59 99. في مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا ودي نهار مبارك ويومك طيب.
0: أم زياد.
2: ويومك سعيد.
0: أم زياد وأم عماد، أهلا وسهلا.
2: بالله عليك زيدي ترى.
0: لا لا لا، استني استني استني استني، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل
2: نعم عيون فطوم
0: تيكي خلاص ما الصوت عطاني زيها.
2: فطوم
0: فطوم الحمد لله كويسة. أول حاجة الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك.
0: طبعا فطوم يا جماعة الخير مرة هذه خشت لكم مكالمة مش من برا ليبيا من داخل ليبيا كويس. فالحمد لله على سلامتك والحمد لله انك انت انست الوطن.
2: امين عقبال يا ربي لكل مريض وكل مغترب وكل طالب مجتهد وكل حد مغترب ليبي يرجع لبلاده سالم غانم يا رب العالمين، وخاصه المرضى يرجعوا معافين وكل شفاء يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. فطوم طبعا بتطمني الناس اللي تسال عليك دائما وتسال على اخبارك.
2: انا كيف بنقول لك اعطيني مساحه ثواني بس معنا راهو ملتو في حقهم ولا توفي اي حاجه هيك تنقال في يعني في حظهم علي الحق.
0: باي تفضلي قولهم
2: بارك الله فيكم، الله يفتح عليكم دنيا واخره، كل من ادعالي كل من قال فيها كلمه طيبه وكل من سال عليا نقول لكم انا الحمد لله بخير ورجعت لارض الوطن امس، ونشكركم كلكم بدون استثناء. ان شاء الله يا ربي ما تفقدوا عزيز وغالي، وان شاء الله يا ربي يشفيكم مرضاكم وديما ممنونين وديما مع الأهل والأحباب وناسكم وعائلتكم ملمومين يا رب العالمين بالخير والحب والهنا يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم أول أمين. حاجة طمنينا على الوالدة إن شاء الله بخير.
2: والله أمي بخير والله قلدك ردت فيها الروح نعمت الحمد
0: لله الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله
0: باي فطوم. فطوم احنا طبعا نقول لك الحمد لله على سلامتك
2: الله يسلمك يا رب.
0: والله يسلمك انك وصلتي لارض الوطن واجتمعتي بامك يعني لك فتره يعني لك شهور تقريبا.
2: هذه اكثر حاجه خلتني متاثره هلبة، وواحد يقول مش غربه بس تحسي كل ثانيه
0: صح
2: بعيده عليها كانك لك معلقه في السماء لك لو طال حق.
0: لا الحمد لله الحمد
2: لله
0: الحمد لله
2: يا فطوم.
0: وان شاء الله يا فطوم تجي وتحكي لنا حتى يعني التجربه متاعك اللي كانت
2: ان شاء الله،
0: لان اكيد في ناس تبي تسمع الاشياء هذه خاصه انها صايره معاها في العائلات عندهم ناس هيك بالطريقه هذه فهمتي.
2: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله اكيد.
0: فان شاء الله ربي يقويك ويحفظك يا رب. وشكرا على المكالمه يا فطوم.
2: اول يهمك ان شاء الله ربي يفتح عليك. وبنقول لك حاجه واحده مشاركتي في البرنامج نتاع اليوم نقول لك فعلا والله ان النيه ثم النيه ثم النيه. للاسف الشديد حتى في تربيتنا هي اساس ترى ملك احنا كان تتذكري انت احنا في احنا لما احنا صغار زمان وحتى تو وحتى الحس عادي قاعدين فيها في امهاتنا وابهاتنا في من ضمن التربيه هي صارت غفله منه. يجي يقول لك شوف فلان شوف وانت فلان يعني
0: يقارنوا فيه
2: يخلوك انك انت تتمني ان الناس ترضى لك زي ما هذاك راضين عليه ابوك وامك.
0: يعني
2: ابوك وامك مفروض يكونوا راضين عليك فهو راضين على فلان
0: بالزبط.
2: لان هو يقارنوا فيك بفلان باش يتمنوك انك تصوفي زيها. فهي تبدا عند البعض وليس الكل تبدا تلمى في داخله ان كيف يقدر او حلمه انه يرضي ابوه وامه والناس
0: صحيح.
2: بينما لو هو اصلا البو والام زرعوا في قلب الابن او البنت ان رضا الله سبحانه وتعالى هو رضا الوالدين هو رضا العباد بالكامل. لان يعني اذا يعني الله سبحانه وتعالى احب عبدا احب الخلق كله فيه
0: اكيد
2: صادق خالص لوجه الله وليس له مصلحه
0: صحيح.
2: فإذا رضا الله سبحانه وتعالى حتى تكتسب حب الناس بدون مصلحه. والسلام عليكم
0: ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا ويحفظك يا فطوم بارك الله فيك على الكلام الجميل والالف لبس عليك. وسلمينا على الوالدة بالله عليك كده تسمع فينا. استنى بس. ألو السلام عليكم.
1: ألو شلون هاي السادة ملاك أنا سالم من جهتك من جديد.
0: أهلا وسهلا يا سالم.
1: أنا ابن أحمد من أخت فاطمة قال الحمد لله على سلامتك يا ربي يحفظك أمامتك يا ربي يجدك من الشفاء إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك والحمد لله على السلامة إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
1: الحمد لله سمعنا من صوتك ان شاء الله ديما بخير وبركه ان شاء الله يا استاذ فطوم. ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا عم سالم بارك الله فيك. شكرا شكرا. خلينا نقرا تعليقات وبعدين اعطيني المكالمه. عندنا تعليق من ناصر يقول انما الاعمال بالنيات وفي تعليق اخر يقول النيه الطيبه تبني جسور المحبه والثقه، والنيه السيئه تهدم حتى اجمل العلاقات. فالانسان قد لا يرى النوايا الاخرين لكنه يرى اثرها في افعالهم. اي والله. صبر يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء النور لكل اللي بيين، احلى مساء الورد والياسمين استاذه ملاك، دير الخير وانساه خلاه على الله. باهي وقال لي ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا استاذه ملاك، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99. الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مساء كل ياسمين وضيم يا رب وتوجيه والحمد لله يا رب العالمين. يا دكتوره يا رائعه.
0: دكتورة شني؟
1: ألو
0: ألو، نسمع فيك نسمع فيك.
1: إن الأعمال لا بالنيات، والنية أحسن نية تكون صافية لله، بتديري معروف بينك وبين ربي لله،
0: أكيد
1: بتديري أجر بينك وبين ربي لله، دير الخير وانسيه، وكان درت الشر تفكري.
0: إيه
1: الإنسان يصفي نيته والنية تغلب راح.
0: أكيد.
1: ياما من الناس هم بعض الظن أتم، في ناس يظنوك بشيء يلقوك شيء تاني، يعني الإنسان ما يحكمش على الآخرين، يحكم بعقل الجوهر اللي عتالي ربي، ويفكر ويميز ويشوف الخطأ من الصح، صح ولا؟
0: صحيح صحيح.
1: الإنسان يمشي عدل، يصلي صلاته ويتوكل على ربي بنية صافية راهو، ومش يا نتكلم هيك وننذر وندير، العالم ربي والعالم بيك ربي، في اي ثانيه ودقيقه وساعه ويوم يعلم بيك ربي شو تدير. والنية تغلب، ديما نعاود فيها، صفي نيتك وخليها على الله وتوكل على الله، والحمد لله والله ما تصير لك حاجه، لا جان ولا انس يقدر يدير لك حاجه الا اللي كتبها لك ربي العالمين.
0: اكيد اكيد اكيد.
1: بارك الله فيك وان شاء الله ديما منوره.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك، شكرا جزاك الله خيرا الغالي، ربي يحفظك ويسعدك يا رب غزاله، تسلمي بارك الله فيك. وعليكم السلام لكل من جاء، اهلا وسهلا. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: اهلا وسهلا،
3: بارك الله فيكم. صراحه الحقيقه حتى سرايا صراحة والله كانها مكتب الحب والتنوع.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك يا اخوي، تفضل.
3: وطبعا نحييك استاذه بكل تقدير واحترام الحب، والمتصلين والمستمعين، وربي طبعا يقوي ويشفي كل من نحتاج الشفاء والعلاج.
0: اللهم امين.
3: زي الاخت هذه اللي صراحه اللي روحت من السفر عاجت طهور ان شاء الله نقولها، وربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين طبعا اجمعين، من نعرفهم ومن لم نعرف.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: نعم.
0: تفضل.
3: يا اختي ملاك طبعا النية هي الاساس، هي اللي بتحدد عملك ولا فعلك ولا قولك. ما شنو لازم، ما فيش نية ثالثة، في يا ابيض يا اسود، يا نية صافية لله يا نية اخرى، ممكن فيها مصلحة دنيوية كذا، شهرة رياء. وخاصة العمل لازم يكون لله، يعني بتعطي إن شاء الله حتى فرد خبز ولا دينار، أنا بيس نقول حاجات كبيرة، هلبة صلي تصدد تعاون جارك في شيء معين في منفعة، ديما أعمل النية لله بدون ما تتكلم لله.
0: صحيح.
3: أنت قلتي حديث بكري كويس جدا قيم، اللهم اجعل جميع مالي صالحا ولك خالصا ولا تجعل لأحد فيها، يعني ما ندوس حد باش يصفق لي باش يذكرني، اللي بيذكرني هيك بحس النية بارك الله فيه، لكن أنا ما نستنى في حد، أنا مدارة لله، أعطيت علم لله، تكلمت لله، صدقت لله، صليت لله، صمت لله، نخدم في بلادي بصدق لله، هكذا هيك النية مفروض.
0: أكيد.
3: راهو النية كما تكون صافية حيكشف الله.
0: صح.
3: لأن الثلاثة اللي والأغلبية اللي يطلع ويتفقى في أمور دينه تارة أخرى عنده بهم علم، ثلاثة حيكسلهم الله، وهذا حاجة يعني حديث صحيحة وكلام ومواقف فعلا صادقة. واحد منهم اللي قال أنا يعني شجاع، ربي أعطاه شجاعة وكذا، لأن كل شيء من عند الله، أعطاه الشجاعة وأعطاه المهارة والذكاء كيف يقابل، و مشى يسأل فيه يوم القيامة، وهو أدرى بعمله، الله يعلم من سر وقفة. قال له شندرت فيه، أنا أعطيتك كذا وكذا وأعطيتك يعني مهارة في القتال، قال قتلت من أجلك يا الله وصبرت وضحيت، وهو فعلا قاتل وكذا، لكن ما قتلش لله. شفت النية هنا، قاتل لمن؟ سبحان الله، قاتل قال ليقولوا عليك الناس انك جريء وانك قوي وانك وانك. الثاني اعطاه فلوس، باي اعطاه فلوس، يعني ربك يعطي لمن يشاء. قال له وين الفلوس اللي اعطيتهم لك؟ شن درت بيهم؟ قال له اعطيتهم لفلان واعطيتهم لعلان وصدقت وساعدت واو. قال له صح انت اعطيت، لكن ما اعطيتش لي يعني. انت اعطيت باش يقول جواد، باش يقول الانسان هذا سخي. تراجي في الناس، تراجي في الرياض، تراجي في الشهرة والعياذ بالله.
0: صحيح.
3: الثالث علم، ربك عطاء علم. رد بالكم تغتروا فعلا على اي واحد يطلع لكم عالم تنجروا. شوفوا سيرته في المنطقة، شوفوا كلامه اي يعني يوافق القرآن والسنة. هذه عوامل وترمومتر تفهم به الشخص، مش اي واحد يقول قال الله قال رسول خلاص سلمنا نفسك. المهم اعطاه علم. الثالث انا ما نبيش نطيل على خاطر احترام المتصلين. المهم الثالث سأل الله يوم القيامه، قال اعطيتك علمني وخليتك تحفظ القران مثلا وفقعتك، شو درت بيها انت الحاجات هذه؟ فهمتي؟ وطبعا ربك يعطي لمن يشاء، كل شيء بيد ملكوت السماوات والارض. باهي مشي قال له هني درت حلقات وعطيت هذا وعلمت ذاك وعلمت هذا وفقهت الناس في الدين و قال له انت ما فقهتش في سبيلي، انت قلت العلم من اجل ليقال ان عالم.
0: صحيح.
3: تدور في الرياء وتدور في كذا.
0: فعلا
3: فعلا والله موضوعك اليوم الصراحه خلاني اتكلم، لان النيه راهي تجيبك يا تجيبك فوق زي ما يقولوا
0: العليين،
3: يا تجيبك في الهاوية. النية
0: صحيح.
3: لازم يكون يا جماعة يا أختي الكرام، ويبداهم من المتحدث، نيتك لازم تكون لله سبحانه وتعالى. ما تدور حد، ما تدور لجيرانك، لا قاربك، لا حتى هذا، لا أخوت الليبيين، لا خليها لله. تو ربي يرضى عليك الليبيين ويرضى عليك هو.
0: صح.
3: آخر كلمة بنقولها،
0: تفضل.
3: آخر كلمة بنقولها في حديث بمعناه من رد الله في سخط الناس، يعني ما يدوش رد الناس باهي، لكن يبي رد الله في شيء معين. من رد الله في سخط الناس رد الله عنه ورد عنه الناس، حتى مستوى حتى مع الوقت يقولوا والله الإنسان راجل أو مرأة فعلا.
0: صح.
3: صادقة مثلا. ومن العكس، ومن رد الناس أنا كذا وأنا عالم وأنا نحب الليبيين وأنا معاكم يا الليبيين وأنا حاس بيكم، ما فاش بسخط الله، يعني ما يبيش يرد الله لكن بيرد الناس. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يوم من الأيام حتسمع الناس يكرهوا ويطلع على حقيقته، وربي يثبتنا
0: إن شاء الله.
3: وفعلا أهم حاجة الاستمرارية في التقوى وفي الأدب والأخلاق.
0: أكيد.
3: والسلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا. أعطينا فاصل، أعطيني فاصل وإن شاء الله نرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق الينا، مازال نص ساعه بس على نهايه البرنامج عبر أثير راديو السرايا 99.3 في مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. طبعا هي في رسالة جميلة جدا أنا حابة نقولها، بس مخاف أن المكالمات تجي، فخلاها لنهاية الحلقة على 092-150-59-99 092-150-59-99. ملاحظة مهمة، اللي يبي يتكلم معنا ويبي يتواصل معنا على رقم الهاتف يبتعد على الراديو، يبتعد على الراديو، سواء كان هو في السيارة أو حتى في البيت، يبتعد على الراديو أو يبتعد على التليفون اللي يتفرج عليه فيه، سواء عن طريق البت المباشر على الفيسبوك أو التيك توك. موضوعنا زي ما قلنا على النوايا، لهذا الناس اللي تسمع فينا أو اللي تشاهد فينا حاليا، الدنيا كلها راه ممكن تخدعها بالمظاهر، ممكن الدنيا نقدر نخدعوها بالمظاهر بالشكل الخارجي فقط، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم دمعة العين ويعلم نبضة القلب ويعلم النية قبل ما تتحرك اليد أو ينطق اللسان. لهذا كل صباح وقبل كل عمل راجع قلبك واسأل نفسك، لمن أفعل هذا؟ إذا كانت الإجابة لله فأبشر دائما بالخير، حتى لو ما صفق لك حد وما شكرك حد وما مدحك حد وما مجدك حد، حتى لو نساتك الدنيا كلها بأكملها، الله سبحانه وتعالى كريم لا ينسى من أخلص إليه، والنية الخالصة هي أساسنا اليوم في حلقتنا. النية الخالصة هذه وجهها لله سبحانه وتعالى في كل عمل تقوم به، من أول ما تنوض من النوم لحد ما يجي الليل وبترقد، خلي أعمالك كلها لله لله، ما تستناش حد يشكرك أو تدير هالحاجة هذه رياء باش يمدحوك الناس ويشكروك الناس. لو احنا بندوروا الناس مش هنمشي لقدام، راه وألف مرة نقول فيها حتى في حلقاتي السابقة، كلام الناس لا يقدم ولا يوخر ولا يزيدك ولا ينقص. لهذا خلي دائما لله في لله. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء النور، ويوم السعيد ويوم الطيب ويوم أسعد الأيام.
2: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: بارك الله فيك على أسلوبك الطيب ومواضيعك الكرمة إياه، وإن شاء الله ربي يوفقك الحل.
2: شكرا، بارك الله فيك، الله يعزك.
3: والله يشوف يا خيتي، ندوس على حاجة، أنت مواضيعك ولا الحل اللي تعزف فيها باهي مواضيع النوايا، أبي ترجع للشخص نفسك، أنت يا ريت الناس يفهموا كلام ما هو
2: تمام.

0: لطيفة السوق طيب، فهمت كيف؟
1: أكيد أكيد أكيد
0: نعم
1: أكيد معك صح.
0: المهم أنا بديت نعطل عليك، وحبيت نشكرك ونشكر الناس اللي تعلق في التعليق الإيجابي، وربي يحفظك والله العظيم، مواضيعك الله 100%، وأنا أرى والله العظيم لن أيدك بأمانة الحج.
1: تسلم، الله يعزك يا أخوي ويعلي مقدارك يا رب. شكرا، بارك الله فيك.
0: معي تحياتي والسلام عليكم.
1: تحياتنا لك. شكرا شكرا، بارك الله فيك على المكالمة. على 092-150-59-99 092-150-59-99. هذه هي، احنا دائما رسالتنا لازم تكون رسالة واضحة وصريحة. لما ننشر وعي وننشر ثقافة سليمة وصحيحة وننشر الصلح بين الناس، ما ننشرش الفتنة، ما ننشرش الإشاعات، ما ننشرش الكذب، ما تكونش الوسيلة الإعلام تنشر في الفتن والكذب والأشياء اللي ما لهاش أي داعي. هنا الله سبحانه وتعالى حيوفقك، بمجرد ما تكون نيتك خالصة لله والرسالة اللي تقدم فيها لله، مش محتاج أنك أنت تنشهر في يوم من الأيام أو يشكرك الناس أو يمدحوك. أنت فقط عندك علم أو شيء تبي توصله للناس، والرسالة هذه ما تضرش بها الناس. الرسالة هذه أعتقد برنامجي كلها يعني ما فيش مضرة للناس، ودائما فيه رسالة واضحة وصريحة تخلي الناس تتآلف مع بعض. يعني ما تكونش غايتها أننا نبي نهدم علاقات بناس أو نبي نهدم العلاقات الاجتماعية، لا بالعكس، احنا دائما ندوره في الصلح، ودائما ندوره في السلام، ودائما ندوره في القيم الدنيوية والآخرة، حتى أمور الدين وكذا دائما حتى ناخذ في أشياء من الدين. صح أنا مانيش مخولة بالشيء هذا، ولكن للتذكير فقط إن روحنا موجودين في الدنيا كذا وكذا وكذا. فإن شاء الله يا رب دائما التوفيق يكون حلفنا، وخلال هالبرنامج هذا إن شاء الله يكون البرنامج هذا واصل للناس ويعطي في صورة إيجابية للناس وطابع إيجابي، إن فيه برامج قيمة تقدم سواء كان على الإذاعات المسموعة أو الإذاعات المرئية. الزميلة إيمان تقول أحيانا نخدع أنفسنا ونظن أننا نتحمل ونتنازل من باب طيبة القلب، بينما تكون النية الخفية في طياتها رغبة في إثبات الذات أو خوفا من نظرة الآخرين أو انتظارا لمقابل ولو بكلمة شكر. هذا النوع من النوايا هو الذي يتعبنا لاحقا ويهدم علاقاتنا من حيث لا ندري، لأنه مبني على شروط لا على الإخلاص. الواقعية أن نكون صرحاء مع أنفسنا. النية الصادقة لا تطلب تصفيقا ولا تنتظر جزاء ولا تحمل منا. وحين نصفي دواخلنا بصدق حتى وإن أخطأنا في التعبير أو قصرنا في أفعالنا، يضع الله البركة في أثرنا، لأن القلوب الطاهرة الصادقة هي وحدها التي تترك الطمأنينة لا تمحى. أي والله، شكرا يا زميلة إيمان على هذا الكلام القيم. على 092-150-59-99 092-150-59-99 للناس اللي حابة تتواصل معنا. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: مرحبتين، مساء الخير يا أختي، يا رب يحفظك إن شاء الله ورب يقوي مقدارك في البرنامج الطيب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا أخوي، الله يعزك.
2: رب يوفقك ومساء الخير إن شاء الله.
1: بارك الله فيك، الله يعزك ويعلي مقدارك يا أخوي. تفضل، حاب تقول حاجة تانية ولا خلاص؟
2: لا، بارك الله فيك ومشكورة جدا على برنامجك وتقديمك وأسلوبك معنا.
1: تسلم تسلم، الله يعزك يا أخوي، ويفتح لك أبواب الرزق يا رب قدامك. شكرا، بارك الله فيك ويحفظك ويحفظ الجميع وكل الناس اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. بها عندنا مكالمة، صح؟ حولي المكالمة، يلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام نداء. ألو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يومك طيب ملوكي.
1: أهلا وسهلا استاذة لله، نورتي.
3: لا أملك كلمات تزكي حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير.
1: تسلمي، الله يعلم.

0: دارك يا استاذة ليلى.
1: شكرا. ربي يحفظك ويحفظ لك امي انت وبيك.
0: اللهم امين يا رب.
1: هذا اسلوبك وكلامك وبرنامجك يرجع لتربيه امك وابوك.
0: تسلمي. الله يعزك. الله يعزك.
1: تحيه ليك ولكل من موجود باداره قناه السرايا ولاخينا المهندس يونس الحداد. ربي يحفظ له امي انت ويحفظ له كل محبينك.
0: نسيتي مين بيحفظ له تاني مفروض؟
1: نعم
0: نسيت استاذة ليلى مين بيحفظ له تاني.
1: لما أسمع
0: قلت لك استاذة ليلى نسيتي مين بيحفظ له تاني. قلت انت ان شاء الله ربي يحفظ له ميمتا ومحبينا صح؟
1: اكيد كل الناس اللي يحبوه كل الناس اللي مقدرينها زي ما كان في قناة البلاد. وانت ما شاء الله تبارك الخالق. انا والله اعجبت بالمداخلتين. مداخلة الأخ هذا اللي قال لك يعني كأنه هو عجز شو بيقول. شوفي الكلمة الطيبة شوفي النوايا اللي هي يقولك من القلب إلى القلب.
0: أي والله.
1: اكتفى بكلمة قال لك الله يرحم والديك.
0: أي والله هذه هي
1: والله يعني والله وخيتي ملوكي أعجزت ماذا أقول اللي أنت قلتي يعني نبي نقولها. نفس الكلام متابع عليك من البداية كلمة بكلمة حرف بحرف. لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف ما نقص مال من صدقة. كل ما تعطي كل ما تتصدق مالك كل يوم يزيد. يزيدك الله في الصحة يزيدك الله في النظر يزيدك الله في الفعل العمل الخيري. في خاطرة تقول خليك فاعل الخير والعمر مهما طال راهو قصير. خليك ديما صافي كيف العسل الحلو وشافي لتهين غيرك ولا بشر الكافي مهما حصل لك من جلال الخير. حتى اللي يدير له خير وينكر الخير درته لله سبحانه وتعالى. انا شخصيا بالنسبه لرسالتي التربويه التعليميه اللي اديت على اكمل وجه تبارك الخالق جزاء والشكر لقيتها من الكل من اولياء الامور من طلبه من والشكر يرجع لله سبحانه وتعالى.
0: اكيد
1: الشكر مخلياته والجزاء عند الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
1: ما قدمته وما اقدمه مستقبلا لبناء هذا الجيل بناء جيل ليبيا الوطن. فكل التحايا ليك كل الشكر ليك فعلا زي ما قال الاستاذ مره عبد الناصر الزرقاني قال لك تبارك الخالق عليك يا ملوكة. ما عادش قال لك في حلقه اللي هو خش فيها قال لك اللي قلتيه ما نقدرش اني يعني نعطي كلمات يعني اكثر من الكلمات اللي انت تفوهتي بها.
0: الله يبارك فيك. الله يعزكم والله. الله
1: الرسالة لما يعطي الإنسان ما ندورش في الراتب يعني اللي لو يتوقف حتى الراتب يعني ما زلت نعطي ما زلت في أدائي ما زلت باش نخدم وطني بنية صادقة. نية شنية نية زي ما ذكر لك وخينا سالم انت الجورة ربي يحفظ يحفظ الأولاد نتمنوا له التوفيق في نتيجة الثانوية إن شاء الله قريبا ظهورها. لما قال لك أنا نية النية اللي هي في الوضوء نية في الصلاة النية في لما بتنوي شيء بتعطيه اعطيه بينك بين الله سبحانه وتعالى. ما نقولش انا اعطيت واعطيت واعطيت والله نبي من يشكرني يشكرك الله.
0: صحيح.
1: فكل التحية ليك وكل الشكر ليك وتحية كبيرة لجاي المهندس جوهر ومريوة بنت القرابولي يقولها دائما سلامك وصلي. بالله عندي تهنية كبيرة كبيرة كبيرة لو تسمحي لي ملوكي بمناسبة النجاح بنية بنت خوي بيسان الهادي الجنين الغرياني بنجاحها بتفوق 98%
0: في هذا
1: العددية. عندي أولاد بنت خوي ماهر عبد الرحمن محمد المصري حتى هو نجح بتقدير ممتاز 95% فألف ألف مبروك لي بنية أخينا وصديق البرنامج وخينا صلاح الدين عمر الزيداني بنيته شهيرة نقولها ألف ألف ألف مبروك عليك يا شهيرة إن شاء الله ديما متفوقة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم
1: أمين. وروسنا كلنا تحية لكل طلابنا لكل طالباتنا المتفوقين واللي نجحوا واللي عنده دور ثاني مش مشكلة إن شاء الله حيجيب
0: حيعوضها بإذن الله حيعوضها
1: تفوق. فكل التحية ليك ملاك أبدعتي تألقتي تميزتي أبهرتينا أبهرتينا وأبهرتينا وأنا بالذات كل التحية ليك.
0: تسلم.
1: من أحبك من الأستاذة والدكتورة التربوية مربية أجيال هذا الوطن الحبيب لله الهادي لجنين الغرياني تحياتي ليك ملوك.
0: تحياتي. تحياتي لك استاذة ليلى، وشكرا بارك الله فيك. انتم عجزتوا انكم انتم تقولوا لي كلام، وانا عجزت اصلا رد عليكم صراحة. هذه شهادة، كل يوم تكبر ومسؤولية، كل يوم تحمل على اكتافي صراحة، ان كل حلقة نعطي فيها من كل الجوانب بكل حب وخالصة لله سبحانه وتعالى، وفعلا الحمد لله هذا دليل على نجاح البرنامج. بارك الله فيكم جميعا. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نعم، كيف الحال استاذة منى؟ كيف اخبارك؟
0: الحمد لله.
2: طيب
0: الحمد لله.
2: مساك طيب.
0: علينا وعليك الحمد لله.
2: يوجي يعجز اللسان عن الكلام. عرفتي؟
0: اسمعي
2: والله معك بلمبروسة.
0: اهلا اهلا.
2: انا شارك قبل.
0: اهلا مرحبتين بك.
2: اتصلت من حسب طبعا متابعه دي صمت.
0: يا مرحبا بك، يا اهلا وسهلا، تفضلي.
2: المهم طبعا مواضيعك، وانا قلت لك انت كان يديروا مسابقه تطلعي انت طب، يعني انت اول اهلا.
0: تسلمي، الله يعزك، هذه الشهاده
2: الله
0: صراحه قلب عليا.
2: طبعا المستمعين والمداخلين كلهم معاهم، انا بدات لما الغرياني يودي حتى هي. الله يبارك الله يبارك الله يبارك.
0: اي والله اي والله
2: راهي.
0: ايه
2: وموضوع النية، قصدي ان من اعماله بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
0: اي والله.
2: فالانسان حتى خطواتك اللي تمشيهم في الارض، قصدي انت انه يبيهم وجه الله، فهمتي؟
0: صح.
2: لما الواحد يطلع من حاشا ويقول بسم الله توكلت على الله، ف الانسان هنا خلي اموره كلها وكلها لربي.
0: اكيد
2: مشوار اللي ماشي واللي قصدي ان شاء الله ولا ما ان شاء الله، جاه ولا ما جاش، سال عليه ولا ما سالش، المهم هو يدير حاجه لوجه الله، فهمتي؟
0: اكيد اكيد.
2: فربي يوم القيامة قال لك فيه ناس طبعا يديروا في الحاجة رياء، عرفتيني، يصدقوا ويصلوا ويديروا رياء للناس، يعني فهمتي، باش يقولوا اه وشوفوهم شنو يديروا كلها. يوم القيامة قال لك اني مثلا واحد يصلي في صلوات وقايم وكذا، لكن مش لوجه ربي، للناس باش يقولوا اه وشوفوه تايب واه يؤدي في النوافل والفرائض واول لحظة يجي الجمع. يقول علاش يا ربي؟ يقول لا، انت ما نويتش بها الصلاه لياني، نويت بها رياء.
0: صح
2: فهمتيني؟ فيخليه على جهه، يجي لي مثلا متصايم، يجي لي قايم الليل، يجي لي الصدقه، فهمتيني؟ فهني لازم الانسان ينوي حاجه لوجه ربي
0: اكيد
2: باش ما تضيعلاش.
0: اكيد اكيد
2: فهمتي. لكن حاجه الرياء الناس هذو ما بيقدموا ولا بيوخروا ولا في شيء، كل حاجه ديريها لوجه ربي، حتى طاسه الميه اللي تقدميها للحد، فهمتي، ان بيها وجه الله سبحان الله. الوجبه اللي انت تطيبيها حتى اللي انت وزوجك، فهمتي، ان بيها وجه الله.
0: اي والله
2: بارك اجري عليها.
0: اكيد اكيد، كل شيء في الدنيا ليه اجره، كل شيء واني محسوب.
2: ايه
0: تفضلي.
2: وانا والله عجزت، قلت ما فيش للملاحظة هذه بنقولها.
0: يا ودي يعطيك الصحة وبارك الله فيك، شهادتك فيها وشهادة المتصلين فيها.
2: أنا من المتابعين في صمت حتى لما كنت في قناة البلاد.
0: يا مرحبا بك، يا مرحبا
2: وما عجبا بك.
0: تسلمي
2: بأسلوبك.
0: تسلمي الله يعزك.
2: كانت عندي بنت أختي معايا هنا، قلت لها غبش، قلت لي الله يبارك فيها، شكل وكل على بعضها كلها، قلت لها ربي يعطاه لها كلها.
0: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله في
2: طاعته. الله ربي يكمل عليك وينعم عليك وشو بنقول لك، يعني يعمر عليك وعرفتي تفرحي ونمشولك.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب تجوني في الافراح
2: يا منى.
0: نعم
2: معليش، نبي رقم سعد المصري.
0: والله هو تو تقريبا لو اتصلت بيها من ثاني حناخذ الرقم تاعها باذن الله.
2: طيب نبيها هني، بس نبي نتواصل معها
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. تسلمي تسلمي
2: كل للجميع وما نبيش
0: تسلمي
2: مداخلات
0: تسلمي تسلمي بارك الله فيك شكرا
2: ماشي مساك طيب
0: وشكرا شكرا
2: ماشي شكرا
0: تسلمي تسلمي بارك الله فيك شكرا على الشهاده غير دقيقه بس نقول كلمه حق بس تقال انتم عارفين ان المسؤوليه كل يوم تكبر هلبه والشهاده هذه خاصه من الناس يعني سبحان الله لما حد يقول كلام عليك يعني تعتبر مسؤوليه وانت امام الناس لازم تحافظي على المسؤوليه اللي نعطت لك شهادتكم فيها كلكم بصفه عامه سواء على المكالمات الناس اللي تسمع فيها على الراديو سواء على مواقع التواصل الاجتماعي نحاول بقدر الامكان ان انا نأدي الرسالة على أكمل وجه والله رسالة خالصة لله سبحانه وتعالى لأني نحاول بقدر الإمكان بدل من بعد الناس نقرب الناس فإن شاء الله يا رب يعطينا على قيسنا ويانا يا رب العالمين ويعطينا ويوسع علينا يا رب العالمين ألو السلام عليكم
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: أستاذ ناصر الزرقاني أهلا وسهلا
3: يبارك فيك استاذة ملاك
0: نورت
3: وشكرا لراديو السرايا شكرا للمنفذين الإدارة وكل اللي معاك وبالأخص ولدنا يونس الحداد
0: تحية خاصة لي يعني يونس الحداد
3: أكيد وربي يحفظكم لبعضكم أنت هو ويبعد عليكم كل السوء يا رب العالمين
0: اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أمين تفضل استاذ
3: نمسي على كل المستمعين بالاخص دكتوره التربويه ليلى الغرياني نقولها شكرا لك وشكرا لكل من داخل معك من الاخوه والاخوات اللي معك
0: الله يبارك فيك ويعزك يا رب
3: يقولوا الناس لولا لا تعليق بسم الله ما شاء الله ربي يبارك ومزيدا من العطاء والتقدم
0: شكرا استاذ ناصر شكرا بارك الله فيك شكرا شهاده والله شهاده حتى من استاذ ناصر والله
3: لا لا بنعمه من عند الله سبحانه اللي يحب الله يحبب خلقه فيه وإن شاء الله في محبة الله ومن بعد وثم حضرتك وكل الناس الراقية اللي زي حضرتك اللي يعطوا لأجل ليبيا وللأمة الإسلامية إن شاء الله ربي يجعلك دخل لهذا الوطن وربي يحفظك يا أستاذة ملاك
0: الله يعزك أستاذ
3: وربي يحفظ والدك ووالدتك
0: الله يعزك الله يعزك بارك الله فيك بارك الله فيك الله يعزك
3: شوفي النية حتى إماطة الأذى عن الطريق فيها أجر يخليها البني آدم بينه وبين الله سبحانه النظرة اللي تكون لله فيها أجر واللي غير نقول للناس نستغفر الله وأنا أولكم شكرا ليك لهالبرامج الراقية وأنا نستمع ونستفيد وشكرا للأستاذة للدكتورة وشكرا من الداخل معك ولا تنسي تسمي على أولادنا يونس الحداد وكل المستمعين اللي قبلي واللي بعدي نقولهم إن شاء الله عشيتكم مباركة وربي يحفظ ليبيا وناسها ربي يحفظكم شكرا لك
0: شكرا
3: لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عجز الكلام والله عجز للأمانة يعني الحمد لله الحمد لله على ما أعطيه وعلى ما أخذه الحمد لله على كل شيء والله الأمانة يعني أنا بروحي عجزت يعني الواحد يتصل بيك وبيقول نستناهم أن يعقبوا على موضوع الحلقة أو يقولوا مثلا ويقولوا لك لا والله ملاك أنت قدمتي وإحنا عجزنا نحن نقولوا لك ويكفي الدعاء يعني يكفي الدعاء يعني سادني أن الشخص يدعي لي بالخير ويدعي لي بالسترة ويدعي لي بالأشياء هذه أهم من أي شيء تاني أهم من القيمة المالية أو أي شيء تاني صراحة على 092-150-59-99 نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في آخر 4 دقائق من حلقتنا لليوم من برنامج من القلب، دائما يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. يلا نأخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات إن شاء الله، شخباركم؟
0: الحمد لله، كيف حالك
1: أنت؟ شاء الله طيب. إن شاء الله الوقت يسدنا معاكم عندنا كلمتين من قروبكم إن شاء الله.
0: تفضل تفضل.
1: طبعا لحقت على ممكن ربع ساعة أنا معاكم
0: إيه؟
1: فكان الكلام عن نية طيبة تقريبا والرياض، فهمتي؟
0: أيوه هذا اللي نتكلم.
1: فالأمر يرجع كله عندنا عدة أسباب توصلنا للنية الطيبة، فهمتي؟
0: حلو.
1: أول شيء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كتاب الله والسنة ما أن تمسكتم بهم أبدا. للأسف إحنا التمسك معاش موجود، لأن لو تمسكنا كنا حنأخذوا قواعد حياتنا في كل شيء الصغيرة والكبيرة، فهمتي؟
0: صح.
1: لأن موجود كل شيء في دين الله، لما توفى الرسول توفى الله عز وجل فأنهى الرسالة، كل شيء موجود. أول حديث في كتاب الأربعين النووية يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهمتي؟
0: صحيح.
1: كل واحد ونيته نقوله هنا.
0: صح.
1: لكن للأسف يا أختي الناس بدي عندها الرياء بدينا معاش منهم في بعضنا، بدت ينيروا في حاجات لأجل الناس، بدت معاش لأجل الله للأسف، وهذه الطامة الكبرى. تعالي أقل شيء من مناسباتنا وأعيادنا وأفراحنا والمناسبات البسيطة، حتى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بيدير فرح يقول أنا والله الإمكانية كذا كذا، لا يقول برا تسلف برا دبر، يقولوا شنو قدام الناس باش يقولوا الناس كذا. هذه الطامة الكبرى، بدأنا نرضو في الناس بسخط الله عز وجل.
0: صحيح.
1: فهمتي؟ فهذه المفارقة الغريبة اللي عندنا، إن بدأنا ننسى في حق الله عز وجل ونقدمه في حقوقنا احنا، هذه الأولى. باهي الثانية بدت الأمور متعلقة كلها بالفيس بالسوشيال ميديا وبالكذا، الناس بدت ترائي باش تنزل فلان نزل. لكن أنا والله إن شاء الله توصل المعلومة ليك أختي وللجميع. الضرر معروف، العمل معروف، هو الضار اللي كنا نتكلم عليه توا، النية سوء النية أو الرياء أو غيرها. لكن إحنا يفترض بينا نبحث على العلاج.
0: صحيح.
1: يفترض من الناس حتى اللي تكلم تبارك الله فينا، هم أساتذتنا وأساتذاتنا اللي تكلموا، أخوتي وأخواتي الفاضلين اللي تكلموا، يفترض بهم نحط كل واحد يحط كلمة ممكن تكون حل.
0: صحيح.
1: فهمتي؟ لأن إحنا شنو هو الحلال وبين والحرام وبين والحاترة.
0: صحيح.
1: لكن الحل شنو هو؟ الحل ابدأ بنفسك. كل واحد في بيته، والله وبالله وات الله يا أختي الكريمة، باهي لو ما بديناش بأنفسنا في حياشنا في تربية ولدي وبنتي وفي مراقبتهم وفي أختي وفي زوجتي وفي أخوي وفي كذا وفي صديق، وما نصحتش لله، والله ما قايمتنا قيامة لا كدولة ولا كمجتمع إسلامي.
0: صحيح.
1: فهمتي؟
0: صحيح.
1: إحنا بدينا معاش نؤمر بالمعروف يا ناس، حتى في الشارع نشوفوا فيهم يسبوا في الله عز وجل ما نتكلموش، نشوفوا فيهم يدوروا في الموبقات في الطريق ما نتكلموش، يبدأ مسكر الطريق على خاطر طاس قهوة ما نتكلموش، يبدأ مسكر الطريق يهدرز على صاحبه ما نتكلموش، يبدأ البنويت بده يهيجي فاتح المسجلات ما نتكلموش. بالله ايش رايك في الالعاب الناريه اللي صار كلام بتاع الشهاده العدديه؟
0: الله يهديهم وخلاص. الله يهديهم.
1: ها؟
0: الله يهديهم وخلاص. الواحد شو بيقول؟
1: احكي لك ايش رايك فيها؟ ما تعطينيش كلمه فضفضه، معلش خلينا فريندلي وكلير الموضوع. بالله ايش رايك فيها؟
0: ما هو اصلا
1: ظاهره تخلف،
0: هي تصرف
1: كذا مو فينا. ايش نعين طالع من شهادة عددية مدايرين الألعاب النارية بألف دينار يا ناس؟ كي وينهم؟ إيه والله أولادك نجحوا، بنتك نرفع هو الصغيرة ناخذ لهم وجبة نغديهم في مطعم نعشيهم نروحهم لجردينة ندير لهم حاجة على قدر عقولهم. الألعاب ناس حتى الألعاب النارية حتى الاحتفالات البسيطة. فهمتي؟ والله
0: الله
1: للأسف.
0: والله بارك الله فيك يا أخوي.
1: فيك بارك الله. طيب. إن شاء الله والله ليك أنت ولنفسي ولأخوتي المواطنين، والله يا أخوان لما بدأنا بأنفسنا أقسم بالله ما قايمة والله ما لم ننه عن المنكر في الشارع وفي حياشنا وفي خوتنا. كدت سلبية معقولة أخوك وأختك من جيب تنصح صغارة يقولك تقولك زوجتك ولا أخوك الثاني ولا أختك لا لم تكلمون شكنا منهم فيزعلوا منك. خلي يزعلوا نقول الحق أصلح بالحق يا أخي. يا أختي قولي الحق خليك حتى نشاز لكن قوليه الحق.
0: صحيح
1: الأبيض أبيض والأسود أسود لازم هذا جهاز النفس راه شنو الجهاز تعالي حتى بالكلمة البسيطة الجهاز راه حتى بالكلمة راهو ما بينك وبين أخوتك وأخواتك وأمك وأبوك.
0: صحيح صحيح يا أخوي
1: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يولي أمورنا خيارنا. وكلمة أخيرة ما تنسوش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: أي والله شكرا بارك الله فيك
1: كلكم راع.
0: شكرا شكرا يا أخوي بارك الله فيك. شكرا يا في سورة آل عمران كانت في آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واضحة الآية وصريحة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا أبسط إجابة لمكالمة أخونا السابقة. يلا نطلع فاصل قصير. قبل ما نطلع فاصل في تعليق من أم الأحفاد تقول مساء الخيرات والمسرات المستمعة أنا مستمعة بصمت زادك الله نورا وسرورا أستاذة ملاك عنك الله وسدد خطاك. شكرا يا أم الأحفاد إن شاء الله ربي يحفظ لك أحفادك يا رب العالمين وشكرا على الشهادة الطيبة وإن شاء الله يا رب على القريب الهاج نسمعه صوتك وتشاركينا وتكون عندك الشجاعة والجرأة أنك تحكي معنا. فاصل قصير ونختم حلقتنا لليوم.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في نهاية حلقتنا لليوم. وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما نودعوكم دائما معتدين ان احنا نخلو لكم دائما سؤال، ولا نخلو لكم دائما اثر جميل وايجابي تقعدوا تفكروا فيه للحلقة الجاية. فخلوني نخلي لكم سؤال وممكن يرافقكم اليوم وبكرة وممكن لطول العمر. لو كانت كل أعمالك تعرض على الناس ماذا سيقولون؟ يمكن يقولوا إن إنسان كريم، إنسان محترمة، فلان ناجح، فلان محبوب، أو فلانة محبوبة. لكن السؤال الأهم والمهم، ماذا سيقول الله عن نيتك؟ لأن الناس يحكموا على اللي يشوفوه والمظهر الخارجي، أما رب العالمين فيعلم اللي في الصدور. يمكن في إنسان مجهول ما حد يعرف اسمه، ولا عنده شهرة، ولا عنده مال، ولا عنده منصب، لكن عند الله سبحانه وتعالى منزلته عظيمة لأنه أخلص النية. ويمكن إنسان يعرفوه الملايين وعنده متابعين بالملايين، وإنسان مشهور أو عنده منصب ومال وفير، لكن ضيع أجره لأنه كان يبحث عن تصفيق الناس أكثر من رضا الله. لهذا رد بالك تخلي حياتك كلها تدور حول شن قالوا الناس، أو شن قالوا علي الناس، شن علقوا، شن قالوا من كلام إيجابي أو كلام سلبي. كم واحد مدحني، كم واحد اشكرني، وكم واحد دمني. أسأل نفسك كل يوم، أسأل نفسك كل يوم، هل الله سبحانه وتعالى راضي عني؟ إذا كان جوابك بنعم فما يهمكش من رضي ومن غضب، وهنا أعني كلام الناس. لازم نختم دائما بدعاء: اللهم اصلح نيتنا وطهر قلوبنا من الرياء والسمعة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا. أمين يا رب العالمين. وفي نهاية الكلام تذكروا دائما وتذكروا جيدا، قبل أن قد لا تمتلك مالا كثيرا ولا منصبا كبيرا ولا شهرة بين الناس، لكن تملك قلبا صادقا وفيا وصافيا وصادقا مع الله سبحانه وتعالى قد يسبق الآلاف الأعمال. دائما خلوا نيتكم خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن النية الصادقة والخالصة لله سبحانه وتعالى ما تغيرش العمل فقط، تغير الإنسان كله. لهذا أسمعوا دائما لأنفسكم وأسألوا دائما أنفسكم وتقربوا لله سبحانه وتعالى. كانت معكم ملاك محمود من برنامجكم من القلب. نشكركم على حسن استماعكم وعلى رسائلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم الإيجابية، واللي دائما تعطينا الدافع باش نقدر نكمل ونواصل ونعطوا دائما الأفضل. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس حياتنا وقلوبنا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره

العاملات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت

يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً.

كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه

فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفق

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا.

إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار، عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا، بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في

0: حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا، أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من طولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
1: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
0: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء. وحسبنا من قولك: عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا، أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام، والله هو المرجو في كل شيء. وقال الله: فليتوكل المتوكلون.
2: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
4: آمين.
3: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
4: آمين.
3: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: آمين.
3: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما.
4: آمين.
3: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
4: آمين.
3: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي كل مظلوم، يا حسيب كل ظالم، نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا، نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى، بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام، نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليله، كل زوجة فقد زوجة، نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين، وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا، أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين، يا رب العالمين. توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد يا محمد يا محمد، إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى، ونسألك بحبه لنا وبحبنا له، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، العجل العجل يا رب، العجل العجل يا رب العالمين، عجل اللهم فرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله يا غياث المستغيثين، يا مجير الخائفين، يا مفرج كرب المكروبين، يا من هو الواحد فليس معه شريك قط، ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط، ويا من هو الآخر فليس بعده شيء، يا ذا الجلال والإكرام، استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا، متوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تردنا خائبين، وحاشاك أن تردنا خائبين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الأربعون النووية.
2: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. نفس أي خفف وأزال ما في نفسه. الكربة أي الشدة العظيمة التي توقع من نزلت به في غم شديد. ستر مسلما بأن رآه على فعل قبيح شرعا فلم يظهر أمره للناس. سلك مشى أو أخذ بالأسباب. غشيتهم غطتهم وعمتهم. حفتهم أي أحاطت بهم من كل جهة. ذكرهم الله في من عنده أي باها بهم ملائكة السماء وأثنى عليهم. بطأ به عمله أي كان عمله الصالح ناقصا وقليلا فقصر عن رتبة الكمال. لم يسرع به نسبه أي لا يعلي من شأنه شرف النسب. ويرشدنا هذا الحديث أن الجزاء عند الله من جنس ما قدم العبد من عمل، فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، وجزاء الستر بالستر. وفيه إشارة إلى طلب العون من الله تعالى والتيسير، لأن الهداية بيده. وفيه إشارة إلى ملازمة تلاوة القرآن والاجتماع لذلك. وفيه إشارة إلى المبادرة والتوبة والاستغفار والعمل الصالح.
1: الأربعون النووية. الأربعون النووية.
2: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير. بفضول أموالهم أي أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجاتهم. صدقة أي أجر كأجر الصدقة. شهوته أي لذته. وزر إثم وعقاب. ومما يرشد إليه الحديث استعمال الحكمة في معالجة المواقف وإدخال البشرى على النفوس وتطييب الخواطر، وفيه إشارة إلى فضيلة الأذكار المشار إليها في الحديث، ويرشدنا أيضا إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، وإلى حسن معاشرة الزوجة والقيام بحقها.
1: الأربعون النووية.
3: ذكر الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول عز وجل: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: فيقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم أكل الطيبات. فطاب الطعام لغة لذة وزكى، الطعام الطيب الطعام اللذيذ. وطاب الطعام شرعاً إذا كان حلالاً، أي إذا اشتري بمال حلال. طاب الطعام لغة لذة وزكى، شرعاً إذا كان حلالاً، أي اشتري بمال حلال. والطيب لها معنى واسع جداً. الطيب من كل شيء أحسنه. في كلام طيب، في عمل طيب، في طعام طيب، في لقاء طيب. الله عز وجل يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأي شيء ثبت علمياً أنه خبيث كالدخان فهو محرم بنص هذه الآية. هذه الآية تسمى عند علماء الأصول دليل عام. الخمر محرمة بدليل خاص، ولحم الخنزير محرم بدليل خاص، أما أي شيء ضار ثابت علمياً أنه ضار فهو محرم بالدليل العام بنص هذه الآية: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أخواننا الكرام، هناك ملمح دقيق جداً متعلق بالحلال والحرام، أو بشكل أوسع متعلق بالأمر والنهي. أي أمر في القرآن الكريم أو أي أمر فيما صح من السنة النبوية المطهرة أو أي نهي في القرآن الكريم أو أي نهي مأخوذ من السنة المطهرة الصحيحة، العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. يعني الإنسان إذا رفع سرعة مركبته تؤخذ له صورة ويدفع مبلغاً كبيراً، لكن ما في علاقة علمية بين أن تركب مركبة وتنطلق فيها بسرعة هي من خصائصها وبين مخالفة تدفع آلاف الليرات لأن القانون يمنع هذه السرعة. ما في علاقة علمية، في علاقة وضعية. يعني المشرع قال على هذا الطريق أقصى سرعة 60 كيلومتر، المشرع وضع هذا الشيء. لكن أنت حينما تضع يدك على مدفأة مشتعلة تحترق. العلاقة بين وضع اليد على المدفأة المشتعلة وبين احتراقها علاقة علمية. مثل أوضح، راكب مركبة ومعك 20 طن، وصلت إلى جسر، مكتوب على مقدمة الجسر الحمولة القصوى 10 طن، فالسائق الذي يبحث هل هناك شرطي يخالفني أحمق. هنا الموضوع ما له علاقة بالشرطة، الجسر بيعاقبك، حمولته القصوى 10 طن، معك 20، فلا بد من أن تقع في النهر. أحياناً السبب والنتيجة مترابط علمياً. من أجل أن توقنوا أن كل أمر أمر الله به وأن كل نهي نهى الله عنه، بين الأمر والنهي، بين الأمر ونتائجه والنهي ونتائجه علاقة علمية. يعني خط كهربائي التوتر 10,000 فولت، هذا التوتر قاتل، لو اقتربت من هذا التيار دون 8 أمتار يصبح الإنسان قطعة من الفحم. فيا ترى إذا الإنسان أراد أن يقترب على أساس ما في شرطة يكون أحمق، التيار نفسه بيعاقبك، فالاقتراب من التيار ينتج عنه احتراق الإنسان. فأنت حينما تؤمن أن كل أمر إلهي بينه وبين النتيجة علاقة علمية، هذا الفهم للدين فهم عميق جداً، هذا الفهم فهم حضاري. يعني أوامر الدين ونواهي الدين ليست حداً لحريتك ولكنها ضمان لسلامتك. تمشي في الطريق وجدت لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حقل ألغام، يا ترى هذه اللوحة وضعت حداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ حينما تفهم الأمر الإلهي أنه ضمان لسلامتك، وحينما تفهم النهي الإلهي ضمان لسلامتك، عندئذ تكون فقيهاً. لذلك الفكرة الأولى أن العلاقة بين الشيء الطيب ونتائجه وبين الشيء الخبيث ونتائجه علاقة علمية. الشيء الثاني، من معاني الطيب قال تعالى من كان يريد العزة. الإنسان عنده حاجات 3، عنده حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده كفرد، وعنده حاجة إلى الجنس حفاظاً على بقاء النوع، وعنده حاجة ثالثة إلى تأكيد الذات حفاظاً على بقاء الذكر. فالإنسان عنده حاجة إلى أن يكون عزيزاً، له مكانة، له شأن، يشار إليه بالبنان، حاجة عند كل إنسان. لكن هذه الحاجة يمكن أن تلبى وفق منهج الله، اطلب العلم، اعمل الأعمال الصالحة يرفع الله لك ذكرك. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني يموت عالم تجد يعني ملايين يشيعونه بلا جهد في إقناعهم أن يشيعوه، ملايين، لأن الله عز وجل رفع له ذكره. فأنت إذا عملت الصالحات وعملت عملاً يرضي الله عز وجل، الله عز وجل يكافئك بأن يرفع لك ذكرك. وأية آية يتوهمها الإنسان أنها متعلقة برسول الله وحده، في الحقيقة لكل مؤمن منها نصيب. إذاً الحاجة الثالثة أن تكون عزيزاً، أن تكون يعني إنسان مهم، الناس يعرفون قدرك، هي حاجة عند كل إنسان، لكن ببساطة ما بعدها بساطة هذه الحاجة تلبى وفق منهج الله. اطلب العلم، تكون عالماً، اعمل الأعمال الصالحة يرقى الله بك ورفعنا لك ذكرك. لذلك من كان يريد العزة، الرفعة، المكانة، فلله العزة جميعاً، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات ودرجات. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. كلمة، كلمة ترقى بها إلى أعلى عليين، وكلمة يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. فلذلك إليه يصعد الكلم الطيب، الكلمة الصادقة، الكلمة المخلصة، الكلمة الحانية، الكلمة التي تنطلق من واقع، من تجربة، من صدق، من إخلاص. هذه الكلمة جاء بها الأنبياء. الطغاة جاءوا بالصواريخ، جاءوا بالمدرعات، بالطائرات، بالأقمار الصناعية، بالقنابل الذرية النووية. بماذا جاء الأنبياء؟ الأنبياء العظام، قمم البشر، جاءوا بالكلمة الطيبة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. لكن المشكلة أنه في هذا الزمان حينما انفصلت الكلمة عن الواقع، يعني تأتي إلى بلد تقول أنا جئت لهذا البلد من أجل الحرية، فتقتل 1,000,000 وتصيب بالعطب 1,000,000 آخر معاق، وتشرد 5 ملايين وتنهب ثروات البلد وتؤخر البلد 100 سنة للوراء، وأنت جئت من أجل الحرية، لذلك كفر الناس بالحرية. حينما تكون ممارسة سيئة جداً والغطاء راقي جداً يكفر بالكلمة. الأنبياء جاءوا بالكلمة الصادقة، بالكلمة المخلصة، بالكلمة الرحيمة، بالكلمة الحانية، بالكلمة التي تنطلق من واقع. لذلك الكلمة الطيبة جاء بها الأنبياء، وجاء بها المرسلون، وجاء بها الدعاة الصادقون. فالكلام يكون طيباً ويكون خبيثاً. مرة قرأت كلمة، يعني لا أبالغ، أن الذي قالها يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. أنت ضعيف لأنك أخلاقي، وأنت أخلاقي لأنك ضعيف. يعني الشيطان وراء هذه الكلمة. لماذا أنت ضعيف؟ لأنك أخلاقي. لماذا أنت قوي؟ لأنك غير أخلاقي. فلذلك حينما تطرح طروحات تتناقض مع عظمة هذا الدين، تتناقض مع منهج الله، هذه الكلمة الخبيثة لا يهوي بها صاحبها في جهنم 70 خريفاً. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. ورد بالأثر أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة، إنسانة طاهرة عفيفة، أحياناً يذكر اسم امرأة تقول ما منعرف، يهوي بها من دون دليل، من دون تحقق، في جهنم 70 خريفاً. قالت له السيدة عائشة عن أختها صفية، عن ضرتها، إنها قصيرة. فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. مياه البحر، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أنت حينما تؤمن أن كلامك من عملك تستقيم على أمر الله. لا يؤمن أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني أبرز صفة بالمؤمن منضبط اللسان، تعيش معه 30 عام لا يسمع منك كلمة لا ترضي الله عز وجل، لا في بهتان، لا في كذب، لا في احتقار، لا في اشمئزاز من الناس، لا في استعلاء، لا في كبر. المؤمن ينطق بالكلم الطيب وهذا يرفعه عند الله، وغير المؤمن ينطق بالكلم الخبيث. الآن في طعام طيب، طبعاً كفكرة أولى يعني في لحوم كثيرة، في مواد غذائية من أعلى نوع، في خبرة بالطبخ من أعلى مستوى. حيثما جاءت كلمة طعام طيب ليس هذا هو المعنى في الدين إطلاقاً، المعنى أنه اشتري بمال حلال. والله زرت والد صديقي، القصة من 10 سنوات تقريباً، فالعمر 96 عام، قال لي الحمد لله أجريت البارحة تحاليل كاملة، فالجواب كان النتيجة كله طبيعي. 96 سنة التحاليل كلها طبيعية وفق الحدود الدنيا والقصوى. قال لي والله ما لي آكل بحياتي لقمة حرام، ولا أعرف الحرام النسائي، لا يعرف حرام المال ولا حرام النساء. من عاش تقياً عاش قوياً. عالم شهير أسس مدرسة شرعية وعلم فيها 80 سنة، بدأ في 18 من عمره ومات في 98. كان إذا رأى شاباً في الطريق يقول له أنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. هذا في 98 كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه، على كل خد وردة. فكان من حوله يسألونه يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً. أيها الإخوة، الآن في طعام طيب يعني اشتري بمال حلال، يعني أنت عملت في مهن عديدة، ما كذبت ولا غششت ولا دلست ولا زورت ولا أعطيت صفة للبضاعة بخلاف واقعها، في أكثر من 1,000,000 مخالفة في البيع والشراء. قد تأتي ببضاعة من دولة من الدرجة العاشرة وتدمغها على أنها من دولة من الدرجة الأولى، غش. هذا أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. أنت حينما لا تكذب ولا تزور ولا تدلس ولا تحتكر ولا تبع بيع نجش، أنت حينما تستقيم في بيعك وشرائك معنى ذلك أن هذا المال الذي ربحته مال حلال، فإذا اشتريت به أي طعام فهو عند الله طعام طيب. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عندي طالب له خال صاحب دار سينما، هذه الدار تأتي بأفلام فيها إثارة جنسية عالية جداً والإقبال عليها منقطع النظير، فهذا جمع ملايين عدة من هذه الدار وفي الأربعين أصيب بورم خبيث، فزاره ابن أخته تلميذي فبكى خاله، قال له جمعت هذا المال كي أستمتع به في خريف عمري، أما وقد داهمني المرض، لأنك بنيت هذه الثروة على إفساد أخلاق الشباب. عقب هذا الفيلم كم حادث زنا صار، كم انحراف جنسي صار، كم انحراف أخلاقي صار. حينما تجمع المال على حساب أخلاق الشباب فأنت مؤاخذ. فلذلك يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أيها الإخوة، وهناك زوج طيب وزوجة طيبة، وهناك زوج خبيث وزوجة خبيثة. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يعني في إنسان طيب صادق متواضع رحيم منصف محسن، وفي إنسان كاذب خائن منحرف يغتاب ينم بين الناس. في إنسان طيب وفي إنسانة طيبة. المؤمنة إنسانة طيبة، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. لذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتصدق أحد منكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها، كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. دفعت مبلغاً من مال حلال، من مبلغ طيب حصلته بجهد طيب. أخواننا الكرام، أخطر شيء بحياة الإنسان أن يكون رزقه حراماً. يعني دعوة ميؤوس من نجاحها، لكن الموكل ليس له خبرة في القوانين، تقول له بالمئة مليون ناجحة، يمكن أن تبتز منه مئات الألوف لعشر سنوات، ثم تفاجئه بأن القاضي يعني لم يكن عادلاً، ليس هذا ذنبي، هذا المال حرام. يمكن أن تنصح مريض بعملية جراحية لا يحتاجها، فالمبلغ مال حرام. يمكن أن ترفع مستوى الأسئلة، فالطلاب جميعاً بعلامات متدنية يحتاجون إلى دروس خاصة، فهذا المال حرام. والله أساليب الحرام لا تعد ولا تحصى. وأنت حينما تراقب نفسك، أنت حينما توهم الشاري أن هذه البضاعة في طريقها إلى المنع، يعني لحق حالك، والأمر غير صحيح، فرفعت السعر قبله. أساليب البيع الحرام لا تعد ولا تحصى. فالبطولة أن يكون كسبك حلالاً، لا في كذب ولا تدليس ولا غش ولا تزوير ولا تحوير ولا احتكار ولا تلقي الركبان. يعني معاصي البيع والشراء لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل كما قلت طيب ولا يقبل إلا طيباً. حديث آخر بهذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. تقول أنا مالي نبي، ومين قال لك أنت نبي أساساً؟ بس أنت مكلف أن تستقيم كما استقام النبي. أنت ممرض بمستشفى، كلفت أن تعطي حقنة لمريض، يجب أن تعقمها كما يعقمها الطبيب. هي قضايا حدية ما لها علاقة بالمكانة. أنت ممرض وجراح القلب، تستويان في تعقيم الحقنة أبداً. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أكل الطيبات أحد سبل الوصول وأحد علامات القبول، أن تأكل طيباً، أن تأكل طعاماً اشتري بمال حلال، والمال الحلال هو المال الذي كسبته بطريق مشروع 100%. أيها الإخوة، إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، يعني عمل مشروع، عمل يدوي، عمل صناعي مشروع، عمل تجاري، عمل زراعي، عمل خدمي، في صدق، في أمانة، ما في كذب، ما في إيهام، ما في دجل، ما في تزوير، ما في غش، هذا العمل دخله حلال. إن اشتريت به أسوأ طعام صناعة فهو عند الله أطيب طعام، ولو اشتريت أطيب طعام من حيث المذاق بمال حرام فهو عند الله طعام خبيث. لذلك أيها الإخوة، الشيء الطيب والخبيث تعرفه الفطر السليمة بداية. لماذا سمى الله المعروف معروفاً؟ لأن الفطر السليمة تعرفه. ولماذا سمى الله المنكر منكراً؟ لأن الفطر السليمة تنكره. فالطيب تعرفه الفطر السليمة، يعني أنت فتحت دكان، اشتريت بضاعة جيدة وسعرها معتدل، وعاملت الناس معاملة طيبة، فالفرق بين الشراء والمبيع هذا الربح، هذا حلال 100%، البضاعة طيبة والسعر معتدل وما في غش. نعم. لكن لو واحد فرضاً يبيع الزيت وجد فأرة في الزيت، ما أحد رآها من زبائنه، نزعها بملقط وباع الزيت كزيت، فهذا المال حرام، هذا الزيت يباع لمعمل الصابون صار، أما لا يباع للناس للأكل. فأنت حينما تخالف الشريعة فالدخل حرام، ومع الدخل الحرام في دمار مال، يقول لك مصادرات، احترق المحل. أحياناً في رد إلهي دون أن تشعر، قال له: يا ربي، هكذا يروى، لقد عصيتك فلم تعاقبني، الوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، قد عاقبتك ولم تدري. يعني كما أن هناك مليون طريق للمال الحرام، هناك مليون طريق لتدمير المال، يقول لك مصادرة، احتراق، الشاحنة أصابها حادث. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الفرق بين الطيب والحلال، الحلال ما أفتى به المفتي، أما الطيب ما أفتاك قلبك به، أنت معك فطرة سليمة تشعر أن هذا الدخل طيب، ما في كذب، ما في دجل. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجهد أن يكون الدخل حلالاً، حتى إذا اشترينا به طعاماً يكون هذا الطعام طيباً.

شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي في باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. إلى هنا وصلنا في القراءة، قراءة الأحاديث في كتاب رياض الصالحين. هذه الترجمة أيها الإخوة هي عنوان عمل المسلم خلال شهر رمضان. وشهر رمضان كأن الله عز وجل جعله دورة يتدرب فيها المؤمن على الاستمرار في أعمال خيرة ليكون الخير عنوانا له في حياته كلها. سبق بأن من كان غافلا عن لغة أجنبية فإنه يجري دورة لمدة 30 يوما مثلا في هذه الدورة الأجنبية. الآن المتوقع بعد أن ينهي هذه الدورة، هو كان أميا بتلك اللغة، بعد أن ينهي هذه الدورة يكون تعلم شيئا، بعد فترة بيعمل دورة ثانية كمان يتعلم شيئا آخر، بعد فترة يتعلم دورة ثالثة شيئا آخر، بعد 4 دورات 5 دورات 10 دورات خلاص يصير متقنا لهذه اللغة الأجنبية، يتحدث بها كما يتحدث أهلها. الآن رمضان دورة، المتوقع المسلم في أول رمضان بيرتفع درجة، ثاني رمضان بيرتفع درجة، ثالث رمضان بيرتفع درجة، عاشر رمضان تصير أعمال رمضان والخير الذي يجنيه في رمضان هو مخطط حياته طيلة عمره. ما هو مخطط الحياة في رمضان؟ باب الجود، الجود يعني كثرة العطاء، وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو عنوان المسلم. عنوان المسلم أنه يفعل المعروف، عنوان المسلم أنه يكثر من فعل الخير، عنوان المسلم أنه جواد. هكذا يربي الإسلام أتباعه، يربيهم على بذل المعروف للآخرين، يربيهم على الإعطاء للآخرين، وفي هذا الإعطاء ثواب يجده المؤمن في دنياه وثواب يجده في آخرته. وهذا فارق مهم بين طريقة الإسلام في تربية أتباعه وبين طريقة الأيديولوجيات الوضعية في تربية أتباعها. المنظومة المادية تقوم على منظومة حقوق، أما التربية الإسلامية تقوم على منظومة واجبات. يعني الطروحات العالمية تتحدث عن حقوق المرأة، عن حقوق الطفل، عن حقوق الأقليات، عن حقوق العمال، هكذا، ويدربون الطفل أنه أنت من حقك كذا، طالب بحقك، ويتدرب الطفل من صغره يقول أنا من حقي أن أتعلم، أنا من حقي أن ألعب، أنا من حقي أن مثلا يعني ألهو. المرأة يقولون أنت من حقك أن تنالي كذا، فهي تصير تتكلم هكذا، أنا من حقي، معنى أنا من حقي يعني أنتم أعطوني هذا الحق. الإسلام لا، الإسلام يقول أنت واجبك أن تفعل كذا. هو بالطبع إذا كل إنسان أدى واجبه فالآخرون سيأخذون حقوقهم، لأنه هي الحقوق والواجبات هكذا متقابلة. بس الإسلام بدل ما يقول للإنسان أنت من حقك كذا يقول له أنت من واجبك كذا. لما الزوج يؤدي واجباته تجاه زوجته تكون الزوجة أخذت حقوقها، لما الزوجة تؤدي واجباتها لزوجها

0: يكون الزوج أخذ حقه. لما الأب يؤدي واجباته تجاه أولاده، يكون الأولاد أخذوا حقوقهم. لما الأولاد يؤدون حقوقهم لآبائهم وأمهاتهم، يكون الوالدان قد أخذا حقوقهما. فأنتم تقرؤون في القرآن الكريم وفي حديث النبي حديث عن بر الوالدين. شو يعني بر الوالدين؟ يعني وجوب بر الوالدين على الأولاد. وتقرؤون في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأولاد. شو يعني النفقة على الأولاد؟ يعني وجوب نفقة الأب على أولاده. فالإسلام يخاطبك أنت أن تعطي. وهذه الطريقة في طرح مسألة الحقوق والواجبات أسلم وأكمل، وهي التي تسلم بها المجتمعات ويصل لكل ذي حق حقه. فها نحن في رمضان، وها نحن في وقت الفجر، نحن نقرأ باب الجود. الجود كثرة العطاء مو كثرة الأخذ. وفعل المعروف يعني أنت أن تفعل المعروف لغيرك، والإكثار من الخير يعني أن تبذل الخير كثيرا. يقول في شهر رمضان: والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو المسلم عنوانه فاستبقوا الخيرات، عنوانه يسارعون في الخيرات، عنوانه وافعلوا الخير. هذه هي تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي تربية القرآن الكريم، نشر الخير في هذه الأرض. واعلموا أيها الإخوة أن كل واحد منكم، واحد من معايير أن إيمانه قوي أو ضعيف، هو الخير الذي يبذله لمن حوله. كلما رأيت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف، معطاء، معناته أنت تفهم الإيمان أكثر، والإيمان في قلبك راسخ أكثر. كلما رأيت نفسك تعين الآخرين، توصل البر إلى الآخرين، تحسن إلى الآخرين، معناته الإيمان في قلبك قوي. وراقب نفسك هيك في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك مع أولادك، في علاقتك مع والدك ووالدتك، في علاقتك مع إخوانك وأخواتك، في علاقتك مع جيرانك، في علاقتك مع أهل حيك، في علاقتك مع أهل مدينتك، في علاقتك مع أهل بلدك، في علاقتك مع كل سكان الأرض، في علاقتك مع غير البشر. هيك الخير، يعني دائرة الخير تتوسع عند الإنسان المؤمن. إذا أنت الحمد لله، الحمد لله مرضي عند أبيك وأمك، أنت بار لأخيك وأختك، أنت محسن لزوجك وأولادك، أنت باذل للمعروف لجيرانك، معناته الإيمان في قلبك راسخ. بالعكس، إذا وجدت نفسك ممقوتة من زوجك، غير مرضية من والديك، غير محمودة من أولادك، غير محسنة إلى جوارك، أنت ما عرفت من الإيمان إلا اسمه. لأن الإيمان يا أخواني ينعكس فعلا، ينعكس مظاهر تظهر على الإنسان. والإيمان مقترن بالعمل الصالح، وكلمة وعبارة ومصطلح آمنوا وعملوا الصالحات يرد في القرآن الكريم أزيد من 50 مرة. إذا وجدناك تعمل صالحا، معناته الإيمان في قلبك قوي. واحد من الصحابة الآن أسلم في هذه اللحظة، الآن نطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الطفيل بن عمرو الدوسي فورا قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام؟ يطول بالك، لسه هلأ قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هكذا الإسلام يا أخوان. هلأ أسلم، قال بده يروح لقومه فورا يدعوهم إلى الإسلام، شان يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقهوا أخاكم عن أمور الدين. فجلس مع النبي مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 3 أيام أو 4 أيام أو هكذا، ثم رجع إلى قومه. بعد سنة عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب80 أهل بيت كلهم قد أسلموا. يا لطيف يا لطيف، كلهم 4 أيام أنت أسلمت فيهم يا سيدنا الطفيل. شو اللي صار؟ هذا هو الإسلام يا أخوان. وبسنة 80 أهل بيت، شو 80 أهل بيت؟ 80 أهل بيت كانوا مشركين، كانوا عباد أصنام، ساواهم مؤمنين. هيك الإيمان أيها الإخوة فورا ينعكس عملا صالحا، فورا ينعكس برا، فورا ينعكس خيرا. فكل أخ بيناتكم يا أخوان ويا أيها الأخوات يشوف حاله قديش هو بفعل الخير. إذا وجدت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، جوادا معطاء، معناته الحمد لله، الحمد لله الإيمان في قلبك قوي. وسامحني أيها الأخ إذا وجدت نفسك كسولا لا تنفع أحدا، لا توصل برا لآخر، لست مهتما بعمل صالح، سامحني الإيمان ضعيف ضعيف. الله يستر إذا واحد لكان شاف حاله بالعكس، إذا واحد من الناس وصل إليه خير بيتضايق إنه هذا رفيقي نجح وطلع من الأوائل، أم هو الدايق. والله هي قرايبتي اشتروا بيت الحمد لله واسع، تتضايق. لا سمح الله هذا صديقي ترفع في رتبته الوظيفية بيقوم بالدايق بينزعج. يا أخوان 100% هذا على إيمانه إشارة استفهام كبيرة، لأن الإيمان فعل خير هو ما بيحب فعل الخير، هو لا يرضى للخير أن يأتي إلى أحد من الناس لا سمح الله، لا سمح الله، لا سمح الله. هذا مشكلة كبيرة يحتاج إلى تجديد إيمان، ويحتاج إلى ذكر كثير، ويحتاج إلى تصفية وتنقية لما في قلبه من أمور لا ترضي الله عز وجل. فالنووي رحمه الله تعالى قال: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان. هذا مشان تصير هذه سمتك في حياتك كلها. مرة واحد من الشباب على صفحة الفيسبوك قال: أنا في كل يوم سأضع صورة إنسان، وأريد من الذين يعني يشاهدون هذه الصورة أن يكتبوا تحتها أول ما يخطر على بالهم. أنا أذكر بأنه وضع صورة رجل معروف في الشام، وسبحان الله هذا الرجل معروف ببذل المعروف وبالعمل الصالح وبعمل الخير. إلى الآن أذكر بأن التعليقات في معظمها هو يقول أول ما يخطر على بالك لما ترى الصورة اكتب ماذا يخطر على بالك، وإذ معظم التعليقات تقول رجل الخير، رجل الخير، رجل البر، رجل المعروف، رجل الخير. سبحان الله، هذا هو الإسلام. بقى هلا نحن إذا حطينا صورتك شو بينكتب؟ دير بالك، لازم لازم هكذا الإسلام يربي أتباعه على فعل الخير، ورمضان هو تدريب أن تفعل الخير. والحمد لله أيها الإخوة أنتم تفعلون الخير، بس ما عاد يكفي أن تفعل الخير، بدك تسارع في فعل الخير وتتفنن في فعل الخير وتجتهد ما استطعت في فعل الخير. واعلم أن الخير ليس مالا تقدمه، لأنه ربما واحد يقول أنا ما عندي مال، هذا بذل المال هو خير، لكن هو جزء من فعل الخير. الكلمة الطيبة خير، المواساة بالموقف الحسن خير، المساعدة بالجهد العضلي خير، دلالة الإنسان التائه خير، قيادة رجل أعمى خير، إزالتك الأذى عن الطريق خير، تبسمك في وجه أخيك خير. يعني باب الخير هيك عريض واسع، ليس مجرد مالا يقدم. المال مهم وتقديمه هو خير، لكن هذا جزء، ولا هناك مساحة من الخير واسعة حتى لا يبقى مسلم لا يفعل الخير، ولا يبقى مسلم يقول أنا ما بيطلع بإيدي شيء. إذا وجدت إنسانا يقول أنا ما بيطلع بإيدي شيء، اعلم بأنه حالته الإيمانية ضعيفة، وإلا الإيمان سيحركك. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، لما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزاة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول: يا رسول الله أريد أن أخرج معك، وهو أعمى، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة في المدينة المنورة. واحد من الصحابة عمره 80 سنة وكان أعرج، وبغزوة بدر بده يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجل أنت 80 سنة وأعرج، وين قايم تطلع بالغزاة؟ قال: يا رسول الله بدي أطلع بالغزاة. عنده 4 أولاد شباب، قالوا: يا أبتي نحن نكفيك، يا أبا نحن نكفيك. بغزوة بدر طلع أولاده الشباب وهو ما طلع. يا لطيف شو زعل، ويا لطيف شو الداية، ويا لطيف كم بكي. ليش عم تبكي يا أخي؟ هكذا يا أخي المؤمن فعال للخير. بغزوة أحد قال له يا رسول الله بدي أطلع بعد سنة، يا أبي نحن 4 شباب من نوب عنك، الله يخلي لنا إياك، 80 سنة أعرج، شو بدك تروح على المعركة تساوي؟ قال أنا أريد أن أذهب. شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار يبكي يقول يا رسول الله والله إني أتمنى أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، ليش عم يمنعوني أولادي من الجنة؟ يا الله دخيلك 80 سنة. هكذا الإسلام، عشان ما يجي شاب عمره 20 سنة يقول ما طالع بإيدي شيء، شو بدي ساوي أنا مسلم. ما الإسلام ما بيحب، الإسلام بيقول كل يوم بيقول لك عند الصبح اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، يا رب دخيلك ما أصير كسلان أنا. يمقت الإسلام، يمقت الكسل ويمقت العجز ويمقت الإسلام بيحب هيك العمل الصالح، بيحب فعل المعروف، بيحب كثرة العطاء، بيحب كثرة البذل للآخرين حتى يكون الخير منتشرا في هذه الأرض. بدنا نعود نقرأ الحديث الأول من باب الجود، تفضل.
1: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل.
0: هذه علامة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا معروف، كان أجود الناس، ما شاء الله. لكن لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة، إذا كلكم كثير العطاء فهو أكثرنا عطاء، صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. هلأ إذا جاء رمضان كمان ازداد جوده، مع أنه هو كثير العطاء صار كثير العطاء، صلى الله على سيدنا محمد، وكان أجود ما يكون في رمضان. تفضل.
1: وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه.
0: صلى الله على سيدنا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ما لا نورث، ما تركنا صدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كثير العطاء، ويقول مو بس هيك، هلا نحن كلنا أيها الإخوة إذا مات الواحد فينا ورثه أولاده، ورثه زوجه، ورثه والداه، بس الأنبياء لا يورثون. حتى إذا ماتوا خيرهم أحياء وأموات، حتى إذا ماتوا كل أموالهم تكون صدقات. واحد من الإخوة الباحثين راح جمع أموال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطر له أنه النبي صلى الله عليه وسلم شو كان معه مصاري، طلع معه رقم عالي جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كله أنفقه في الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث من أمه، وماتت أمه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث من أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وخديجة كانت غنية غنى كبيرا، هي أصلا من وجيهات قريش وأغنياء قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطى الخمس من الغنائم. فراح هذا الأخ يقدر، هذا الباحث يعني يقدر قديش كانت ثروة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان معه من مال، فالحقيقة طلع رقم كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق هذا الرقم الكبير كله، أنفقه هكذا في سبيل الله. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قليل، وكل هذا الشيء كان صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان رمضان كان كالريح المرسلة في العطاء. وهذا هو تدريب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أجل أن يصير المؤمن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله، ووراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عطائه. و100% أيها الإخوة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه الله عز وجل، أنت تنفق والله عز وجل ينفق عليك، عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهكذا هذه هي سيرة الإسلام، وهذا هو تدريب الإسلام لأتباعه أن يعطوا وأن يبذلوا بالمقابل. طيب شو رأيك أنا أخذ مو خرج تعطوني أنا، كلكم حقوقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. وبيجي واحد من الصحابة يقف ويسأل الناس في المسجد، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. ليش تسأل الناس؟ قال: ما عندي شيء يا رسول الله، ولا عندي مال. قال: ما عندك في بيتك شيء؟ قال: حلس وإيش شن بالين، يعني قربة هيك تعباني، وعندي كمان طنجرة. قال: جيب لي اياهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا بالمسجد؟ قال رجل: أنا يا رسول الله، بدرهم. من يشتري هذا؟ من يزيد؟ قال رجل: أنا يا رسول الله، بدرهمين. من يزيد؟ ما أحد يزيد. قال: طب هات، تعال درهمين، تفضل، هي خذ الطنجرة، هات الدرهمين. قال لهذا الرجل السائل: هذا درهم اشتري لأهلك طعاما، وهذا درهم اشتري لي فأسا. راح الرجل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى طعام واشترى الفأس، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع له عصاية للفأس ووضع له الفأس. قال: تفضل اطلع إلى احتطب ولا ترني وجهك إلا بعد أيام. روح اشتغل وطاع من هالغابة حطب وروح بيعه بالسوق. بعد أيام وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة جديدة، حلة جديدة. قال: شو الأخبار؟ قال: أغناني الله من فضله يا رسول الله. هيك شايف الإسلام ما بيحبك أنك تكون أنت يعني تعتمد على الآخرين، تعتمد على الله، تعمل تجتهد، الله عز وجل يوسع عليك. وهذا يا أخوان شأن كل واحد بيناتنا. طالب الجامعة مع طالب الجامعة روح اشتغل، الموظف مع الوظيفة فكر لك بشيء شيء آخر تعمل به، حتى اللي عم يعمل عمل تجاري فكر بشيء جديد. الإسلام يحبك أن تكون قويا حتى تكون نفاعا، وتكون حتى تكون معطيا. تفضل.
1: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه.
0: الآن أنتم تعلمون أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العطاء. إذا إجا رمضان اشتد عطاؤه أكثر، إذا وصل إلى العشر الأخير من رمضان صار أكثر وأكثر. أنتم بتعرفوا أنه بالسباق، لما بيكون في سباق جري أو سباق خيل، من من من خطط يعني السباق أنه عندما ينطلق لا يخرج قواه كلها، وإنما هو ينطلق بقوة، لكن في الأمتار الأخيرة هناك يخرج طاقته، يعني بكل طاقته يسعى، بكل طاقته يسعى لكي يصل أولا. فالعشر الأخير من رمضان يعني هي خطوات السباق الأخيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذه صيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الاستمرارية، يعني كل رمضان كل رمضان كل رمضان كل رمضان هذه عادته. وهلأ أنت شو الأخبار عندك؟ يعني إذا كان العشر الأخير مثل العشر الأول، يعني اعلم بأنك على خير، بس ما هو يعني بالرتبة المطلوبة. وإذا كنت برمضان مثل برات رمضان قبل، يعني نفس العمل تعمله كمان، معناتها يعني أنت على خير بس مو هيك المطلوب. المطلوب برمضان أن تضاعف الخير، وبالعشر الأخير أن تضاعف أكثر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أو العشر أحيا الليلة، طبعا ظاهر الحديث أحيا الليلة كله، لكن في أحاديث أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن لا ينام شيئا من الليل، يأخذ من الليل شيئا. هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما عنده قيام الليل، لكن بالعشر الأخير من رمضان يزيد هذا الوقت. فقال الراوي السيدة عائشة: أحيا الليل وأيقظ أهله ليكونوا معه كمان في الخير، وجد يعني اجتهد، شد المئزر كناية عن أحد أمرين، إما زيادة الاجتهاد. مرات نحن واحدنا بيقول للتاني بيقول له: هذه الشغلة بدها تشميرها، هاي الشغلة بدها هز كتاف، شمر وشد همتك. يعني المراد بشد المئزر يعني أنه زاد اجتهادا وزاد إقبالا وزاد همة، وإما المراد شد المئزر يعني أنه اعتزل أهله. وتفرغ للعبادة والطاعة، وكلاهما بمعنى المراد بأنه كان يزيد اجتهاده في طاعة الله تعالى. حديث متفق عليه. فجهزوا أنفسكم أيها الإخوة والأخوات، نحن بعد أيام يكون العشر الأخير من رمضان، لابد أن تري الله تعالى من نفسك خيرا، ولو تعبت 10 أيام شو عليه، خلي ليكن هذا التعب في سبيل الله تلاوة للقرآن وذكرا وعبادة وفعلا للمعروف وبذلا للجود وإيصالا للعمل الصالح إلى العباد والبلاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقاتنا الأسبوعية البيوت الآمنة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوت المسلمين من كل شياطين الإنس والجن، وأن يرزق كل بيوت المسلمين السكينة والمودة والرحمة، وأن يطرد منها كل نكد وكل اكتئاب وكل إحباط وكل يأس، ويرزقها الإيمان والصلة به بين أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها، وأن يرزق التناغم ما بين الأجيال، ما بين الوالدين وأبنائهم، وأن يرزق أبناءنا البر، وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وتحملهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. رب العباد هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، يعني أريد أن أتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا قبل أن ندخل إلى البيوت، في مسألة الخطبة. وقلنا إن الخطبة تعتبر وعد بزواج لا يقوم أو لا يترتب عليها أي حقوق، ولكن يبدو أن لما تحدثنا الأسبوع الماضي عن وجوب إصرار الخطبة، هذا أمر صعب على الناس. الناس تحب في زمننا البهرجة، وتحب المنظرة، وتحب نشر الأسرار، والناس عندها فضول عجيب، تسأل لماذا كان بيتكم مضاء بعد الساعة 10 مساء، وكنا نرى سيارات غريبة أمام البيت. هذا الفضول ليس من طبيعة المسلم، لكن يبدو أن الإسلام عندما يتبخر، أو حقيقة الإسلام تتبخر من القلوب، يبدأ الناس في دس أنوفهم في حياة الناس. لماذا وأين وبكم ومتى وما الذي جاء وما الذي ذهب؟ وبالتالي ربما يدخل أصحاب البيت أحيانا في امتحانات من جيرانهم، ومن ناحية كان استجوابات أمنية، من الذي كان ومن هو وكيف، وهل هناك مشروع خطبة أم أنه عقد، ومتى الزواج، بهذا المنطق. واذا قلنا لاحد هذا الكلام يقول لك يا شيخ امال احنا نتكلم في ايه؟ الله، هو لا يتكلم الا على اسرار الناس؟ خلي صاحب البيت او ربة البيت اذا حبت هي تخبر شيئا خلاص، يا حرة لا تخبر، لا داعي لان ندخل الناس في امتحانات ونحرجها. فليس هذا من طبيعة المسلم. المسلم لا يسأل الا عن ما يعود عليه بخير. المهم، يبدو ان موضوع اسرار الخطبة موضوع ثقيل، وكان التعجب في الأسبوع الماضي كيف أن الحديث يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فمن أين علم أن أخاه قد خطب بنت فلان فلا يجب أن يتقدم، وأنت تقول هكذا كان السؤال يعني، وأنت تقول أن يجب إصرار الخطبة، أسر الخطبة وأعلنوا الزواج أو أعلنوا النكاح. أقول أن اليوم يعني لا اقول ان العالم انفتح بعضه على بعض، العالم انفتح بعضه على بعض بالباطل، ونحن كمسلمين يجب الا ندخل في هذا الباطل. يعني الان الخطبة بين افراط وتفريط، بين افراط شديد، بعض الاسر الى الان العربية المسلمة لا يرى الخاطب خطيبته الا يوم العقد، والله اعلم يراه او لا يراه، فيفاجأ بشخص غريب امامه، ويتفاجأ بشخص غريب. اذا كان هذا يصلح ايام جدتي وجدتك من 100 سنة، ربما لا يصلح الان، وبالشرع لا يصلح اساسا، لا ايام جدتي ولا ايام حفيدتها لا يصح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اوسط الناس واعدل الناس واعقل الناس واذكى الناس واحرص الناس على شرع الله والمبلغ عن الله عز وجل، قال لجابر انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. فوصل الامر بجابر بن عبد الله الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ان جابر يقول كنت اختبئ لخطيبتي تحت الشجر حتى ارى منها ما يشجعني على الزواج، يعني تزوجها بعد ذلك. يعني اذا قضية ان يرى الخاطب وخطيبته هذا امر شرعي. لكن نحن نعيش اليوم بين افراط وتفريط، بمعنى ان البعض يرى الا يرى من باب التقاليد البالية، وهذا ليس من شرع الله، الا يرى الخاطب وخطيبته تماما، ويكتفي بان امه تصف او اخته تصف وانتهى الامر على هذا. وبين تفريط تقليد لهؤلاء الذين انفلتوا بعيدا عن اطار الـ يعني العقد الشرعي او النظام الشرعي او المنظومة الشرعية التي مستقاة ومستوحاة ومأخوذة من الكتاب والسنة، فان الخاطب يأتي ويخرج ويخرج مع خطيبته، والله اعلم ربما يسافر معها لما خطبها، ويذهب الى الغداء والعشاء والمقاهي ويفخر انه يصطحب معه خطيبته. هذا امر يعني مخالف تماما للامر الاول وعكسه، ولكن كلاهما شر. الاسلام لا افراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني هذه الامة، هذه الوسطية، الاسلام يبيح لك يا بني ان ترى وجهها وكفيها. عايز تطمئن على انها لها شعر ولا صلعاء ولا بهذا المنطق، والله هذا دور الام ودور الاخت ودور الاخوات. لكن حكاية ان هي اصلا اساسا تسير عليها في الشارع، يعني مصيبة. فهذا سؤال خارج حدود حلقاتنا. نحن نتكلم عن البيوت الامنة، ومعنى البيوت الامنة البيوت الملتزمة يعني بادنى التعاليم الاسلامية. يعني ان المفروض ان بيت مسلم يعني الام محجبة والمخطوبة محجبة والولد داخل غض البصر، ولكن يباح له ان يجلس مع خطيبته في وجود اهلها، ويكون لا يرى منها الا وجهها وكفيها، وبعدين يحدثها وتحدثه. بس في شوية نقاط اريد ان المسها في هذه الحلقة. اول شيء، بعض من المتقدمين يكون عنده مرض خفيف. مثلا تأتينا اسئلة ولا شيخ انا عندي مرض حمى البحر الابيض المتوسط مثلا، بقدر الله يعافي كل مريض، هل لي ان اخبر خطيبتي بهذا الامر؟ طب يا ابني هذه الحمى تحتاج الى ان تاخذ ادويه معينه؟ والله ايوه في ادويه. طب هذه باسئله الطبيب لها يعني مضاعفات معينه او اعراض معينه؟ نعم لها اعراض مضاعفه. وجبت الصراحه في الامر من البدايه للنهايه. لماذا؟ لان انت كخاطب بعد العقد او بعد الزواج واكتشفت ان خطيبتك هذه كان عندها عيب في مرض ما وخبأت، وهي تتعاطى ادويه تمنعها من ان يتم حملها بسهولة، او يمنعها من ان يعني تستطيع ان تقوم على شؤون بيتها او على خدمة زوجها او اعانته او الى اخره. فاذا اكتشفت انت هذا الامر اقمت الدنيا ولم تقعتها، تقول هذا دلسوا عليها في العقد، خبأوا عني موضوع خطير جدا. وبعدين الا الزواج يجب ان يقوم على الصراحة من البداية، الا تخبئ لا مرض ولا عيب معين ولا، وبالذات فيما يخصك انت وفيما يخصك انت يا ابنتي الكريمه، يعني فيما يخص الخاطب وفيما يخص المخطوب. مش ممكن واحد يكون عنده مرض، اي مرض، وربنا عافي كلنا مبتلى. هو مثلا عنده مرض السكري، او هي مثلا عنده مرض معين في القلب، هي عندها نفس القضيه مثلا يعني عنده كلل معين في في في في, في جزء من جسد او الى اخره. وجب ان يكون هذا الامر واضحا من البدايه. يعني مثال، في بعض الدول والحمد لله هنا في الامارات وفي الان في مصر وفي بعض الدول يشترط على المتقدم ان يأتي بشهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة انه خالي من الامراض. ففرضنا جدلا ان هذا الشاب المتقدم عقيم، هذا امر الله، ربنا يقول ايه؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. اذا رب العباد قد يجعل بعض يرزق بعض الناس اولاد ويرزق بعض الناس بنات ويرزق بعض الاخرين اولاد وبنات، ونوع رابع يجعله عقيم لا ينجب. فاذا ثبت ان الولد غير مؤهل الانجاب وجب ان يوضح هذا الامر لمخطوبته من البداية، مش ننتظر لما نعقد وننتظر لما تأتي للبيت وفجأة الله هو انا نسيت، دايما نلف وندور، هو انا نسيت اقول لك ان انا لا معقول هذا الكلام، يعني هذا امر يعني سبحان الله، من غشنا فليس منا. لابد ان يكون الامر واضحا، والامور الواضحة دائما يترتب عليها خير دائما. لماذا؟ لان بعض الناس تخاف من الصراحة، يقول ما انا يا شيخ لو خبرتها ان انا عندي مرض معين او انني لا انجب او كذا، او هم نفس القضية اهل المخطوبة، احنا لو خبرنا الراجل ان او الولد المتقدم او الشاب ان عندها كذا او كذا او كذا، يعني دي مسألة خطيرة جدا، ممكن لا نقول وجب علينا ان نوضح ويجب علينا ان نبين. لماذا؟ لان البيوت سوف تقام ليست على يعني ليست على عاطفة المحبة فقط، البيوت سوف تقوم ايضا على واقع، هذا الواقع يقتضي ان قد يستدين الزوج، يكون عنده هم، عليه قروض معينة، هي عندها مشاكل عند اهلها، فهذه المشاكل لا نريد ان نزيدها بمشكلات موجودة في الطرفين، الطرفين وجب ان تكون الموضوع ايه بصراحة. ولذلك انا تحدثت في اللي وصل معنا الاربعاء الماضي في الحلقة السابقة، قلت ان هناك خطبة استاتيكية وخطبة ديناميكية، او خطبة ساكنة وخطبة متحركة. قلنا ان الخطبة الساكنة خطبة داخل صالونات البيوت ومجالس البيوت ودواوين البيوت وغرف البيوت، اللي هو الخاطب يأتي يجلس مهذبا هكذا ويبتسم ويمسك كوب او كأس الشاي بأدب ويشرب دون صوت ويضع دون صوت وصوته خفيض. فاذا انفردت الخطيبة به بعد العقد او بعد الزواج، اذا به انسان لا يعرف لا مبادئ يعني اداب مرعية ولا وصوته مرتفع وبذيء اللسان وصوته يعني ومنفر الى اخره او العكس، فهذه الكلمات المنمقة لا تبني بيتا. مش معنى كده اننا ادعو الجميع ان يكون يعني متعديا للحدود، لا، انا ادعو الجميع ان يكون واضحا بسيطا، يعني وضوح الشمس، لا يتكلف ولا يدعي انه يعني يجلس هكذا الخاطب مع اهل خطيبته، والله انا لا احب الكذب ولا احب الغيبة ولا احب ان يمسك انسان بسيرة انسان ولا احب الا الاخلاص في العمل ولا احب الغش ولا احب ان يتكلم احد من وراء، والله يقول لي الله جاءنا ابو بكر، الله جاءنا عثمان بن عفان، الله والبنت ما شاء الله، يقول انا صوتها منخفض ما شاء الله، يقول يا اخي ايه الادب ده، ايه التربية ما شاء الله الجميلة دي، تقول له شوف انا صوامة قوامة، انا تقول الله انا وقعت في شبيهة اسماء بنت ابي بكر او واحدة من الرعيل الاول، واذا بعد الزواج نقلب ظهرا من جن وتظهر صورة اخرى ويتعجب الولد، يتعجب البنت، يتعجب الزوج، تتعجب الزوجة، وتبدأ المشاكل في الظهور. هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لان عدم الصراحة امر خطير، ووجب علينا ان نكون صراحة من البداية، لازم اكون صريح من البداية، من بداية الامر، من بداية الامر. طيب احيانا يتقدم خاطب، وهذه اسئلة تأتي الينا كثيرا نحاول ان نحلها، يأتي الخاطب يتقدم فنقول لو انظرنا حتى نفكر، يعني احنا لم نعقد معه شيئا، بعد شهر او شهرين يتقدم من هو افضل، نحن ما اعطينا للاول كلمة لكن وعدناه بالتفكير، فقبل ان يتقدم الثاني وجب علينا ان نغلق الباب الاول. مش معنى احنا مش داخلين في مساومات بيع سيارة، ان هذه السيارة بعشرة فجاء من يشتري باحد عشر، لا، انا اريد ان اوضح ان المسلم يكون واضح المعالم. لماذا؟ لان ما لا اريد ان يحدث لابنتي لا اريد ان يحدث لبنات الناس. كيف يعني؟ بالله عليكم، تحسب على البنت خطبة ويكسر خاطرها وتؤذى في مشاعرها، وبعدين سبحان الله يعني كأننا نعرض سلعة من يدفع اكثر، وجدنا ان الاول راتبه 7، الثاني راتبه 10، ابو راتبه 10 افضل، هذا في مركز مرموق، هذا في مركز اقل، لا ابو مركز، لا نقارن، نحن نقف عند خاطب خاطب، فاما ان نقبله او نغلق في وجهه الباب الاول، من الاول شكر الله لكن لا والله لا، هذا غير نستخير، ووجدنا ان الامر هكذا، فمش مسألة مقارنات، مش احنا بنضع على طاولة الاحداث او على الخريطة امامنا ونختار، لا، نحن نريد ان نكون مسلمين حقيقيين، والمسلم الحقيقي مسلم واضح المعالم. ولذلك لما يأتينا شاب والبنت تسأل اين تصلي، والله انا في العمل لا اذهب الى المسجد الا من الجمعة الى الجمعة، تأخذ في بالها ان هذا ليس من ابناء المساجد اذا كانت هي ملتزمة، او تريد ان من يأخذ بيدها، لكن دا ده في ناس مش يدخلوا من الجمعة للجمعة، في ناس تدخل المسجد من رمضان لرمضان، وفي ناس تدخل المسجد يعني لا لتصلي ولكن ليصلي عليها. هذا يصح هذا؟ إذا ما كان ليحافظ على عهد الله الذي بينه وبينه وهو الصلاة، كيف يحافظ على ابنتي وهي فلذة كبدي في أن يتقي الله رب العالمين؟ فلا بد أن نفهم، إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وليس معنى هذا أن الصلاة هي المقياس الحقيقي، فربما يصلي ويكذب، ربما يصلي ويغش، ربما يصلي ويسعى كذا وكذا، لكن أقول أن الصلاة عنوان تعطيني أنه إنسان متوضئ، إنسان يحافظ على طهارة ثيابه، إنسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على عهده مع الله. فاللي يحافظ على عهده مع الله يبقى إن شاء الله رب العالمين يحافظ على عهده مع بناتنا عندما تأوي البنت إليه وتصير زوجة من الزوجات. تستطيع برضو البنت أن تسأل يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ ترى صلته بالمصحف. ولا والله أنا لا أقرأ العربية أساسا، أصلا تعليمي فرنسي، أنا تعليمي إنجليزي، أنا والله المصحف ده صعب، اللغة العربية دي لغة معقدة. أستفهم أنه واحد يعني منسلخ من جلدته ومن بني قومه، فمن باب أولى أن ينسلخ منها يوما ما. ونحن نعيش مع أبنائنا وبناتنا عندما يستخيرون رب العباد عز وجل في التقدم لمن يخطب أو استقبال أسرة البنت للخاطب الذي يأتي. دائما الولد الناصح أو الشاب الذكي يبحث عن صاحبة الدين، ويبحث أيضا أن تكون أمها صالحة، لأن الأم الصالحة لا تنبت إلا بنتا صالحة. لكن بالله عليك الأم مبهرجة، والأم عاملة خصلة أصفر وخصلة أخضر وخصلة أزرق، طب يعني هتنجب إيه؟ منقبة؟ لا يعني نتكلم خلينا واضحين، يعني لابد من النظر إلى نسأل عن الأم وأن نسأل أيضا عن الأب. الحكوم أو ما تسمونه أنت الريموت كنترول، ها اللغة العربية والحكوم، لكن احنا بس يعني في مسألة اللغة مستعمرانة شوي. المهم هذا الحكوم أداة التحكم وسيلة التحكم، من الذي يقود السفينة؟ والله لو رأينا أبا، مش أب يعني متسلط، وإنما أب فيه صفة الرجولة ليس صفة الذكورة، في فرق بين الذكر والرجل. نحن نريد رجلا يحوي داخلي ذكورة، لكن هو رجل، رجل في تصرفاته. قال رب العباد عن الذين يعمرون بيوت الله يعني فيه رجال، رجال يحبون أن يتطهروا سبحانه، وجاء رجل من أقصى المدينة، فيه يعني فيه صفات الرجل. فإذا كان الأب بما سمعنا عنه وسألنا أنه كريم مهذب يحكم أمر بيته، الأم صالحة تتقي الله ما شاء الله، يعني مصلية ملتزمة بأمر الله عز وجل، عندئذ هذه أمور مشجعة. هذا أمر. الأمر الثاني، دائما الأولاد أو الشباب المتقدم يقول يا شيخ أنا لما أروح أخطب إيه الأسئلة اللي عملها لخطيبته؟ وأنت يا ابني وندخلها امتحان؟ أبدا، هي بالتعامل، خلي التعامل طبيعي. أنت مش داخل امتحان هتجيب أنا أعطيك 50 سؤال صح أم خطأ، هتحبين أن تأكلي في البيت أم خارج البيت صح أم لا. يعني إحنا مش داخلين في امتحان يعني قبول في في في في مؤسسة أو في شركة، لا. نحن نريد أن تسير الحياة طبيعية. أنت عندما تقدمت استخرت الله عز وجل، وأنت يا ابنتي عندما تقدم هذا الخاطب أنت أيضا وأهلك استخرتم رب العباد عز وجل. ولكن بعض من بناتنا يتأففن أحيانا مثلا من سوء هندام المتقدم، يقول يا شيخ يأتينا كده، إذا كان هذا في أيام خطبته يلبس ألوان غريبة وأشياء غريبة وعنده أشياء غريبة، فدي يعني أيضا لها حسبان عند عند عند عند بنات الجيل، مهمة، لأن البنت تحترم الرجل الذي يحترم رجولته في هندامه وفي مظهره وفي أخلاقه وفي كلامه بهذا المنطق. يعني فلا يكون مثلا يعني متقعرا في الكلام، ولا يكون جافا في الكلام، وفي نفس الوقت لا تكون فيه ليونة تقترب من ليونة الناس أخرى. لا، الرجل يكون يعني رجل فيه صفات الرجولة، بس لا تريد إلا رجلا يقدر أن يحميها وأن يحتويها وأن يكون قيم عليها بأخلاقه وسلوكه وكرمه فقط. ثم القضية أن بعض الأسر والعائلات تطيل الخطبة، وهذا حقيقة من الضرر الكبير الواقع على الطرفين. لماذا؟ عند إطالة الخطبة تحدث مشكلة. أولا تبدأ العيوب في الظهور، فيبدأ الكل بيطلب إيه؟ بالعقد، يطالب بالعقد. جميل. الخطبة إلى الآن لا ترتب عليها أي حقوق أو واجبات على الطرفين، إنما هو وعد بالزواج، وعد بالزواج، يعني ما فيش لا حقوق ولا واجبات. طيب الأمر الثاني، تقدم الشاب وعقد، هذا زواج مع إيقاف التنفيذ. يعني إيه زواج مع إيقاف التنفيذ؟ يعني هو عقد وما زالت عروسه في بيت أبيها. هنا تحدث المشكلة الأخرى، من الذي يقود البنت، أو من الذي يأمر، أو من الذي له اليد الطولة؟ هل الأب الذي تعيش في كنفه البنت، أم المتقدم الذي صار زوجا ولكن لم تنتقل إليه زوجه بعد؟ والله هذه أيضا من مشاكل العصر الحديث، لأن زمان كان قضية البيوت ميسرة، فكان مجرد أنه يتقدم ويستخير ويجد الخير في المخطوبة يروح يجهز بيته سريعا، وتنتقل العروس إلى بيت زوجها ويبتدوا يتعايشوا الحياة بحلوها ومرها. أما الآن ففي صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية على أبنائنا الشباب في قضية تجهيز البيوت، فبالتالي الأسرة الملتزمة تقول لك إيه نعقد عشان يبقى شيء حلال، ممكن يخرج معها شوية، ممكن ينفرد يقعد يتكلم على راحته، يحدثها في التليفون على راحته، فبالتالي هنا بعض الأسر تفضل العقد. طيب هنا العقد صارت حقوق كبيرة، ولكن أهمسوا في أذني أبنائي من الشباب المتقدم، أنت يا بني عندما تذهب لخطبة البنت ثم تعقد من باب الأدب، عايز تخرج عايز تزورهم، لازم يا أخي تستأنس وتستأذن، يا عمي بعد إذنك ممكن كذا وكذا، يا عمي بعد إذنك ممكن فلانة تصنع كذا وكذا. أنت إذن تكبر عمك، فلما تكبره اللي هو حماك يعني اللي هو والد العروس، لما أنت تكبره تعطيه حجمه. وإحنا العرب حقيقة فينا يعني جينات حب يعني الفخر، يعني مفتاح أي عربي أنت تفخم فيه شوي، فإلا من رحم ربي طبعا. يعني لما تجي تكلمه تقول له ما شاء الله عليك يا عم، ما شاء الله أنا أتعلم منكم، أنا أتعلم منك كيف تدير البيت، ما شاء الله حليم وصاحب قرار ولين لحظة اللين. عمك يشعر أنه إيه خلاص أنت أصبحت ولده ابن له، فيتغاضى لك عن بعض العيوب. لكن كل ما تقعد مع عمك كده أنت عامل أنه يعني سبحان الله، يا عم أنا لا يعجبني يا أخي، أنت صغير بالنسبة له، أنت كولده فلا يجب أن تنصح من هو أكبر منك، ولكن تعطيها بصورة مغلفة. فأنت تكبره، تستأذنه في أمر ما بخصوص عروسك، تستأذنه في أنه والله يا عم إحنا كنا نريد أن نشتري كذا لكن فلانة قالت كذا، فما رأيك أنت، نريد أن نستأنس برأيك، أنت الخبير في هذه المسألة. فالتاني يستريح لك، يعني أنت كده بتعمل معه إيه، يعني بتفتح قلبه للخير وتفتح قلبه لأن تعطيه حجمه. فإذا أعطيته حجمه بدأت أنت إيه سبحان الله العظيم يعني الأمور تسير وفق ما تريد أنت وعلى راحة دون مشاكل. ولذلك أحيانا تحدث مشاكل أيام الخطبة، تعارف الناس أو بعض من الناس في كثير من الدول على موضوع الشبكة. الشبكة هذه ليست يعني قاعدة من أو لا ركن من أركان الزواج، لكن تعارف الناس على هذا، وما يعرف عرفا يعني لا يمحى شرعا، ما فيش مشكلة. طيب أحيانا بعد ما تقدم الشبكة بعض في بلاد يقول أن هذه الشبكة جزء من المهر، يقول مثلا أنا هدفع مثلا يعني مهر 10 مثلا يعني، فهجيب شبكة بـ3 يبقى باقي عليا 7، بيعتبر الشبكة جزء من المهر، فتأخذ حكم المهر عشان لو حصل فسخ أو حصل شيء تحسب. وأحيانا تفصل ما بين الشبكة وما بين الإيه وما بين المهر، فتصير الشبكة هدية هبة، زيها زي اي شيء، زي جاب ثوب لخطيبتي، جاب لها ساعة، جاب لها قلم، جاب لها اي شيء يعني اي شيء، فتاخذ حكم الايه الهبة، وللواهب ان يرجع فيما وهب. كيف يعني؟ يعني احيانا بعض الناس يعني تدخل في قضية الحياء وتستغل حياء العريس المتقدم، يجي ابو البنت يقول لها مثلا مما نسمع يقول يا ابني الشك هذه هدية منك للبنت وهذه على قدر ما تستطيع. والله يا ابني تأتي بشبكة قليلة شبكة كبيرة احنا لا نكلفك فوق الطاقة تدخل على الزواج واحنا يا ابني انت ولد من اولادنا جميل ولكن خلي بالك هكذا خلي بالك الجملة اللي ما فات كله ده كلام جميل اسمع الايه الجملة الباقية ولكن يا ولدي الحقيقة هي اختها خطبت من سنتين والحقيقة خطيبها جاب لها شبكة ب50,000 احنا دخلنا في الايه في ما اخذ بسيف الحياة الله. طب انت خطيبها خطيب اختها ربما ثري ربما له دخل ربما وارث ربما عنده اموال وربما كذا وربما كذا طب هذا الخاطب ربما لا يستطيع فانت نقطت ايها الاب او انتم ايها الاهل اهل البنت كلاما في المقدمة قلتم والله احنا عايزين نيسر ثم بعد النهاية عسرتم ونحن نريد ان نيسر امر الحلال حتى نصعب امر الحرام واجدادنا لما يسروا امر الحلال صار الحرام صعبا ونحن لما صعبنا امر الحلال صار الحرام ميسورا فاحنا عايزين نفتح المجال للاولاد نفتح المجال للشباب نيسر لهم امر الخطبه وامر المهر وامر التجهيز واي بيت يجيبوا اهلا وسهلا وبعد ربنا يوسع عليهم يعني الكل يبدا صغيرا ثم يكبر بفضل الله عز وجل بالبركة وبالخير وبالمودة وبالرحمة ولكن لا تضحك علينا البهرجة ولا تخدعنا المظاهر الكاذبة ولا تخدعنا الأشياء هذه التي التي لا تقيم بيوتا ولا نفسد العلاقات القلبية الجميلة والعاطفية الجميلة والمودة اللي بين الناس وبعضها بماديات لا تذهب ولا تجيء أنا لا أساوم في سيارة أبيعها او مزرعة ابيعها انما هذه فلذة كبدي كبنت وانت يا بني ايضا فلذة كبد ابيك وامك وارجو يعني ان ايضا لا داعي وبالذات بعد العقد ان يخبر الاب والام من الطرفين بصغير الامر وكبير لا داعي ليه لان والله هي اصبحت كذا وكذا وتقول كذا وهو اصبح يقول ونصير بعد يتعود الطرفان حتى بعد الزواج سبحان الله العظيم يعني يعني لا اله الا الله بمسألة الشكوى او مسألة نشر الاخبار ونشر الاخبار هذه مصيبة كبيرة ونحن يجب ان نعظ وننصح بناتنا بالذات نقول لها يا بنيتي اذا انتقلت الى بيت الزوج كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني يا بنيتي انت تركت العش الذي فيه درجتي والوكر الذي فيه الفتي الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه يعني مكان غريب بيت اخر غير بيت ابوك وامك وقرين لم تألفيه واحد ما تعودت عليه من قبل مش اخوك ولا ابوك ولا حد تربى معك انما هو انسان بالنسبة لها غريب فقالت لها كلاما طيبا كوني له ارضا يكن لك سماء كوني له فرشا يكن لك غطاء هكذا يعني اذا سبحان الله هي جمل متكاملة او علاقات متكاملة بهذا المنطق تصير الحياة فيها شيء من المودة ولذلك لا تدس ام البنت ولا والد البنت ولا ام الزوج ولا ابو ولا لا يدس انوفهم في حياة الاسرة الجديدة وانا قد شبهت من قبل وقلت ان اذا قلنا ان اسرة الزوج او العريس الف واسرة العروس باء والاسرة الجديدة جيم فمصيبة الف انها تريد ان جيم تدور في فلكها ومصيبة الباء انها تريد الاسرة جيم الجديدة تدور في فلكها وانا اخط الف وباء واقول اتركوا الاسرة جيم الاسرة الجديدة هذه تنشأ على طبيعة جديدة على كتاب وسنة على حقوق وواجبات على فضل وخير على مودة ورحمة على سكينة وود وتعاطف بهذا المنطق البيوت يحافظ عليها اما ان نضع انوفنا في البيوت ونستخرج منها الاسرار هذا كلام خطير جدا والذي يساعد على وضع الخدوش او العقبات في هذا البيت الذي يجب ان تزال منه العقبات ولا تزال العقبات ابدا الا اذا اتصل الزوجان كلاهما بالله عز وجل أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الآخر. وأنت يا بنيتي أصلحي ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الآخر. أما أن نعالج الدنيا بدنيا ونعالج المشاكل بمشاكل ونبتدي نضطر نذهب إلى نجلس إلى المصلحين وغيرهم وغيرهم وطبعا لا نستغني عنهم، لكن أيا كان الإصلاح الحقيقي هو أن أصلح العلاقة بيني وبين ربي. قال رب العباد عن زوج زكريا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن أنا لما أطرق باب الله عز وجل في قضية إصلاح الأسرة من البداية ويكون نيتي من البداية أن أقيم بيتا مسلما يتقي رب العباد عز وجل، وقلت إن البيوت لا تقام إلا على الفضل، لا تقام إلا على الفضل، ولكن لا تقام على العدل. الفضل والعدل هذا هو مدار حديثنا في تكملة، ونحن نتحدث في أمر الخطبة في بداية البيوت الآمنة. ويبدو أن الاتصالات بدأت سريعا، إن شاء الله نأخذ أول اتصال إن شاء الله. درة من تونس، السلام عليكم. مرحبا.
3: أهلا يا شيخ.
2: نعم تفضل يا بنتي.
3: أنا سعيدة لأني كلمتك.
2: الله يرضى عنك يا بنتي، بارك الله فيك.
3: الله يخليك.
2: أشعرك. تفضل.
3: بس يا شيخ يعني لو سمحت بغيت أعرف، أنا كنت مخطوبة وفسخت الخطوبة وبعدين يعني أهل أهل يعني
2: الخاطب المتقدم
3: أيوة. أهل الخاطب
2: أيوة.
3: طلبوا أغراضهم.
2: طيب.
3: فأنا رجعت لهم الأغراض، بس يعني قبل ما هم يطلبون الأغراض بعت الخاتم يعني.
2: طيب.
3: الدبلة
2: أيوة.
3: يعني بغيت أعرف أرجع لهم فلوس ولا يعني
2: كيف. طيب يا بنتي معذرة، هو لما فسخ الخطبة كان السبب هم أم أنتم الذين
3: لا هم يعني
2: هم
3: حتى
2: الذين.
3: بدون سبب هو. طيب. يعني طيب تراجع عن الزواج بدون سبب.
2: خلاص يا بنتي بارك الله، توكلنا على الله.
3: وبس بغيت أعرف شيء ثاني لو سمحت.
2: نعم الشيء الثاني.
3: لو أنا يعني عندي علي دين.
2: نعم.
3: وال يعني اللي سلفني الفلوس مات توفى.
2: طيب.
3: ممكن يعني أعطي الفلوس لأمه.
2: طيب طبعا ان شاء الله حاضر باذن الله. طيب
3: شكرا.
2: بارك الله فيك، الله يرضى عليك. العبير من سوريا، السلام عليكم.
4: السلام.
2: ايوه
4: كيف صحه سيدتي؟
2: الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا.
4: الله يخليك يا رب. انا كان عندي سؤال، انه انا الزوجه الثانيه يعني صارت الخطبه وعقد الخيران، كتب لي كتاب وانا ارسلتني في سوريا.
2: طيب.
4: بيت اهلي لسه في سوريا وكان في مشاكل كثير هو وزوجته الاولانيه.
2: ايوه.
4: وهلا رجع اتصالح هو وياها ورجع مره ثانيه، وانا بما انه تزوجت انه عقد الغرام ما رايده مثلا انه افسخ مره ثانيه وبطل هال، بس انا من حقي مثلا انه لما بدي اروح لعنده هلا ما من حقي انا امن حالي مثلا يامنني بشيء، هو خصوصا انه هو عنده اولاد

0: مثلا هلا انا فوق ال 35
1: وهو. طيب هل, هل هل هل هل تحدثتم في هذا الامر معه بالتفصيل عندما يتقدم قبل العقد؟
0: صار حكي بهالموضوع هذا، قال مع الايام انا ممكن اشتري، ممكن انا تركوني على رياحتي.
1: طيب
0: انا ممكن اشتري. طيب. بس هلا هو قال مقرر انه هو ما راح يشتري، بس ما كان في زوجه مره ثانيه.
1: نعم
0: هلا
1: نعم.
0: هو رجع لمرته ومشي الحال.
1: طيب يا بنتي خلاص وصل السؤال، بارك الله فيك يا عبد، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك،
0: شكرا.
1: محمد من دبي، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام عمر. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: انا بعتذر منكم من المشاهدين انه سؤالي طبعا بيختلف عن موضوع الحلقه. انا في الحقيقه بدي اتكلم عن استفسر منك عن موضوع الماء الحي، اذا ممكن حضرتك توفر له حلقه خاصه.
1: بحبك.
2: سبق وحضرتك تكلمت بهذا الموضوع اعتقد على تلفزيون الشارقه وعلى التلفزيون الاخرى.
1: حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك محمد. اخت ام فاطمه، ام فاطمه من الشارقه.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
3: من فضلك يا شيخ عمر، انا عندي مجموعه من الاولاد، اربع ثلاث بنات وولد.
1: طيب.
3: كلهم بيحفظوا القران الكريم، بس انا عايزه مجموعه من الكتب اللي تساعدهم في الفقه بحيث يطلعوا متفقهين في الدين وفي العلم تكون بتناسب سنهم. انا اسف لان الموضوع مش موضوع الحلقه. ثاني نقطه، بالنسبه للمصاحف اللي هم بيحفظوا فيها القران، يا ريت يعني بما انها سيادتك متصل بالاعلام ان هي تكون من ماده البلاستيك، لان الورق العادي بيتقطع في الجوامع والطلبه يعني الورق بيتقطع وما بيعرفوش يستعملوا القران الكريم، فريت يكون من ماده البلاستيك للحفاظ على كلام
1: الناس. تمام، بارك الله فيك. يعني الحقيقه ارجو من الاخوات والاخوه ان يكون السؤال في موضوع الحلقه ان شاء الله. اخت فيروز من الجزائر، السلام عليكم.
4: السلام عليكم دكتور عبد.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا.
4: في الواقع انا متقدم لشخص وسوف ياتي غدا.
1: طيب عظيم، بالسلامه يا رب ان شاء الله.
4: طيب. انا اريد ان اسالك بخصوص الرؤيه الشرعيه.
1: ايوه.
4: هل يجوز لي ان ابقى وحدي معه؟ يعني هل انا
1: لا وحدك، وحدك معه لا يجوز، لكن اجيب الامر تفصيلا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله
4: شكرا.
1: هشرح لك الرؤيه الشرعيه ان شاء الله. طيب الاخت فاطمه من الشارقه، السلام عليكم. نعم تفضلي.
5: نعم. نعم الشيخ، انا اريد منك لان سؤالي ليس في الماضي. ما هو حكم من اتى زوجته وهي حائض؟
1: طيب حاضر. طيب بارك الله فيك. طيب.
5: شكرا
1: شكرا الله. اولا ايضا اؤكد ان ان شاء الله هبتدي ابدا اجيب الاسئله، وقبل ان نتلقى باقه اخرى من الاسئله، وانا اسميها باقه يعني ان شاء الله لانها باقه ورود طيبه بين سائل ومجيب، ان شاء الله ان تكون في موضوع الحلقه، والا يعني مش عارف ايه ومش ما يهمناش يعني موضوع خطبه الاولاد والبنات. ده احنا هنسعد كلنا اذا خطبت بناتنا ويعني خطب ابناؤنا، يعني فشيء طيب يعني. طيب السؤال الاول من ابنتنا دره من تونس، كانت مخطوبة فسخت خطبتها دون يعني ابداء اسباب من الخاطب، وطلبوا اغراضهم، وهي كانت باعت الخاتم واعطتهم الاغراض. حقيقة طالما ان يعني طبعا الخطب، قلنا ان الشبكة او الهدايا هي من باب الهبة، وللواهب ان يرجع فيما ايه فيما يهب، لكن يعني تعويضا وجبرا للخاطر ويعني عدم يعني إضافة ألم نفسي على المتقدم إليها أو المخطوبة، لأن يعني أنت فصلت وفسخت وعدت في قولك أو عدت في التقدم أو أوقفت مشروع الزواج دون إبداء أسباب، وعايز كمان يعني الهدايا التي قدمت يعني بصراحة يعني ليست فيها شيء من المروءة. يعني أرجو أن يعني نراعي هذه المسائل، لأننا إحنا يعني احنا قد يكون الخاطب من نفس المدينه، من نفس القريه، من نفس المحله، من نفس البلد، فيعني تبقى فيها شيء من الحرج، فعايزين كما دخلنا كبارا نخرج كبارا، وكما كنا في موده والعائلات في موده، لا داعي لان نترك يعني اثار سيئه في النفوس. ويعني ارى والله اعلم ان يعني انهم يعني ارجعوا لك كل شيء ما عدا هذا الخاتم الذي بيع، يعني خلاص يعني ما في مشكلة. ولكن طبعا العلماء على رأيين بين ارجاء زك طالما هو السبب ان لا يرجع الى الشيء، او ان هذه هدايا وهبات يعني ترجع ما عدا المأكول والملبوس، ودي امور هنتكلم عليها فيما بعد في حالة

0: شاء الله. ايضا سؤالها الثاني يعني دين، واللي له الدين توفاه الله، هذا المتوفى هي ماذا تصنع في الدين الذي له عليها؟ ان هل تعطيه لامه؟ طبعا تعطيه لاهله الذين يرثونه، هم يقسموه على راحتهم وفق الانصبة الشرعية، هذا والله اعلم. ابنتنا عبير من سوريا هي زوج او مخطوبة وعقد عليها، وهي المتقدم او الذي عاقد هذا متزوج باخرى، عنده اولاد وهم كبار وميسور الحال، فهل لها ان تطالب بشيء يؤمنها؟ والله يعني العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يعني بمعنى ان هي تطلب ما يعني ما يؤمنها اذا كان عنده المقدرة. وارجو ان يعني اعود الى القضية قبل الفاصل وقبل الاسئلة، ان التعامل في مثل هذه الامور لا داعي ان يكون بالعدل المطلق، العدل غير موجود والمطلق غير، ولكن لابد من الفضل التفاضل، يعني ربنا اعطاك وانت تقدمت اليها وسوف تجعلها زوجة لك، يعني فلا بد ان تكون كريما معها حتى يعني تتآلف القلوب، ويعني سوف تترك عملها، كان لها راتب وانقطع، يعني لابد ان ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا امر مهم. يعني صيد السؤال اللي خارج الحلقة، الاخت ام فاطمة عندها ثلاث بنات وولد بيحفظوا في القرآن، فايه الكتب الفقه؟ هم لسه يعني باكر على كتب الفقه ان يدرس لهم، واود ان يعني يكون في المساجد وعاظ فقهاء فضلاء يحفظون اولادنا وحافظات فقيهات من الاخوات الفضلات يعلمنا البنات الفقه ان شاء الله، كل على عمره وسنه. قضية المصاحف طبعا ارجو ان يكون الذين يطبعون المصاحف يسمعوا يشوفوا هل هذا يعني فنيا يعني ممكن ولا مش ممكن ان شاء الله. ابنتنا فيروز من الجزائر تقدم لها شخص وهو قادم ان شاء الله، وربنا يتم لهم على خير ان كان في خيرا ان شاء الله ويسره. الرؤية الشرعية، الرؤية الشرعية قلنا ان تكون بمحضر من الاسرة، لا تكون على انفراد، يكون كل قاعد جالس، ولكن ممكن يعني ينتحوا جانبا ولكن تحت رؤية وجلسة الجميع يعني، ويجوز له ان يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم، ما اراؤها، هي تستطيع ان تستكشف اراؤه وافكاره. بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين القلوب تتآلف وتتقارب بحول الله وقوته ان شاء الله رب العالمين. اعود الى قضية لماذا اقول ان البيوت اذا بنيت على العدل فقط تنهدم، اذا بنيت على العدل فقط اصبح كل واحد يبحث عن حقوق عن حقوقه وينسى واجباته ويريد ان ياخذ كل حقوقه والاخر هكذا. لكن البيوت لما تبنى على الفضل، انا اغمض عيني عن بعض من عيوب الاخر، لان كلنا خطائين. يعني هل هناك بيت اعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لعائشة انا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة، فتعجبت وقالت يعني كيف يا رسول الله؟ يقول لها عليه الصلاة والسلام يعني ان كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وان كنت علي غضبانة تقولين لا ورب ابراهيم، هو قسم واحد. فتتبسم وتقول والله لا اهجرك الا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. فاذا هذه المودة يعني وهذا الحب وهذه العاطفة الجياشة النظيفة الراقية اللي فيها كلها ايمانيات ويعني وفضل، يعني الرسول يتكشف ويكتشف ان عائشة غاضبة، اذا هناك غضب. طيب ما الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن هذا الغضب؟ ان هي لها رصيد عنده، لها رصيد ورصيد كبير. فلذلك يعني لابد من ان نصنع حتى على مستوى العلاقات الانسانية بين الاخ واخيه وبين الجار وجاره وبين الزميل وزميله وبين الاخت واختها وبين الجارة وجارتها وبيننا جميعا في التعاملات، يعني يكون هناك مساحة فضل. يقول رجل الحسد البصري تعال لنتعاتب، عايزين نقول عشان نعاتب بعضنا بعض، قال لا، قل تعالى لنتغافر مش نتعاتب. تعاتب ليه؟ عمي انا اخطأت فيك خلاص انعز اخوك فهن. هو في حالة ثورة، في حالة غضب، في حالة سوء فهم لمواقف معينة، خليه يعني عنده كلمتين عايزيه يعني يفضفض بهم، خليه يقول كلمتين ويستريح، وانت يعني لا داعي لان تواجه غضبه بغضب، بل اسمع منه الاول، وبعد ما يهدأ وبعد يوم او اثنين او ثلاثة في لحظة هدوء ربما يأتي يعني يعني ليقول ان يعني سبحان الله انا كنت مخطئ في كذا، انا تعديت حدودي في كذا، انا تكلمت في الموضوع الفلاني بطريقة كذا وهكذا. وانا ايضا اهمس في اذني البنات المخطوبات، لا داعي لان تكون اسرار بيوتكم يا بناتي على الهواء مع الخاطب، وانت يا بني ايضا لا داعي لان تذكر كل صغيرة كبيرة تحدث في بيتكم وتوضح لخطيبتك ان اختي هذه يعني متمردة، واخي هذا متسلط، وابي رجل متكبر، وامي امرأة طيبة ولكن رعنا. لا الله سبحان الله يا اخي ما لا يصح هذا. وانت يا بنيتي نفس القضية، لان الناس يعني سوف تذكر السوء وتنسى الخير، فانا ارجو ان لا يذكر مثل هذه الامور حتى نحافظ على اسرار البيوت. والحفاظ على اسرار البيوت من الاسلام، ان من اكبر الخيانات عند الله ان يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، وان اكبر الخيانات ايضا ان تسر المرأة الى زوجها فيصبح ليحدث به اصدقاء، هذا في حياة الزوجية. فتبدأ يعني بذرة حب نشر الاخبار واذاعة الاخبار وكشف الاستار، وان يكون كل على الهواء عن طريق هذا النقل الغير مطلوب، لا من الولد ولا من البنت، لا من الفتى ولا من الفتاة، لا من الخاطب ولا من المخطوبة. واذا تم العقد ايضا وجب علينا ان نراعي ان هذه البنت ما زالت موجودة عند ابيها، فنراعي الابوة ونراعي الاستئذان ونراعي الاداب العامة ونراعي الاداب الخاصة ونراعي صغير الامر وكبير، عندئذ نستطيع ان نقول ان بهذا نبني بيوتا صالحة تصلح لان تكون بيوتا امنة ان شاء الله رب العالمين. احبتي في الله، يعني كم سعدت بكم في هذه الحلقة، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، ويطرد عنهم وعننا وعن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن. اللهم فرح الجميع باعراس قادمة ان شاء الله قريبا ان شاء الله، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ان كنت تريد الابداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن الرسل من قريش جاءت ليروا ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلموا لأي شيء جاء، فجاء بديل بن ورقاء الخزاعي، ثم جاء بعده عروة بن مسعود الثقفي الذي هاله ما رأى من تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قومه يقول لهم: أي قومي، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. طبعا في ذلك الزمن يوجد ملوك غير هؤلاء، لكن هؤلاء المذكورين كانوا أعظم ملوك ذلك الوقت. فيقول: لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإن أمر ابتدروا أمره، وإن تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. وذهب عنه الذي كان يقول إنهم أخلاط أو شاب إذا حمي الوطيس فسرعان ما يفرون عنه ويدعونه، فصار يقول: فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. ثم قام الحلس بن علقمة، ويقال الحليس بن علقمة الكناني، وهو يومئذ سيد الأحابيش، فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون الهدي، فابعثوها في وجهه. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك وآل الهدي يسيل عليه من الوادي في قلائده، قد أكل أوتاره وقد أكل الحبال من طول الحبس عن محله، قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال: يا معشر قريش، قد رأيت ما لا يحل صده، قال: رأيت الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول ما حبس عن محله، فما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت. فقالوا: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، أحد بني عامر بن لؤي، فقال: دعوني آتي. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز بن حفص، وهو رجل فاجر. فجاءه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ما كلم أصحابه، ثم رجع إلى قريش يبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم لنا في أول كلامنا عن قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا أنه أرسل رسلا يبلغون قريشا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتالهم، وإنما جاء معتمرا معظما لحرمة البيت. وذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم أرسل لذلك خراش بن أمية رضي الله عنه، الذي كادت قريش أن تفتك به حتى منعتهم الأحابيش، فرجع هو. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه. روى أحمد والطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان إلى قريش يخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكة، ولقيه أبان بن سعيد بن العاص، فنزل عن دابته وأركبه بين يديه وردفه وخلفه، ثم دخل به مكة مجيرا له حتى يؤدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه أبا سفيان وعظماء قريش وبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له بعد أن أدى الرسالة: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به. فقال رضي الله عنه: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عندها. لما احتبست قريش عثمان بن عفان، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة. سيبلغ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما سمعه وما وصله من خبر قتل عثمان كان باطلا، لكن في هذا الوقت الذي عندهم في الحديبية أن عثمان قد قتل قتلة قريش، فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى البيعة. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه
وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه، غير جد بن قيس اختبأ تحت بطن ناقته وكان ممن يظن فيه النفاق. وروى البخاري ومسلم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: قلت لسلمة بن أكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. سلمة الأكوع كان أحد من بايع تحت الشجرة، يقول بايعناه صلى الله عليه وسلم على الموت. لكن روى مسلم عن جابر رضي الله عنه هذا الحديث ذكرت لكم، قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، قال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. سلمة الأكوع يقول بايعناه على الموت، جابر رضي الله عنه يقول لم نبايع على الموت، ومثل قول جابر يقوله معقل بن يسار رضي الله عنه فيما رواه مسلم عنه، قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1400، قال: لم نبايع على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. ها هنا معقل بن يسار أيضا يوافق جابر رضي الله عنه على أنهم لم يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وإنما بايعوه على ألا يفروا. فكيف يقول سلمة الأكوع بايعناه على الموت؟ الحق أنه لا إشكال، لأن مراد سلامة رضي الله عنه عندما يقول بايعناه على الموت أي بايعناه على أن نصبر وأن نثبت في مواقعنا وإن أفضى بنا ثباتنا إلى أن نموت، ولم يرد أنه بايعناه على أنه يكون موت لا محالة. وهذا الذي ينفيه جابر وينفيه معقل عندما يقولان لم نبايع على الموت، إنما بايعنا على أن لا نفر، فالأمر واحد، يعني بايعناه على أن لا نفر وإن أفضى بنا ذلك إلى الموت. وهذه هي بيعة الرضوان التي ذكرها ربنا سبحانه في كتابه عندما قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومن ثبت له رضوان الله لا يحق عليه سخطه أبدا، وهذا أيضا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرها صلى الله عليه وسلم، فقالت له: وإن منكم إلا واردها. هي تستدل بهذه الآية وتستدل بعمومها، فترى أن هذا العموم ينتظم أصحاب الشجرة وغيرهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومثل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد لحاطب بن أبي بلتعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال العبد: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. ولعظم شأن بيعة الرضوان وفخامة قدرها صار الناس ينتسبون إليها، عندما يذكر أحد هؤلاء المبايعين يقال: فلان بن فلان من أصحاب الشجرة، فلان بن فلان كان تحت السمرة، فلان بن فلان من أصحاب بيعة الرضوان، فكانوا ينتسبون إليها وينسبون إليها لعظم شأنها وفخامة قدرها. بل مما يدل على هذا الشأن العظيم الذي كان لهؤلاء الذين بايعوا تحتها أنهم كانوا إذا كانوا في الحرب فاشتد ضرامها وحمي وطيسها وشمرت عن ساقها وفر الناس من حومة الموت التي تشتكي الأبطال غمراتها، تنادى هؤلاء بلقبهم فرجعوا إليها وخاضوا غمراتها، مثل ما وقع في غزوة حنين. روى مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين.
فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار. قال يقول عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض البغلة نحوهم، والعباس يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يمسك بلجامها لأن لا تسرع، فهو يمسك بلجامها، وأبو سفيان يأخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أي أصحاب السمرة، يا أصحاب السمرة. قال: فوالله كأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فما إن نودوا بهذا اللقب حتى ثابت إليهم حلومهم ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الواحد منهم يثني عنق راحلته فتغلبه من شدة فزعها فيقفز عنها ويرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركها، كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. بل لعظم قدر هذه البيعة، بيعة الرضوان، كان لا يتوصل إلى الطعن في أحد إذا كان ممن شهدها، يحال بينهم وبين أن يطعن فيهم. ولذلك كان من يروم أن يطعن في أحد هؤلاء الذين شهدوها يتوسل إلى ذلك، يجعل وسيلة إلى ذلك أن يجرده من صفته هذه، كما فعل الطاعنون على عثمان رضي الله عنه، أرادوا أن يسلبوه هذه الصفة ليتأتى لهم النيل منه، كالذي رواه البخاري في صحيحه أن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى ناسا مجتمعين فقال، سأل عنهم فقال: من القوم؟ قالوا: قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. فأتاه فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ فقال ابن عمر: نعم. فقال: أفتعلم أنه تخلف عن بدر فلم يشهدها؟ قال ابن عمر: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال المصري: الله أكبر. ثم أراد أن ينصرف فقال له ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل عفى عنه وغفر له. ابن عمر رضي الله عنهما يشير إلى قول ربنا سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فكأن ابن عمر رضي الله عنهما يقوله: إن ربه تجاوز عنه ولم يؤاخذه، فكيف تؤاخذه أنت بفراره؟ قال: وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، لأنه هو كان يريد الخروج إلى بدر والنبي صلى الله عليه وسلم منعه وأمره أن يمكث عند زوجته ليمرضها. قال ابن عمر: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها صلى الله عليه وسلم على يده فقال: هذه لعثمان. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه لو كان شاهدا بيعة الرضوان. ثم قال ابن عمر للمصري: اذهب بها الآن معك. هذا المشهد الذي كنا نذكره من بيعة الرضوان شهده بعض رسل قريش، فرأوا كيف بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال حتى يفتح الله عليهم أو يموتوا، فنقلوا ذلك إلى قومهم، فأمال هذا أهل الرأي من قومهم وأصغاهم إلى الصلح مع ما قال لهم عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه حين قال لهم: فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، لكن نفرا منهم أرادوا القتال وأرادوا أن لا يتم صلح، فراموا أن يفتقوا فتقا يفضي إلى القتال ويفوت الصلح. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم صلى الله عليه وسلم سلما، يعني أخذهم وقد استسلموا وقد أذعنوا، فاستحياهم صلى الله عليه وسلم، أبقاهم أحياء، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا وإنما يريد الصلح، فلا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ما يفوته. فكان القول قول أهل الرأي، فبعثوا سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي فقالوا: ائت محمدا صلى الله عليه وسلم فصالحه، ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا،
فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخل علينا عنوة. ونكمل كلامنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا من الحديث عن غزوة بني المصطلق، وهي التي تسمى أيضا غزوة المريسيع، والأحداث التي تتعلق بها. الحادث التي تليها بعد ذلك مباشرة تقريبا هي غزوة من أكبر الغزوات المعروفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الخندق، وتسمى أيضا غزوة الأحزاب. كانت على الصحيح في شهر شوال أيضا من سنة 5 للهجرة، على ما جزم به جمهور علماء السيرة وعلماء السنة. ما هو سبب هذه الغزوة؟ سببها أيها الإخوة أن نفرا من زعماء اليهود من بني النضير، الذين كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخرجهم من المدينة إثر خيانة بدرت منهم بدون موجب، نفر من يهود بني النضير خرجوا حتى قدموا مكة، دخلوا مكة، فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزالوا بهم يهيجونهم ويستثيرونهم ويقولون معهم مطمئنين: سنكون معكم حتى نستأصله، يعني حتى نستأصل محمدا ومن معه. وكانوا يؤكدون للمشركين قائلين: إنما أنتم عليه خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا اليهود يعلمون العكس وبيكذبون، وفي حقهم نزل قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني الأصنام، ويقولون للذين كفروا عن الكافرين: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فتم الاتفاق بينهم وبين قريش آل مكة المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي هذا النفر من يهود بني النضير بهذا الذي فعلوه، فخرجوا حتى وصلوا إلى قبيلة غطفان، وهي من أكبر القبائل العربية، وكانوا مشركين في ذلك العهد. فدعوهم إلى مثل ما دعوا إليه قريشا، نعم، ولم يزالوا حتى وافق زعماء قبيلة غطفان على هذا الذي جاء اليهود ليقنعوهم به. ثم إنهم اتجهوا إلى قبيلة بني فزارة وقبيلة بني مرة وقبائل أخرى، ألبوهم جميعا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكدوا لهم أن هذه الحرب ستكون هي القاصمة، وستكون هي القاضية على محمد ومن معه. لذلك سميت أيضا بغزوة الأحزاب، لأن سائر أحزاب الشرك تألبت واجتمعت على حرب رسول الله، وكان الذين هيجوهم وأثاروهم لذلك اليهود. بلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الذي تم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجلس يشاورهم في الأمر كعادته صلى الله عليه وسلم. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق من الجهة التي تلي المشركين، أي التي سيأتي منها المشركون ومن لف لفهم. وحفر الخندق كوسيلة من وسائل الدفاع في الحروب لم تكن معروفة في الجزيرة العربية، ولكنها معروفة كانت عند غير العرب منهم الفرس. فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق لأنها عادة كان قومه يلجؤون إليها ويعتمدونها. فأعجب المسلمون بهذا الرأي، وأعجب المصطفى صلى الله عليه وسلم به، فندب رسول الله المسلمين كلهم اللي موجودين في داخل المدينة إلى الخروج لحفر هذا الخندق، يعني مقدار نصف دائرة من الجهة التي سيأتي منها المشركون. وهب الجميع يحفرون الخندق وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عدد المسلمين الذين خرجوا استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون تقريبا 3,000، وكان عدد ما اجتمع من المشركين مشركي قريش وقبيلة غطفان وبني فزارة ومرة واليهود بني النضير 10,000. تعالوا الآن نتأمل في بعض مشاهد حفر المسلمين للخندق. والخندق يبلغ عرضه بحيث لا يستطيع الفارس أن يقفز من طرف منه إلى طرف، ويبلغ عمقه بحيث لو وقع الفرس لا يستطيع أن ينهض من كبوته. فتصوروا الجهد الذي بذله المسلمون، ومقدار نصف دائرة، نصف محيط المدينة المنورة. يروي البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب بين يدي هذه الغزوة وخندق رسول الله، يعني أمر بحفر الخندق، رأيته ينقل التراب، تراب الخندق، حتى وارى عني التراب جلدة بطني. يقول البراء: رأيت رسول الله وهو ينقل التراب أثناء حفر الخندق، نعم، وقد وارى التراب جسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه أن الأنصار والمهاجرين كلهم كانوا يسابقون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل، حفر الخندق، وكانوا ينقلون، يحفرون وينقلون التراب على متونهم ويرتجزون كعادتهم أثناء العمل من أجل أن يشجع بعضهم بعضا. يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. يسمع المصطفى صلى الله عليه وسلم كلامهم هذا فيرد عليهم قائلا: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقيم لسانه على بيت من الشعر، لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. روى البخاري أيضا، وهذا المشهد ينبغي أن نتملى منه وينبغي أن نأخذ مزيدا من صوره لنعلم فرق ما بيننا وبين ذلك الرعيل الأول. يروي عن جابر، البخاري في صحيحه يروي عن جابر رضي الله عنه قال كنا أو إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، صخرة شديدة عاتية لم نستطيع أن نحطمها، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرونه في أمرها. نعم. فقال أنا نازل سآتي وأنزل ولأرى هذه الصخرة، فجاء ونزل فأخذ المعول من يد أحدهم وضرب به تلك الصخرة، يقول جابر فعادت كثيبا أهيل، وفي رواية أهيم، يعني تحطم هذه الصخرة وأصبحت جذاذا مثل الزجاج عندما يتحطم. ورأى جابر رسول الله وهو يفعل ذلك حجرا معصبا على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع، مشغولون بالحفر، لا وقت للذهاب إلى داخل المدينة للأكل. فتأثر جابر لهذا المنظر واستأذن رسول الله ليذهب لبضع دقائق إلى البيت، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فدخلت الدار وقلت لامرأتي رأيت بالنبي شيئا ما كان لي في ذلك صبر، فهل عندك شيء طعام يعني؟ قالت عندي شعير، شيء من شعير وعناق، يعني جدي صغير. يقول جابر فذبحت العناق وطحنت الشعير وجعلنا اللحم في البرمة في القدر، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد تهيأ، قد انكسر، يعني تهيأ لأن يخبز، والبرمة بين الأثافي الحجارة التي يوضع القدر فوقها وتوقد النار بين هذه الأثافي، قد كان اللحم أن ينضج. فقلت لرسول الله يعني سرا همسا تعيم يا رسول الله لي؟ فقم أنت ورجل أو رجلان، نعم، يدعوهم إلى الطعام. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم كم هو، ما نوع الطعام؟ يقول جابر فذكرت له الطعام، فقال إنه كثير طيب. فقل لها أي لزوجتك لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار جميعا يقول لهم يا معشر الأنصار والمهاجرين قوموا، نعم، وفي رواية يا أهل الخندق قوموا، فإن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم إلى بيت جابر. وليمة 3000 يشتغلون في حفر الخندق، وجابر سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. لما دخل على امرأته قال لها ويحك جاءك النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم؟ قالت المرأة المؤمنة العاقلة المدركة هل سألك كم طعامك؟ قال نعم. وهل أخبرته؟ قال نعم. قالت فالله ورسوله أعلم.

ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد استاق معه أهل الخندق الأنصار والمهاجرين، وقال لهم ادخلوا ولا تضافطوا، يعني شيئا فشيئا، فئة إثر فئة. جلس رسول الله خلف البرمة وجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم والمرق، وكلما أخذ شيئا من اللحم يخمر البرمة لا يدعها مفتوحة. نعم. وأخذ يأمر جابرا أن يقرب، نعم، هذا الخوان إلى الفئة، ثم إلى الفئة الثانية، إلى الفئة الأخرى، ثم إلى الفئة الأخرى. نعم. يقول جابر: فلم يزل يكسر رسول الله الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية وبقي بقية. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف البرمة يقول لزوجة جابر: كلوا هذا وأهدوا، إذا زادت فضلة أهدوا الناس، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة في هذا اليوم. يقول جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانصرفوا، وإن برمتنا لتغط باللحم، وإن عجيننا لا يخبز، ولسوف نعود لنحلل هذه الظاهرة التي قد تبدو أنها غريبة على بعض. لا، هي ليست غريبة، وسوف نعود لنبين وجه عدم الغرابة فيها. مشهد آخر مختلف، تعالوا ننظر إلى موقف المنافقين. طبعا خرجوا هم والآخرون مع المسلمين للعمل الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح أن المنافقين تباطؤوا في الخروج، تباطؤوا ثم إنهم خرجوا، ولما خرجوا أخذوا يعني يحفرون مدة بسيطة، ساعة أو ساعتين، ثم يأتي الواحد منهم إلى رسول الله فيوري بالضعيف من العمل ويزعم أن له عذراً يقتضيه الرجوع إلى داره، فيتسللون لواذاً الواحد إثر الآخر عائدين إلى دوره. نعم. البعض بدون علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض منهم نعم كانوا يستأذنون لأعذار يختلقونها. يقول أحدهم: إن بيوتنا عورة مكشوفة، يعني للمشركين، وما هي بعورة كما يقول الله عز وجل: إن يريدون إلا فرارا. نعم. أما المسلمون الصادقون فكان الواحد منهم إذا عنت له حاجة يستأذن رسول الله، يذهب يقضي حاجته وسرعان ما يعود إلى عمله. الباري عز وجل أنزل في محكم تبيانه وصفا للمسلمين الصادقين وللآخرين، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مثل حفر الخندق لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. نعم. إذن المنافقون كان لهم شأن، والمسلمون الصادقون كان لهم شأن يؤيد صدقهم مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله في إسلامه. المسألة الثالثة وهي عبارة عن قمة الخيانة التي ظهرت من اليهود. سلسلة الخيانة بدأت كما عرفنا بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، نعم، لكن الواقع الفئة الأخيرة التي بقيت هي بنو قريظة، ويبدو أنها أخرت خيانتها إلى هذا اليوم.
ما الذي حصل؟ خرج زعيم من زعماء يهود بني النضير اسمه حيي بن أخطب النضري، تسلل حتى دخل المدينة سرا بدون علم المسلمين، ووصل أو أوصل نفسه إلى كعب بن أسد القرظي زعيم بني قريظة في المدينة، نعم، فأغراه بنقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يستثيره لينقض العهد بينه وبين رسول الله، وقال له فيما قال: جئتك يا كعب بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من روما، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بالمكان الفلاني، وقد عاهدوني وعاقدوني نعم على أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه. فيقول له كعب: جئتني والله يا حيي بذل الدهر، ويحك يا حيي، دعني وما أنا عليه، فأنا لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. ولكنه يعود فيستثيره ويحرك فيه كوامن الخيانة اليهودية النائمة بين جوارحه، نعم، وظل يستثيره ويقنعه حتى اقتنع. وعندئذ أعلن في قومه أنه قد مزق كتاب العهد والعقد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ذاع الخبر وشاع داخل المدينة، وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق. لم يتأكد المصطفى من الأمر، أرسل أحد أصحابه وهو سعد بن معاذ ليتحقق من الخبر، وأوصاه إذا رجع أن يلحن له بالقول وأن لا يصرح، يعني إذا كان فعلا قد أعلنوا الخيانة نهاه عن التصريح حتى لا يفت ذلك في عضد المسلمين، نعم، وإن كان الأمر كذبا فليجهر. فلما استطلع سعد الخبر ورأى أن الخبر صحيح عاد إلى رسول الله يقول: يا رسول الله، عضل والقارة، يعني غدر كغضري، عضل والقارة يوم بئر معونة يوم الرجيع وبئر معونة، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. رسول الله ليس خائف. على كل، نحن لن نعلق الآن، هذا الموضوع كله سنعود إليه بالتعليق، نعم، والشرح والتحليل. والآن إلى ما آل حال المسلمين بعد هذا الأمر. عدو آتي من الخارج من مكة وهنا ومن هنا ومن نجد، وعدو آخر ظهر من الداخل، نعم. طيب، استغل المنافقون هذا الأمر الذي فوجئوا به، وراحوا يستثيرون مزيدا من عوامل الخوف والرعب على في آذان المسلمين. يقول أحد المنافقين مستخفا مستهزئا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وإن أحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، يعني أن يذهب ليقضي حاجة، يقول هذا ليفت في عضد المسلمين. لما وجد رسول الله أن المنافقين هم الآخرون بدأوا يلعبون هذا الدور، رسول الله حكيم، بحسب الظاهر استشارة في أمر، لكنه يريد أن يجرب قوة المسلمين ورباطة جأشهم. جمع بعض الأنصار والمهاجرين واستشارهم في أن يعقد صلحا مع قبيلة غطفان
على أن يعطيهم بعض ثمار المدينة في سبيل أن يرجعوا ويخففوا من وطأة هذا البلاء على المسلمين. إذن استشارهم في أن يعطي قبيلة غطفان بعض ثمار المدينة في سبيل أن يرحلوا ويتركوهم. المستشارين الصحابي قالوا: يا رسول الله، هذا وحي أم شيء تصنعه لنا؟ قال: شيء أصنعه لكم. قالوا: لسنا بحاجة إلى ذلك. غطفان ما كانت تستطيع أن تأكل شيئا من ثمار المدينة ونحن في ذل الكفر، أفينالون ذلك وقد أكرمنا الله بعزة الإسلام؟ لسنا بحاجة إلى ذلك. استبشر المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، وتهلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا، وقال: وأنتم ذاك إذن. إذن ينبغي أن نبين هنا مسألة دقيقة لم تقع بين رسول الله وبين قبيلة غطفان أي صلح وأي اتفاق على هذا أبدا، وإنما كل الذي تم مراوضة بين رسول الله ومن؟ وأصحابه. نعم. وجاء المشركون وهم يهزجون ويفرحون ويتصورون أن اليوم هو اليوم الذي تدور فيه الدائرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نظروا وإذا هم يفاجؤون بما لم يكونوا يتوقعون: الخندق. نعم. وقالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها، ما كانوا يعرفونها. عسكروا أمام هذا الخندق، يعني حول الخندق، يحاصرون المسلمين. طيب كيف يمكن أن يتم، كيف يمكن أن يلتحم القتال؟ لم يحدث قتال بين المسلمين وبين المشركين بسبب هذا الخندق، سوى أنه في يوم من العصر إلى ما بعد المغرب، نعم، كان هنالك قتال بالنبال ما بين المشركين وما بين المسلمين، والخندق بين الطرفين. وحاول بعض المشركين أن يعني يروا مكانا ضيقا من الخندق فيقفزوا منه، لم يتأت لهم ذلك قط. إلى ما آل الأمر إذن أيها الإخوة؟ آل الأمر إلى هزيمة المشركين. هزم المشركون بعدة عوامل، عوامل مرئية وعوامل غير مرئية. العوامل المرئية طبعا الباري عز وجل أمرنا أن نتخذ الأسباب، قال: أعدوا وأعدوا لهم عدة، نعم، وأعدوا لهم ما استطعتم. كان الخندق من هذه العدة التي أمر بها الله عز وجل. من جملة الوسائل أيضا ما سنذكره بعد قليل. أما الوسائل الغير المنظورة الغير المهيئة، فرعب أدخله الله عز وجل في قلوب المشركين في جنح ليل مظلم، شاء الله عز وجل أن تصفر فيها الرياح الشديدة العاتية وأن تقلب قدورهم وأن تطير خيامهم، والجزيرة العربية لا عهد لها بمثل هذه الرياح بهذا الشكل إطلاقا. كفى الله عز وجل المؤمنين القتال بهذه الطريقة، نعم، لكن هنالك وسيلة عجيبة أيضا، وسيلة غير مرئية، قذف الله عز وجل في تلك الفترة في قلب رجل من أعتى المشركين الإيمان، اسمه نعيم ابن مسعود.

0: ما استطعت. فألهمه الله الشيء التالي:
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: تسرب إلى داخل المدينة وأوصل نفسه إلى بني قريظة واتصل بكعب بن أسد القرظي مشرك جاء إليه فاستقبله ورحب به. قال له: أنت تعلم مدى إخلاصي لكم، هؤلاء زعماء قريش الآن مخططون، إذا رأوا الدائرة دارت عليهم سيفرون عائدين والطريق أمامهم مفتوح، ولكن أنتم الذين ستقعون في الشباك ولسوف يستأصلكم محمد، ولذلك أرى أن تفعلوا التالي: أرسلوا إلى حلفائكم خارج المدينة الذين يحاصرون المدينة أن يرسلوا منهم رهائن إليكم حتى لا يتركوكم ويولوا الأدبار. نعم، فإن فعلوا ذلك أستطيع أن أضمن أنهم سيدافعون عنكم. قال: والله هذا هو الرأي، وشكروه. وعاد نعيم بن مسعود إلى قومه يقول لهم: لقد دخلت إلى المدينة واتصلت بيهود بني قريظة وتوصلت إلى خبر خطير جدا، هؤلاء متفقون سرا مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يجتثوا شأفتكم، ولقد علمت أن الخطة تقول نعم ينبغي أن يأخذوا منكم رهائن، نعم بحجة أنكم أنتم ربما ستتركونهم وتولون الأدبار وهم سيقدمون هذه الرهائن إلى محمد حسب خطة مبيتة. وبعد قليل فعلا أرسل بنو قريظة إلى هؤلاء المشركين من قبيلة غطفان غيرهم يطلبون عدد من الرهائن لكي يكونوا عندهم حتى يكون ذلك ضمانا أن لا يتركوا اليهود وحدهم بين أيدي المسلمين. فدخل من ذلك رعب شديد في قلوب المشركين لأنهم تصوروا أنهم أمام الخبر الحقيقي الذي جاءهم به نعيم بن مسعود أن هنالك حلفا بين بني قريظة وبين المسلمين والمسألة عبارة عن شبكة نعم سيقع فيها المشركون بكل قبائلهم. ثلاثة عوامل شاءها الله عز وجل كانت سببا في أن الله كفى المؤمنين القتال. لكن انظروا إلى هذه الصورة التي يرويها لنا مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان، رواها مسلم وغير مسلم وموجودة في ابن هشام وفي كل كتب السيرة. قال حذيفة رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر برد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يخبر القوم، ألا رجل يأتيني بخبر من القوم، نعم أسأل الله أن يجعله معي يوم القيامة؟ فسكتنا ولم يجب أحدا. الوقت ليل مظلم وصوت الريح صوت مرعب، نعم ما في حدا تجرأ أن يقوم ويتبرأ بأن يذهب. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا رجل يقوم فيأتيني بخبر من القوم أرجو الله أن يكون معي في الجنة؟ لما لم يجد في المرة الثانية أحدا قال لحذيفة: قم يا حذيفة فاذهب أنت. فلم أجد مدا يقول حذيفة أن أقوم بعد أن دعاني باسمي، قال اذهب فأتني بخبر القوم، يعني

0: لما هو حال القوم. نعم. ولا تذعرهم علي، يعني لا ترعبهم. فلما وليت من عندي جعلت كأنما أمشي في حمام، في الطرف اللي فيه المسلمون، الجو دافئ ما في إشكال، كأنما يمشي في حمام. حتى أتيتهم، نعم، وصل إليهم من خارج الخندق، نعم، مسافة طويلة، نعم. فرأيت أبا سفيان، نعم، يصلي ظهره بنار، يعني بردان يتدفأ بالنار. فوضعت ساما في كبد القوس وهممت بأن أقذفه به، فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. قريب منه، دنيا ليل ومظلم ولا ترى إلا ضياء النيران، نعم. ثم يقول: فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. فلما أتيته وأخبرته بخبر القوم وفرغت، ألبسني رسول الله من فضل عباءة كانت عليه، نعم، كان يصلي فيها رسول الله قيام الليل يعني، فلم أزل نائما حتى أصبحت، يعني أعطاه العباية تبعه وقال له يلا نام. فلما أصبحت أيقظني رسول الله وقال: قم يا نومان، أي قم يا كثير النوم، نعم. وهنالك تفصيل آخر رواه علماء السيرة زيادة على هذا، يقول حذيفة: فسمعت أبا سفيان يقول، هذا موجود: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. الوقت مظلم، كل واحد يعرف أنه مين اللي جنبه، نعم. فأخذت، يقول حذيفة، بيد الرجل الذي كان إلى جانبي، فقلت له: من أنت؟ قبل ما هداك يسأله بدأ حذيفة يقول: من أنت؟ فقال: فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكرع، الأكل، والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، خانتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. نعم. وهكذا عاد سيدنا حذيفة ابن اليمان بهذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صبيحة اليوم الثاني كان المشركون قد ولوا الأدبار. في سواد تلك الليلة لم تنم لرسول الله عين، طوال الليل كان يصلي ويدعو ويلتجئ ويتضرع إلى الله عز وجل. وعاد رسول الله وصحبه إلى المدينة المنورة. في هذه الغزوة أيها الإخوة فاتت النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، كانوا مشغولين برمي النبال. قلت لكم الفترة التي وقع فيها القتال عدة ساعات ما بين العصر والمغرب عن طريق النبال. وفاتت الصلاة أيضا بعض أصحاب رسول الله منهم سيدنا عمر، نعم. جاء سيدنا عمر يقول: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى غابت الشمس أو كادت الشمس أن تغيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، يعني أنا أيضا ما صليتها. فقمنا إلى بطحان، وعاء كبير فيه للماء، فتوضأ رسول الله للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس يعني قضاء، ثم صلى بعدها المغرب. وزاد مسلم على هذا في صحيحه، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر عندما قال له ما صلى العصر، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين. في صحيح مسلم لا يوجد هذا الدعاء. هذه هي خلاصة أحداث غزوة من أكبر وأخطر الغزوات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. سنعود إلى هذه الغزوة بالشرح والتحليل واستنباط المبادئ والعظات والأحكام في مثل هذا اليوم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد يا رب العالمين. يا رب اجعلنا جميعا في هذه الساعة المباركة، في هذه الليلة الغراء، من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، طهر اللهم قلوبنا من سائر الآفات، طهر اللهم قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، بإيماننا بوحدانيتك إلها واحدا لا شريك لك. نتقرب اللهم إليك بحسن ظننا بك، نتقرب إليك يا ربي بمن جعلته رحمة للعالمين، نتقرب إليك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك يا رب، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربنا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر نفحاتك القدسية، ننتظر رحماتك يا ذا الجلال والإكرام. تجلى اللهم علينا تجلي رحمة، تجلي مغفرة، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل. لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا غني عن طاعاتنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. إلهي إن أغلقت باب كرمك دوننا إلى أين نذهب؟ ليس لنا باب إلا بابك، ليس لنا ملتجأ إلا إليك يا رب العالمين. فيا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا تغلق باب كرمك دوننا، يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من أبوابه مفتحة لعباده جميعا. نحن عبادك المؤمنون وإن كنا عصاة شاردين عن أوامرك يا رب العالمين، لكننا نسألك بإيماننا بك أن تغفر لنا زلاتنا وأن تصفح عنا، نسألك بإيماننا بك أن تجمع أمر هذه الأمة على ما يرضيك، نسألك بإيماننا بك وبتوحيدنا لك وبالتجائنا إليك أن تكف أيدي أعدائك وأعداء دينك عن المسلمين وبلادهم يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. نسألك اللهم أن تنزل عليهم من سمائك يا ذا الجلال والإكرام صاعقة من صواعق مقتك، صاعقة من صواعق إهلاكك يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر الفرج، ففرج اللهم عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. أعزائنا، للمسجد الأقصى المبارك روابط كثيرة بالمسجد الحرام وبالمسجد النبوي الشريف، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساجد الثلاثة بشد الرحال إليها. فهذه المساجد الثلاثة تمثل الجوانب الثلاثة الرئيسة للإنسان المسلم. فالمسجد الحرام يمثل علاقة المسلم مع الله سبحانه وتعالى، والمسجد النبوي يمثل علاقة المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى يمثل علاقة المسلم مع البشر عموما. كيف يكون شد الرحال لمن هم بداخل فلسطين؟ وكيف يشد المسلمون خارج فلسطين الرحال للمسجد الأقصى؟ مشاهدينا، تقرير هذه الحلقة سيتناول مسيرة البيارق المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، والتي تقوم بتسيير الحافلات إلى المسجد الأقصى المبارك. أصل هذه الفكرة بالطبع أسسها القائد صلاح الدين الأيوبي، حيث كان يجمع جيشه العرمرم من الأقطار الإسلامية خاصة من مصر والشام ليحرر المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين بعد 88 سنة من الحكم الصليبي. أما نحن، فما هو دورنا في دعم مسيرة البيارق؟ وكيف نساهم في إزالة العوائق اليهودية أمام استمرارها؟ مشاهدينا، للحديث عن مسيرة البيارق سيكون ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من الناصرة الأستاذ ناصر غبارية، رئيس مؤسسة البيارق. حلقة اليوم بالطبع ستكون من هذا البرنامج بعنوان شد الرحال. ضيفنا في الاستوديو هو الأستاذ أحمد لقضاء، المتخصص في التفسير وعلوم القرآن والمؤلف في مواضيع القدس من خلال القرآن والسنة. أهلا بك يا دكتور أحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: حياك الله. طبعا لابد أن نبدأ من نص، وموضوع شد الرحال لابد أن نبدأ بحديث أبي هريرة. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري. هذه الرواية التي اخترناها رواية البخاري دكتور أحمد، نريد أن نعيش جو هذا الحديث من زمن قوله من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى زماننا الذي لا تشد فيه الرحال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية اسمح لي يا دكتور عمر أن أحيي أهل المسجد الأقصى الثابتين المرابطين، الصابرين المصابرين رغم اللأواء والبلاء والمحن، لكنهم بإذن الله تعالى مرابطون وصابرون. وأبشرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فيه أن الطائفة المنصورة تكون ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، وأنهم على عدوهم ظاهرون، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم إلى يوم القيامة. فهذا الحديث الذي بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة وأجر وثواب أهل الأقصى وأهل القدس وأكناف بيت المقدس الذين يثبتون ويصبرون ويرابطون، لا شك أن هذا الحديث مما يرفع الهمم والعزائم إلى أعلى درجاتها وطاقاتها. وهنا لابد لي أن أشكر قناة القدس الفضائية على ما تقوم به من جهود، فلا شك أن الجهود الإعلامية
0: تشد الرحال، يعني
1: لا شك هي تقوم بشيء من شد الرحال في رفع همم وعزائم الثابتين والصابرين. والإعلام عموما يجب أن يأخذ دوره الريادي في المعركة في هذا اليوم في هذا الزمان، حيث لا بد للإعلام أن يتبوأ مكانته، إذ المعركة أصلا معركة إعلامية، والذي يكسب الإعلام لا شك ستميل الكفة لصالحه. وأشكر هذا البرنامج والقائمين عليه وأخي الدكتور عمر،
0: بارك الله فيك.
1: ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيديكم جميعا إلى الحق وإلى الخير
0: إن شاء الله. هذه الحلقة في ميزان حسناتك، يعني هذا الجو العام لشد الرحال، لحديث رواية أبي هريرة طبعا لحديث شد الرحال. نبدأ بتفصيل الحديث ثم ننطلق إلى محاور أخرى ونربطها بواقعنا، يعني من جوانب مختلفة تهم أيضا شرائح مختلفة من المجتمع. فنبدأ أول شيء في لغة هذا الحديث، لا تشد الرحال، عبر بالنفي في البداية، النفي لا تشد الرحال، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال في رواية أخرى مثلا؟
1: طيب، هو في بداية الأمر يعني جو الحديث والزمن الذي قيل فيه الحديث الشريف، نحن نعلم أن أبا هريرة راوي الحديث، نعم، رضي الله تعالى عنه، قد أسلم في السنة السابعة للهجرة،
0: عام خيبر يعني،
1: عام خيبر. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إما قاله في السنة السابعة أو في الوقت الذي بعدها، وهذا يعني في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعرف أنه كانت هناك غزوة مؤتة في السنة الثامنة، وغزوة مؤتة استهدفت منطقة في الشام أو طريقا إلى بيت المقدس، وبعدها غزوة تبوك في السنة التاسعة وهي أيضا في الطريق إلى بيت المقدس. إذن هذا التفكير الذي يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطط ويفكر في بلاد الشام وفي بيت المقدس، لأنه يعلم، أعلمه الله سبحانه وتعالى، أن هذه البلاد ستكون أرضا إسلامية، وأن المسجد الأقصى الذي في ذلك المكان في بيت المقدس لا بد أن يكون للمسلمين، لأن المسلمين هم أحرص الناس على
0: يعني لو لخصنا لماذا جاء الحديث في نهاية فترة البعثة،
1: نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد مالت الكفة لصالحه ولصالح انتشار الإسلام، ويعني كان كل مراقب للأحداث يرى أن الدولة الإسلامية بدأت تنهض، ابتداء من صلح الحديبية بدأ الإسلام ينتشر، غزوة خيبر انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهود، بدأ الإسلام يدخل في الجزيرة، توج ذلك بفتح مكة، وبعد ذلك صارت معظم مناطق الجزيرة تابعة للدولة الإسلامية، إذن الإسلام سينتشر في العالمين. طيب، أولى وأقرب هذه المناطق بلاد الشام، بلاد الشام وفيها القدس، فكان فيه تفكير.
0: والآن يبدو بدأ المشهد يتشابه، المنطقة القريبة من القدس بدأت تعود أيضا، لا نريد أن نغرق في التفاؤل لكن إن شاء الله في مبشرات. على كل، نرجع لسؤالنا، لماذا بدأ بالنفي؟
1: نعم،
0: لا تشد
1: هنا، هذه الرواية تقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ورواية في صحيح مسلم تقول إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد. وهذه الرواية أيضا استخدمت صيغة الحصر، إنما يسافر. ورواية لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد استخدمت صيغة الحصر كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أو يريد أن ينبه المسلمين على أن من أراد أن يسافر إلى مسجد من المساجد في أي موقع من الأرض بقصد العبادة وبقصد التقديس والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فعليه أن يختار واحدا من هذه المساجد الثلاثة. يمكن للمسلم أن يسافر إلى أي مكان من أجل طلب العلم أو من أجل الجهاد أو من أجل تبليغ الدعوة، ولكن إذا كان السفر من أجل أن ينال أجرا أكثر في العبادة ومن أجل أن يقدس مكانا أمر الله تعالى بتعظيمه أو بتقديسه، فليس له إلا هذه المساجد الثلاثة. ومن هنا كانت هذه الصيغة الحاصرة التي تبين أن هذه المساجد الثلاثة هي التي يتضاعف فيها الأجر، وبقية المساجد سواء، إلا ما كان من مسجد قباء الذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل يوم سبت ويصلي فيه، وحث المسلمين على أن يأتوه ويصلوا فيه.
0: نعم، يعني نأتي إلى الفقرة الأولى، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نأتي إلى المسجد الأول، عبر عنه الحديث المسجد الحرام بأل التعريف، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا معرفة وهنا معرفة، فهل المسجد الأقصى نكرة في النص؟
1: هو يعني النكرة لو أضيفت إلى معرفة تتعرف بالمعرفة.
0: نعم.
1: ولكن هنا عندما قال مسجد الأقصى، وفي رواية قال المسجد الأقصى، فقوله مسجد الأقصى كما في قوله سبحانه وتعالى وما كنت بجانب الغربي، يعني كأن هناك تقديرا لمحذوف، يعني بجانب الطور الغربي. فهنا مسجد الموضع الأقصى مثلا أو المسجد الأقصى، فكل هذا جائز وتتسع له اللغة.
0: طيب لما يقول مسجدي هذا أو مسجد الرسول، يعني هل من فرق في المعنى عندما يعبر عن مسجدي هذا أو مسجد الرسول؟
1: هذا التعبير هنا لما قال مسجدي هذا هو فيه إشارة إلى النص على مسجده صلى الله عليه وسلم، وعندما يقول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم أن المسألة مسألة شخصية، فقد يكون هذا المعنى. ثم نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي نسبة تشريف، قد تكون مفهومة وواضحة أكثر من نسبته إلى عندما يقول مسجدي هذا. لكن لما قال مسجدي هذا إشارة إلى أن المسجد النبوي وليس إلى أي مسجد آخر في المدينة.
0: واضح. الآن هذا المسجد النبوي وهذا المسجد الحرام قبله. الآن بالنسبة للفظة الأقصى، المسجد الأقصى، لماذا سمي المسجد الأقصى؟ أكيد في أكثر من رأي طبعا.
1: ذكر العلماء عدة أقوال في هذه المسألة، لكن الذي أميل إليه أن القياس نسبة إلى المسجد الحرام، فالمسجد الحرام أول بيت وضع للناس كما نصت الآية الكريمة في سورة آل عمران. المسجد الأقصى وضع بعد ذلك بأربعين سنة كما ثبت في الحديث، حديث أبي ذر، قال يا رسول الله أي بيت وضع للناس أول؟ فقال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال أربعون سنة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على أن بينهما من الزمان مدة أربعين سنة. إذن المسجد الأقصى كان أبعد مسجد عن المسجد الحرام، لكن هل كانت هناك مساجد أخرى؟ لم تكن هناك مساجد أخرى، لكن هذا فيه إشارة إلى مسجد آخر سيبنيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نطلق عليه مجازا المسجد الأدنى حتى،
0: اللي هو المسجد النبوي،
1: اللي هو المسجد النبوي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام
0: الأدنى بمعنى الأقرب إلى البيت الحرام في مكة،
1: الأقرب إلى البيت الحرام. لأن القياس لابد أن يكون بين اثنين أو أكثر. فقلنا هذا المسجد الأقصى عن المسجد الحرام.
0: جميل.
1: ولابد أن يكون هناك مقارنة مع مسجد أدنى، ألا وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: طيب ميزة هذا المسجد، المسجد الأقصى حتى يضم إلى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ميزته على بقية المساجد في الأرض؟
1: طبعا لو نظرنا إلى حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، نجد أن هذا الحديث نص على أفضلية لهذه الثلاثة المساجد. فهذه المساجد الثلاثة أفضل المساجد على الإطلاق، وهناك أحاديث نصت على أن هناك تفاوتا بينها، فأفضلها على الإطلاق المسجد الحرام كونه أول مسجد وضع للناس، وكونه الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ثم يأتي من بعده المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه بألف صلاة.
0: يعني المقياس فيها الصلاة في المساجد هاي،
1: هذا أحد المقاييس بلا شك.
0: يعني المقياس الأول اللي ذكرته بني أولا،
1: نعم،
0: تاريخ البناء، ثم الصلاة،
1: ثم الصلاة فيه.
0: فكلما يعني من بين العبادات كلها الصلاة،
1: فكلما عظم الأجر في مكان وكان أكثر من غيره نلاحظ الأفضلية. مثلا عندما تضاعف الأجور في شهر رمضان، هذه ميزة تجعل رمضان أفضل من غيره من الشهور، وهكذا بالنسبة للمكان، وهكذا بالنسبة لأي شيء يضاعف فيه الأجر. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وفي رواية بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومعنى ذلك أن المسجد الأقصى مكان تضاعف فيه الأجور، وهذا يعني من جانب آخر أن المسجد الأقصى حرم إذ أضيف إلى الحرمين الشريفين أضيف إلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي.
0: نعم.
1: وإذا كان المسلمون يعظمون هذين الحرمين فلا بد لهم أن يعظموا الحرم الثالث وهو المسجد الأقصى.
0: طيب، من باب اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المسجد الأقصى عندما قال ابعثوا بزيت يسرج في قناديله، يعني هل هذه إشارة إلى الزيت فقط أم أنها يعني مسألة إشارة يعني عليها عدة مسارب؟ يعني
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد علمه الله سبحانه وتعالى شيئا من الغيب، وكان صلى الله عليه وسلم كأنما ينظر إلى ما سيكون في المستقبل، وقد أخبرنا بشيء من هذا الغيب الذي أذن الله تعالى له بالإخبار به من خلال مجموعة من القضايا أخبر عنها صلى الله عليه وسلم ستكون في المستقبل، وهي من دلائل النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما كان ينظر إلى هذا الغيب المستقبلي القريب أو البعيد نسبيا، وماذا سيحدث في آخر الزمان. فبلاد الشام عموما ستكون مسرحا لصراعات عنيفة، اليهود طامعون في بيت المقدس، النصارى طامعون في بيت المقدس، ولكل منهم مقدسات وأماكن تعظم وتقدس في بيت المقدس. المسلمون لهم أيضا المسجد الأقصى، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى المسجد الأقصى صلى في المسجد الأقصى إماما بالأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، وهذا فيه عدة دلالات، منها أن هذه الأمة قد تسلمت راية وراثة الملك والحكم والنبوة من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ممثلة بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي تسلم هذه الراية حيث صلى بالأنبياء إماما. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن هؤلاء الناس جميعا سيتوافدون ويتنافسون على بيت المقدس، وهذا التنافس سيتجسد في شكل حروب وقتال وعنف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى ميزة لهذا المسجد الأقصى ولبيت المقدس من خلال أهمية دعم المسلمين المقيمين.
0: نحن رح نأخذ مثال على الدعم من خلال تقرير مصور رح نشوفه بعد الفاصل، ونتابع أرض الصراع كيف يشد إليها الرحال وما هو دورنا، وسنتكلم بالتحديد الآن عن موضوع مسيرة البيعرق. إذن مشاهدينا بعد فاصل قصير نلتقيكم للحديث عن مسيرة البيارق، وسنعرض تقريرا مصورا إن شاء الله، فانتظرونا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة، حلقة اليوم بعنوان شد الرحال. مشاهدينا الآن يصحبنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة الناصرة الأستاذ ناصر إغبارية، رئيس مؤسسة البيارق، للتعليق على هذا التقرير. مرحبا بك أستاذ ناصر إغبارية.
1: أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. احنا ان شاء الله بدنا نتحاور معك، تعرف السادة المشاهدين على اصل هذه الفكرة وبعض المحاور التي سنتطرق اليها عن هذه الفكرة الرائدة، ولكن بعد ان نشاهد هذا التقرير معاً.

0: باتجاه المسجد الأقصى المبارك منذ عهد صلاح الدين بدأت مسيرة البيارق.
1: جاءت هذه الفكرة وسميناها باسم مسيرة البيارق، تيمنا بالاسم الذي أطلقه القائد المظفر الناصر صلاح الدين الأيوبي على مسيرة كان ينظمها كل عام نحو المسجد الأقصى المبارك، حيث كان يحرض جميع أهل الشام لتنظيم مسيرات حاشدة بعشرات الآلاف تتجه بالبيارق إلى المسجد الأقصى المبارك بهدف استعراض قوة المسلمين واستعراض عددهم وعدتهم.
0: وها هي تعود من جديد مئات الحافلات رغم العوائق التي يصنعها الاحتلال.
2: أنا بشاهد في عيني لما بنفوت البوابة تبعت مدخل الأقصى بشعر يعني فعلا إنه اليهودي بصور يبغص لروحنا ولا جيانا من الأقصى. فأنا برجو بكل واحد موحد بالله إنه استطاعته يظل يجي على الأقصى.
0: ها هي مسيرة البيارق تتحدى هذه العوائق ليبقى أهلنا في فلسطين الداخل في رباط، ولنبقى نحن ننتظر شد الرحال إلى هذا المسجد.
3: بعد أن شاهدنا هذا التقرير أستاذ ناصر غبارية، يعني نحب أن نتعرف على أصل الفكرة تاريخيا منذ زمن صلاح الدين الأيوبي كما قلنا في المقدمة، وفي زمانكم من صاحب الفكرة وكيف أحييت من جديد؟
4: طبعا اسم مسيرة البيارق هو مستوحى من الأعلام والمشاعر، وهي فكرة قام بسنها القائد صلاح الدين الأيوبي بعدما قام بتحرير القدس والأقصى، حيث كان يحدد يوما في السنة يستنفر فيه جميع المسلمون ويذهبون إلى المسجد الأقصى المبارك. ونحن في الداخل الفلسطيني الحمد لله رب العالمين، وعملا بهذه الفكرة الصلاحية أقيمت مؤسسة البيارق التي تقوم على تسيير حافلات من منطقة 48 لإخواننا إلى المسجد الأقصى المبارك يوميا.
3: نعم. طيب، يعني هذه المؤسسة قلت أنها الأعلام والمشاعل، كلمة بيرق أو البيارق بهذا المعنى، هل تقصد يعني المشاعل تكون ليلا والمسألة ليلا ونهارا كان يعمل لها أصحاب هذه الفكرة أيام صلاح الدين الأيوبي؟
4: نحن تماما الحمد لله رب العالمين نقوم بتسيير الحافلات على جميع الصلوات، يعني نقوم فعلا بتسيير الحافلات
3: يوميا
4: ليلا ونقوم بتسيير الحافلات نهارا. تبدأ الحافلات يوميا، نعم يوميا تسير الحافلات إلى المسجد الأقصى المبارك، تبدأ صباحا بعد صلاة الفجر تسير الحافلات إلى المسجد الأقصى المبارك، وهناك المرابطون والمصلون يقومون بتأدية صلاة الظهر والعصر، ثم هناك حافلات أخرى التي تسير بعد صلاة العصر حيث يذهبون ويصلون المغرب والعشاء كذلك، وحافلات أخرى يخرجون في الساعة الثانية ليلا لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك.
3: طيب، زمن صلاح الدين الأيوبي يعني هل لنا بمقارنة العدد في أيامكم وأيام جيوش صلاح الدين الأيوبي؟ أو عدد الحافلات مثلا التي تأملون أن تصل إليها؟
4: نحن الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحن عندنا عدد الحافلات التي تسير إلى المسجد الأقصى المبارك كل سنة عن سابقتها تزيد. ففي السنة الماضية الحمد لله رب العالمين تم تسيير ما يقارب نحو 8000 حافلة إلى المسجد الأقصى المبارك في جميع الأوقات لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك. وأذكر فقط في شهر رمضان الماضي هذا الذي مضى علينا سير إلى المسجد الأقصى المبارك ما يقارب 1700 حافلة.
3: ما شاء الله، 1700 حافلة. طيب، أول حافلة في أي تاريخ؟
4: في خلال شهر واحد.
3: أول حافلة في أي تاريخ كان تتذكر؟
4: الحافلة الأولى كانت في شهر نيسان، في التاسع من نيسان لسنة 2001 سيرت أول حافلة كان يوم اثنين، وفي هذا الشهر تم تسيير 17 حافلة إلى المسجد الأقصى المبارك.
3: نعم، يعني عدد أو الأهداف، لو جينا لأهدافكم والأهداف اللي كان رسمها المسلمون زمن صلاح الدين الأيوبي، ما هي الأهداف التي يعني وضعت من أجلها هذه الفكرة مسيرة البيارق في زمن صلاح الدين الأيوبي، ثم في زمانكم الأهداف التي وضعتموها؟
4: نحن الحمد لله رب العالمين، يعني الهدف الأول نبتغي بذلك يعني وجه الله سبحانه وتعالى، ونبتغي بذلك الأجر والثواب. ما شاء الله. وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ومنها المسجد الأقصى المبارك. فأردنا من ذلك هو إحياء فعلا المسجد الأقصى المبارك أجرا وعملا في قلوب المسلمين. ثم لا يخفى عليكم، بعدما قامت المؤسسة الإسرائيلية بالحصار الجسدي على إخواننا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وبناء الجدار، أصبح من الصعب جدا أن يصلوا الأخوة إلى المسجد الأقصى المبارك، مما أرادوا بذلك تفريغ المسجد الأقصى المبارك. فكان حتما علينا نحن فلسطينيو 48 أن نعمر المسجد الأقصى المبارك بأجسادنا يوميا. ثم كذلك عمر بذلك يعني السوق في القدس الشريف، فأصبح لنا هدفين، هو إعمار المسجد الأقصى المبارك ثم إعمار السوق، ومنع الإخوة من تجار القدس من يعني هجر منازلهم أو هجر يعني حوانيتهم، ثم بذلك تم تثبيتهم بإذن الله عز وجل.
3: يعني هذه المسيرة لتثبيت ولأهداف
4: ثم
3: تخص
4: لابد
3: المسجد
4: أن نشير كذلك
3: الأقصى عفوا،
4: مسيرة البيارك هي كذلك تضع حدا للمؤسسة الإسرائيلية من التفكير بأي شيء يخططون له ليلا مكرا بالليل من أجل أن يقوموا بعمل ما ضد المسجد الأقصى المبارك.
3: طيب أخي ناصر، يعني أنت قسمت قسمين، جزء يتعلق بالمسجد الأقصى نفسه، وجزء يتعلق بتثبيت أهلنا وعقاراتهم ودورهم ودكاكينهم في مدينة القدس. يعني أنتم عندكم نقطتين وهدفين في الموضوع هذا.
4: نعم نعم بالضبط، هو كان عندنا هدفين. نعم كان عندنا هدفين بذلك، بعدما تم التضييق على إخواننا في القدس بالذات في البلدة القديمة، كان هناك تضييق من قبل المؤسسة الإسرائيلية، أصبح من الواجب علينا أن نحيي هذا السوق، وذلك بالمد. الإخوة الذين يذهبون إلى المسجد الأقصى المبارك هم إن شاء الله يقومون بعملين، عمل العبادة ووجودهم في المسجد الأقصى المبارك وإحياء الرباط في المسجد الأقصى المبارك، ثم إحياء القدس من ناحية السوق، وبذلك طبعا يجعل الأخوة في السوق يتثبتون بأرزاقهم ويتثبتون في منازلهم.
5: طيب أخ ناصر بارك الله فيك، أنا أحب أن أسأل سؤالا، يعني ما مدى استجابة
3: عفوا يعني معك الدكتور أحمد لقضاء ودكتور مؤلف في موضوع مكانة القدس في الإسلام من زاوية القرآن والسنة، وله كتاب اسمه أيضا على أبواب حطين. تفضل دكتور أحمد.
5: أنا أسأل الأخ،
4: أهلا وسهلا بكم
5: الأخ ناصر، ما مدى استجابة الناس في أرض 48 وغيرها من مناطق فلسطين وتجاوبها معكم في هذه الحملة، وما مدى الآثار الإيجابية على أهل القدس لهذه الحملة؟
3: جميل.
4: الحمد لله رب العالمين، على الاستجابة لهذا المشروع هي استجابة عالية جدا. كما ذكرت لكم كل سنة هناك يكون ارتفاع عالي جدا في عدد الحافلات التي تسير إلى المسجد الأقصى المبارك وإلى القدس الشريف، فالاستجابة هي عالية جدا من إخواننا، يعني نبدأ في الجليل ثم المثلث ثم النقب ثم المدن الساحلية، جميع هذه التي ذكرت هناك استجابة عالية من خروجهم يوميا طبعا إلى المسجد الأقصى المبارك، وبذلك هم كما ذكرت يعني يرابطون في المسجد الأقصى المبارك، ويعود نفعهم المادي كذلك على الإخوة في القدس الشريف.
5: ما شاء الله.
3: نعم، يعني لو تخيلنا المسألة الشعورية، لما كان صلاح الدين الأيوبي يجهز هذا الجيش العرمرم من مصر والشام ومن مختلف الأقطار، وأنتم تجهزون هذه الحافلات التي قلت يعني في رمضان بلغت 1700 حافلة، فما هو شعور الصليبيين في ذلك الوقت وشعور الصهاينة في هذا الوقت لما يشوفوا هالمئات أو الآلاف من الحافلات تملأها أعداد المصلين؟
4: هو يعني مما لا شك فيه بأن المؤسسة الإسرائيلية يعني هذا العمل يؤلمها كثيرا، وهي تضع العراقيل كما ذكرت، تضع العراقيل تقريبا اليوميا، حتى أنه في بعض الأيام السابقة وبالذات في شهر رمضان وما قبل شهر رمضان كان هناك يعني الدوريات الشرطية تلاحق بعض الحافلات، تلاحق بعض الحافلات وتضيق عليها من خلال يعني سيرها إلى المسجد الأقصى المبارك في على الطرق الرئيسية، ثم نصبهم للحواجز يعني إلى داخل.
3: قبل أن نتكلم عن العوائق سألتك
4: داخل المسجد الأقصى المبارك
3: أخي ناصر، إذا كنت تسمعني، قبل أن نأتي للعوائق يعني أكيد راح نجي لها، لكن كان سؤالي عن المشاعر، لو قارنا بمشاعرهم، كيف رصدتم مشاعر الصهاينة لما يشوفوا هذه الحافلات وآلاف الناس تتقدم وتزحف في اتجاه المدينة المقدسة؟
4: واضح أنا كما قلت لك بأن هذا يضايقهم كثيرا، وهم يضعون الكثير من العراقيل، يضعون الكثير من العراقيل حتى لا تتم هذه المسيرة وتكون على النحو التي هي به الآن.
3: طيب بالنسبة لتجاوب الناس
4: من خلال التضييقات، طبعا من خلال التضييقات.
3: جزاك الله خير. من الآن سؤالي عن التجاوب الناس في ذكرت المناطق في 48، أهل الضفة، أهل غزة لا يستطيعون الوصول، لكن ماذا عن أهل الضفة؟ هل يشاركون في هذه المسيرة، مسيرة البيارق؟
4: لا، هذه المسيرة هي فقط للإخوة داخل فلسطيني، في فلسطيني 48 فقط، والإخوة في الضفة لا يشاركون في هذه المسيرة، علما بأن هناك تضييق طبعا وحصار عليهم بالذات بعدما أقيم الجدار، فهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك بارتياح.
3: طيب من أجل شد الرحال لو من فوق السور الحاجز أو الجدار الفاصل، يعني هل بدأتم بتنسيق أفكار جديدة مع أهلنا في الضفة الغربية من أجل هذا، أو تعتبر هذا مقترح منا في البرنامج لكم للقفز من فوق كل هذه الحواجز والجدران الفاصلة للبدء في مشروع شبيه؟
4: هم الأخوة يعني الأخوة لا يستطيعون أن يصلوا بسبب الحواجز العسكرية التي تقام من قبل المؤسسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لا يستطيعون أن يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك أبدا.
3: نعم. طيب كنت تتكلم عن العوائق اللي أمامكم، يعني الصهاينة أيضا يقدسون القدس ويحرصون عليها بطريقتهم، والدكتور له تعليق على هذا الموضوع في سياق الحلقة، لكن يعني ما هي أهم العوائق وكيف تعملون على اجتيازها؟ وربما يكون هذا سؤالي الأخير لك.
4: هناك الكثير من العوائق طبعا كما ذكرت، يعني من العوائق طبعا التي تواجهنا نحن البعد الجغرافي عن القدس الشريف وخاصة عن منطقة الجليل، وثم الوضع الاقتصادي الصعب الذي طبعا يحيا فيه الناس في الداخل الفلسطيني، مما يصعب طبعا عليهم الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي ومتتابع. ثم ذكرت أنا وضع الحواجز العسكرية والملاحقات الشرطية قد تعيق على الناس
3: عمر معين لاجتياز الحاجز
4: بشكل منظم وبشكل يومي.
3: بيشترطوا لهذه الحواجز لاجتيازها سن معين؟
4: احيانا نعم، احيانا يضعون سن معين بان يعني فوق جيل 45 لا يستطيعون ان يدخلوا الى المسجد الاقصى المبارك.
3: يعني
4: وهذا طبعا يعني الناس الذين يسافرون المسجد الاقصى المبارك هم بجميع الاجيال.
3: طيب نحن في الاعلام،
4: فعندما يصلوا المسجد الاقصى المبارك يبداوا طبعا بفحص هوياتهم، والذي يكون تحت جيل 45 او 40

0: نحن بإذن الله أولا يعني نطلب منهم الدعاء، الدعاء بالتوفيق، هذا أولا بإذن الله عز وجل. ثم نحن بإذن الله قائمين في من خلال المؤسسة على فكرة، وهي الربط ما بين العالم الإسلامي، الربط ما بين العالم الإسلامي والقدس الشريف من خلال شركات سياحية إسلامية تقوم بتسيير المسلمين، بتسيير المسلمين وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. ونحن كمؤسسة البيارك طبعا على استعداد كامل واستعداد عام بأن نقوم باستقبالهم وتوفير كل وسائل الراحة لهم حتى يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك
1: إن شاء الله. نحن وضيفنا ومشاهدينا يعني نذهب معكم في يوم من الأيام في مسيرة البيارق ونصلي هناك في القدس. على كل يعني كيف يكون شد الرحال إليكم، سنتابع مع ضيفنا في الاستوديو
0: قريب إن شاء الله.
1: إن شاء الله. ولك كل الشكر من فريق البرنامج ومن قناة القدس أستاذ ناصر غبارية رئيس مؤسسة البيارق في القدس، وكلمتنا من الناصر عبر الأقمار الصناعية. مشاهدينا نلتقيكم بعد فاصل قصير.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدي برنامج فلسطين في الكتاب والسنة بصحبة الدكتور أحمد القضاء المؤلف والمتخصص في مواضيع القدس وأستاذ التفسير وعلوم القرآن. دكتور، يعني تكلمنا مع ضيفنا من الناصرة الأستاذ ناصر غباري عن مسيرة البيارق، لكن يبدو أنه لك تعقيب أو تعليق.
1: أقول يعني هذه المؤسسة تقوم بجهد عظيم في دعوة الناس إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وإلى مدينة القدس حماية لها ودعما لأهلها وتثبيتا لصمودهم، وهذا بلا شك جهد عظيم. ولكن أنا أحب أن أذكر أن المسلمين جميعا مطالبون بشد الرحال إلى المسجد الأقصى كما هو إلى المسجدين، إلى الحرم المكي والحرم النبوي الشريف. فالمسلم الذي يصلي كل يوم 5 مرات، يتوجه إلى الكعبة، يتوجه إلى القبلة الثانية، مطلوب منه في الحقيقة ألا ينسى القبلة الأولى. لقد صلى المسلمون إلى بيت المقدس مدة العهد المكي كله، كما صلوا 16 شهرا أو 17 شهرا وهم في المدينة باتجاه بيت المقدس، إلى أن تحولت القبلة إلى الكعبة. ولم يكن تحول القبلة إلى الكعبة انتقاصا من أهمية المسجد الأقصى وبيت المقدس أبدا، وإنما كان من أجل أن يكون لهذه الأمة هويتها المستقلة وشخصيتها المستقلة، وتكون أمة الشهادة على الناس وأمة الوسطية كما أخبر طيب. القرآن الكريم.
0: يعني أنا عندي سؤال لم ينضج في الإعلام في برامج الفتاوى بعد، ويعني أنا متردد في طرحه صراحة، لكن هو أشار إليه الأستاذ ناصر إغبارية عندما قال يعني من باب تثبيت أهلنا في القدس أنه يتمنوا أنه الناس تزورهم عبر شركات سياحة إسلامية من شباب ثقات من داخل القدس مثلا. يعني وبعض الضيوف في برامج الفتاوى يفتون باعتبار هذا تطبيع لو إحنا رحنا، وربما يفرق من بلد فيها سفارة للكيان ومن بلد ليس له سفارة، يعني فيها تفصيلات. لا نريد فتوى، نريد يعني من خلال ذلك كيف ندعم مسيرة البيارق نحن في الخارج.
1: المسألة يعني أخذت جانب فتوى، من حيث إن الذي يذهب إلى السفارة الإسرائيلية من أجل أن يستصدر فيزا أو تأشيرة ليدخل إلى المسجد الأقصى، هناك نوع من الخضوع والاعتراف بهذا الكيان الغاصب. لكن هناك مخارج أخرى يمكن أن يسلكها، مثلا المسلمون الذين يحملون جوازات سفر أمريكية أو أوروبية، ويمكنهم أن يدخلوا إلى فلسطين وإلى القدس من غير تأشيرة. هؤلاء أعدادهم كبيرة جدا، وبإمكانهم أن يدعموا وأن يذهبوا إلى بيت المقدس دون أن يضطروا إلى مراجعة.
0: برأيك لا حرج فيه؟
1: هذا لا حرج.

0: فيه، لأن المسألة فقط أنه حتى لا يخضع المسلم ولا يعترف من خلال الختم على جواز سفره بتأشيرة أن هذه دولتهم وأن هذه الأرض
1: يعني لو تخيلنا معا هذه النقطة بالفعل تكون ضخمة، لو تحرك عشرات الآلاف عبر طائرات من دول مختلفة مسيرة بيارق جوية، لو افترضنا مثلا من دول يعني هم مسلمين ولكن من أصول أوروبية لنفرض، سيكون لذلك أثر كبير بالطبع.
0: لا شك سيكون لذلك أثر كبير، ولذلك يعني إذا أخذت فتوى من العلماء المسلمين بهذا الاتجاه وصار هناك شركات تنظم مثل هذه الرحلات ويذهب هؤلاء الذين يحملون جوازات سفر ويمكنهم الدخول إلى فلسطين دون حاجة إلى تأشيرة، لا شك هذا سيكون له أثره الكبير في دعم هؤلاء، ويكون نوعا من شد الرحال وتثبيتا لأهل
1: طيب شد الرحال يعني ما زال يحتاج إلى توضيح. يعني مثلا أنا أشد الرحال إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة بقصد حضور محاضرة أو بقصد السفر إلى هذا المسجد، ربما يعني في منشط معين أو تهجد في فعاليات روحانية عالية أو لزيارة قريب ألتقيه هناك، يعني هل هذا فيه نهي لا تشد الرحال؟
0: هو يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد إلا بقصد العبادة وبقصد الاعتكاف وبقصد يعني الإقامة في هذا المسجد تعبدا لله سبحانه وتعالى. لكن
1: في رأيي أنه لا يعتكف إلا في هذه المساجد الثلاثة إذا كان المقصود الاعتكاف.
0: لا هذا القول يعني قال به بعض العلماء، لكن المعروف عن أئمة المذاهب الأربعة أن جواز الاعتكاف في كل مسجد من المساجد على شيء من التفصيل في ذلك حقيقة. لكن هناك رأي يعني ذهب إليه بعض أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إنما لو خرج الإنسان أن يطلب علما كما كانوا يفعلون في السابق في مساجد الشام وفي مساجد العراق الكوفة والبصرة وغيرها وفي الجامع الأزهر وفي القيروان وغيرها، لا شك هذا مطلب نفيس، ويعني يحتاج من الإنسان أن يشد الرحال وأن يتهيأ للسفر ويأخذ أهبته تماما ويرحل في طلب العلم أو في الجهاد والمرابطة على الثغور أو ما أشبه، إنما بقصد العبادة فهذه هي المساجد التي يسافر إليها وتشد الرحال.
1: طيب
0: إليها
1: إذا تكرمت، ربما يطرح البعض يريد توفيق بين حديثين في ظاهرهما متناقضين، مثلا حديث ذي الأصابع عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك ببيت المقدس، بينما في حديث جابر أنه رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي هاهنا، كيف نوفق؟
0: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتحت مكة كانت بيت المقدس كانت في يعني تحت الاحتلال الروماني، لم تكن أرضا إسلامية، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطط قبل ذلك وبعده من أجل أن تفتح بيت المقدس. الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مجموعة من الخطوات العملية ابتداء من الصلاة نحو بيت المقدس في الفترة المكية وبداية العهد المدني، ومرورا بحادثة الإسراء والمعراج، ومرورا بعد ذلك عندما طرد بني النضير وقال لهم سيروا إلى الشام ونحن بالأثر، بعد ذلك مرورا بغزوة مؤتة أو قبلها كان صلح الحديبية ومكاتبته لهرقل ومكاتبته لأمراء الشام من قبل هرقل، وأيضا غزوة مؤتة ومن بعدها غزوة تبوك ومن بعدها بعث أسامة رضي الله عنه إلى حدود مناطق فلسطين، فكل هذه كانت نوع من التفكير في ضم بيت المقدس. لكن عمليا لما فتحت مكة لم تكن بيت المقدس أرضا إسلامية، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا لا يفهم من هذا الكلام أنه يمنع، وإنما الآن هذه مكة قد فتحت وهذا المسجد الحرام الاعتكاف فيه والصلاة فيه والعبادة فيه أعظم من أي مسجد آخر وأجرها أعظم.
1: لو جينا سؤال كبير في الحلقة، سؤال أساسي عن الدور المطلوب، يعني قلنا في المقدمة أنه المسجد الحرام يرسم علاقتنا بالله، إنجاز الوصف. والمسجد النبوي يرسم علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى يعني مؤشر الصراع إذ هو في عاصمة وعي الأمة. يعني الآن كيف نشد الرحال؟ ما هو مفهوم شد الرحال؟ احنا اتفقنا على موضوع العبادة والاعتكاف وناقشنا، لكن كيف نشد الرحال نحن المسلمين الخارج فلسطين؟
0: إضافة إلى ما تم ذكره في الحلقة من مثلا الناس الذين معهم جوازات سفر، إضافة إلى المسألة الإعلامية وأهميتها ودورها في خدمة قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى والقدس، إضافة إلى الدعم المادي والمعنوي لأهل البيت المقدس، إضافة إلى يعني على الأقل هذا الدعم يمكن أن يفهم من حديث فابعثوا زيتا يسرج في قناديله، وليست المقصود ليس المقصود أن يقتصر الأمر على زيت يسرج في القناديل، الآن في عندنا كهرباء، لكن المقصود دعم وتثبيت الصامدين هناك.
1: أنت راضي عن دكتور عن دعم الصامدين من قبل الموقف الرسمي العربي والموقف الرسمي لوزارة الأوقاف إذ هي أحيانا تبعث بسراج؟
0: طبعا هناك مسألة إعمار المسجد الأقصى، وهي لا شك خطوة جيدة
1: قياسا على عمارة المسجد الحرام يعني.
0: مثلا وهي خطوة جيدة وجهود طيبة، ولكن هل هذا يكفي؟
1: الأمة هل نحتاج موقف سياسي حتى يكون يكفي؟
0: الأمة المسلمة الآن في تفرق وضعف، ولكننا نرجو إن شاء الله تعالى أن يجعل من هذا الضعف قوة، وأن تكون هذه الأمة موحدة، لأن الأمة الموحدة هي التي تستطيع أن تقوم أو تتخذ قرارا سياسيا، أو على الأقل الأمة المتضامنة المتكافلة التي تمشي باتجاه واحد وبانسجام وتعاون، عندئذ تستطيع أن تتخذ قرارا سياسيا من أجل حماية المسجد الأقصى وحماية المقدسات وحماية هؤلاء الصامدين. نحن نرى في الأخبار وفي ما يعرض من القنوات الفضائية كيف يعذب هؤلاء المسلمون في فلسطين، وكيف يواجهون من المتاعب والمصاعب والحصار وتهديم البيوت فوق رؤوسهم وقتل الأطفال وكل هذه الأشياء التي يواجهونها، ورغم ذلك صامدون. ألا يحتاجون إلى قرار سياسي من أجل دعمهم؟ أيكفي أن ندعمهم بشيء من المال يبنون فيه بعض البيوت ثم تهدم مرة ثانية وثالثة؟ إذن لابد من قرار سياسي يعبر عن صدق توجه حكامنا وصدق توجه الرسميين فينا إلى حماية المسجد الأقصى وحماية المقدسات. الآن المسجد الأقصى يواجه لكثرة الأنفاق التي صارت تحته، يواجه مشكلة أنه قد يهدم في يوم من الأيام.
1: هم وضعوا عدة سيناريوهات لهدمه يعني، ومنها وضع قنبلة فراغية مع هذا التجاويف والأنفاق اللي اللي يعني تهدم، وإذ كانوا يحاربون سابقا الأنفاق اللي تهرب الحليب لأطفال غزة، ولا يتكلمون على الأنفاق اللي تحت المسجد الأقصى. هناك سيناريوهات كثيرة، لكن يعني نأتي قبل، كنت أتكلم في بداية الحلقة عن موضوع الصراع، لكن قبل الصراع على هذه الأرض المقدسة، هل النصارى أو المسيحية الرسمية، هل الصهاينة إذ يحتلون القدس ويحاولون تهويد هذه المدينة هم أمناء ويستطيعون المحافظة على المقدسات فيها؟
0: حقيقة النصارى لم نجد من مؤسساتهم الرسمية أي خطوات عملية من أجل أن يحافظوا على الكنائس،
1: مع أنها مقدسة عندهم دكتور.
0: مع أنها مقدسة عندهم، وذلك بسبب هيمنة القرار اليهودي على يعني العلاقات اليهودية والهيمنة اليهودية على القرار في أمريكا وعلى القرار في كثير من المؤسسات، لدرجة أن هؤلاء لم يعودوا قادرين أن يتخذوا قرارا لحماية مقدساتهم. ولعلها من جانب آخر يكون هناك مؤامرة بين هؤلاء وهؤلاء أن يطلقوا يد اليهود تعيث فسادا دون أن يحركوا أي ساكن، لكن المستهدف في النهاية هم المسلمون ومقدساتهم، ولذلك المؤتمن على هذه المقدسات هم المسلمون فقط. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فتح مكة صلحا ورفض أن يراق فيها دم، الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا المعنى من كلمة حرم. الحرم النبوي كان محترما معتبرا لا يراق فيه قطرة الدم، بل كان الإمام مالك على سبيل المثال يرفض أن يلبس نعله ويرفض أن يركب دابة في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التواضع والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون فهموا هذا المعنى، فعندما أراد المسلمون فتح القدس
1: أنا أريد أن أسأل عن
0: صالحوا أهلها،
1: عن هذا دخول المسجد الحرام فتح مكة يعني سلما، ودخول المدينة أيضا كان سلما، ودخول عمر بن الخطاب يعني فتح القدس كان سلما، وكذلك صلاح الدين حرر القدس يعني تقريبا سلما يعني. لكن يعني الآن هناك هذه المنطقة الأقصى يراد أن يكون الصراع في داخلها، وهي الأرض أو المكان الذي تشد إليه الرحال. ما الحكمة؟
0: الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع لنا كيف يكون السلم وكيف يكون التعامل عندما يمتلك أعظم درجات القوة، لا ينفذ هذه القوة من خلال القتل والتدمير والتشريد، وإنما يحرص أشد الحرص على أن تفتح مكة سلما. الصحابة رضوان الله عليهم عندما حوصرت القدس واستطاعوا وتمكنوا منها كان بإمكانهم أن يدخلوها حربا ويقتلوا أهلها، ولكن لأن هذا الإسلام هو دين السلم ودين الأمن ودين المحافظة على الناس وممتلكاتهم، قال لهم الذين يملكون القدس نريد أن يأتي أمير المؤمنين عمر من أجل أن يستلم مفاتيح القدس. فجاء عمر رضي الله عنه بالصورة التي يعرفها كل الناس، جاء على دابة على ناقة هو وخادمه يتبادلان ركوبها، حتى إذا اقترب من القدس كان الدور أن يمسك الزمام ويقود وخادمه يركب إلى أن تسلم مفاتيح القدس. تسلم مفاتيح القدس مدينة السلام بدون أن يراق فيها قطرة دم، لو قارنا هذا بما فعله الصليبيون عندما دخلوا القدس
1: 90,000 قتلوا،
0: البابا أوربان الثاني الذي افتتح قرنين من الحروب الصليبية خاطب اللصوص وقطاع الطرق والبلطجية، خاطبهم بخطاب شهير تورده كتبهم، يقول فيه: يا من كنتم لصوصا، يا من كنتم مجرمين وسفاكين دماء، الآن نريد منكم أن توجهوا لصوصيتكم وأسلحتكم الفتاكة من أجل أن تقتلوا
1: طيب ضمن
0: أتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
1: في نصف دقيقة يعني المتغيرات الجارية والمبشرات التي أشرت إليها بعد هذا الصراع الطويل، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل خطوات عملية لفتح بيت المقدس، يعني هل ترى أننا سنشد الرحال في يوم من الأيام براحتنا؟ يعني
0: المسلم بإمكانه أن يشد الرحال معنويا ابتداء من نفسه، يعمل على أن يكون دائما موطنا نفسه على شد الرحال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ابن تيمية رحمه الله كان في السجن، وكان كلما جاء يوم الجمعة يتهيأ للصلاة ويلبس.
1: يعني هل ما يجري الآن في محيط الشمال الدول العربية يعني فيه بداية شد رحال؟
0: لا شك أن هذا الربيع العربي بما فيه من تغييرات كبيرة على المستوى السياسي وعلى المستوى النفسي وعلى المستويات كلها، لا شك أنه سيكون له آثار إيجابية طيبة بإذن الله تعالى على القدس وعلى فلسطين وعلى كل المقدسات.
1: الدكتور أحمد القضاء أستاذ التفسير وعلوم القرآن يعني في نهاية هذه الحلقة باسم فريق البرنامج نشكرك شكرا خالصا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتك، والشكر موصول لك من مشاهدي القناة، وأما أنتم مشاهدين فالشكر موصول منا من فريق البرنامج. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: وبالذات نور الدين ايها الاخوة، وكتب الله الشهرة لصلاح الدين لانه افتتح المسجد الاقصى وصار له الخاتمة الحسنى بتطهير تلك البلاد المقدسة من الصليبيين. لكن الفضل الأعظم يعود لنور الدين الذي ولد في حلب سنة 1150، ونشأ في كنف أبيه الشجاع عماد الدين زنكي، وكان أبوه يرى مخايل النجابة في ابنه هذا، في نور الدين محمود بالذات. وكان محمود أسمر اللون، إلى الطول أقرب، أقنى الأنف، واسع الجبهة، ليس هنالك شعر إلا في حنكه على عادة الأتراك. فكان أبوه ينظر إليه على أنه بطل شجاع صنديد، ورباه تربية رائعة. فكان نور الدين يقولون كأنه قد هو والحصان من مثال واحد، ما يتزحزح عن حصانه أبدا، لا، وكان في المعارك ثابتا على حصانه كأنما خلق سويا، ما يتحرك أبدا. وكان صليب الرمي ثابت الجأش حسن الفروسية إلى الدرجة الكبيرة. وكان رحمة الله تعالى عليه قد تولى المملكة النورية التي نسبت إليه نور الدين زنكي، تولى المملكة النورية وهو بعد في 30 من عمره، يعني ما زال صغيرا، في سنة 41 و500 تولى مكان أبيه. وكان أخوه واليا على الموصل، وتقدمت الأيام والسنون إلى أن يضم كما قلت لكم العراق والحجاز واليمن ومصر. وكان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه واليه على مصر، واليه على مصر. وكان خال صلاح الدين أسد الدين شيركوة من كبار الشجعان ومن عظماء الرجال، وكان خال صلاح الدين وكان المقدم الأول عند نور الدين زنكي، الأمير الأول في المملكة النورية، والجناح الأيمن والمساعد الكبير نور الدين كان أسد الدين شيركوة وهو خال صلاح الدين. ونجم الدين أيوب والد صلاح الدين كان يحترمه ويبجله ويوقره، ولم يكن أحد يجلس في مجلس نور الدين من الأمراء حتى يأذن له نور الدين ما عدا نجم الدين أيوب لكبر سنه والد صلاح الدين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أما نور الدين يا إخوة فقد أتى الله تعالى به في وقت عصيب للدلالة على أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، معني بعناية الله تبارك وتعالى. الله يعنى بهذا الدين العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون هذا القرآن، ويقتضي هذا الحفظ أن يبقى رجال عظماء يحفظ الله تعالى بهم هذا الدين وهذه الأمة. فنور الدين كان من ذلك الطراز، من الرجال العظماء الذين كانوا شامة في جبين الدهر في الحقيقة، كما سيأتي من تفصيل سيرته رحمة الله تعالى عليه. ونور الدين أيها الإخوة كما قلت لكم كان صاحب شخصية متوازنة إلى حد بعيد، إلى الحد الذي نطمع فيه نحن، ونرى والله أعلم أن الله هيأه تهيئا وصنعه على عينه في مرحلة هي غاية من الخطورة، مرحلة صعبة للغاية، رد الله تعالى للمسلمين فيها الثقة بالنفس وأن هذا الدين عظيم وأنه منصور على يد رجال عظماء. فأتى الله تعالى بهذا الرجل الكبير وتركي كما قلت لكم ليدلنا أيضا على أن الإسلام لا ينتصر بقومية ولا بجنسية ولا بعروبة، ولا ينتصر إلا بالمسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام ينتصر بهؤلاء، ما ينتصر بالعروبيين والقوميين وأصحاب المذاهب أبدا أبدا، إنما ينتصر بالمسلمين كائنا ما كانوا غض النظر عن أصولهم. فهذا الرجل العظيم كان تركيا، مع ذلك انظروا كيف نفع الله على يديه كما سيأتي التفصيل قريبا إن شاء الله. هذا الرجل الكبير في الحقيقة قلت لكم إنه كان صاحب شخصية متوازنة في عبادته، في عدله، في عنايته بمملكته، في توفيق الله تعالى له وفي حوادث عجيبة ستأتي، في تعلقه بالله تبارك وتعالى، في حسن صلته بالله تبارك وتعالى وهو السلطان الكبير العظيم، في انكساره، في بكائه، في خشوعه، في زهده، في ورعه، في علمه وتعلمه، إلى آخر تلك الجوانب التي كانت جوانب غريبة في ملك وسلطان في ذلك الزمان بل في كل زمان. لذلك لا غروة أن أكثر الثناء عليه كبار مؤرخي الإسلام أمثال ابن الحافظ ابن كثير، فقد أطال النفس في ترجمته وفي الثناء عليه ثناء رائعا جدا، وأيضا ابن الأثير في الكامل وهو المؤرخ الأول للدولة النورية ولنور الدين زنكي، وهو الذي كان يتغنى بأمجاد نور الدين ويذكرها بمنتهى الفخار والعظمة ذكرا رائعا جدا، والقاضي ابن شداد وعماد الدين الأصفهاني وعظماء في الحقيقة، أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي، أئمة كبار ذكروه وأئمة ثقات من أهل السنة والجماعة ذكروه ذكرا عطرا جدا جدا، ولم يذكروا له عيبا واحدا فيما نعلم. سبحان الله، شيء عجيب. يمكن أن المحلل للأحداث أن يستخرج بعض العيوب لأن الإنسان لا يكمل يا إخوة، لكنه كمل إلى الدرجة التي خفيت فيها عيوبه إلى درجة كبيرة، فهذا يدل على عناية عظيمة من الله تبارك وتعالى بهذا الرجل. أما علمه فكان حريصا على تلقي العلم، وكان لأنه تركي وأيضا في الوقت نفسه كان في المذهب الحنفي سائدا في بلاد الشام، فكان حنفيا لكن من غير تعصب، ويقرب فقهاء المذاهب جميعا ويبني له المدارس جميعا ويجري عليهم الجرايات جميعا بلا تعصب لمذهب من المذاهب، لكن دراسته كانت على الفقه الحنفي، وكان يقرب المحدثين العظام والكبار، ومن أعظمهم عظمة ورفعة ومنزلة حافظ الشام الكبير الذي لم يتكرر في الشام فيما نعلم، وهو الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه. هذا كان صاحب منزلة خاصة من نور الدين زنكي، وكان يحضر مجلسه فيقول مجلس نور الدين كان يذكرنا بمجالس الصحابة والتابعين، يجلس فيه الناس كأنما على رؤوسهم الطير، لا يتكلم أحد في مجلس نور الدين. إذا ابتدأ الحافظ ابن عساكر قراءة الحديث فلا يتكلم أحد في مجلس نور الدين كائنا من كان، كائنا من كان ما يتكلم أحد. والعجب أنه كان يروي الحديث، وذكر له الإمام الكبير ابن البنا ابن النحاس أعني المصري في كتابه الرائع مصارع العشاق ومشارع الأشواق، ذكر له حديثا خرجه نور الدين بسنده في الجهاد، وكان مهتما بكتب الحديث والرواية، وكانت الطلبة يأتون إليه ويأخذون عنه الحديث. إلى هذه المنزلة، وسلطان كبير وملك عظيم، مع ذلك هذه منزلته العلمية. وبنى للمشايخ المدارس وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة والأوقاف التي كانت تستغرق جزءا هائلا من ميزانية الدولة، حتى أن أحد الأمراء في مرة جاءه وقال له نحن في شدة وفي حصار وفي جهاد، فلو أنك قللت قليلا من نفقة أولئك الفقهاء والأئمة والمدرسين فإنك تنفق عليهم مبالغ طائلة. فغضب نور الدين، قال هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون. اسمعوا كيف الفهم يا إخوة، واحترام العلماء وتقدير العلماء، هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون، هؤلاء يرفعون أيديهم ويدعون الله تعالى لي بالنصر. سبحان الله، هذا فهم رائع من نور الدين زنكي رحمة الله عليه. وأيضا كان صاحب عمل وعبادة عجيبتين، صاحب عبادة متعبد زاهد كأنه منقطع العبادة ليس له غيرها، فكان يصوم الأيام الطويلة وكان يتهجد التهجد الطويل، وكان دائما ينزل إلى مسجده في السحر ويتركع ركعات يتهجد فيها قبل الفجر، وكان يكثر من الدعاء والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى. ومما حفظ عنه في دعائه أنه كان طويلا ما يدعو اللهم ارحم العشار المكاس، وكان يبكي عندما يقول هذا. والعشار يا إخوة هو الذي يأخذ العشرة من الناس، وكانت ضريبة مشهورة، والمكاس الذي يأخذ الضرائب. وإنما كان يأخذها نور الدين في بداية لأمرين. الأمر الأول أن تلك كانت عادة كل الملوك والرؤساء والخلفاء، والأمر الآخر المهم أنه ما كان يأخذها لنفسه ولا لبناء الدولة، إنما كان يأخذها للجهاد. مع ذلك كان يبكي في سجوده ويقول اللهم ارحم العشار المكاس، وكان يسأل الله تعالى الشهادة طويلا. سبحان الله العظيم، يعني يتمنى الشهادة ويقول اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السبع، يعني يموت في المعركة ويترك، فتأتي السباع فتأكل من لحمه وتأتي الطير فتأكل من لحمه، فيحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير رحمة الله تعالى عليه. ولقد استجاب الله تعالى أمنيته، لكن بطريق آخر، فإنه مشهور عند الناس جدا بأن نور الدين الشهيد على أنه مات على فراشه، لكن بعلة الخوانيق، يعني الحلق، كان اختنق في أواخر أيامه فكان لا يستطيع أن يتكلم، فمات من تلك العلة، فرجيت له الشهادة إن شاء الله تعالى. مع ذلك سبحان الله، مع تلك الأماني الطويلة والمعارك العظيمة التي خاضها، ما مات في المعركة، كما مات خالد رضي الله عنه على فراشه فلا نامت أعين الجبناء كما قال خالد رضي الله عنه. وكان صاحب توفيق عجيب يشهد له بهذا، يعني كان صاحب صلة جليلة بالله وكثير الاستخارة جدا، يستخير الله تعالى في شؤونه وأحواله. ومن تلك القصص العجيبة أيها الأحباب، أنه كان هنالك ملك، كان هناك أمير صليبي لإحدى الإمارات الصليبية في بلاد الشام، وكان هذا الأمير آذى المسلمين كثيرا، وسجنه المسلمون وافتدى مرارا، ثم سجنه المسلمون مرة، فاستشار نور الدين قواده ماذا يصنع، كلهم أجمعوا على أن يبقى حتى يموت في السجن، ما يخرج أبدا. هو عرض فدية هائلة، هذا الأمير فدية بمئات الآلاف من الدنانير الذهبية. نور الدين استخار الله تبارك وتعالى واستشار، كلهم أجمعوا ألا يطلق، فأطلقه ليلا في الليل بدون أن يعرف أحد، استلم الذهب وأطلقه في الليل. لماذا؟ حتى لا يتبعه الفرسان الأمراء ويقتلونه في الصحراء. فلما وصل إلى مأمنه وصار بين أهله مات. سبحان الله، فاستفاد نور الدين الذهب العظيم، واستفاد أن يموت ذلك الرجل الشرس الشكس الذي وقف مواقف صعبة ضد المسلمين. فانظروا إلى توفيق الله تعالى، وأخذ هذا المال العظيم وقال الأمراء ليس لكم فيه ولا درهم واحد لأني استشرتكم وامتنعتم، وبنى فيه البيمارستان النوري، يعني المستشفى النوري في دمشق الذي كان عجوبة الزمان، وذكره ابن جبير الأندلسي، وما أدراك ما الأندلس، على حضارة الأندلس العظيمة وروعتها الجليلة، وما رأى ابن جبير في رحلته الهائلة. وابن جبير يعني من أحاسن ومحاسن المؤرخين الكبار أصحاب الأدب الرفيع، ويذكرنا أسلوبه بأسلوب القدامى كالجاحظ وابن العميد وغيرهما، أسلوب رائع جدا. رحلة ابن جبير عندما تقرأها كأنك تعيش في خيال، في الحقيقة رحلة رائعة، خاصة عندما جاء إلى ذكر مكة والمدينة تسيل دموعك وأنت لا تدري، رحلة رائعة جدا. فذكر ابن جبير المستشفى النوري في دمشق، وأحسن الثناء عليه إحسانا رائعا، وقال إنه ما سمع بمثله في الدنيا. هذا المستشفى خصصه نور الدين لفقراء المسلمين، يدخلون ويعالجون مجانا، والأغنياء يدخلون بشرط ألا يوجد الدواء إلا في المستشفى، فكان يدخل الغني ويتعالج بهذا الشرط. أما الغني الذي يملك المال يذهب في الخارج ويتعالج. وبنى فيه المستشفى النوري الرائع الذي ظل معلما عظيما في دمشق إلى زمان قريب. وهذا توفيق رائع له رحمة الله تعالى عليه. وهنالك مواقف سأذكرها حال الجهاد تبين أيضا التوفيق الجليل لله تعالى لهذا الرجل. وقد اهتم اهتماما كبيرا بإصلاح الطرق خاصة طرق الحج، وإعطاء الأعراب الأموال الجزيلة حتى لا يتعرضوا للحجاج، وأقطعهم إقطاعات، ووطن البادية في بلاد الشام، وبنى سور المدينة النبوية، وبنى أسوارا حول المدن، خاصة أن هنالك زلزالين عظيمين نزلا في بلاد الشام. أما الزلزال الهائل الأول فكان سنة 44 و500، وأما الزلزال الأصعب فكان سنة 62 و500، وقل أن ترك مدينة إلا وهدمها ومحى محاسنها. هنا نور الدين شمر عن ساعد الجد واجتهد وبنى الأسوار في كلتا الواقعتين، وحصن البلاد بنفسه، وكان يباشر هو وأمراؤه بنفسه ويتنقل بين البلاد بنفسه، وكان قل ما يمكث في حلب عاصمة ملكه، قل ما يمكث كثير التجوال. فقد ملك 20 سنة من سنة 541 إلى سنة 569، من سنة 49 وخمسمائة إلى سنة 69 و500، 20 سنة ملكها رحمة الله تعالى عليه سلطانا. لكنه قبل ذلك تولى بعد أبيه ولاية حلب منذ سنة 41 و500. طيب، على مدة ملكه الطويل ما جلس في حلب إلا وقتا قليلا جدا، وكان يتجول في البلدان والأماكن ما يمكث، يتفقد الرعية. ومن أعظم أعماله التي عملها أنه أنشأ دارا للعدل في دمشق. وسبب إنشاء الدار سبب جليل، كان عنده قاضي اسمه كمال الدين ابن الزكي الدمشقي. كان هذا القاضي مهيبا يقضي على جميع الأمراء، ما يستطيع أمير من أمراء أن يرد طلب هذا القاضي ولا أن يرد قضاءه إلا أسد الدين شيركوة، فإنه كان مهيبا جدا وصاحب سطوة وبأس، فكان القاضي يخشى منه. ووصل لعلم نور الدين هذا، ماذا صنع؟ ما ذهب إلى أسد الدين ولا قال افعل كذا ولا تفعل أبدا، بنى دارا للعدل، وكان يجلس فيها 4 مرات في الأسبوع، وكان ليس له حاجب على الدار، يأتيه كل الناس، المسلمون وأهل الذمة، القواد والضعيف والفرد، كل الناس تأتيه، ليس هنالك أحد يتخلف عن نور الدين. فلما سمع أسد الدين بهذا جمع عماله ونوابه، قال والله لو وصل لنور الدين من أحد من الناس مظلمة منكم والله لأصلبنه، فإني لا أطيق أبدا أن أقف مع القاضي ويراني نور الدين بعين الظالم، يعني يراه بأنه ظالم لا يطيق أبدا. قال لا يتقدم أحد من الناس. قال له إذن يعني نخرج عن كثير من أملاكنا. قال ولو لم يبق لي شيء فإني لا أطيق أن أرى نور الدين ينظر إلي نظر ظالم أبدا. فمات أسد الدين شركوة وما بقي معه إلا دنانير قليلة، لأن العمال والنواب أرجعوا كل شيء للناس. فلما سمع نور الدين بهذه الحكاية كيف سمع؟ جلس في دار العدل أيام ما أحد وصل له، الناس يذهبون إلى القاضي أو إلى نور الدين، أما نور الدين فيأتون إليه بسبب أسد الدين، وأسد الدين اعتدل، والباقي يذهبون إلى القاضي، فبقي أيام ما يأتي أحد. فسأل فأخبر بالذي جرى فسجد وبكى لله شكرا، فبكى لله شكرا أن عماله وأمراءه أنصفوا من أنفسهم قبل أن يرفع إليه المظالم. هذه نعمة جليلة جدا. وفي مرة جاء إليه أحد الخدم مستهزئا ضاحكا، قال إن القاضي كمال الدين يدعوك لمجلس القضاء من أجل ظلامه، ويضحك ويستهزئ. فزجره ونهره وقال يدعوني القاضي ولا أذهب، وشد بسرعة إلى منزل أو إلى مجلس قضاء القاضي كمال الدين بن الزكي. هو ذهب بنفسه ووقف بين يدي القاضي في مظلمة رفعت إلى القاضي والدعي فيها عليه أنه هو الظالم أنه أخذ كذا وكذا، وقال لقاضي كمال الدين قال الله يعلم أن هذا ليس له حق لكني أنزل عن حقي له وكذا، ثم إن هذا الرجل يعني استدرك وتاب وقال أنا الظالم لنور الدين، ونور الدين بعد ذلك وهبه ذلك الملك المتنازع عليه. أما جهاده يا إخوة فقد كان ضربا من العظمة العظيم، فإنه تسلطن 20 سنة قاتل فيها الصليبيين في 30 معركة، تصوروا 30 معركة في 20 سنة، متى كان يستريح؟ متى كان يفعل أفعال الأخرى؟ متى كان يهدأ؟ ما كان يهدأ. واسترجع إمارات كثيرة من أيدي الصليبيين، وحصن البلاد المصرية، وأسقط الخلافة الباطنية الرافضية الفاطمية، أسقطها على يد وليه صلاح الدين، وكانت هذه مأثرة عظيمة لصلاح الدين ولنور الدين. واسترجع كثيرا من الحصون والبلاد والقرى والمدن التي أخذها الصليبيون في بلاد الشام، وتهيأ لفتح المسجد الأقصى لكن لم يتيسر له، وبنى منبرا هائلا عظيما بناه وجعله في حلب حتى إذا فتح المسجد الأقصى يخطب عليه، ثم إن صلاح الدين فتح المسجد الأقصى ذكر بالمنبر فأمر به فحمل على عجلات من حلب إلى بيت المقدس وخطب عليه أول خطبة، وبقي قرونا طويلة إلى أن أحرقه اليهود. إخوان القردة، سنة 89 و300 وألف، الآن قبل 30 سنة أحرقوه للأسف الشديد منبر نور الدين، وموجود في الصور لمن يريد أن يراه موجود في الصور. ماذا فعل في قضية الجهاد؟ إصلاحات داخلية مهمة قبل أن يجاهد الجهاد الكبير. أولا حرم الخمر في مملكته تماما وشدد فيها فعدمت سرا وإعلانا، ما عادت توجد أبدا، وعاقب من أجلها القائد قبل الفرد والجندي قبل آحاد الشعب، وحتى عدمت فعلا في مملكته تماما فما عاد يوجد فيها خمر أبدا. وأبطل شعار الرافضة في حلب، فقد كانوا يؤذنون بحي على خير العمل ويسبون الصحابة، فأبطل هذا تماما. وحاول الباطنية الحشاشون، فرقة هائلة مشهورة اسمها الباطنية وتسمى بالحشاشين لاستعمال الحشيشة، وكانوا على صلة بالصليبيين وصلة بالتتار، وكانت فرقة مزعجة قتلت عددا كبيرا من أمراء المسلمين ووزراء المسلمين وصالحين المسلمين وعلماء المسلمين ومقدمين المسلمين. هذه وحاولت قتل صلاح الدين مرارا، وحاولت قتل نور الدين، فهذه الفرقة أباد كثيرا من رؤوسها ومن رؤسائها، وقمع الرافضة تماما في بلاد الشام، ومهد البلاد تمهيدا لبدء الجهاد، وابتدأ جهادا طويلا ضد الصليبيين. يقول الصليبيون عنهم، مؤرخو الصليبيين يقولون إن نور الدين لم يكن ينتصر علينا بعدد ولا عدة. اسمعوا إخوة كلام الصليبيين المؤرخين الذين أرخوا وكتبوا، إنما كان هذا الرجل ينتصر علينا لأنه كان يصلي في الليل ويدعو ربه طويلا. يقولون ما يمكن ينتصر علينا نور الدين، مستحيل ينتصر علينا بالعدد الذي عنده ولا بالوقائع المعلومة المشهورة، ما يمكن أن تسمح بأنه ينتصر عليه، لكنه كان ينتصر لأنه كان يدعو في الليل ويصلي ويدعو علينا. هكذا كانت نظرتهم إلى نور الدين رحمة الله عليه. والحديث الجهادي يلذ وحديث رائع في حياة نور الدين، لكني أذكر لكم شيئا، معركة حتى يظهر كيف هذا الرجل، معركة حارم، وحارم هذه قلعة في شمال بلاد حلب، في شمال حلب، قصتها قصة جليلة. باختصار أيها الإخوة، أن نور الدين طبعا قلت لكم أن تحت يده كانت مصر، ودمياط على البحر الأبيض المتوسط، ويصب النيل هناك مصب في البحر، وكانت دمياط، وكان الصليبيون يغزون دمياط كثيرا ويخربون الساحل ويأخذون ما وجدوا من يعني من شيء على الساحل، يأخذونه ويهربون إلى جزائر البحر الأبيض المتوسط. فنور الدين يريد في الحقيقة أن يقطع هذا الأمر، فماذا صنع؟ أرسل طائفة عظيمة من جيشه ترابط في دمياط تحت إمرة صلاح الدين طبعا وهوالي مصر. فهنا الرجل بقي في طائفة قليلة من جيشه، يعني 4,000، فخرج في جولة استطلاعية كما يقولون إلى شمال بلاد الشام، إلى قرية هذه أو قلعة حارم. فجاءت الأخبار بنزول حملة صليبية عظيمة قوامها 30,000 رجل، فيهم أمراء من أمراء الصليبيين، وفيهم فرقتان مشهورتان في التاريخ الصليبي اسمها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، هذه التسمية العربية. أما التسمية الصليبية فكانت فرسان الهيكل. هؤلاء كانوا يربون منذ صغرهم على الولاء الكامل للصليب والتعصب الشديد له وعلى القتال وفنون الفروسية الهائلة. فكانت فرقة صعبة، لأن الذي يقاتل عن عقيدة ينكي دائما مهما كانت العقيدة باطلة، لكن الحماس حماسة العقيدة تجعله ينكي ويؤذي. ففرقة الداوية يسمونها المسلمون، يسمونها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، طائفتان دينيتان أوروبيتان، وفرسان أوروبا ونبلاؤها وملوكها وأمراؤها، يعني حملة صعبة. فنور الدين هو خارج عن حلب الآن، فاستشار قواد جيشه كلهم أشار عليه بالرجوع سريعا إلى حلب وبالاعتصام في قلعتها المنيعة، لأن تكرر هذا، يأتي الصليبيون يحاصرون القلعة شهورا، قلعة فيها مؤنة سنوات من الطعام والشراب ما تحتاج شيء، فهنا يمل الصليبيون وينفرط عقدهم ويذهبون، فيريدون منه أن يصنع الشيء نفسه الآن. هنا استخار نور الدين ربه وانشرح صدره للقتال، على أن الحملة فيها 30,000 وهو في 4,000، بضع يعني من 3 إلى 9، عدد قليل. هنا يأتي شيء في غاية الأهمية، يأتي الأمر الذي اعتاده نور الدين، البكاء والدعاء والانكسار بين يدي الله، على أنه كان صاحب هيبة عظيمة وكان يخاف منه الأمراء والقواد الجيش لهيبته، مع ذلك كان بين يدي الله كالطفل الرضيع بكاء وانتحابا وانكسارا. فهنا جاء انفرد خلف تل حارم، وسنعرف كيف وصلنا، إذا انفرد كيف وصلتنا الحادثة، كيف وصلنا هذا الكلام سيأتي. انفرد خلف تل حارم وترجل عن جواده وعفر وجهه بالتراب، هذا يعني سلطان كبير وعظيم وملك كبير، مع ذلك يعفر وجهه في التراب ويبكي ويقول في دعاء جليل، يقول: اللهم هؤلاء عبادك وهم أعداؤك، وأشار إلى الصليبيين، وهؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وأشار إلى جيشه، اللهم انصر أولياءك على أعدائك، ويقول: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، هذا السلطان العظيم يقول عن نفسه هذا، لأن مقام ذلة وانكسار، مقام حياة أو موت، مقام انتصار عظيم أو هزيمة مروعة هائلة جدا. ثم يتقدم ويدخل المعركة وينتصر ذلك الانتصار الرائع الجليل، ويحصد رؤوس الداوية والإسبتارية، ويسجن أميرين كبيرين من أمراء أوروبا 15 سنة في بئر في حلب، حتى أخرجهما صلاح الدين بعد ذلك صفقة سياسية، وقتل ولم ينجو إلا القليل من الفرسان، وأخذ الباقي أسرى، وبيعت الأسرى في حلب بأرخص الأثمان، فكانت معركة رائعة انتصر فيها رحمة الله عليه انتصارا جليلا. لكن انظروا جزاء الانكسار بين يدي الله والتضرع والبكاء كيف صنع به رحمة الله عليه. هل هذا فقط؟ لا، بعد هذا بسنين هناك مكافأة أجل وأعظم. نزل الصليبيون وأخذوا دمياط، فعلا أخذوا دمياط هذه المرة، احتلوها وأخذوها. فلما وصل الخبر لنور الدين حزن حزنا عظيما. اسمعوا يا إخوة، كيف يحزن المسلمون لسقوط بلاد المسلمين واحتلالها وأخذها، واليوم نحن نضحك بملء أفواهنا ونلهو ونعصي ونرتكب الكبائر وبلاد المسلمين سقطت في يد الأعداء، سبحان الله العظيم. هذا كيف حزن، وكيف يقول صلاح الدين في مذكراته، يقول: لم أرى نور الدين في حياتي منزعجا انزعاجه في نوبة دمياط، وكان يرسل لي الرسائل كل يوم، كيف؟ عن طريق الحمام الزاجل جعل هناك أبراجا للحمام ما بين بلاد الشام ومصر فيصل الخبر بسرعة. كان يرسل لي الرسائل يوميا ويطالبني بمقاتلة الصليبيين وإخراجهم من دمياط، وأنا أطمئنه أن نفعل كل ما في وسعنا وأنا نحاصر البلد، وهو مع ذلك منزعج أشد الانزعاج. أما هو في حالة ماذا كان يصنع؟ كان رحمة الله تعالى عليه يصوم الأيام الطويلة ولا يفطر إلا على الماء حتى كاد يموت، الله أكبر، حزنا وكمدا على بلاد المسلمين. جاء إليه طلبة الحديث يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، والحديث المسلسل بالتبسم هو الذي كان في متنه أو سنده صفة أو فعل تنجر مع الحديث وروايته على مدى القرون. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي بحديث، أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور اسمه الراحمون، يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث في الصحيحين مشهور. لكن هذا الحديث أيضا في الصحيحين يسمى الحديث المسلسل بالأولية، يعني أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي يحدث التابعي أول حديث، هذا اسمه المسلسل بالأولية باختصار. فهمتم يعني إيش مسلسل بالأولية؟ هناك مسلسل بالمصافحة، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويصافحه، والصحابي يحدث الحديث نفسه ويصاحف ويصافح التابعي، وهكذا إلى اليوم. إلى اليوم هنالك حديث مسلسل بالتبسم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويتبسم، والصحابي يحدث التابعي ويتبسم، وهكذا إلى اليوم. فجاء طلبة الحديث يطلبون من نور الدين، وكان راويا الحديث قلت لكم في البداية، يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، فرواه لهم، قالوا له تبسم لابد ولو ابتسامة كما يقولون اليوم ابتسامة صفراء يعني حتى تتم السلسلة، ما يمكن حديث مسلسل بالتبسم بدون تبسم. قال والله إني لأستحي من الله أن أتبسم والصليبيون في دمياط. الله أكبر، ما يتبسم من أجل فيلم يا إخوة، ولا من أجل رواية ولا مسرحية ولا من أجل نكتة، ولا من أجل حديث، يستحي من الله أن يتبسم والصليبيون في دمياط. الله أكبر. فلما اشتد عليه الحال وكاد يموت، رأى إمام له يصلي به، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له أخبر نور الدين أو بشر نور الدين برحيل الفرنجة عن دمياط هذه الليلة. أين دمياط وأين حلب؟ مشوار قيس ذلك الزمان. فالإمام قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نور الدين رجل مهيب وأخشى أن لا يصدقني. تصور اليوم بلد محاصر تجي تقول والله القائد أنا رأيت في المنام أن البلد يعني فك حصاره، ما يقبل منك مستحيل، ويظن مزحة ثقيلة يعني. فاذكر لي علامة يصدقني بها. قال قل له بعلامة ما سجدت يوم حارم قبل سنوات، وقلت اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، ما اطلع على ذلك أحد إلا الله يا إخوة. لكن انظروا كيف حفظ الله له هذا الموقف، وكيف لم ينسى الله ذلك الانكسار، وكيف دخر الله له ذلك العمل الرائع. فاستيقظ الإمام فزعا ونزل إلى نور الدين وقت السحر قبل الفجر.

0: فذكرها له فبكى وصدق الرؤيا. فبهذا أيها الإخوة كان ينتصر المسلمون وعظماء المسلمين وأئمة المسلمين وكبار المسلمين، هكذا ينتصرون وهكذا يفرج الله كروبه. ما يفرج الله كروبه يا إخوة بالجعجعة والصياح والنقاش الطويل والجدل الذي لا ينتهي، إنما يفرج الله كروبنا بالانكسار والدعاء، وبعد أن نعمل كل شيء، نور الدين عمل كل ما في وسعه وبذل حياته ووقته وماله في سبيل الله، كل شيء أعطى، وما مات إلا عن مال قليل جدا. كان هذا السلطان الكبير يصوم، كيف يفطر؟ افطر يا إخوة، كان يفطر على ثمن شيء يغزله بيده، كان يعد الطواقي الصوف يغزلها بيده ويعطيها لعجائز يبيعنها له سرا ويأخذ ثمنها ويفطر به يا إخوة. هكذا يفطر ذلك السلطان العظيم رحمة الله عليه. وفي يوم قطب الدين مودود الفقيه الشافعي الكبير رآه وفي معركة مخاطرا بنفسه، فقال له: بالله يا مولانا لا تخاطر بنفسك، فإن مت تنفرط البلاد والعباد. فقال: يا قطب الدين، حفظ الله تعالى البلاد قبلي، لا إله إلا هو، من هو محمود حتى تقول له هذا؟ انظر لفهمي، ما قبل من قطب الدين نيسابوري الإمام الشافعي الكبير، ما قبل منه نور الدين هذا الكلام، وقال: حفظ الله البلاد قبلي، كيف تقول هذا يا قطب الدين؟ من هو محمود حتى تقول عنه هذا؟ سبحان الله العظيم. هذه سيرة رائعة وجليلة وعظيمة لإمام كبير وسلطان عظيم، أسأل الله تعالى أن يحسن أجره وأن يعظم منزلته وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرغوا

مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن

0: هم يصدفون.
1: صدق الله العظيم. هذا وجه من أوجه التدبر في سورة الأنعام، وسورة الأنعام سورة عظيمة الشأن، سورة مكية يكرر الله فيها أدلة التوحيد والإيمان بالقدر والإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى. يخاطب الله فيها عقول الإنسان، يكرر عليه الآيات، يعرفه بنعمه كيف أعطاها مجانا من غير مقابل، وكيف أنه قادر على سلبها بعد عطائها، وأن الإنسان مسكين ضعيف، وأنه ما كان ينبغي له أن يجحد آيات الله وأن يكفر بها. تأتي هذه الآيات في خضم تثبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسلية قلبه بعد أذى المشركين أذى شديدا. قبل هذا الوجه الذي قرأناه بقليل يبين الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان حزينا شديد الحزن حين سمعهم، أي سمع المشركين يصفونه بالكذب. الصادق الأمين الذي لم يكذب قط في حياته حين يقال له كاذب، وفي بعض أقوالهم بصيغة التكثير والمبالغة كذاب، إن هذا كما قال أهل العلم، إن هذا كما قال المتدبرون أشد عليه من 1000 ضربة بالسيف. فلذلك يقول الله له بلطف الكلام، بلطف الكلام: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفي قراءة: فإنهم لا يكذبونك بالتخفيف، أي لا ينسبونك إلى الكذب، هم يعرفون أنك صادق لكنهم يجحدون آيات الله. هذا الوجه الذي تلوناه عليكم إخوتي الكرام يبين الله قدرته، وأنه بعد عطائه قادر على سلب هذه النعم، وأن دأب الكافرين أن يفتح الله عليهم أبواب نعمه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وانتبه إلى قوله أبواب كل شيء لترى ما نعيشه من واقع زمننا هذا، كيف أن الله فتح لابن آدم أبواب كل شيء، ما طرقوا بابا إلا وقد فتحوا لهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وهم عليه أكثر الناس الآن، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يائسون من رحمة الله. وكانت النتيجة: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، لأن قطع دابر الظلمة هو من أكبر نعم الله، فاستحق نسبة الحمد إلى الله في هذا المقام. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اختتم هذا الوجه ببيان قدرة الله على سلب النعم بعد العطاء، وأريد أن ألفت انتباهي وانتباهك، انتباهي وانتباهك أيها المشاهد لي، أن نعم الله الثلاث: السمع والبصر والفؤاد، تجدها دائما في كتاب الله تعالى مترادفة مترابطة، يعقبها بقوله: قليلا ما تشكرون. في سورة النحل فقط ورد: لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. في سورة المؤمنون: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. في سورة السجدة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. في سورة الملك: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي سورة الأنعام، وهو الوجه الذي نحن فيه الآن، بين أنه كما أعطى قادر على السلب، فقال: قل أرأيتم، أي أخبروني، إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم فجعلكم بهما لا تعقلون شيئا ولا تفهمون شيئا، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. لا إله غير الله قادر على أن يعطيكم إذا أخذ الله منكم السمع والأبصار والفؤاد والعقل، أفيستحق العبادة غيره؟ والجواب: لا إله إلا الله. أسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب.
2: نوافذ على الدرب.
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب. إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
2: زينب رمضان
1: عبر راديو السرايا.
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 اف

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بيوتنا تبنى الأرواح كما تبنى الجدران، فإما أن يكون البيت ملاذا آمنا نلوذ إليه حين يخذلنا العالم، أو يتحول لا قدر الله إلى أول مصدر للألم والخذلان. الأسرة الداعمة نفسيا ليست ترفا بل ضرورة للحياة السوية. فالدعم كلمة صغيرة وبسيطة في معناها، لكنها تصنع إنسانا مطمئنا أو إنسانا مكسورا. في هذه الحلقة من نوافذ على الدرب نفتح نافذة على الأسرة الداعمة نفسيا بين ما تكون عليه وما يجب أن تكون عليه.

أولاً سنتكلم عن الأسرة أو ما هي الأسرة الداعمة نفسياً، ليكون المستمع على وعي ودراية بمعنى الأسرة الداعمة نفسياً. لما نتكلم عن الدعم النفسي أتكلم على أساس بناء إنساني سوي وسليم يستطيع أن يعيش في حياته بهدوء، لأن الاستقرار النفسي هو أساس التوازن الإنسان في حياته العلمية والعملية والاجتماعية. فالأسرة الداعمة هي تلك الأسرة التي تشعرك أنك كما أنت لا كما يريدونك، أو تمنحك الأمان قبل النصيحة، تساندك وقت الضعف ولا تذكرك بسقوطك كلما حاولت النهوض. وهذا كثير ما يحدث عند الأسر الداعمة نفسيا، هي التي تشجع أبنائها وتتقبل أبنائها كما هم، وأن تمنح النصيحة والأمان بطريقة بطريقة فيها نصح هادي، وأيضا تسانده وقت الضعف لما مثلا يرسب الولد أو ترسب البنت في مادة، أو إنسان يفشل في مشروع، ابنك فشل في مشروع معين، لابد أن تكون أنت السند لهذا الولد أو الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته. وسنتحدث بالتفصيل عن الدعم، سواء كان الدعم من الزوج أو الزوجة أو الأبناء. ترى من هو الزوج الداعم؟ الزوج الداعم هو الذي لا يسخر من مشاعر زوجته، وهذا نشوفه فيه كثيرا من بعض الناس الغير داعمة. أيضا الزوج الداعم لا يقلل من أحلامها ولا طموحاتها، بل يشجعها على بناء مستقبلها، لأن مستقبل هذه الزوجة العلمي والعملي هو مستقبل لأبنائه. أيضا الزوج الداعم لا يجعلها تشعر بالخوف من التعبير عن نفسها، بل تكون هناك مساحة من الراحة مع زوجها، تستطيع أن تعبر عن خوفها من مشروع معين أو من امتحان، ممكن تكون هي طالبة في الجامعة أو في الأكاديمية، تبدأ تحكي لها عن مخاوفها، وتبدأ هي كأن الزوج في هذه الحالة كالأب تماما، يدعم زوجته كأنه يدعم ابنته بالضبط، يعني تلجأ له. هو الزوج هو الأمان، لما تفقد الأمان وتفقد الدعم من الزوج إلى أين تلجأ المرأة؟ لابد أن يكون الزوج داعم، ويكون الأب الحنون والأخ والصديق لزوجته حتى يدعمها في حياتها، حتى ولو لم تكن عاملة أو تكن تدرس في الجامعة أو أكاديمية أو أي مكان، يدعمها حتى داخل البيت، داخل بنائها الأسري، في تربيتها لأولادها، في مثلا حابة تغير شيء معين في البيت، حابة إن هي مثلا طموحها إن تدير شيء جميل في البيت، تغير ديكور معين، يبدأ يشجعها. تبدأ المرأة، بعض النساء تخاف إن هي تعبر عن مشاعرها إزاء أي موضوع، ليش؟ خوفا من الزوج من الاستهزاء بمشاعرها. لا ننسى أيضا أن نتحدث مع الزوجة الداعمة الرائعة المساندة لزوجها. فالمرأة الداعمة أيضا هي التي تساند زوجها، والزوجة الداعمة أيضا لا تحطم رجولة زوجها كلمات والإهانة والاستهزاء. وهذه إحدى القصص التي تأتي إلي، يعني زوجي يحكي لي، يقول لي أني أنا نجي نحكي لها عن الثقافة، نجي نحكي لها عن مواضيع معينة، شو صار معايا اليوم، عجبه موضوع أو منشور معين أو مقطع فيديو معين فيه نوع من الثقافة الدينية أو الثقافة الأسرية أو أي ثقافة، أي نوع من الثقافة. فتقول لبر علي غادي فكني من قطف الزايد اللي تقول فيه. صدقوني إن في من النساء تقول للزوج هيك، بدل ما تستمع إليه. لو تذكروا حلقة سابقة كنا نتكلم عن الإصغاء الجيد للمرأة لزوجها أو الزوج لزوجته، وهذه من أهمية الحلقات، هي مترابطة في الأساس. فلما نتكلم عن الدعم نتكلم عن الإصغاء في حد ذاته. فالمرأة الداعمة لزوجها لا تذكره بعثراتي وخفقاتي، أنت دائما مشاريعك فاشلة، أنت دائما مشاريعك خسرانة، أنت فاشل، ما عندكش أي قدرة على أنك تدير مشروع. دائما ما تجدها تحطم زوجها نفسيا ومعنويا بشكل غير عادي، يعني لما عادة نحن النساء دائما نتشكى، دائما نحكي، ودائما لنا شكاوي كثيرة، هذه حقيقة. نادر ما تجد رجل
يشتكي، وعندما يشتكي الرجل اعرف ان الامر جلل. الرجال لا يشتكون الا من شيء وصل الى مستوى لا يوجد بعده حل الا الفراق، وهذه حقيقه. وانا اتكلم عن اسره بعينها تحضرني الان من ضمن الحالات اللي تجيني لما تقول زوجها، يعني تخيل ان الزوج يسمع زوجته وهي تحكي عنه للناس انه هو يختطف وانه هو يقول في كلام فاضي وانه هو اي كلام، وجي هاد رزدي يسحبني فضيت له، ويجي في الليل انا نبي نرقد هو يقعد يحكي لي على فلان وعلى المواضيع العلميه مثلا، نقول له بري علي خليني نرقد فكني من دوتك الزايده. هذه كسره عند الرجل، يعني كسره عظيمه في نفس الرجل. بيلو هو ما حكي لكش، ما تزعليش لما يحكي مع غيرك. انا مش مقارنه ولا مقايضه، لا هذه حقيقه. والان هو على اعتاب الزوجه الثانيه، خلاص بيبحث عن زوجه تفهمها تتقبلها تحاوره تحكي معاه، لان اللي عنده مش فضيت له. تجد ان كلام زوجها كله عباره عن تفاهات وضرهات ما لهاش اي معنى طبعا بالنسبه ليها، لكن بالنسبه للانسان المراه الواعيه والمثقفه هيكون في تجاذب في الحديث، في أطراف الحديث هيكون في أفكار، هيكون في حوار. يعني من ضمن الحوار الناجح أن المرأة تستمع وتنصت وتحاور زوجها في المواضيع هذه، لا تسكر المواضيع نهائيا، بحيث أن زوجها تنظر له نظرة أنه هو كلام فاضي، يقول في كلام فاضي. طبعا هنتكلم يعني عشان الفرق المستمع يفرق بين الأسرة الداعمة والأسرة الغير داعمة. الأسرة الداعمة لها معيار، والأسرة الغير داعمة لها معيار محك يعني أو معيار. الأسرة الداعمة دائما يكون هناك الحوار بينهم يكون في احترام، أحترم رأي زوجي وهو يحترم رأيي. الأسرة الداعمة أيضا الحوار بينهم يكون فيه احتواء لمشاعر الآخر، خاصة إذا كان الموضوع فيه نوع من الألم أو متضايق الزوج أو هي متضايقة، يحتوي مشاعرها سواء كان مشاعر الحزن أو مشاعر العاطفة أو مشاعر الحب. أيضا الأسرة الداعمة تشجع دائما، تشجع الطرف الآخر على المحاولة، لا تيأس، ما تيأسش، لو فشلت المرة هذه المرة الجاية إن شاء الله يعني هتفوز فيها، هتكتسبها، يعني ما تحاولش ان هي تحطم زوجها. ايضا الاسرة الداعمة هي الامان النفسي، هي الملجأ الذي يلجأ اليه الانسان، سواء كان الزوجة او الزوج او الابناء يلجوا لاسرتهم، لان اسرتهم داعمة نفسيا لهم، ما يحتاجش انسان اخر. الله اعلم، احنا راهو الان نعيش في مرحلة فيها يعني نوع من الخطورة، نوع من الخوف، احنا ما نعرفش ثقتنا وين، ما نعرفش نضع ثقتنا في اي شخص، من هو الشخص اللي ممكن انا اضع فيه ثقتي واساله بعض الاسئله او نفرغ له الشحنه اللي عندي ونقعد نحكي له في احزاني او افراحي. الله اعلم شنو ممكن يحصل. هي احذر عدوك مره واحذر صديقك الف الف مره. فاجمل صديق واجمل مكان داعم للنفس هي الاسره الداعمه لبعضها البعض. أيضا من ضمن علامات الأسرة الداعمة تعزيز الثقة، دائما ما أعطي زوجي الثقة ونعزز فيه الثقة من ناحيتي، وهو كذلك الأمر يعزز الثقة في زوجته من ناحيته هو، والعكس صحيح. لدى الأبناء دائما أبناءنا نكلفهم بالمهام، لما نكلف ابني بالمهام مش القصد أني أرهق ابني، ولكن أنا أثق في ابني. على سبيل المثال التقيت بإحدى الأخوات تقول لي أنا زوجي عمل بعيد عن المدينة في منطقة بعيدة، وأنا ابني في سن المراهقة عمره حوالي 13 سنة، فتقول لي أنا خايفة على ابني وردود فعل لي يعني شوية يعلي صوته أو شيء من هذا القبيل. فقلت لها احتوي ابنك وعززي فيه الثقة. كيف يعني؟ قلت لها أعطيه مهام، يعني أنا وأنا جالسة ناديت عليه وأنا شخصيا أعطيتها مهام ومشاك دار المهمة بكل جدارة وبكل ثقة. قلت لها أعطيه الثقة، ولا أنت رجل البيت، أنت مكان أبوك، لما يكون أبوك مش موجود أنت رجل البيت، أنت اللي تفتح الباب، أنت اللي تستقبل الضيوف، أنت اللي تمشي للمحل تجيب لنا الأشياء. عززي ثقة فيه وعطيه ثقة إنه هو الآن أصبح
مسؤول في البيت في غياب الوالد هو عزز هذه الثقة، ومش هيك بس، لما ينفذ الأوامر ويؤدي المهمة لازم أنت تشكريه ولازم تحضنيه وتبوسي ابنك وتقوله برافو ولدي راجل، أنا توا هيك نرفع راسي بيك. أبدي أعززي هذه الثقة فيه عشان يزداد، كل ما نحن دعمنا هذه السلوكيات كل ما ازدادت أكثر. لكن نحن لما نكون أسرة غير داعمة، وهنتوا أنا أتطرق لعادات أو سلوكيات الأسر الغير الداعمة، الأسرة الغير داعمة دائما فيها الصراخ والانتقاد، دائما الصوت المرتفع ودائما الانتقاد، أنت فاشل، أنت ما تنفعش، أنت مش سير منك، أنت مش لا يمكن تنجح في حياتك، تبدأ الانتقادات والصراخ بصوت عالي بشكل مستمر. أيضا السخرية من المشاعر، ساعات الزوج أو الزوجة بتعبر عن مشاعرها، يسخر منها الزوج أو هي تسخر من زوجها زي ما حكينا على القصة من شوية، أو الأم تسخر أو الأب يسخر من مشاعر أبنائهم لما يحاولوا إنهم يعبروا عن مشاعرهم، يحاولوا يعبروا عن أفكارهم، أو ممكن رسم رسمة حتى بسيطة، أو ممكن ألقى شعر، أو ممكن الأبلة اليوم شكراتها قدام الطلبة، مفروض الأم تقولها برافو عليك، تشجع ابنها أو بنتها، لا تقولها الحاجة كبيرة اللي درتيها، يعني على أساس دائما أنت هيك. يعني نحن دائما نسخر من مشاعر أبنائنا، أبنائنا ليسوا أقل منا في المشاعر، هم أكثر مشاعر وأكثر فاعلية، لازم نحترم مشاعر أبنائنا سواء كان في الحب أو حتى ما يكون ابن مراهق. أنا تحكي لي أم راقية حقيقة، التحية لها، هذه الأم تقول لي أنا ابني يقول يا ماما أنا حبيت، وجميل لما يكون في حوار وفي صراحة بين الأم وابنها، ما قالت لاش كيف وما زال بدري وإنت وعيطت في وجه، لا لا لا لا، قالت له جميل. أولا من المهم نعرف مشاعر أبنائنا في الناحية هذه، أنت ما حبيت، حبيت طالبة معايا في الجامعة يا ماما وأنا نبيها، هذا شيء جميل. أولا شنو هو الجميل؟ أولا أن الجانب العاطفي عند ابني ماشي بطريقة صحيحة كما وضعها الله عز وجل، هذا هو النمو الصحيح. ثالثا هو من حب فتاة، وهذه قمة الصحة النفسية، طالما هو حب فتاة لا خوف علي، يبقى هو مشاعر طفل أو مشاعر أبنائنا مشاعر طبيعية، إن هو يميل في ناحية الحب والعاطفة إلى فتاة. الكارثة لو يميل إلى جنس بتاعها أو هي تميل إلى جنس بتاعها، أنا هي الكارثة. نحن من أهمية أن نعرف أن أبنائنا مشاعرهم ماشية في الاتجاه الصحيح وفي النمط الطبيعي اللي الله جعله في الإنسان، هنا نطمئن أن من الجانب العاطفي جانب صحيح وماشي سليم، ولكن يحتاج إلى تهذيب بحيث أنك ما تتطولش، ما تحاولش أنك تتعمق في اللقاء معها، ما تحاولش أنك تختلي بها، أمور زي هذه لازم من التنبيه لها. لكن ما نسخرش من مشاعر أبنائنا بل نتفهمها. كذلك الزوجة لا تسخر من مشاعر زوجها، يعني صح له في لحظة حب يطلع عنده طاقة عاطفية بيطلعها معاك، بيحكي لك إنه هو يحبك أو هو عنده رغبة يكون معاك أو حاجة زي هذه، تبدي أنت شن خطر عليك، شن عدا ما بدأ، تبدأ الكلمات اللي فيها نوع من الازدراء والسخرية من مشاعر الزوج. والعكس صحيح، لو الزوجة حبت أن تتقرب إلى زوجها أو تعبر له أو تبعث له رسالة حتى مسج على التليفون، فأبدأ يقول اش خطر عليك، شنو في، من عندك في الحوش، شنو سير لك، يبدأ بدل ما هو يتقبل هذه المشاعر يبدأ ينتقد هذه أو يسخر من هذه المشاعر. أيضا الأسرة غير الداعمة دائما تخويف من الفشل، أنت فشلت المرة الأولى في مشروعك هتفشل المرة الثانية، بدل ما تشد على إيده وتشجع أنه يستمر في هذا الإنجاز، ومش عيب أن الإنسان يفشل، العيب أنه ما يستمرش، لا بالعكس، رغم الفشل رغم العقبات اللي تحصل استمر، أنا متأكدة أنك أنت يوم الأيام هتوصل. يعني حدث معي حادثة وأنا جاية في الطريق، فكان يحكي معي السائق يقول لي أنا حصل معي موقف كذا كذا، نقول له استمر استمر، أنت الآن ماشي على الطريق الصحيح، طالما أنت وعيت لنفسك وحسيت أن ماشي في طريق خطأ ورجعت لنفسك يبقى أنت هتستمر، استمر على ما أنت عليه، واعترافك بالخطأ هذه بداية النجاح وبداية استلام الطريق الصحيح. طالما اعترفنا بفشلنا وأننا بنصلح يا أستاذة، فقلت له بالعكس أنا نشد على إيدك، طالما اعترفت وهذا جميل أنك اعترفت بالخطأ بحيث أنك مش هتتكرر مرة ثانية.
هيك نزيد ونحن نشجع الناس أن يمشوا على الطريق الصحيح. الفشل لا يعني نهاية العالم، الفشل قد تكون بداية لمشروع جديد أو طريقة جديدة أو حياة أخرى. أيضا من ضمن سلبيات الأسرة الغير الداعمة التوتر والخوف. دائما ما تجد الأسرة لديها توتر وخوف، طالما نحن حاطين الفشل أمامنا فبالتالي يكون عندنا توتر وخوف من أن حنقع في نفس المحظور. أيضا من ضمن سلبيات الأسرة الغير داعمة تحطيم الذات. تحطيم الذات سواء كان البنت أو الولد أو الزوج وزوجته، تحطيم الأسرة داخلية يعني أنت ملكش أي وجود، يعني مرأة تتصرف وكأن الزوج مش موجود أو الزوج يتصرف وكأن الأسرة غير موجودة. تحطيم ذات يعني ناسفهم نسف من من من من الحياة من البيت، وكأنه هو الآمر الناهي ودائما بيقولوا أنتوا فشلة، أنتوا مش سير منكم، أنتوا لا يمكن تصلحوا أنكم تكونوا أسرة دائما، أو أنت في المستقبل مش هتكون أب ناجح أو مش هتكون أم ناجحة لبنتها طبعا، أو العكس الزوج يقول لزوجته أنت مش سير منك ولا يمكن تصلحي ولا يمكن يحدث فيك أي تغيير. لا، نحن نحتاج إلى أسرة داعمة، الأسرة اللي تتبنى عائلتها، الأسرة الداعمة اللي تتكون من زوج وزوج وأبناء. كم من أبناء؟ 5 أبناء. أنت قاعد تأسس في 5 أسر لقدام في المجتمع، بتفتح بتأسس 5 بيوت مستقبلا. لابد أن تكون أسرة داعمة لأجل بناء مجتمع سليم خالي من الشوائب، خالي من العقد النفسية، خالي من التوتر والأمراض النفسية والاكتئاب والعزلة والانطواء، وقد تؤدي إلى الانحرافات الأخلاقية بسبب عدم وجود الدعم النفسي.

طبعا الأسرة الداعمة، في الطفل في الأسرة الداعمة يتعلم أن يثق بنفسه. نحن دائما نعول على الأطفال اللي هم شباب المستقبل. الأطفال إحنا دائما نتكلم أن 7 سنوات الأولى من حياة الطفل أو 5 سنوات الأولى من حياة الطفل هي المرحلة الحاسمة التي تتكون فيها شخصية الإنسان المستقبلية. إن لم نحسن تربية الطفل وندعمه نفسيا ومعنويا في الأسرة، هيصبح لدينا إنسان عنده مشكلات نفسية في المستقبل. فالأسرة الغير داعمة دائما ما تعلم أطفالها أن يشك في نفسه حتى وهو على حق، حتى وهو يعني من كثر ما هي تحطم فيه معنويا ونفسيا. فالطفل حتى لما يجاوب في الامتحان أو يحاول يدير عمله كويس يشك، زعمة أنا درته كويس، زعمة أنا حليت صح مع أن الإجابة صحيحة، يشك حتى في الإجابة الصحيحة نتيجة الأسرة الغير داعمة والتي شكلت هذا الطفل، أن علمته أنه يشك في نفسه حتى وهو على حق. وهذه كثير ما نجد بعض الحالات من الرجال أو النساء كبار في العمر يجوني دائما، هل أنا يا دكتورة أو يا أستاذة هل أنا درت الحاجة هذه صح مع أنها هي صح، لكن يحب يتأكد لأن تعلم من الطفولة أنه هو شككه في نفسه، ما عندهش قدرة على أنه هو يثق في نفسه وأن العمل اللي داره صح وأنه ممكن يتحمل مسؤوليته حتى لو مش صح. إحنا عندنا أسر حقيقة، بعض الأسر مش الكل أكيد، فتحية لكل أسرة داعمة لأبنائها والزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته، ولكن نحن نتكلم ونوجه ونذكر الأسر الداعمة ونوجه الأسر الغير داعمة أن تهتم بهذه الأسرة اللي الله عز وجل أعطاك هذه الأسرة. كثير من الناس تتمنى أن يكون لديها أسرة. طبعا هناك خطر أو أثار الأسرة الغير داعمة هي تشكل خطر على حياة الإنسان، منها ضعف التقدير، ضعف في تقدير الذات، يبدأ هو مش متأكد من نفسه، دائما ما نجده عند لديه القلق والاكتئاب. لما تجيني حالة لديها قلق واكتئاب دائما، وهذا من ضمن الأسباب اللي خلتني نسافر ونمشي نتخصص مخصوص في المجال الأسري في خارج ليبيا، لأن ما عندناش نحن هنا مجال دراسة متخصصة في الإرشاد الأسري. فوجدت كل المشكلات النفسية والعقبات النفسية وكل الأزمات النفسية أساسها الأسرة الغير داعمة. الأسرة هي أساس المشكلة والعقد النفسية والمشكلات النفسية عند أبنائها. على سبيل المثال قصة أذكرها، يعني تواصلت معي إحدى الأخوات تقولي أنا بنتي ما تتكلمش لها فترة، صمت مطبق يعني نهائي ما تتكلمش. فجبتها طبعا ونسأل في البنت شن اسمها، الأم تجاوب، كم عمرك، الأم تجاوب، شن مشكلتك، الأم تجاوب. قلت لها ما شوفي، يا تخليني نحكي معها يا تطلع برا، منفعش انك انت تجاوبي نيابة عنها، انت اساس المشكلة معناتها. قلت لها لو سمحتي اسكتي. البنت ساكتة لها اكثر من شهرين، اول ما دويت مع امها الكلام هذا ترد عليها تقولي بالضبط يا استاذة هذه هي مشكلتي، اني انا ما عنديش رأي. تكلمت بنت، نظرت للأم قلت لها تفضلي خليك خرج الغرفة. البنت تكلمت وحكت لي على مساوي وقصص إلى آخره، ونسأل الله العفو والعافية. لما الأم والأب ما يدعموش أبنائهم وما يعطيهمش حرية التعبير وما يخلوهمش يعبروا عن مشاعرهم، يا أخي حتى اسمه ممنوع يقوله، يعني راتوا حاسبوا على هذه التربية وعلى هذه الأبناء. يعني معظم مشكلاتنا النفسية أساسها الأسرة، الأسرة غير سوية، الأسرة اللي مليانة بالعقد، الأسرة اللي مليانة بالمشاكل والصوت العالي والصراخ. هذا يدمر حياة إنسان. أنت هنا بتدمر لي 5 بيوت أو 6 بيوت حسب عدد الأولاد في المستقبل. نحن نقعد الأسرة نقعد نعانوا في مشاكل نتيجة أب أو أم أو الاثنين معا يدمروا لي أسرة كاملة بسبب جهلهم الحياة الأسرية والتربوية لأبنائهم. كل المشكلات النفسية أساسها أسرة وتربية، والتربية هي أساس كل شيء. إذا صلحت التربية وصلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت التربية وفسدت الأسرة فسد المجتمع. ونبدأ المستشفيات النفسية تعج بالحالات وكأنها يعني أنفلونزا، يعني أصبح الأمر طبيعي المنتشر هو الحالات النفسية والاكتئاب. أيضا من أثار الأسرة غير داعمة علاقة فاشلة في المستقبل. طبعا
لما تكون أسرة غير سوية وأسرة غير داعمة هتنجب لي ابن فتاة أو شاب عندها محمل بخبرات سلبية سيئة، فبالتالي ينقلها إلى أسرته الجديدة لما يتجوز سواء البنت أو الولد، وبالتالي نحن نعاوده نفس ما قلنا، نعاوده في نفس الكرة. طبعا من ضمن الأثار خوف دائم من التعبير عن الرأي، دائما عنده تردد ما يعبرش عن رأيه، يخاف يقول رأيه حتى مع الناس العوام يعني حتى في العمل. ليش؟ لأنه تعلم من هو طفل إنه هو ما عندهش رأي، وهذه يعني شو بنقوله فيه، هي عملية ممنهجة صراحة، وكأن إخضاع تدمير الأسر من أجل تدمير باقي المجتمع، وهذا يعني ممنوع تعبر عن رأيك إنه يكون مصيرك الموت أو مصيرك خلف القضبان. هذه واحدة من الأشياء اللي خلت الشعب بيرضى بأي شيء مؤذي في الحياة، ممنوع التعبير عن الرأي. احنا خلقنا مجتمع نتيجة أسر غير سوية، خلقنا مجتمع لا يستطيع حتى يعبر عن رأيه. أيضا من ضمن الأثار الخطيرة في المجتمع شخصية مهزوزة تبحث عن التقدير خارج البيت، لأن ما حدش عمره شكرها، دائما أنت فاشل وأنت صفتك ونعتك وإلى آخر هذه الكلمات، فبالتالي يبحث عن التقدير خارج البيت مرات، وخاصة في مرحلة المراهقة اللي يتم استغلالها من قبل مجموعات أو ناس معينة، يتم استغلال يعطوه تقدير للذات ويعطوه القيمة اللي هو فقدها داخل الأسرة، أو جماعات المخدرات والجماعات المجرمين يتم استغلالهم يعطوه أنت راجل أنت بطل تقدر تهرب هذه تقدر تجيب هذه، يبدأ هو يشتغل في التهريب ويشتغل في الحرام ويشتغل. ليش؟ من أجل أن يتحصل على كلمة تقدير، لأن شخصيته مهزوزة داخل الأسرة، لما الأسرة تنظر لأنه هو فاشل ما ينفعش، فهو يتجه إلى الجانب اللي يعطيه قيمة تقديرية لذاته. فبالتالي إحنا هنا وضعنا أبنائنا في في في في مأزق خطر جدا. لما نشوف بعض الشباب اللي في السجون نتيجة تعاطي المخدرات وبيع المخدرات والسرقة، نجد إن وراء هذه الكارثة أسرة، مش الكل أكيد، البعض، ولكن برضو نجد إن الأم يعني مش ما عندهاش تربية صحيحة، مش عارفة كيف نقولها، ولكن خلينا نقوله تربية غير صحيحة، ما ربطش ابنها عن الصدق على الأمانة، ربطش ابنها عن الحلال والحرام، لأن هي في الأساس سامحوني وهذا واقع هي أصلا تدير فيه. أيضا من ضمن الأثار السلبية للأسرة غير داعمة، طبعا أنا أتكلم هذا الكلام عشان ننتبه لأولادنا، عشان نصلح بالك مع هذا الكلام، بعض الأسر يرد لها شاهد العقل زي ما يقولوا، وتبدأ تغير تصرفاتها وسلوكياتها مع أبنائها عشان نتفادوا مخاطر الحياة ومساوي الحياة. أيضا من ضمن الأثار شخصية ضعيفة، خلق شخصية ضعيفة مع زوجته، لا يتحمل المسؤول، كل مشاكل أو معظم مشاكل العلاقة الزوجية أساسها التربية الغير سوية من الأسرة الغير الداعمة، بل محطمة للشخصية سواء للولد أو للبنت. يعني تحكي لي إحدى الأخوات تقولي أنا اللي قائمة بواجبي في البيت، لا حتى بعض النساء مساعدات الرجالة، على أثر هو جايك شخصية اعتمادية من أسرته، على أثر أنت تحملتي المسؤولية باش تاخذي راحتك وسيارتك وتطلعي وتخشي، لا أعطيه المسؤولية، هو القيم وهو العلمي، أنت يا ستي علمي أنت، مش تزيدي تاخذي المسؤولية وتخليه هو راقب في البيت وتجيبي له في حتى أموره الخاصة اللي المفروض هو يصبي يشريها، لا أنت اللي تجيبي فيها. يعني في كوارث حقيقية موجودة، لابد أن نصحى على رواحنا وننتبه ونفيق على رواحنا أن هذه الأمور خطأ، الرجل رجل والمرأة مرأة، والرجل هو يتحمل المسؤولية مش المرأة تحمل المسؤولية. لأن نقول هي الشراكة منقسمة إلى قسمين، العمل الداخلي والعمل الخارجي، وفي بعض الأحيان يكون عمل مشترك سواء خارجيا أو داخليا، في بعض الأحيان نحتاج إلى هذه الشراكة. أما أن المرأة تأخذ زمام الأمور وتتقلد مناصب الرجال وتأخذ هي من الشخصية وهو مدى به يرتاح يجمع زراقت، هو طبعا هذه ما هيش رجولة، طبعا سامحوني هذا واقع، الرجل كيف يشعر برجولته هو راقد في البيت وزوجته هي اللي قاعدة متحمل المسؤولية؟ هذه نتيجة التربية الخاطئة منذ البداية، أن الأم علمتها أن هو شخصية اعتمادية يعتمد على أبوه على أمه، ما حملتش مسؤولية زي ما قلنا في بداية الحلقة. لابد أن نعلم أبنائنا ونعطيهم نوع من التقدير
نوع من الرجولة وأن هو يتحمل مسؤولية أمه والبيت في غياب، خاصة في غياب الأب.

طبعا أعزائي المستمعين، هل هناك ممكن أن يكون علاج أو تعديل؟ نحن مش هنقوله تغيير، ولكن نستطيع أن نعدل. ما فيش شيء اسمه تغيير، ولكن في تعديل لبعض السلوكيات، وهذا منهج كامل، هو منهج تعديل السلوك. هل يمكن نحن نعدل سلوك الأسرة الغير داعمة ونجعل منها أسرة داعمة؟ نعم، ليش لا؟ التحول إلى أسرة داعمة هذا أمر أكيد. بكيف ممكن نغير الأسرة الداعمة إلى أسرة داعمة؟ هذه طبعا هنعطي بعض النقاط أتمنى الانتباه إليها، خاصة من أراد التعديل وتلطيف الجو وتعديل بعض السلوكيات داخل الأسرة. أولا لابد الاعتراف بالمشكلة، زي ما حكيت من شوية، اعترف لي الشاب بخطأ هو كان يدير فيه، وهنا هي بداية الطريق الصحيح للعلاج. لابد أن أعترف بالمشكلة، فعلا نحن أسرة غير سوية، نحن عندنا مشكلة في بيتنا، الصوت العالي، الصراخ، ما عندناش نقطة تفاهم أو نقطة تلاقي نتفاهم عليها. هذا أول سؤال دائما أطرحه على الحالات. هل أنت بالفعل لديك رغبة أنك أنت تعدل من سلوكك؟ لديك رغبة أنك تكون شخصية جديدة؟ لديك رغبة أنك تتخلى عن الأفكار السابقة وعن السلوكيات السابقة؟ هذا أمر مهم جدا. السؤال هذا لو أجابني بكل تأكيد أكيد أننا جايك إلا نبي نعدل وضعي ونبي نحسن من سلوكي، نبي نحاول نكون زي الناس الأخرى. وطبعا الإنسان مرات جيه صحوة سبحان الله من عند الله عز وجل، ينتبه لنفسه، يجد أن هناك أسر مستقيمة، يجد هناك أسر طبيعية وأسر سعيدة، وهو ما فيش سعادة مطلقة، ولكن على الأقل تعرف كيف تعالج مشاكلها، تعرف كيف تحل أي موضوع بدون صراخ، بدون مشاكل، بدون ألفاظ، بدون ضرب، بدون يعني تخيل نقعد أنا نسمع يعني الساعة 5 الصبح نسمع في صوت ضرب وعياط في الصبح، يعني شنو فيه؟ يعني هل ممكن عندكم مشكلة في البيت؟ ليش توعوا الجيران كلهم الساعة 5 الصبح؟ الناس تصلي الفجر هم نايضين على أصوات وضرب، ويعني شيء رهيب. يعني ليش ما يكونش نحن عندنا التفاهم أو الحوار زي ما حكينا في الحلقات السابقة عن الحوار الناجح؟ نحن يعني نحتاج إلى تعديل حقيقي. يعني مثلا تفاصلت معي إحدى الأمهات تقول لي أنا ابني عمره 13 سنة، ابني يسرق. اعترافها بهذه الجملة وأن ابنها يسرق، هي هنا عندها فعلا جدية أنها تعالج ابنها من هذا السلوك الخاطئ أو السلوك السلبي اللي هي عملية السرقة، حتى وهو شبعان، حتى هو عنده الحاجة، ولكن هذا نوع من المرض، مرض سلوكي. هذا المرض السلوكي اللي هو مرض السرقة من وين تعلمه؟ أكيد في أسباب منذ الطفولة. دائما من شوية كنت نحكي 7 سنوات أو 5 سنوات من الطفولة هي المرحلة الحاسمة التي تتكون فيها شخصية الإنسان المستقبلية. لو من البداية علمتي أن هذا حلال وهذا حرام زي ما قلنا، ما كانش الولد ممكن يصل إلى هذا المستوى. ما لما يسرق شيء من بوه ويجيبه لك، أو يسرق تليفون بوه ويجيبه لك عشان أنت تفتش التليفون بوه، أنت هنا علمتي السرقة، أنت هنا بديتي يعني غرستي فيه سلوك السرقة والتجسس. زي ما أحد الأخوة يعني سامح الله خلي أولاده يجسسوا على أمهم، أنت علمتهم التجسس، والتجسس حرام في الإسلام. وين الإسلام في الموضوع؟ بعيد كل البعد. والله إني لما تأمل بعض السلوكيات يعني أتساءل، يعني هل الناس ما تقرأش في القرآن إلى هذه الدرجة؟ كيف تخلي أولاد يجسسوا على أمهم، جسوا على أمكم أو جسوا على أبوكم؟ هذه كارثة. أنت هنا لما بعدين يدير لك عملة ما جيش تقولي ولدي خيرة، لأنك أنت اللي علمتيه التجسس. شوفوا أمكم شو تحكي مع من تحكي، من يحكي معها، شوفوا أبوكم مع من يحكي، شوفوا أبوكم مع من يتكلم، شوفوا التليفون، اسرقوا لي التليفون. ما هذه هي نتائج. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وصلح الأبناء، إذا فسدت الأم والأب فسدت الأسرة وفسد المجتمع. هذا أمر، هذه نتيجة حتمية مش محتاجة نقاش. فالإصلاح يبدأ من الأب والأم، اللي هم أساس بناء هذا البيت وهذه الأسرة اللي مفروض تكون داعمة، مش أسرة غير داعمة وأسرة سيئة، أسرة مليئة بالسلبيات. هنا نحن نتكلم. الشيء الثاني بعد الاعتراف بالمشكلة وهي أول خطوة في طريق العلاج، الشيء الثاني لابد أن يتعلم مهارة الحوار الهادئ.
زي ما حكيت من شوية، بدل التوبيخ والصراخ سواء من الزوج أو الزوجة أو من الزوجين للأبناء. تعلم أن يكون حديثك بهدوء. عارفين الحديث الهادي؟ الحديث الهادي يخلي ما يثيرش الانفعالات عند اللي حواليك، بالعكس يخليك تسمع كويس، تنصت كويس، وبعدين تقدر تجاوب. أما الصراخ والعياط وكل واحد بصوت

جدا من أجل الإصلاح والعلاج في هذه القضية هو الفصل بين الخطأ وصاحب الخطأ. لازم نفصل، إذا كان ابني أخطأ ما نكرهش ابني، ولكن نكره سلوك الخطأ اللي دار ابني أو زوجي. أنا ما نكرهش زوجي، يعني في ناس للأسف شديد يصير أن الخطأ، ما فيش إنسان ما يخطأ شيء، نحن مناش ملائكة، يصير الخطأ، ولكن كيف نعالج الخطأ؟ أول بداية علاج الخطأ أنك أنت ما تكرهش صاحب الخطأ، اكره السلوك أو الخطأ اللي تم فعله، أما صاحب الخطأ ما نكرهاش، بالعكس نجيبه ونحاور الحوار الهادي ونصلح هذا الخطأ، بمعنى أن نصحح السوء لا نكسر الشخصية. يعني أنت ما تجيش تكسر الشخصية، أنت فاشل، أنت ما تنفعش، أنت صفتك والكلام اللي نسمعه فيه دائما. لا، أنا مثلا زوجك عرض عليك مشروع وأنت حاسة أن المشروع هذا مش هيصير منه، ما تقولاش أنت فاشل، ولا شوف شو رايك يعني لو ندرس الموضوع، أبدي أنت حاوري بشوية، ما تقولاش أنت فاشل ومشروعك فاشل، وربما كلامك صحيح المشروع غير ناجح، ولكن ما تقولاش أنت فاشل أو مشروعك غير ناجح، أبدي أنت احكي لأقول بيش رايك لو نحطوا مشروعين نختاروا بينهم، وحطني أنت المعايير أو أنت حط المعايير للمشروع الناجح اوريدي هيتغير إلى المشروع الناجح. حاول نحن ما نكسرش زوجي أو لا أكسر زوجتي لما يكون عندها مشروع، تبي تدير مشروع تجاري، مشروع في البيت، تبي تساعد في البيت، تبي تدير مشروع، ما نكسرهاش، ولكن نقولها بيش رايك غيري مشروع هذا ديري مشروع تاني، مش نكسرها ونقول أنت فاشل أو أنت فاشلة، أو نقول لأبنائنا أنتم فاشلين، بمعنى أكره السلوك ولا تكره الشخص، بل نعمل على تعديل السلوك سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء. الشيء الرابع من ضمن الخطة العلاجية إظهار الحب بالكلمات والأفعال بدون خجل أو تردد. لابد أن تظهر الحب بالكلمات والأفعال، في بعض يحب يعبر عن حبه بكلمات، وفي البعض يقول لك أنا ما تعلمتش الكلمات ولكن ممكن بالأفعال أستطيع أن أظهر الحب. المهم أنك تظهر الحب بدون خجل أو تردد. طبعا هي ثقافة تعودوا وتربوا عليها، فنتمنى أن هي نخرج، وأنا نلاحظ أن تو الآن في تعبير عن الحب أكثر من قبل حقيقة. الشيء الخامس والمهم هو العدل بين الأبناء وعدم المقارنة، لأن المقارنة مثل السيف القاطع، أشد ألما وحزنا هي المقارنة، سواء كانت الزوجة تقارن زوجها بأزواج خواتها أو خوتها، أو الزوج يقارن زوجته بخواتها أو زوجات أخوه أخوتها، أو مقارنة أبنائنا بعيال عمهم أو عيال خالهم، هذوم أحسن منكم، رجل أختي خير منك، يعرف قادرها، يعرف كذا، يبدأ المقارنات. أشد إيلاما وأشد حزنا وقهرا هي المقارنة، حتى لما تقارن نفسك بنفسك فيها صعوبة، يعني قارن نفسك بالماضي أن اليوم أحسن من السابق، هيك الصح، أما أن أنا إنسان فاشل، أنا مش هيصير مني، أنا مش كيف أختي، لا، هو ربي ما خلقناش سواسية، خلق هناك تفاوت واختلاف ودرجات متفاوتة بين حتى الأخوة، مش غير الأزواج، حتى الأخوة في تفاوت، فما نقارنش نفسي، كل واحد له قدراته وله استعداداته وله إمكانياته التي خلق عليها، فبالتالي المقارنة هنا سيف قاطع وحازم ممكن ينسف العلاقة نسف. الشيء يعني نبتعد عن المقارنة. الشيء الآخر من أجل الإصلاح الاستعانة باختصاص نفسي عند الحاجة دون خجل. يعني في يقول لك أنا ما نقدرش نمشي لأن خاف الناس يقولوا هذا عنده مشكلة وكذا، لا، هو دائما ديروا في اعتبارات للعالم، والعالم لم ما درناش إحنا أصلا اعتبار، فأنا مشكلتي إني بنحل مشكلتي، فماليش علاقة بالعالم، ممكن عن طريق الاتصال السري أو اللقاء السري، أكيد تتواصل مع إنسان مختص أو رجل حكيم أو إنسان تثق فيه ثقة حقيقية، ممكن أنك تستعين به من أجل تعديل سلوكك أو تعديل تحويل الأسرة من أسرة غير داعمة إلى أسرة داعمة، ممكن يدير اجتماع أسري، تلتقي الأسرة على مائدة واحدة مع شخص حكيم أو اختصاصي من أجل إصلاح ذات البين وإعادة النظر وإعادة بناء الأسرة من جديد. أيضا الشيء الأخير اللي هو تحويل البيت من ساحة محاكمة إلى مساحة أمان للأبناء لبناء أسرة مستقرة. عشان أنا نصلح بيتي لابد أن نجعل من هذا البيت مساحة آمنة، ما يكونش البيت عبارة عن مساحة حرب، مساحة حرب يعني كارثة حقيقية

0: تجعل حتى الأبناء، يعني إحدى الفتيات للأسف شديد في عمر الظهور هربت من بيت أهلها وإلى منطقة أو مدينة أخرى هربا من أسرتها، والآن يعني هي ماشية هايمة على وجهها، لا تعرف أين المقر ولا أين المستقر، وكل مرة في مكان شكل. هذه واحدة من الكوارث نتيجة أن البيت بدل ما يكون مساحة آمنة وفيها استقرار تصبح محاكمة وإصدار أحكام في حق الآخرين. لابد أن نعي، ولابد أن نفهم، ولابد أن نستوعب ويكون لدينا وعي بأهمية وجود الأسرة الداعمة في مجتمعنا الليبي. الحقيقة المشاكل كثيرة والقصص لا تنتهي في هذا الأمر. هناك مثلا زوج داعم صنع فرقا حقيقة، تحية لهذا الزوج، امرأة ليبية متزوجة حديثا أرادت إكمال دراستها الجامعية بعد الزواج، طبعا واجهت سخرية من أقاربها ومن أقارب الزوج، هذا مش وقت قراية، أنت مفروض تكوني في البيت، أنت أم عيال ريحي روحك، إلى آخر هذه الكلمات المستفزة لها، وهي لديها رغبة ولديها قدرات ولديها استعدادات. قريتك هي نجاحك في بيتك، نعم صحيح، ولكن هي لديها رغبة ولديها الحال، الزمن تغير والوضع تغير، المرأة لابد أن تكون عندها وعي وعندها إدراك وعندها اللي رغبت هي، مش طبعا أمر مفروض، ولكن اللي عندها رغبة أن تطور نفسها في دورات أو إكمال دراسة هذا مهم جدا. الزوج حقيقة يعني كان زوج يعني كل الأزواج رائعين حقيقة، ولكن هذا زوج تحديدا من هو ومن على نفس الطبيعة بتاعها، كان يشجع في زوجته على الدراسة وهو اللي يوصل فيها للدراسة، والله في الأكاديمية نشوف في بعض الأزواج هم اللي يجي ينهوا إجراءات زوجاتهم في الأكاديمية، يعني إحنا نمشي برجلينا هم يجي زوجها هو اللي ينهي لها في الإجراءات، طبعا في ويشجعها أثناء الامتحانات، ممكن يأخذ الأولاد يحطهم في بيت أهلها أو بيت أهلها ويبدأ يهيئ لها في جو اللي يشجعها على النجاح واجتياز الامتحان. اليوم هذه المرأة تحية لزوجها وليها حقيقة، اليوم هي تعمل وناجحة وأسرتها مستقرة، بل هي فخر أيضا لزوجها ولأبنائها، وكثير ما نجد هذه بعض الزوجات بهذه الكيفية. والحقيقة معظم الأزواج الداعمين كان الهدف من دعم زوجاتهم لما سألتهم يعني هو المبني على دراسة ووعي طبعا وفهم وإدراك بأن نجاح زوجته هو نجاح له ولأبنائه، لأن الأم الواعية والمثقفة قادرة على تحمل المسؤولية. أنا أتكلم عن المرأة الواعية المثقفة، لا أتكلم عن المرأة اللي تكمل في دراستها وهاملة بيتها وأزواجها. نعم أنا متأكدة أن في اللحظة اللي تكلمت فيها واحد يقولوا هي تجرم سيبة بيتها، صحيح في بعض الزوجات مهملات مركزة على الدراسة وعلى العمل وترك الزوج والأولاد، لا أنا أتكلم عن المرأة الطبيعية، المرأة الناجحة حقيقة اللي تقدر توفق ما بين دراستها وعملها وزوجها وأولادها، ومش كده بس، وحتى جزء لنفسها تأخذ قسط من الراحة لنفسها عشان تعيد شحن ذاتها وتبدأ تعمل من جديد. النتيجة الدعم النفسي هنا صنع امرأة متزنة وأسرة ناجحة، كل الشكر لهذا الزوج. نأخذ مثال ثاني، الأسرة غير داعمة كسرت شخصية ابنها، هذه طبعا أنا أتكلم عن الحالات اللي هي موجودة عندي واللي هي تتواصل معايا. هنسمع توا قصة كسر أسرة كسرت شخصية ابنها. وشاب ليبي نشأ في بيت لا يعرف إلا المقارنة، شوفوا ولاد عمك، شوفوا ولاد خالك، شوفوا ولاد جيرانكم، شوفوا ولاد صاحبتي أحسن منك، طبعا كل محاولة يقابلها تحقير، كل ما هو يحاول أنه يصلح من سلوكه ويحاول أنه هو يصلح من ذاته يقابلها تحقير لهذا السلوك، وكل خطأ يضخم، كل خطأ ولو بسيط يصير الخطأ، ليش ما يصيرش خطأ؟ إحنا بشر، يصير أن ابني يخطأ أو بنتي تخطأ أو ممكن زوجي يخطأ أو زوجتي تخطأ، يصير، لكن إحنا وكأننا على سبلة، يعني زي ما نقوله نبدأ نضخم الأمور ونبدأ نحقره في الفعل ونحقره في التصرفات. طبعا كبر هذا الشاب وهو يشك في نفسه، يخاف حقيقة، يخاف يتخذ قرار، يقول لي خليكي جنبي. دائما نحب أننا ناخذ رأيك لأننا ما عنديش ثقة في قراراتي. لما سألت لقيت أن الأم والأب يعاملوا فيه بهذه المعاملة، أي قرار يخاف حتى من أنه يأخذ قرار الزواج والعمل والمسؤولية، هذه كارثة. يعني هو تجوز امرأة أو يبي يتجوز امرأة، والمرأة هي اللي تأخذ عنا القرارات، لأنه هو تعلم أنه هو قراره غير مسموع، قراراته غير مهمة، أنه هو مهمش تهميش كامل حتى في العمل. فيقول لي أنا بنقدم على الزواج ولكن خايف نأخذ قرار. فالحقيقة تقابلت مع الإنسان اللي بيتزوجها، فحنحاول حنحل المشكلة هذه قبل ما يتجوز وتقع المشكلة الأكبر أو تتفاجأ المرأة. إحنا هنا بنعالج الشاب من موضوع باش لما يتجوز يقعد هو رجل قد المسؤولية، يستطيع أنه هو يأخذ قراراته ويتحمل مسؤولية أيضا قراراته. النتيجة ليس لأنه ضعيف، لما حصل مع هذا الشاب هذه المشكلة مش لأنه هو ضعيف، هو لو ضعيف ما كان جاني أصلا ولا حكى معايا، بل لأنه لم يدعم نفسيا، قعد يشك في نفسه، الأسرة دائما تشكك فيه في نفسه. قداش الأسرة غير داعمة مأساة، تخرج شباب وبنات يعانون من مشكلات نفسية واضطرابات سلوكية حقيقية صراحة. يعني ولو حتى لم تكن هذه المشكلات ظاهرة أمام العيان أو أمام الأسرة، ولكن داخليا هو يعاني. نسأل الله الهداية للأسر. طبعا عندنا القصة الثالثة اللي هي الأم داعمة. هذه الأم أنقذت ابنتها من الاكتئاب حقيقة، عكس الأم اللي حكيت عليها من شوية. هي فتاة مراهقة بدأت تظهر عليها علامات الحزن. طبعا أنتم عارفين مرحلة المراهقة هي مرحلة انفعالية، مرحلة فيها يتبدل المشاعر، مرحلة فيها التغيير الجسمي والنفسي والأفكار كل شيء يبدأ يتغير. فالبنت دخلت في مرحلة الانطواء والحزن، بدل أن يعني لو أم ثانية ممكن تقول هذا دلع وكلام فاضي، صبي نوضي شوفي قرايتك أو شوفي شغلك في البيت، شو فيكي ما فيش منها كلام. هذا طبعا هذا اللي معظم يصير. لكن تعالوا نشوف الأم الرائعة هذه، وهي تحية ليها، تحية مني ليها. هذه الأم الرائعة جلست بكل هدوء مع ابنتها وسمعتها واحتوتها وأخذتها، طبعا جابتها لي طبعا، وحكينا مع بعضنا دون خوف من كلام الناس. نحن مشكلتنا، وهذه يعني من ضمن القضايا إن شاء الله نتطرقونها في الحلقات القادمة، محولين القرآن على جنب ومحولين السنة على جنب ودارين قيمة واعتبار لكلام الناس والمجتمع. الناس والمجتمع لا يقدم ولا يأخر، أنت امشي على وصايا اللي وصانا بها الله عز وجل في القرآن الكريم، وامشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخذ الطريق الصحيح وتوكل على الله، وما لكش علاقة باللي حواليك. نحن قعدنا نديره في اعتبارات وودينا أرواحنا في مشكلات ومتاهات نفسية وأولادنا، خوفا من أن الناس يحكوا علينا. الناس آخر همك، خليهم يا أخي، حتى مش آخر همك، يعني نحيهم منك على جنب. أنت عيش حياتك زي أحد الأخوة، نقول له أنت عيش حياتك، أنت وين، أنت وين من مشكلة تحكي لي فيها، أنت مش قاعد. ابحث عن نفسك، ابحث عن ذاتك. الرسالة اللي حابة نوجهها لهذه الأم أن الدعم النفسي لا يحتاج مالا، يحتاج قلبا واعيا، سواء من الأم أو من الأب أو من الزوج أو الزوجة. أيضا الزوجة الغير داعمة دمرت استقرار بيت كامل. رجل ليبي فقد عمله لفترة مؤقتة بسبب ظروف، ممكن حروب، ممكن التنقل من مكان لمكان، ممكن أسباب، كل واحد وليه أسبابه. بدل أن تحتوي هذه الزوجة زوجها كل يوم تذكر بالفشل بتاعها وتقارن بأزواج صديقاتها، شوفك بدير مشروع نجح مش كيفك أنت، يعني دائما تقول أنت راقد ريح وحاجة كلام زي، تسخر من الظروف المادية. شو اللي بيحصل هنا؟ بيزداد التوتر. بدل ما تستقر الأسرة، هنا الأسرة بتدخل في مشاكل وتفكك البيت والأسرة بالتدريج، وعقد للأطفال واكتئاب للرجل. وفعلا وهذا اللي حصل. الدرس من هذه القصة البسيطة، لا يهدم البيوت الفقر، بل غياب الدعم النفسي. الفقر عمره ما هدم بيوت. لما نكون نحن على يقين بالله عز وجل، لما نكون نحن على ثقة بالله عز وجل، لما نكون نحن عندنا اعتقاد كامل أن الأرزاق بيد الله، وإن الله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء، ويقين. نحن محتاجين في داخل أسرنا الحب والتفهم والتقبل، تقبل في المعقول، لا أتحدث عن الأشياء الصعبة أو الأشياء المؤذية، أتكلم عن الأشياء المقبولة، زي فقر زوجي أو فجأة العمل سكر أو العمل طلع من العمل نتيجة مثلا الشركة سكرت أو أي سبب من الأسباب، أو تهجروا من مكان إلى مكان أو بسبب أمور معينة. أنت تكوني داعمة لزوجك، هذا زوجك، أنت تكوني داعمة له مش محطمة له. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة اليوم، الأسرة الداعمة لا تصنع أبناء فقط، بل تصنع مستقبلا متوازنا ومجتمعا متماسكا وأرواحا أقل وجعا. فلنراجع أنفسنا، هل نحن مصدر طمأنينة لمن معنا أم مصدر وجع وهم وألم؟ فانتبهوا إلى كلماتكم، لأن الكلمة التي تقولها في البيت قد ترافق صاحبها عمرا كاملا. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة من نوافذ على الدرب، كونوا لطفاء في بيوتكم، فالأمان يبدأ من هناك. كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية، الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: السرايا FM، إشراقة نور
3: في أثير الوطن.
5: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
6: آمين.
5: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
6: آمين.
5: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم.
6: آمين.
5: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما.
6: آمين.
5: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
6: آمين.
5: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا.
6: آمين.
5: لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
6: آمين.
5: كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام.
6: آمين.
5: اللهم يا ولي كل مظلوم، يا حسيب كل ظالم،
6: يا الله.
5: نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتم،
6: يا رب.
5: نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى، بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليله، كل زوج فقد زوجه، نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين، وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا، أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين، يا رب العالمين. توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد يا محمد يا محمد، إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين، نسألك بحبك لحبيبك المصطفى، ونسألك بحبه لنا وبحبنا له، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب، العجل العجل يا رب العالمين، عجل اللهم الفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله، يا غياث المستغيثين، يا مجير الخائفين، يا مفرج كرب المكروبين، يا من هو الواحد فليس معه شريك قط، ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط، ويا من هو الآخر فليس بعده شيء. يا ذا الجلال والإكرام، استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا، متوسلين بحبيبك الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين، وحاشاك أن تردنا خائبين.
7: آمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الصرع مرض عصبي، ده حياة في العادة قبل العشرين، ممكن يجي في سن الطفولة، في الصبا، في بواكير الشباب. في انجلترا وحدها 300,000 مريض بالصرع. الصرع احيانا بيشفى بعلاج او بدون علاج من نفسه، واحيانا لا يشفى باي علاج. بخصوص السبب، ايه سبب الصرع؟ احيانا بنعرف له سبب، ده في حالات قليله اللي بيكون فيها اصابه بؤريه في المخ، يعني مثلا ورم حميد او ورم خبيث بيضغط على مركز معين من مراكز المخ، او التهاب وتليف، او تمدد شرياني، او حادثه وخبطه على الدماغ وكسر في الجمجمه وشرخ ومضاعفات من هذا النوع. ديا يمكن 10% من حالات الصرع او اقل، لكن في اغلب الحالات بيبقى المريض سليم 100% وجميع الفحوص سلبية، ومع كده عنده صرع، فما بنبقاش عارفين ايه السبب. الصرع بيجي على شكل نوبات، وفي نوعين من الصرع، هو الصرع الكبير اللي بيعمل نوبات كبرى، وفي الصرع الصغير اللي بيعمل نوبات صغرى. الصرع الكبير او ميجور ابيليبسي، النوبات فيه لها نظر ولها ارهاصات. يقول لك العيان انا بشم ريحه غريبه، او اسمع اصوات، او بشوف فلاشات نور قدامي، او يجيني تنميل، او عضله بترف، وفجأة بعد كده على طول هذا المريض يروح واقع في الأرض وتشنجات شاملة في الجسم كله. طبعا تبتدي التشنجات بصرخة معروفة في الصرع، صرخة المصروع، دي عبارة عن صرخة مخنوقة مخيفة، لأن الحنجرة مش شنجة، فبيطلع الصرخة من حبال الصوت اللي هي في حال سبازم، فتبقى صرخة مخنوقة كده مخيفة. وبعد كده الجسم يشنك كله ويهتز اهتزازات تشنجية عنيفة، والتنفس بيقف، والوش بيزرد، وتنزل رغاوي من البق. بتاخد الحكاية دي دقيقة أو دقيقة ونص أو دقيقتين، وبعدين يبتدي العيان ياخد نفس عميق، وبعدين يبتدي يفوق، وممكن ينام بعد كده فترة. النوبة الكبرى ممكن يكون لها معقبات بعدها، ممكن أودي في حالات قليلة ان بعد النوبة العيان يخش في حالات من الهياج العصبي، ويقعد يكسر العفش ويكسر الكراسي والكوبايات والاطباق، وممكن يظهر فيه شخصيه مختلفه، فيسب ويلعن ويسرق، ويجيله يعني ميول انتحاريه وكده، لكن بعد شويه بيرجع طبيعي. بالنسبه للنوبه الصغرى او ماينور ابيليبسي او الصرع الصغير، النوبة بتبقى ثواني وممكن ما تلحظهاش، يعني يكون المريض بيكلمك وفجأة يسكت، وبعدين تتسمر نظرته تماما، ما يرفلوش جفن، ووشه يشحب، ودماغه تقع على صدره كده في ثواني من الغيبوبة، ثواني، وبعد كده يفوق وهو ناسي تماما اللي حصل.
فهي حاجة زي البلاك اوت او زي الاظلام الفجائي، زي ما يتقطع الكهرباء فجأة فالمدينة تطفي، كذلك بتتقطع الكهرباء جوه المخ فالمخ يطفي فجأة، ويحصل انقطاع لتيار الوعي وغيبوبة قصيرة جدا، وبعد كده العيان يسترد وعيه ويستأنف حياته وهو ناسي تماما اللي حصل. ما فيهاش تشنجات، وممكن تيجي على أشكال مختلفة. ممكن المريض فجأة تلاقيه بيتاوب وبعدين يبتدي يزنزن وينوح ويغني ويكلم نفسه ويقعد يجمع ويطرح في أرقام خيالية ويبقى في عالم تاني وفجأة يرجع لطبيعته. لكن الشكل الغالب عليها هي هذا الانقطاع الفجائي لتيار الوعي أو الإظلام المؤقت والغيبوبة القصيرة جدا اللي بيرجع بعدها العيان لطبيعته، وما فيش تشنجات. بالنسبة للصرع اللي بيكون نتيجة سبب معلوم، يعني في حالة الإصابة البؤرية لمكان في المخ، بتبقى الأعراض متوقفة على الإصابة دي فين. الورم بيضغط على أي حتة، فطبعا إذا كان بيضغط على مركز مهم زي مراكز السمع والبصر والكلام ممكن تبقى أعراض النوبة أعراض رهيبة وكوابيس فظيعة، وممكن تبتدي بأعراض محدودة خاصة بالمنطقة، منطقة الكلام أو منطقة السمع أو منطقة البصر، وبعدين تنتشر فتتحول لموجة صرعية كبرى يقع العيان فيها ويشنج من رأسه ورجليه. في حالات الإصابة البؤرية للمخ بيبقى الأدوية ما بتنفعش، وفي نفس الوقت ما يفضلش إلا الجراحة، والجراحة غير مأمونة ومش في كل حالة بتنفع، وبيبقى عذاب المريض المصروع هي مش مشكلته لأنه هو في فترة النوبة ما بيدراش، إنما هي مشكلته هي الناس ونظرتها له، يعني إنهم العيان يحس إن الناس بتبصله على إنه راكبه جن أو شيطان أو مجنون، أو بعضهم بيتصور إن الصرع ده مرض معدي فبيتجنبوه، فده عذاب المصروع فعلا. ثم مصدر آخر للعذاب إن ما يعني ما يعرفش النوبة الجاية هتيجي إمتى، في حالة توقع باستمرار لمصيبة تحصل له في أي وقت وفي أي مكان، فبالتالي ما يقدرش يقوم بعمليات معينة زي مثلا سواقة العربية، افرض جت أثناء السواقة يعمل إيه، وهكذا بقى بتبقى مشكلة. الأطفال مثلا بيعلقوا في إيدهم إسورة مكتوب عليها هذا الطفل مريض بالصرع، عشان لو حصلت وهو في جنينة أو بيلعب مع العيال أو كده ويشافوا الإسورة يعرفوا إن ده حالته كذا، فبتبقى مشكلة. ونشوف الفيلم عشان فيلم طويل وبعدين نكمل كلامنا. بصوا على اليمين ده رسم المخ وده الطفل داريل. شوف لما جات له النوبة الصرعية بقى، بصوا للرسم جرى فيه ايه، على طول تحسوا ان فيه ذبذبات تحولت الى ذبذبات عالية جدا، هو بيشنك. وبعد كده هنبص بقى الولد يفوق وينسى تمام اللي كان هو فيه، ونبص بقى للرسم نشوف هيجرى له ايه، الذبذبات العاليه دي هتختفي ويرجع الرسم ناعم، رسم ناعم زي الاول. فهنا المريض ستيفان بالدكتور بيساله ايه بالظبط الاعراض اللي بتشتكي منها، فبيقول له انا بحس اني فجاه عاوزه تلفت لناحيه اليمين غصب عني، دماغي تتلفت لناحية اليمين غصب عني، وبعدين عينيا بتتلفت معاه في نفس الوقت، وبيبقى الالتفات ده إجباري مش اختياري، مش قادر اتحكم فيه، وفي نفس الوقت أحس إن بإيدي، أحس بإيدي بتعوم بتعوم بتعوم بتعوم في الهواء كده، وبعدين فجأة تعمل حركات عنيفة برضو لناحية اليمين، تشنجية عنيفة في الدراع، بص لقي دراعي تعمل كده، وبعدين أحس بإن أكن مثلاً 10,000 كيلو وات كهرباء بتكهربني، دراعي أحس بإنه بيتكهرب كهرباء فظيعة جداً،
واحس بخوف رهيب رهيب رهيب، وان هروح يعني هروح ما ارجعش. وبعدين فجاه ابص الاقي جسمي بيلف واروح واقع، ويبتدي التشنجات وانا مش داري بقى. البداية بتاع النوبة تدل على إصابة بؤرية، وبيقول بيشاور بيقول لك اروح واقع في الأرض أسمع صوت الوقعة بتاعتي، وبعد كده ما أدراش. دي فيكي عندها رب وصرع في نفس الوقت، بتقول انا مشكلتي مش في الربو ولا في الصرع، مشكلتي في نظرة الناس، ان هم بيحسوا ان عندي مرض معدي، او بيحسوا انه مجنونة، او ان راكبني شيطان، او وبيتجنبوني وبينظروا لي نظرة كده بحس من عينيهم بتعذب يعني. بيسألها يعني ايه يعني نظرة الناس للرب مختلفة؟ قالت لهم طبعا مختلفة، الرب ما هوش مشكلة، انما الصرع ده حاجة واحدة كده تنطفت فجأة وتترمي على الارض شغلانة يعني. الصرع مرض شباب ومرض سن صغير، وقلنا في انجلترا 300,000 مريض بالصرع، وفي البنات دول فيه 2 عندهم أعراض صرعية، وأحيانا يمر الصرع في مرحلة ما حدش يدرى بيه، خصوصا لما البنت ما تحكيش لأهلها. والصرع مقاله إنه ممكن يشفى من نفسه وتختفي جميع الأعراض بدون علاج، وممكن يستمر ما فيش علاج ينفع. دي اللي هي ميري اللي هي عندها الصرع دي، قالت ان الصرع ابتدى في سن 12 سنة، وكنت بحس وانا راجع من المدرسة يهجم علي شعور فجائي بالخوف، الخوف الشديد، الرعب والمرض من غير سبب، واحس ان ورايا حد يعني لازق فيا وحينط علي يخنقني. يعني لما اكون نازلة سلم بيبقى الشعور الخوف مضاعف، واحس ان اللي ورايا ده هو هيقفز عليا ويموتني. ولما تجيني الاحساس ده في البيت بطلع اجري بسرعه واروح حاطه ظهري في الحيط من خوفي من الاحساس بتاع الشيء اللي ورا ده بالذات. انا ما كنتش بحكي الكلام ده لبابا ولا لماما، واحتفظت بيه لنفسي من سن 12 سنه، وانا ما بقولش لغاية سن 16 سنة ابتدت اول تشنج كامل يحصل، ترميت في الارض وابتدت التشنجات الكاملة. فالدكتور بيعلق ان فعلا البدايات اللي حكيتها دي ممكن تبقى فعلا مؤشرات لمرحلة صرعية بالفعل. البنت دي أليسون دي بتحكي ان نوبات الصرعية بتاعتها كانت بتبتدي الاول بالليل ما حدش يعرف بيها، وتحصل وهي نعسانة شبه نايمة حاجة زي كده، فكان المرحلة الاولانية دي خاصة بيها ما يدرش بها حد الا امها قالت لها عليها. لكن ابتدت تبقى مشكلة لما النوبات الصرعية حصلت في رحلة مدرسية في الصيف وهم في الجنينة، وفجأة راحت مرمية على الأرض في التشنجات الفظيعة دي كلها. فطبعا جم كلهم اتلموا حواليها، والنظرة ودتها الدكتور وكده، وشخصوا إنها حالة صرع، وقالوا لازم تلبس في يعني إيدها إسورة علشان لو حصلت في مكان وفي وقت غير متوقع ممكن يعني الناس يعرفوا إيه الحكاية. فدي الاسوره اللي مكتوب عليها ايبيليبسي، ومكتوب عليها نمره التليفون عشان يبلغوا البيت.
هي مشكلة المريض بالصرع انه هيبتدي يعايش هذه النوبات ويكيف نفسه على المفاجآت العجيبة من وقت الآخر. دي جيسيكا دي بتحكي ان الصرع ابتدى في سن 15 سنة وكانت ياميها في مدرسة فنون جميلة وكانت بترسم واللوحة قدامها وفي ايدها الفرشة وفجأة حست ان عينيها بتتسمر على اللوح وبعدين حست ان هي جسمها بيترمي لورا. فقالت الله ايه اللي حصل، يعني هي جالها رعب انها هتموت خلاص وان ده شلل او سكتة قلبية او مش راجعة للحياة يعني، وما دريتش الا بجسمها بيتهز وصوت ارتطام فظيع نتيجة وقوعها على الارض بتاع المرسم. وبعدين ما دريتش خالص لغاية ما بعد ما النوبة انتهت وفقت فلقيت كل الطلبة حواليها والنظرة واقفة متصورة ان انا بعمل حركات. فكانت دي بداية النوبات عندي. النظرة تصورت ان انا بعمل حركات وبمثل وحاجات كده. بس اتضايقتش ان انا مريضة. الصرع ممكن يحصل في الحيوانات خصوصا في الفئران الصغيرة نتيجة صوت حاد زي صوت جرس فجائي. هنشوف المنظر ده غريب قوي، مجرد ان يضرب الجرس شوف الفار الصغير ده هيجرى له ايه. هوب شوفوا بقى الفار، خدوا بالكم بقى الفار الصغير بقى بيجرى له ايه. هنركز عليه زوم، شوف التشنج، نوبة صرعية تمام بجميع مواصفاته. اتضح ان هذا النوع من الصرع في الحيوانات وراثي وان في جينة من الجينات غير طبيعية، انما ده ما بيلاحظش في الانسان. الصرع ممكن يحصل والانسان طبيعي من كله.

هي دي اهو. الحركات في الإنسان يهيمن عليها نظام عصبي دقيق قوي، و 15,000,000,000 خلية عصبية في المخ، و 45,000,000,000 وصلة عصبية في المخ. وبيقولوا إن في نمطين من الخلايا في المخ، خلايا إثارة وخلايا تهدئة. فخلايا التهدئة هي خلايا التحكم، بمعنى إن لما تنطلق إثارة معينة لازم ينطلق معاها تحكم عشان يحصل توازن في الفعل العصبي، والنتيجة هذا التوازن هي حركة انسيابية جميلة. فإذا حصل تغلب لإشعارات الإثارة على إشعارات التحكم نتيجة لموت بعض خلايا التحكم اللي هي بيسموها أوف سيل، في أون سيل وأوف سيل، اللي بتولع واللي تطفي. فإذا كان خلايا الإطفاء أو خلايا التهدئة أو خلايا التحكم قلت في العدد نتيجة مرض أو ضمور أو حاجة، تبتدي تنفرد خلايا الأونسل أو خلايا الإشعال تنفرد بالموقف. شوف هنا الخلية جاية لها إشعارات الزرقاء والحمراء، دي حمراء إثارة والزرقاء إيه تهدئة، وانفعال الخلية بيبقى مبني على ده قد إيه وده قد إيه. فإذا زادت إشعارات الإثارة فالخلية تروح تطلق على طول إيه، تطلق الكهرباء بتاعتها. إذا تغلب التحكم الخلية ما تطلقش. فده يتوقف عليه التوازن اللي حاصل في المخ. وقدروا يعملوا تجربة على قرد ويسجلهم انطلاق الإشعار العصبي من الأونسل أو من خلية الإثارة. شوف بهم سجلوه هنا انطلاق الإشعار العصبي من خلية الأونسل. وبعدين عملوا حاجة تانية، خدوا مقاطع في مخ حيوان مصروع مريض بالصرع ودرسوا ايه الجديد اللي في هذا المخ. فحنشوف هنا بقى، حنقارن بين المخ الطبيعي والمخ المريض، يمين المخ المريض وعلى الشمال المخ الطبيعي. فواضح ان عدد الخلايا اللي هي الاوف سيل او خلايا التهدئة اقل على اليمين، هنلاقيها اقل من المخ الطبيعي اللي هو على الشمال. معنى كده ايه؟ معنى كده ان خلايا الإثارة بتنفرد بالموقف، مفيش تحكم، فتبتدي كل خلية تفرغ الكهربية بتاعتها وتطلق لغيرها وغيرها يطلق لغيرها ولا آخره، مفيش تحكم. ايه النتيجة؟ هنشوف ايه النتيجة. إشعارات الإثارة هي اللي انفردت بالموقف. كله هيبتدي يطلق الإشارات في وقت واحد، مفيش لجام لهذا الجموح الكهربائي، والنتيجة أن يحصل زوبعة كهربائية في المخ. هذه الزوبعة الكهربائية هي اللي اسمها الصرع، واللي بتترجم في رسم المخ على انها ذبذبات عليه. هي بتحكي بتقول ان اول ما بيجيني الحكايه دي اروح قاعد على الارض على طول، لان ما عنديش وقت، وبعد ما اقعد على الارض اروح مرميه على الارض وبعدين انام على جنبي واليمين واحط دماغي كده اهو لناحيه اليمين. ده اسلم حاجه، لان في سعادي اي افرازات او لعاب بينزل بسهوله، بدل ما يحصل له ارتجاع. لو كنت نايم على ظهري هيحصل ارتجاع للعاب يخش الصدر، وممكن ابلع لساني، ممكن يحصل اختناق فتبقى كارثه. ده مستر برايس ده حكايته بيقول لما بتجيني النوبه ما بلاقيش وقت بالمره، ما بلاقيش وقت يعني اعمل اي اجراء، بترمي على الارض على طول. وبعدين ساعات بتبتدي قبل النوبه احس بريحه معينه، أشم ريحة خاصة كده،
فساعتها بروح رمي نفسي على الأرض على طول، لأنها بتهجم علي النوبة فجأة. مراته بتحكي إنه هو بتبقى تشنجاته عنيفة جدا ويصرخ وينادي علي، مع إني ببقى واقف فوق راسه لكن بينادي ومش شايفني، وإذا حاولت يعني ألمسه بيضربني وبيبقى قوته رهيبة، هو مش داري طبعا. لما بيصحى من النوبة يبتدي يجيله هيج عصبي ويكسر في الكراسي والكوبايات والاطباق، وما اقدرش اتدخل او اهديه ابدا.

هنا هنرسم نعمل رسم مخ، بنلاحظ ان بين النوبات بيبقى فيه بعض الذبذبات العالية على احد القنوات. ده بيحصلش في الطبيعي، طبيعي بيبقى جميع القنوات هادية، انما شوفوا هنا الذبذبات دي من وقت للتاني بتحصل الذبذبات دي بقى في الفترة ما بين النوبات بالنسبة للمريض الصرع. لكن طبعا لو حصلت النوبة كل القنوات تتحول الى ذبذبات عالية، لكن دي تحس منها ان دي بقى النوبة الصرعية بقى، الزوبعة الكهربائية الكاملة. وهتلاحظوا بقى ان جميع القنوات كلها اللي هي الاربع قنوات تحولت الى ذبذبات عنيفة جدا وعالية. بعد ما تنتهي عشان كده الطفل خصوصا الاطفال بيلبسوا لباس خاص على الرأس، بلاستيك او حاجة، علشان ساعات ممكن يخبطوا رأسهم في الحيط ويدشدشوا دماغهم، واحيانا يكسر دراعه زي داريل ميلر، ده دراعه مكسورة. هنا هنشوف هنا بداية النوبة، شوف الولد وفي مرة من المرات دي كسر دراعه، خبط دراعه على المكتب كسره. شوف الذبذبات عالية ازاي. لما هتنتهي النوبة والولد يفوق، بصوا للذبذبات هيحصل فيها ايه، اللي هي على اليمين دي هنلاقيها ترجع تاني تبلط وتبقى ناعمة، وكل القنوات تبقى ناعمة. الولد بينسى تماما، ما يعرفش ايه حصل له. له زميل اسمه جوني برضو مريض بالصرع، بس الصرع بتاعه مختلف، ما بيحصلش فيه تشنجات، انما لما يبتدي دور الصرع يبتدي الولد يتاوب. دي المؤشرات الاولانيه خالص، يبتدي يتاوب وبعدين يبتدي يزنزن وينوح ويغني لنفسه، وبعدين يبتدي يطرح ويجمع ارقام خياليه اكنه بيسمع جدول ضرب او حاجه. شايفين هنا الموجات واضحة على الأربع قنوات اهي. الولد بيزنزن، دي نوبة لكن ما بيشنكش، دي اللي بيسموها الصرع الصغير. شوفوا الذبذبات على القنوات كلها، شوفوا الولد بيعمل ايه، اهو بيبقى في عالم تاني، يقعد يكلم نفسه ويغني ويزنزن وينوح ويقعد يقول 6 في 7 مش عارف ايه، 8 في 7 49 54 76 حاجات كده يقعد يقول في الجال. لكن احيانا بتبقى النوبه بتاعته مجرد سكته وغيبوبه قصيره من غير تشنجات. هم تصوروا في البدايه ان ممكن يكون سبب النوبه دي هي يعني مساله في الحساب صعبه ولا حاجه، هي اللي بتطلق النوبه دي، فده السبب ان هو دايما يقعد يسمع جدول الضرب ويضرب ويجمع وحاجات زي كده. فعملوا طريقه ان هم ركبوا على دماغه جهاز رسم المخ، وهنشوفه بعدين. ده ممثل، الممثل ده بقى يعني لما بتجيله النوبه يبتدي يجيله رغبه في النوم، وبعدين يبتدي الكلام بتاعه يبقى بطيء خالص وممطوط، اكن اسطوانه مثلا الموتور جرى فيها حاجه فبقت بطيئه، فيبقى الكلام ممطوط، واللي يساله مالك مش عارف ايه سؤال ايه فهو ما يعرفش يجاوب جواب تاني خالص، وبعد كده ينام تماما. دي برضه نوع من النوبه الصغرى اللي ما فيهاش تشنجات. وهم دايما زملاته كانوا يقولوا له ايه يا اخي انت غاوي، حكايه تمثل دور هاملت ده، مش هتسيب الدور ده ابدا. كانوا بيتصوروا ان هو بيمثل دور هاملت. صاحبنا ده احنا هنرجع له بقى، قلنا ان اهله عشان يشخصوا سبب الموجه بالظبط هيركبوا على دماغه جهاز يسجل باستمرار، وفي نفس الوقت كاسيت عشان يعمل برينتينج اول باول على طول 24 ساعه. الولد بتاع السرحة الغريبة دي وبيغني ويزنزن ويجمع ويطرح. عالم يا يكون داخل في عالم تاني كده خالص.
فهم قالوا نخلي الجهاز شغال طول 24 ساعة ونوصله بكاسيت يسجل. فالجهاز دلوقتي راكب على دماغه، أمه لاحظت إنه الصبح بدري بيكلم نفسه. شوفوا الجهاز وصل إزاي. ففتحت ال في هزة خفيفة كده وبيكلم نفسه. فتحت الباب وفتحت الستارة وقالت له مالك يا حبيبي اصحى في حاجة؟ قال لها لا مفيش، بس عاوز افطر جعان. فهنجيب له الفطار. هنلاحظ وهو بيفطر ايده شوية مش ثابتة، يعني شوف هو ماسك المعلقة، شوف المعلقة بتهز ازاي. فهو الواقع كان صاحي بعد نوبة على طول. امه بتسجل كل الاعراض دي اول باول، وفي نفس الوقت هتيجي الاخر بقى تدور الجهاز وتشوف ال 24 ساعة حصل فيها ايه. في نفس الوقت جابوا له لغز صعب عشان يحله، عشان يشوفوا هل ده له تأثير ممكن يعمل نوبة او لا، لأنهم مستعجبين إيه حكاية جدول الضرب ده اللي عمال يجمع ويطرح. بتدور بقى الكاسيت بعد 24 ساعة وعاملة برينت وحط بتقارن ده بالنوتة بتاعتها، وده الرسم المطبوع. فلاحظهم إن النوبة ما بتحصلش بعد حكاية مسألة حسابية أو لغز أو كلام من ده، لا دي بتحصل دايما قبل الفطار وقبل الغد. فقالوا ممكن إن يكون السبب الجوع، فقالوا نبتدي نحاول بإننا ندي للولد، هي بتشاور هنا إمتى، قبل الفطار وقبل الغد. فقالوا ليه ما نجرب ان احنا ندي الولد اكلات صغيرة بحيث انه ما يجوعش ابدا. فبتعمل له دلوقتي اكلات صغيرة كده بين الاكلة والاكلة على امل. فيكي لما سألوها ايه الحاجات اللي بتسبب النوبات عندها، فقالت يعني التوتر العاطفي، الإجهاد العصبي، الإجهاد الجسماني، الخوف الشديد، المواقف المحرجة، وأحيانا يعني تحصل من غير سبب خالص وبدون مقدمات، وفاجأ بيها من غير أي أسباب. وقالت هي المشكلة إن أنا أثناء عملي لازم أشتغل وأثبت وجودي، فلما بحاول اثبت وجودي اخش في دور اجهاد، ولما اخش في دور اجهاد بيجيني نوبات، والحكايه بتمشي حلقه مفرغه بالشكل ده.

0: هذه اللحظة اللي يبدأ فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعاً ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول.
1: جهزوا بنادقكم جميعاً.
2: سارة!
3: كل شخص يقف ضدنا سيتم إعدامه.
1: خذوهما بسرعة.
2: لا!
4: سأظهر ثانية طالما أن الشر موجود في هذا العالم.
5: اقتلوه!
6: بهذه القنابل أستطيع محاربتهم جميعاً.

هذه اللحظة اللي يبدأ فيها ألم يخف وبحس كأني بصحى على يوم جديد مشرق. بانادول إكستان بتقنية الطبقة المزدوجة التي تخفف الألم سريعاً ولغاية 8 ساعات. تخفيف الألم يبدأ ببانادول.

أدوية الصرع زمان كانت البوتاسيوم بروميد، وبعدين بقوا يستعملوا الفينو باربيتون والفينيتوين، وأخيرا مضادات التشنج أو الأنتي كونفالسنتس بأنواعها المختلفة. وجميع الأدوية الخاصة بالصرع هي مسكنات بتهمد الجسم، وبالتالي بتحل محل خلايا التهدئة، بتطمس على المخ. لكن دواء زي الفينيتوين ممكن لو خد المريض جرعة زيادة شوية ممكن هذا الدواء نفسه يعمل نوبات صرعية. وجيسيكا بتقول في تجربتها ان انا لما ابتديت اخد الدواء وكده والمرض استمر بالرغم من الدواء، فكنت اكلم الدكتور اقول له ما زالت النوبات موجودة، فيقول لي زودي الجرعة، ازود الجرعة، ارجع اقول له لسه، يقول لي طيب، ويوصف لي دواء تاني اضافي مع الاولاني، وارجع اكلمه اقول لي زودي الجرعة. وبعدين في الاخر تحولت الى كومة من اللحم مرمية في السرير، أصحى من النوم أنام تاني في حالة غياب خالص عن واجبات المنزل، مش قادر أشوف واجبات أولادي ولا زوجي، الصحيان مستحيل، اتخاذ أي قرار في أي شيء مستحيل. فجوزي قال لي الله، طب ما تشوف هي دكتور تاني يوصف لك وصفة تانية ولا حاجة. فهي راحت لدكتور تاني، فأول ما شافها قال لها لا، ده انت عندك تسمم كامل من الأدوية اللي انت واخداها، ولازم تبطل الدواء مدة وبعدين هنشوف. طبعا يعني لما وصف لي دواء تاني كان نفس الشيء برضو، كلها أدوية مسكنة بتهمدني، فوجدت ان نوبات الصرع احسن، يعني افضل من اني اترمي وتبقى مش ابقى مش عايش، نقعد كده شوال مرمي في السرير وخلاص. فقالت لا انا مش انا، فاضربت عن جميع الادويه وابتديت اعيش المرض واقبله وخلاص، يعني عذاب دقايق ولا نوم طول العمر. فيكي نفس الشيء، يعني حكت برضه ان هي برضه ابتدت بالفينوباربيتون والأدوية دي، وكانت نتيجتها إنها بقت نايمة في السرير على طول. وبعدين أكبر عذاب إنها تفتح عينيها الصبح، مش يعني حاجة يعني يصحوها بكماشة ما عشان تصحى من السرير، وتصحى مش دارية، وبعدين ممكن تبقى قاعدة في مجتمع في استقبال وفجأة تنام وهي قاعدة من كتر الإيه التسكين والتهدئة والأقراص والحقن اللي بتاخدها. فبتقول والله أنا حسبتها في دماغي، قلت يعني طب إيه يعني شوية تشنجات كده دقيقة وخلاص وتستمر في حياتي، ولا إني أفقد حياتي كلها في نوم وكسل وتثاؤب وعجز عن ممارسة أي شيء. وبعدين بتقول مشكلة ان بعد الادوية دي ابقى غير صالحة لاي عمل، ما اقدرش اشتغل ازاي، مش قادر افتح عيني.

لأدوية الصرع أسوأ من الصرع نفسه. دي اللي هي حالة المخ ساعة ما تجيله الزوبعة الكهربائية دي. أحيانا لما بيكون المرض سببه إصابة بؤرية بتبقى الأعراض مرتبطة بالبؤرة نفسها، يعني ستيفان عنده إصابة بؤرية في منطقة الكلام، فهو بيقول أنا لما ساعات وأنا أما تجيني النوبة وأحاول أتكلم يعني حرف دبليو ده أجي أحاول أنطقه ألاقيني مش قادر أنطق الحرف، شوف يقعد يقول وو بالشكل ده، وقف عن حرف الدبليو ويستمر في الحالة دي لغاية ما تبتدي النوبة الصرعية الكاملة. فكونها انها ابتدت بحكاية عجز عن النطق او حرف معين معناه انها في منطقة الكلام، البؤرة نفسها في منطقة الكلام، وكل حتة في المخ بتبقى مركز، يعني هنا المكان ده بينبهه بالكهرباء، ده مركز حركة الإيد، شوف الإيد بتتحرك إزاي، كل نقطة في المخ هي مركز لفعل بينبهه، شوف الإيد أول ما ينبهها بالكهرباء الإيد تتحرك، كل حتة في المخ مركز للشيء. فوجود بؤرة ممكن هذه البؤرة تضغط على المكان وتعمل أعراض خاصة بالمكان، هنا في مركز الكلام فابتدت الحكاية دي. صاحبنا بيقول أنا بحس لما بتبتدي النوبة أكن في جزء من مخي بيصب عليه عسل أو مخاط أو حاجة وبينطمس، والجزء التاني بيبقى سليم وعمال يقول لي لا ما تخافش ما تخافش هتعدي هتعدي، يعني في جزئين في المخ أنا بحس بيهم بيتحوروا جوايا. فده برضو عنده إصابة بؤرية هي نفس فلأن في جزء سليم في المخ فهو بيستشعر، هو المريض يقول لك انا بحس ان في جزء تاني في المخ يقول لي استنى اصبر هتروح هتعدي كده، بينما الجزء التاني بحس انه بينطمس ينطمس ينطمس، وبعدين اخش في حكاية الكلام البطيء وبعدين النوم. هنا بيعملوا رسم مخ لاستيفان بيكتشفوا بقى ان جميع القنوات ممكن يحددوا فعلا المنطقة دي، المنطقة هي اللي فيها ورسم للدماغ بيقدروا يحددوا برضو المنطقة اللي هي فيها المشكلة اللي يقولوا عليها temporal epilepsy. وبعدين بيعملوا له أشعة مقطعية على المخ الأشعة المقطعية ممكن تبين كل حاجة، أي حاجة في المخ تبان. فدي أول صورة في المخ، دي الغرف المخية اهي، وبعدين في شبح بسيط قدام يدل على إن في شيء. هنستنى الصورة التانية لما تظهر، كل شوية بيجي مقطع. دي الصورة التانية أهو، الظل أهو ابتدى يبان أكتر على الشمال أهو. وبعدين نستنى الصورة اللي بعدها اهو الظل اهو بقى خلاص، الحتة اللي فوق دي على الشمال اللي هي دي، هي دي بقى الورم في المكان ده، وبيضغط الورم في الحتة دي اللي فوق دي وبيضغط على الأعصاب تحت بيدي كل الأعراض دي. يبتدي بأنه بيدي أعراض بؤرية خاصة بالمكان، وبعدين شوية شوية يزيد لغاية ما يشمل المخ كله ويعمل زوبعة كهربائية فيه. هو برضو بيقول نفس الشيء، اني انا بحس ان في جزء من مخي بيهديني بيقول لي استنى يعني هتعدي بالشكل ده، بينما في جزء تاني مش قادر اتحكم فيه بيرغمني على اني اعمل حركات ضد ارادتي.

المشكلة بتاعتي بيقول لي خوفي، بيقول خوفي، وبحس ان انا رايح للموت ومفيش حاجة هتنقذني. واثناء النوبة نفسها بحس ان انا مش هرجع، يعني هموت ومش هرجع. لكن لما بتنتهي النوبة بحس ان دي مسائل عارضة،

بيقول ان هي تأثير الأدوية ما ملهاش فايدة وما بتأثرش. الدكاترة شخصوا ان عندي ورم في المخ وما اقدرش اجازف بعملية جراحية غير مأمونة العواقب. الورم موجود في منطقة حساسة جدا. فيكي بتقول ان ابتدى عندها المرض من 16 سنة بعد حادثة عربية وخبطة على الدماغ. دخلت المستشفى قعدت سنتين وجالها عمى مؤقت وبعدين خف وبعدين بقت تمشي وتقع كده وفقدت توازنها مدة، وعملوا عليها كل الاختبارات لغاية ما عملوا الاي جي جي اللي هو رسم المخ وثبت وجود إصابة بؤرية في المخ هي السبب في الصرع.

هي الإصابة البؤرية هنا في المكان ده، ده المكان برضو اللي هو فيه مراكز الكلام والسمع. بتقول أنا اتربيت تربية كاثوليكية، وعشان كده أنا بحس من العذاب اللي بشوفه والتهاويل والهلاوس والكوابيس، إني يعني أنا راكبني شيطان أو راكبني جن، والناس بتقول كده كمان، ودي حكاية بتعذبني. هي طبعا سبب الهلاوس والكوابيس ان التلف موجود في منطقة السمع والكلام. برايس ده بيقول ان الصرع عنده بيبتدي باني اشم روائح، واحيانا اسمع اصوات، وقلت لمراتي، فمراتي قالت نستشير الطبيب. فلما راح للطبيب قال له لا، دي هلاوس بتحصل في 2% من الحالات، التمبرال لوب ابيليبسي او الاصابة البؤرية، لان الاصابة البؤرية في منطقة الاصوات والكلام والسمعيات، مركز السمع والكلام. فده سبب الأصوات. فطبعا الهلاوس دي والكوابيس دي ممكن تبقى فظيعة، وممكن تقلب حياة المريض رأسا على عقب، وتعيشه في عذابات، صحيح يعني عذابات محدودة بدقيقة ولا 2 ولا 3، لكن المريض أثناء ال3 دقايق دول بيحس إن هو مش راجع للدنيا خالص، ويمارس الرعب الكامل. يعني دي مثلا مادلين، دي رسامة حاولت تعبر بالرسمة عن الحالات اللي بتجيلها، فبتقول النوبة بتجيني بمغص دوار في البطن كلها، وبعدين تنميل، وبعدين التنميل يبتدي يشمل جسمي لغاية ما يوصل لوشي، وبعدين أحس إن وشي بيجلد ويجف، بيبقى زي وجه موميا، وإنه الوش ده بيتعفن، وبحس بيه بيتعفن ويرم، يبقى زي الرمة، وأسمع صوت رعد رعد رعد فظيع، واحس اني وشي بيتشوه شويه شويه ويفقد ملامحه، ويبقى ملامحه شيطانيه فظيعه. كل ده احس بيه اثناء النوبه، واحس اني بصرخ وبيطلع ليش صوت، وبعدين بشوف قدامي الموت كما لو كان فوهه سوداء لكهف اسود كبير وبيقرب مني. شوف التشويه اللي بتحس بيه بترسمه. جميع النسب بتاع وجهي بتختل وتتشوه، وبعدين أشوف الموت كما لو كان فجوة أو فم مفتوح بيقرب مني شوية شوية، وبعدين أحس إن أنا بخش جوه فم الموت في هذا الكهف الأسود الفظيع، وإن أضراس الموت بتطحني بتصحني خالص، جسمي بيتحلل كله. وبعد كده تبتدي أفوق، أكن روحي بترجع ليا، وأول شيء أعمله بحط إيدي على وشي أتلمس ملامحي، وأبقى مستعجبة بقى، ده رجع مناخيري، رجعت وبقي رجع زي ما هو، وعيني وشعري، أنا ما متش. هي دي إصابة بؤرية برضو، والإصابة بؤرية في منطقة التمبرال لوب. وهنا برضو أنجلا عندها الإصابة البؤرية دي برضو في منطقة التمبرال لوب، وبتقول بتجيني النوبات فجأة وأنا في السوق بشتري خضار، وفجأة أروح وقعة ويتلمع علي الناس. ومشكلة
مشكلتي هي اني ما بقاش عارفة امتى حقها. ولما رحت للدكتور قال لي ان انا عندي اصابة بؤرية في منطقة التمبرال لوب اللي هي المنطقة دي، وان هي السبب، وان هي ممكن تتحل بعملية جراحية. وقال ان العملية الجراحية سهلة، يعني ان شاء الله مضمونة وكل حاجة. وكان قدامه برتقانة كده، فقال له شوفي اهي دماغك دي زي البرتقانة، هنقطع هنا ونقطع هنا ونقطع هنا وان شاء الله نطلع كده ايه الورم وتبقي زي الفل. فطبعا انا طلعت اجري حكاية البرتقانة لكن طبعا بيعملوا العمليات دي بالفعل، وده مريض هيتعمل له عملية تمبرال لوب اكسجين لورم في التمبرال لوب، فبالفعل بيرسموا عليه الرسوم دي عشان يفتحوا بالظبط على التمبرال لوب، وبعدين يفتحوا على التمبرال لوب. وهو بالفعل هم دخلوا بيشتغل بكتري عشان ما يحصلش نزيف. بعد 4 ساعات طلع هذا الورم من المخ، لكن طبعا بتبقى جراحة محفوفة بالمخاطر ولها مضاعفات فظيعة. آخر جهاز في تكنولوجيا التصوير هو اسمه بوزيترون إيميشن توموغرافي، ده بيصور نشاط المخ، يعني مش صورته، لا وظيفته بقى نشاط المخ. بيدوا للعيان حقنة وريدية من السكر المشع لغاية ما يوصل السكر المشع للمخ، ده المخ الهادي بقى، ده صورة مخ هادي. لما بتبان الألوان الفاقعة الغامقة يعني معناها دي بؤرة نشاط، بؤرات نشاط. الفرق بين اللي تحت دي اليمين والشمال هي دي، واحد عنده نوبة وواحد وده بعد النوبة، نفس المريض، الصورتين اللي تحت دي الرسوم المخ كلها، وفي نفس الوقت بتخش للجهاز بوزيترون إيميشن توموغرافي، وهنشوف ايه اللي هيحصل اثناء النوبة بالظبط بقى. هنشوف ظهور البؤر الحمراء دي، البؤر الحمراء دي يدل على نشاط. هذا النشاط اللي بيحصل أثناء النوبة يقابله انطفاء في أماكن المخ الأخرى، أجزاء المخ التانية بتحاول تعوض النشاط اللي في ناحية، تيجي جزء تاني من المخ يعوض بأنه يحاول يطفي كل نشاطه. فهنا في القرد بيحاولوا يمرنوه انه يتحكم في النوبة. يعني هل المخ يستطيع انه يتحكم؟ اذا كان نشاط معين في ناحية في المخ يؤدي الى تعويض انطفاء تعويضي في الناحية التانية، يعني معناها ممكن التحكم. فهو بيسأل المريض هنا انت ما حاولتش تتحكم في النوبة قبل ما تيجي؟ يعني مثلا لما جت الحركة اللي هي وشك يتحرك ويتلفك لليمين، ما حاولتش انك انت تتلفت للشمال، يعني تعمل حركة عكسية؟ فبيقول له بحاول، وبحاول اشغل نفسي بشيء مختلف، افتح التلفزيون، ابص من الشباك، احاول اخرج من الشيء الداهم اللي جاي غصب عني ده. فهو بيسأله يعني بتنجح الحكاية دي؟ بيقول له تنجح مرة وتفشل 10، يعني إذا التحكم في مجال للتحكم إلى حد ما، لكن مجال محدود خالص، لأن بتبقى حاجة قهرية تماما. لكن مع كده برضو يعني الإرادة بتبقى لها دور. فمشكلة الصرع مشكلة كبيرة وحتظل، وهي إلى الآن يعني بلا علاج حاسم، والجراحة محفوفة بالمخاطر
وما فيش حل غير ان المريض يعايش المرض بتاعه ويتعود عليه، وان يكون الناس متفهمين ومتعاطفين مع مريض الصرع. لكن الصرع لما بيبتدي هيستمر الا اذا خف من نفسه بعلاج او بدون علاج، والا فهو بلاء هيستمر. في السيره النبويه في حكايه عن امراه مريضه بالصرع قابلت النبي عليه الصلاه والسلام وطلبت منه انه يدعو لها بالشفاء، فقال لها اتصبرين ولك الجنه؟ فقالت اصبر ولكن ادعو لي الا اتكشف، فدعا لها. واضح من حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الامراض المستعصيه اللي هي في على شاكله الصرع وغيره إذا صبر الإنسان وتقبلها برضا فله الجنة عوض، يعني يكافئ الإنسان على هذه الأمراض وعلى صبره بالجنة. طبعا ده الصبر المقصود هنا صبر حقيقي، يعني مش حكاية إن الواحد يقول أديني صابر أهو يعني لابد يعيشه، لا طبعا الصبر يعني الصبر يعني الواحد يبقى بشوش ومتفائل وعنده قبول ومهما ينزل بيه من النوازل، يعني يقول لك اللي يجيب ربنا كويس، يعني الصبر بمعناه الحقيقي. فمثل هذا الصبر لا تقل مكافأته عن الجنة. الكلام كتير اللي بيتقال على ان الصرع خصوصا في الإنسان السليم تماما واللي جميع فحوصه سلبية، يقوم يطلع اللي يقول لك إيه ده سبب الصرع ده لمس أو مس جني أو شيطاني. أولا هي عجز الطب على إنه يشخص السبب، مش معناها إن إحنا نقعد نخوض فيما لا نعلم. وبعدين حتى الكلام عن الجن والشياطين معناها إحالة الموضوع إلى غيب وإلى علامات استفهام، ان احنا لا احنا بنشوف الجن ولا الشياطين ولا بنعرفهم ولا لنا حكم عليهم ولا حد له حكم على الجن. كان سليمان ده في مرحلة ودي كانت حاجة كرامة خاصة له وانتهى الامر. انما الجن والشياطين ده مملكة احنا ملناش فيها امر ولا تصريف. ويكون ان المريض يقول كده ويدي النفس رخصة علشان يدور يلف على الكدية اللي بتحضر والشيخ اللي بيصرف والكلام الفارغ ده، ده طبعا دجل فظيع وده شرك بالله سبحانه وتعالى وكفر وجهل بكل المقاييس، لان مفيش حد له حكم على مملكة الجن ولا يعرف فيه ايه الجن ده. احنا نعرف انه موجود بس لكن ما لناش حكم على الحاجات دي. وفي النهاية اللي له حكم هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء. وبعدين اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ادانا المثال، هو لما جات له حالة الصرع ما تدخلش، فوضها ربنا سبحانه وتعالى ونصحها بالصبر. يقوم شوية مشايخ ودجالين ومشعوذين يجي يقول لك هجيب لك الجن الفلاني نكلمه ونرضيه بفرخة نذبح له مش عارف ايه، ده بكش كله ده دجل. ده غير ان احنا ما احناش عارفين، يعني ده كل ده خوض فيما لا نعلم. بدليل ان فعلا الصرع بيجي باسباب، احيانا بيجي باسباب معلومة، يعني زي الورم، ورم حميد او ورم خبيث او التهاب او خبطة او تمدد شرياني او بيبقى معلوم السبب. مرفوض تماما الكلام ده، مرفوض تماما حكاية ان الناس تعمل نظرية وبناء على النظرية يروح يدور ولفوا على الدجالين، يعني من ناحية الاسلام ده مرفوض تماما. وموقف الاسلام من المرض ان الإنسان يلجأ إلى الأسباب، يتداوى بالأسباب مش يخوض في الغيب، لا بالأسباب. فإذا لم تكن أسباب اللي عند الطبيب كافية فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا يقبل دعوة المضطر.
أيضا لازم نعرف أن الصرع البؤري اللي بيكون سببه ورم أو حتة في المخ ده من ضمن البلاء الشديد اللي بينزل بالإنسان، لابد اللي حواليه يقدرهم ويتعاطفوا معاه. وبعدين مين فينا ممكن يسلم من ضربات القدر ده في لحظة؟ ممكن جلطة، مش عارف، سكتة، ذبحة، وصل الإنسان يتحول إلى ماضي أو يبقى مجرد تمثال قاعد على كرسي بعجلات في لحظة. فإحنا كلنا معرضين، فلازم نتعاطف مع اللي ينزل به أي نازلة من نوازل القدر. هو السؤال يعني ألا يوجد من سبيل أو وقاية أو طريق للأمن من نوازل القدر؟ فهو ربنا قال لنا الحقيقة الطريق، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيميها إن الصحابة قالوا له ومن منا لم يظلم يا رسول الله؟ فقال لهم لا، ليس هذا الظلم، وإنما هو الظلم الآخر، هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فهو ده الظلم الكبير. إذا الإنسان سلم من هذا الظلم، يعني كان موحدا، يعني أهل التوحيد بالكمال والتمام محفوظين. طبعا الشرك بالله ظلم كبير، لأنك أنت بتاخد من ربنا ملكه كله وما خلق وما صنع وتسنده إلى شخص آخر، أو تدعي أن ربنا اشترك مع واحد عشان يعمل الكون. فده ظلم الكبير. ده المسألة التوحيد، أن يكون الإنسان على كمال التوحيد وتمامه، دي حكاية كبيرة مش سهلة. في الحديث القدسي ربنا بيقول لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. فهنا كلمة فمن قالها دخل حصني مش المقصود بها يعني يقولها لسان كده، لا، ده لازم لسان وفعل وعمل وحياة ومنهج وإلى آخره. يعني ودي في الكلام سهل وفي التنفيذ صعب. مثلا كلنا بنخاف من المرض والشيخوخة والموت والعجز والفقر، ونخاف من البوليس والضرائب والميكروبات والعدوى. مين مننا ما يخافش من الحاجات دي كلها ويخاف من ربنا بس، باعتبار ان هو ربنا ده هو الأصل، وهو اللي بيسلط ده كله، وهو اللي بإيده مصائر كل العباد. فمين كم واحد؟ كلنا مثلا بنطمع في شفاعة المدير والوزير والكبير وصاحب المال الكتير، فمين ما بيطمعش في دول كلهم ويطمع في ربنا بس وفي رحمته وفي عطاء؟ قليلين. المؤمن العارف حتى إذا لجأ للطبيب بيلجأ له وهو بيقول يا رب دل هذا الطبيب على يعني حيلة تشفيني، أو إذا خد الدواء برضه بيقول لك يا رب اجعل فيه الشفاء. يعني لا يسند الشفاء إلى الطبيب ولا إلى القرص، ما بيقول يا رب اجعل فيه الشفاء. فهي دي النظرة التوحيدية. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيدعو بيقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقابك، اللهم إني أعوذ بك منك. حاجة غريبة أوي. طب ليه ما قالش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أبدا. ما هو الشيطان إيه الشيطان؟ ما هو برضو ربنا هو اللي صنعه وهو اللي عامله وهو اللي بيسلطه. فيبقى الصح بقى أن يقول اللهم إني أعوذ بك منك. شوف بقى التوحيد هنا وصل لدرجة إيه. خلاص بيقول لا، نقول لا مهرب من الله إلا إليه. يعني هتهرب منه تروح فين؟ ما كل المكان والزمان بتاعه. فزي واحد بيهرب من إيد اليمين لإيد الشمال مثلا، هروح فين؟ ما هو ما فيش، كل الملك ملكه. فانت بتهرب منه إليه. فطبعا لما الإنسان بيبلغ الحس التوحيد الكامل، ربنا بيقول هؤلاء الذين بلغوا هذه الدرجة من التوحيد في مأمن من عذابي. بس دول قليلين.
دول قليلين، وده أعلى المنازل هي هذه المنزلة، منزلة التوحيد الكامل اللي بيبقى فيها الإنسان بيشعر إن ربنا هو المستند وهو المعتمد وهو المصدر لكل شيء وهو الرصيد الفعلي. زي ما بنقول الفلوس الورق بتاعتنا دي كلها ملهاش قيمة إلا إذا كان لها رصيد من عرق العمال أو من الذهب بتاع الدولة. إذا ما كانش لها رصيد لا من ده ولا من ده تبقى ما فيش. فإذا ما يغرناش كل الحوادث اللي بتحصل دي، الحوادث اللي بتحصل في النهاية ملهاش إلا مستند واحد هو أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى نلجأ لله سبحانه وتعالى رأسا، هو اللجأ المباشر إلى الله سبحانه وتعالى. فهي ده كل ده الحس التوحيدي، لما يبتدي ينشأ في الإنسان إحساس توحيدي وشعور توحيدي وإدراك لأنه بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى، بالرغم أنه هو في الظاهر بيتعامل مع الناس، مع الطبيب والمهندس ومش عارف إيه ويشتري ويبيع، لكن في الواقع كل هذا التعامل الخارجي رموز، إنما الحاصل أنه بيتعامل مع مشيئة الله وإراداته طول الوقت. فلما بينشأ هذا الحس التوحيدي بيبتدي الإنسان يحس أنه في جمعية مستمرة مع الله، حتى لو كان مضطرب في حالاته مع الناس وبيقابل ويسافر ويروح ويجي، لكن في الواقع هو بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى من خلال كل هذه الرموز. فده بيدي إحساس بالجمعية المستمرة مع الله. إذا وصل الإنسان لهذا الحس التوحيدي وبيبقى في منزلة عالية جدا، وربنا بيقول بقى أهو ده لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي، فهو ده الحصن اللي وصل لهذه الدرجة، يبقى دخل للحصن وبقى في مأمن لا تزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل، على رأي الجماعة العارفين. فكم واحد بيبلغ ده؟ لكن هي ده الوقاية الحقيقية من كل شيء. وأمثال هؤلاء الناس اللي وصلوا إلى هذه المدارج العالية بيبقى فعلا القرآن على لسانهم شفاء، وبيبقى الدعاء عندهم مستجاب، وبيبقى بيقول لك بينهم وبين ربنا عمار، بمعنى العمار الحقيقي مش اللي بيدعي الناس. ما كل واحد بيدعي لك أنا بيني وربنا عمار، لا مش لعب، ده درجة عالية قوي ما يحصلهاش إلا أفراد. وربنا يجعل لنا نصيب في هذه الدرجات العالية ونصيب في هذا الحصن الذي يأمن من يدخله من كل النوازل والزلازل. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. مدارج السالكين من كتب التربية والتقويم، وهي مدارج تستهدف القلوب وأعمالها قبل أن تحدث عن الجوارح وحركاتها. وفحوى الكتاب ومحتواه ومضمونه أن تكون الأشباح بأرواح، لأن الإنسان حتى ولو كان أحياناً تجده عابدا، غير أن الكثيرين عباداتهم عبادات جوارح، فأحيانا نتعبد العبادة ولا يكون القلب حاضرا ولا النية باعثة ولا الإرادة قاصدة. ولذلك الغرض من كتاب مدارج السالكين ترميم ثغرات في جدار الروح، وكما أن الروح كما أن الجسد ينقص، وأن كثير من الجدران تحتاج إلى ترميم وتقويم، فإن جدار الروح فيها من الخلل والنقص والضعف والوهن ما نحتاج إلى إعادة ترميمها. فلو تكلمنا عن عبادات كثيرة موجودة، ومن هذه العبادات أبدأ بالصلاة. كثير من الناس يصلي، لكن ابن القيم يريد من يقف ييمم في الصلاة البيت الحرام وجهه، وأن ييمم بقلبه شطر العرش. فإذا وقف المسلم واستقبل القبلة المعهودة المحسوسة مكة بوجهة بدنه، ينبغي أن ييمم قبلة العرش بوجهة قلبه. ومعناه أن تصلي مدركا لب الصلاة وروحها وخشوعها وجوهرها، وأن تأتي الصلاة مقيما إياها كما قال الله أقيموا، ولم يقل صلوا، لأن إقامة الصلاة تشعرك بمسؤولية. إقامة الشيء ليس بالأمر الهين، إقامة أي شيء. فالصلاة كأنها بناء تقام إقامة ولا تصلى صلاة. ولذلك يرى ابن القيم أن الصلاة الحقيقية الصلاة التي فيها خشوع، ولكن هذا لا ينفي فعل الجوارح وإقامتها، يعني أن تصلي بجوارحك ولكن مستحضرا طعم الصلاة ومعناها، ومستشعرا أنك تقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب تناجيه. وإن كان هذا مع بشر لوقفت أكثر تأدبا معهم. وإن تحدثنا عن الزكاة، هل نحن نزكي زكاة فيها أعمال قلوب؟ الزكاة لا تعني إخراج الأموال، الزكاة تعني بث القيم في المجتمع. ولذلك أول ما يستشعره المزكي الذي يزكي بقلبه هو أن المال ليس ماله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. من مال الله وليس من مالك. والمعنى الثاني ذكره ابن القيم. والله يا إخوان ابن القيم ده إحنا عنده أشياء لطيفة جدا. قال لما تعطي الزكاة لأحد أول شيء ينبغي أن تستشعره كان يمكن أن تكون المعطى. كان ممكن تقول أنت بدك أنت أحسن منه في شنو زول الديت ده وريني شنو يعني أحسن منه في شنو قراية ما قاري أكثر منه ممكن تكون شنو يعني ضيافة ممكن يكون أجيف فينا قبيلتك أعلى من قبيلته ممكن يكون أعلى من قبيلتك إذا أصلا سلمنا أنه في قبائل أحسن من قبائل ما في أن تستشعر أنك كان يمكن أن تكون المعطى كده وريني في زول بدي الزكاة بخط الموضوع في راسه أي زول بدي الزكاة بخط الموضوع يبكي بدي الزكاة يبكي يقول والله الله خلاني أدي ما خلاني يدوني حارة خلاص اليد العليا خير من اليد السفلى كون تكون متلقي حارة شديدة وأن تستشعر أنك لست متفضلا على الذي أعطيته الزكاة أن تستشعر بقلبك ووجدانك بأن هذا الرجل ليس حقيرا فإياك أن تحتقره بقلبك أو أن تنظر إليه نظرة ازدراء بوجدانك ولتعلم أنه فتح لك بابا من أبواب الخير. لما تأتي إلى الصوم أن تصوم صوم الكمل. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. القلب برضو ممكن يصوم يصوم عن الالتفات لغير الله والأغيار كل ما هو غير الله يعتبر أغيار وكذلك الحجب التي تحجب القلب عن الله. فهذه معاني هي روح كتاب المدارج. منزلتنا اليوم منزلة التدرج. ابن القيم يود أن يحدث عن باب أو الهروي والكتاب شرح ابن القيم يحدث عن باب من أبواب التوحيد الاعتماد الكامل والتوكل التام. الاعتماد الكامل والتوكل التام على الله عز وجل. فتحدث عن التوكل ثم حدث عن درجة بعد التوكل هي التفويض. ثم درسنا اليوم عن الثقة بالله عز وجل. الثقة بالله عز وجل وبعد الثقة التسليم. توكل تفويض ثقة تسليم. يقول ابن القيم بعض الناس يفسر التوكل بالثقة قال وهذا تفسير بعيد. الثقة جزء من التوكل جزء من وابن القيم على عهده أن التوكل أجل وأعلى ما في أعلى من التوكل وأن التوكل أشمل وأوسع وأكمل وأوعب ولأنه وصف الله لأنبيائه ورسله وأمر الله لهم وتوكل على الله إنك على الحق المبين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. التوكل أعلى. طيب طوالي بدون مقدمات قال صاحب المنازل الهروي الثقة سواد عين التوكل. العين فيها سواد وسواد العين مهم في تجميل العين والنظر. فكأن الثقة من التوكل بمنزلة السواد من العين. وهل يتصور أن تكون عين بغير سواد وهي باصرة وتؤدي وظائفها كاملة. وكذلك قال الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض. وكأن الهروي يقول أن التفويض دائرة، مركز الدائرة هو الثقة. يعني الثقة، الثقة في الله والثقة بالله. يا إخواننا شوف، نحن أصلا الثقة بالله مضيعة عند كثير من الناس. الزول بيثق في الناس وبيثق في البشر وبيثق في أمور كثيرة جدا، ربما أكثر من ثقتهم في الله عز وجل. والثقة اللفظ أصله الثاء والقاف، أصلها من التوثيق والإحكام، ومنه التوثيق ووثقة. كويس؟ ووثقة، عرفت؟ ووثائق. كويس؟ فالثقة الاعتماد الكامل والمعرفة التامة واليقين بأن كل شيء عنده. الثقة بالنسبة للتوكل سواد عينها، ونفس الثقة بالنسبة للتفويض نقطة دائرتها. والنقطة بالنسبة للدائرة عندها ميزة. أولا، النقطة في الدائرة تكون مستوعبة لجميع الاتجاهات، فهي نافذة إلى محيط الدائرة بالنقطة. ونسبة الدائرة من أي موضع فيها إلى النقطة نسبة واحدة. النقطة دي بتكون في النص، سواء كان بجاي أو بجاي، بأي محل النقطة بالنسبة للدائرة واحدة. وهذا يدل على نفاذها، وكأنه لا يمكن أن يكون هنالك تفويض إلا بشنو؟ إلا بثقة في الله عز وجل. والسويداء قلب التسليم، سويداء قلب التسليم، سويداء قلب التسليم، سويداء القلب أشرف ما فيه، أشرف ما في القلب سويداؤه. كويس؟ وهي عند العرب سويداء القلب هي المهجة، المهجة. يقول لك نفديك بشنو؟ بالمهج والأرواح. ويقولون هي التي تتكون منها مادة الحياة، هكذا يقولون. فكأنه يود أن يقول الهروي أن التفويض، أن الثقة سويداء قلب تسليم، يعني لا يتصور أشرف ما في التسليم الثقة، ومركز دائرة التفويض الثقة، والسويداء عين التوكل الثقة. وهي مقدمة ضرورية لمعرفة منزلة الثقة في قضية الاعتماد والتوكل على الله عز وجل. طيب، أورد الهروي آية عجيبة، ما ورد في القرآن ثقة في الله عز وجل، ورد حديث عن سوء الظن بالله، والظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فسوء الظن بالله يقابله حسن الظن بالله عز وجل. لكن استدلال الهروي بهذه الآية يدل على عمقه. الآية التي استدل بها الهروي في الثقة: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا أخي الثقة، ابن القيم قال شنو؟ قال لو ما في ثقة ما في أم بترمي جناها في بحر. يا أخي دي وصلت درجة من الثقة في الله، رمى جناها في البحر. فإن خفتي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إخواننا، أنت لو قال لك أرمي شافع ما بتعرفه مترميه، لو مجاوبينه شافع ساكت بتعرفه. أول من ذا الخرية لقيته كان جاوب لك ولد خواجة، حسا كان جاوب لك ولد شارون بترميه البحر، ولد شارون بترميه، شافع شارون بترميه، بتشوف في عيونه بتشوف في براءة كده، بتلاقي سوي حس زود زنبو في مياه. خلي ترمي جناح، دي معناها وصل الدرجة من الثقة في الله عز وجل. عجيب. وآية تقابلها: وإن كان فيها تفسيران، قوله تعالى: أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا، فؤاد أم موسى فارغا. معناه التفسير الأول: صار فؤاد أم موسى من الثقة واليقين في الله كأنه ليس فيه شيء يشغلها، وكأن الأمر لا يعنيها. والتفسير الذي عليه جمهور المفسرين عكس ذلك، أنها صارت لا شغل لها من الدنيا إلا موسى، فصار فؤاد أم موسى فارغا من كل هم إلا من هم موسى. واستدلوا ببقية الآية: فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. لو كان أصلا فارغ ما كان حتبدي به، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وربطنا على قلبها تصلح في الثقة، أن يربط الله على قلبك. القلب أخص خصائص الإنسان، وفي القلب بالمناسبة عظمة الربوبية، في قلب الإنسان عظمة الربوبية. وهذا من الكلام الغريب، عظمة الربوبية في القلب، حيث أن القلب يتقلب، وهو من أهم المسائل في الإنسان ضعفا، ولولا ذلك لكان العبد ربا. يعني القلب في البني آدم ده يدل على ربوبية الله. يا أخي الواحد تلقاه مهما كان يعمل فيها حاز وصاري وواضح ودغري وقاطع وما يضحك، تأتيه مواقف يبكي. بتبكي مالك؟ البكي شنو؟ تبكي؟ البكي شنو؟ البكي ده فيه ضعف شديد بالمناسبة. وتجي مواقف تضحك، وتجي مواقف تفق، وتجي مواقف تتوقف. فالقلب دليل ربوبية الله. وسبحان الله، أليس القلب بقلبك؟ أقرب حق منه حقك ما تقدر تسيطر عليه. زول ما بيسيطر على قلبه يقول أنا الله ولا أنا ربكم الأعلى؟ يقول أنا ربكم الأعلى؟ يا إخوانا يصلح هذا؟ هل يصلح الإنسان صاحب قلب أن يكون إلها وربا؟ يصلح؟ ما يصلح أبدا. ولذلك هو علامة ضعف في الإنسان القلب، وهو طريق العبودية. لكن يا سلام، يقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، الصحابي الجليل، وقيل أنه من كبار التابعين، وقيل أن له صحبة، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، قال شنو؟ أسمع كلامه. قال: لو أن الله أعطاني قلبي فوضعته في يميني، وأعطاني الخير والهداية في شمالي، لما استطعت أن أولج في قلبي إلا ما يريد الله. مش قلبك ده مش قلبك؟ لو مرقوك قال لك دخل فيه، ده تدخل ما تدخل فيه. لا تستطيع أن تحشو قلبك حكمة، ولا أن تدخل في قلبك هداية، وإن كان قلبك. ولذلك تجد بعض الناس، وهي ظاهرة جديرة بالتأمل، تجد بعض الناس يتقلب كثير في الإيمان ضعفا وقوة، تذبذبا، تعتريه أحوال، وتمر بقلبه إشكالات تدل على ضعف البشر. فما ثم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثاني في شنو؟ في حاجة ثانية؟ ما ثمت وراء هذا التقلب إلا أن تقول. وأحيانا تحس أنك تريد الخير ولا تقدر عليه، والخير أمامك متضح معالمه وواضح وواضحة سبله وبينة أجوره، ولا تستطيع أن تقدم. صح ولا ما صح أخواننا؟ ثم أحيانا تحس بعض الناس تجده كان على خير وفجأة تدهور وصار في شر محض، خاصة الذين هم في أعتاب المراهقة وسنها، تلقاه في أيام الأولى يكون عنده أدب وكذا وبيجي الجامع ونظيف ومهذب جدا وما بيتكلم مع زول، فجأة تلقاه عامل شعره كيف كيف، بيمسي عامل في شعره بيمسي كذا مقرقد وكيف بطريقة كيف. يا خلنا الأغاني قبل يومين شاب كان مؤدب أدب شديد خلاص، عامل شعره خصرات كده منزلة ودقنه دي عاملة لك بطريقة كده خريطة شفتها متعرجة بجاي وخفي إيه فتقوش أحدنها شحدة خلحت ما عرفت كويس. يا زول أنت حامل في نفسك كده ليه؟ وسجارة كويس؟ والله شفت ضعف عجيب، قال لك لو طلع القلب خدته في إيده والحداية في إيده تانية ما يقدر يدخل. الكلام ده ما واضح؟ هذا الكلام أظنه في غاية الوضوح. طيب قال ابن القيم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، قال لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به الأمواج إلى مصير مجهول. ولأن الله قوي وغالب على أمره ما وقع التابوت إلا في يد فرعون نفسه. والله قوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شفت كما الله كان ودى في أي حكالية لأنه بس احفظوه وجسوه، ودى لي فرعون ذاته وفرعون ذاته شاله وربع فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. شفت كيف؟ فسبحان الله في هذه الآية تأمل. وقريب منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا

ميزته. الناس واقفين والغرب نسب الى تحت. ليه؟ قال له لو ابصر احدهم الى قدمه لرعانا. ليه؟ انت لو شفت الغار، الغار النوع التحت يعني، فهو لو الغار ده ما هو كيف الغار ذاته ما في طريقه اللي جوه ليبرع عنه، فعلا كان عاين بيشوفه طوالي. اقل شيء يشوف كالعلم. قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ متأكد متأكد تمام. فدي ثقة. ومن ذلك أيضا كما سوف نعرف بعد قليل قوام الثقة وعلاماتها، موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل فأتبعوه مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الناس دي خلاص البحر بين قدامهم والعجاج يحقل لك. فرعون انت عارف كم جيشه؟ 1,600,000 كلها خيول سود، خيول ذاته كلها سودة. شو عشان لما يكون ذاته نوع واحد كده بيخوف كويس. العجاج فوق قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. واللطيفة أنه لم يقل كلا إن معنا ربنا سيهدينا، ديك ما مشككين، لكن هم مشكك عشان كده ما دخلوا. كلا إن معي ربي سيهدين كويس. وهذا من الثقة، الثقة مهمة جدا. طيب مراد هذا الكلام أن الثقة خلاصة التوكل ولب التوكل. طيب يرى ابن القيم تفسيرا لكلام الهروي أن منزلة الثقة، وده قد يكون أقرب إلى المثال في المثال والبيان والإيضاح، أن منزلة الثقة بالنسبة للتوكل، التوكل بدن والثقة روح. التوكل شنو؟ بدن. والبدن من وظائفه أنه يحمل الروح، والروح من وظائفها أنها تحرك البدن. وهذا تقريب للمثال. قال الهروي وهي على 3 درجات. ألو شنو؟ الثقة بمن؟ الثقة بالله عز وجل كويس. الدرجة الأولى درجة الإياس. الإياس معناها اليأس، وهو إياس العبد عن مقاومة عن مقاومات الأحكام، ليقعد عن منازعات الأقسام، ليتخلص من قحة الإقدام. وهذا الكلام يعني أولا الواثق بالله المعتمد على الله معرفة. في ذلك بيعتمد على الله، الناس بيعتمده، ده ما واثق في الله، لكن في ذلك بيعتمد على الله وعارف ويعلم إن الله على كل شيء قدير. ولو قلت له اعتمدت على الله ليه؟ يقول لك أنه عنده أي شيء وما بيخلزلنا وبيدينا والبيد غير منه، عنده كلام محدد. نحن حقيقة كويس في ضعف في مقام الثقة، خاصة الثقة متى؟ الثقة في الغيب. الله يقول لك تسوي كده أنا بديك كده، الناس ما بيكونوا متأكدين، ما بيكون عنده ثقة. يعني في أشياء يقول لك من ترك شيء لله حوضه الله خيرا منه، ما لقى نزول كده خلى حاجة لله، يجي يستفتي ويشبس فيها لحد آخر لحظة، وبعد آخر ما خلاه يكون بخلاه لله، بيكون قلع قلع. يا أخي أنا داير زول يكون متأكد يمشي في الموضوع، والموضوع ده شاعر إنه فيه شبهة. يعني ناس قالوا حناس قالوا حرام، قال والله يا الله بس ليك ده أنا خليته، ربنا يعوضه طوالي. قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أظن بيكون متأكد من الكلام ده. ما دي أشياء عند الله لكن غيب. الله بيخلف ولا بيخلف؟ يقول بيخلف، لكن لما تجي في مصيبته ما بيتذكر ذاته ولا بيقول يخلفني، يقول بكيف وانا حاسه مفلس وبيخلفني كيف. والله يخلفك اخلاف، يخلفك اخلاف كويس، يخلفك يا من تآمن ذاته ويا من تقتنع كويس. حتى حكى ابن رجب قصة لطيفة جدا، يقول رحمه الله
كان هناك

ذلك رجل عابد ومن الصالحين والأخيار في مكة، وكان يلازم البيت، فجع فخرج وهو تحت وطأة الجوع فلم يجد الشيء يصيبه. وفي إحدى شعاب مكة وأذقتها وجد عقدا ثمينا ملقى، ولقطة الحرم لا تعرف، الضالة في الحرم لا تؤخذ إلا لمعرف، يعني مش هنا وتقول اللي عنده حاجة يجري، لا تشيله وتمشي تكوس الناس يا زول، في النهاية ما لقي زول تاخدها وتمشي. في مكة كان لقيت لك 100,000 دولار، مش 100,000 دولار، 100 مشينا، وكان شيء تتكلم الناس في النهاية حمته ما لقيت خلاه في محله ومشي. مفلس أمشي لحاج يوسف أو مبدأ كويس أو القاهرة باريس اللي بتلقشي نيويورك من طرف مركز التجارة الدولي أي حاجة، لكن مكة دي دختها مشي كويس. فشفت كيف، فشوف هنا قام رجل دشالة وعرف، فوجد صاحبها غير أنه انتظر أن يعطيه شيء. طبعا هو في النهاية أصلا ما قال شيء، وعارف اللقطة دي هناك، لكن كان جابه يمكن ذاك دي حاجة، فلم يعطيه شيء، ما أداه حاجة، ما ناوله كويس. قام أزود رضا وقعد أيامه وخرج من مكة وذهب إلى الساحل، وكان يجلس في القرى التي حول الساحل إلى أن أراد أن يركب البحر، هو البحر الأحمر الواحدة، فركبه فانقطعت بهم المركب أو السفينة في جزيرة، ونزل في الجزيرة وأهل الجزيرة ضيفوهم أكرموهم ويا من صلحوا لهم، ولكنه لأنه يبحث عن عمل قالوا له يا أخي صلي بنا الصلوات بما عندك من القرآن وعلم أطفالنا، شفع تقررنا شفعنا دين القرآن. فجلس عندهم إماما مقيما يصلي بهم ويعلم أطفالهم، وبعد مدة عرضوا عليه الزواج. قال لي أخي أنت بدل ما تكون قاعد عزاب كده ما تزوج، فعرضوا عليه قالوا ابنة أصلح أهل القرية، رجل صالح جدا من أهل القرية، قد مات وبنته يتيمة تزوج بها، فتزوجها. ولما دخل بها في ليلة العرس وجد العقد ذاته في عنقها، العقد بتاع مكة ذاك المبيق باب زي ما بقوله، لأنه عايل كويس هو بقد عقد. فسأل قال يعني هذا العقد لك؟ قالت نعم. أولم يخرج من هذه الجزيرة؟ قالت ضاع من أبي في مكة، راح من أبوي في مكة فوجده رجل. قالت وكان أبي من الأخيار، ما سجد سجدة إلا وسأل الله أن يزوج ابنته من وجد العقد أو من مثله. الأب ذاته ما هو احتمال يكون مع الجوطة ما الدو، لكن دائما بيسأل الله يقول له بس لقى العقد ذاك في مكة، ياهو زيه، ياهو يا واحد زيه بس. فقال لها والله ما وجدت العقد وأعطيته لأبيك إلا سألت الله أن يكون العقد لي. حق مرته ما حبه؟ حق مرته ما حبه؟ شفت كيف؟ بعدين الشدة شنو؟ إخواننا والله يعني في ناس ذاته يا أخي ما في ثقة أكبر من قوله عليه الصلاة والسلام وإن منكم من لو أقسم على الله لأبره. يا أخي مما عنده ثقة في الله يقول لي الله تنزل مطر الليلة دي، حلف عليك تنزل مطر يا الله ينزل له مطر. عشان كده شوف من ترك شيء لا عوضه خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دي برضو نحن ما بكون الأشياء اللي بقول لك لو تعمل كده تلقى كده، والله بيعوضك وأنفقت وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإذا الله يعلمه وهو فهو يخلفه أيضا هو خير الرازقين. وما نقص مال من صدقة، دي دائرة الناس يتعاملوا مع الله عز وجل باليقين. عشان كده الهروي في منزلة من المنازل يقول حقيقة المعرفة تأسيس
اليقين تأسيس المعرفة على اليقين والإنصاف في التعامل مع الله. تأسيس المعرفة على اليقين والإنصاف في التعامل مع الله. ومن إنصافك لله ألا تشكر سواه على نعمه هو. الله يديك وتشكر الناس، أنت زول ما عندك فاق كده، خلي رب العالمين جل جلاله الذي لا يرضى الشريك. أنا محمد سيد كان لديك حاجة مش شكرت له أنا برضه، بترضى أنت؟ والله عز وجل أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. طيب، فإذا درجة الإياس إياس العبد عن مقاومات الأحكام. يا سلام، بمعنى الواثق بالله مش فيه أسماء زي دي، والله ده سموه غيث أبوه وأمه سموه إلا هو يمشي بعدين لخبت، لكن سموه الواثق بالله، والله ما قصروا معك الناس دي. تاني شو تزو كان بقيت واثق بعدك في ال اسمه شنو بتاع أمريكا ده؟ بيمشي له مصر ده اسمه شنو؟ يا أخي بيمشي عشان يمشي أمريكا يقدم في مصر ويمشي قابله هناك ويعملوا معاينات وبعد ذاك يا جراجع وبعد ذاك قاعد في مصر كم شهر وما عارف اسمه شنو؟ اللوتري. في ناس واثقين في اللوتري وثوق شديد، حقه يسموه الواثق باللوتري. في ناس حقه يسموه كده الواثق باللوتري. في زول الواثق بالدكان، كان في دكان هو مطمئن، كان ما في دكان ما مطمئن. الواثق بالله معتقد أن الله إذا حكم حكمه يمضي وقضاؤه ينفذ وأنه لا معقب لحكمه. إذا كان هذا اعتقادك فإنه ييأس من مقاومات الأحكام. الأحكام سوى كانت الشرعية لا تقاومها. الله قال لك صلي تقول نشوف، الله قال لك ما تزني تقول لكن الموضوع ده يشوفوا له تعديل، ما تقاوم الأحكام لأنها من عند الحكيم الخبير. ولا تقاوم أحكام الله القدرية التي كتبها عليك وأجراها عليك، فحتى ولو أنك قاومت ماذا سوف تفعل بمقاومتك؟ أي الاستسلام الكامل للأحكام التي حكمها الله وقضاها، وعندها تيأس من مقاومات الأحكام لأنك بالله واثق ولأنك معتقد أن الحكم حكمه وأن الأمر أمره وأن الخلق خلقه وأن الأمر كله بيده وأنه يحكم لا معقب لحكمه. ده بيجيب الإياس من شنو؟ من مقاومة شنو؟ الأحكام. فاحنا مع سمحة ليقعد عن منازعات الأقسام. الأقسام الله لما نقسم ود الناس تانين انت ما تضايق ما تنازع، تقول قسموا لنا معاكم عينوا لنا شوية نظرة بس يا أخي. ألا داكم بالكوريك؟ ألا داكم بالكوريك يدينا بالمعلقة؟ كويس؟ ما تقول زي ده، أنت هزول مالك الشيء مش الله كاتب. أنت وقت الله كاتب وتيأس إنه الشيء ده ما قسمه. الأقسام على القسمة يا إخواننا، الناس القسمة دي اللي في العرس بيقول لك الزواج قسمه ونصيب، لكن تاني الأخلاق قسمه ونصيب، أخلاق شنو؟ القروش ذاته قسمه ونصيب، أخرى شو؟ الذرية ذاته قسمه ونصيب، أخرى شو؟ ها؟ معناها أنت الدرجة الأولى في الثقة في الله أن تيأس، أن ييأس العبد من مقاومات الأحكام وأن يقعد عن منازعة الأقسام. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أهم يقسمون رحمة ربي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ده عند الله عز وجل عن منازعات الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام. طيب، ما في حاجتين، ما تقاوم الأحكام وما تنازع الأقسام. أحكام الله ما تقاومها وقسمة الله ما تتنازع. ما تقول لي ناس يكونوا كده وناس يكونوا كده وناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة، قال لك ما لامين، ما لهم ما لامين براهم، بس لو دايلين بلموا ما في حاجة.
خليه يحضر درس المدارك ده، انا بوريه لهم كيف كان ما لامي في الدوش انا بخليه لهم. ولا بقولوا كده ها، يقولوا ناس دايشه وناس ناس عايشه وناس دايشه، يقول لك وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، هم اقرب الناس يعني اليهم. شفت الكلام ده؟ فده كلام تجيل بعد فقح القحة الجرأة، القحة القحة خلق من الأخلاق الذميمة، الجرأة الزور عنده جرأة ده يسمى عنده قحة. القحة على الإقدام يقدم على ماذا؟ يقدم على مقاومات الأحكام ويقدم على منازعة الأقسام، عرفت؟ فأنت إذا آيست تتخلص من قحة شنو؟ من قحة الإقدام. إخواننا والله الثقة بالله يا أخي الكلام ده عميق جدا بالمناسبة. أنا أعتبر منزلة المدارج اليوم من المنازل الرفيعة جدا، أعتبرها من المنازل الرفيعة جدا. الثقة بالله تعني متى تثق بالله؟ إذا علمت أنه كتب وأنه قضى وأنه لا يبدل حكمه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، إذا علمت أن الأمر كذلك تكون واثق بالله. شو يعني؟ والكاتب ده الثقة في الله، الكاتب اللي جاياني جاياني ما عنده عوجة، والبجيب لك بترضى بها ثقة تقول ده الكاتب لك وما بتتغير. ذكر ابن كثير رحمه الله أن أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى من العلماء، لكن من الذين تصدوا للباطل. الفاطميون في مصر أفسدوا العقيدة إفسادا شديدا، وهم بنو عبيد القداح، عبيد الله بن ميمون القداح، وما عندهم نسب لفاطمة. المعز لما دخل القاهرة وجاء، طبعا الناس بيعرفوا النسب، تقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، توصيل منه توصيل الحسن بن علي أو توصيل الحسين بن علي، بعدها تقول الحسين ده وفاطمة وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له أين نسبك وأين حسبك؟ فنثر الدراهم قال هي حسبي، وسل السيف قال هو نسبي. ما عنده أي علاقة، ناس مجوس كانوا يعتقدوا عقيدة المجوس، حتى كانوا يدينون كما قال كثير بسب الأنبياء في المنبر، كان يطلع يسب الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى ينبذون عديل، ناس رديئين رداء شديدة جدا. وجلدوا رجلا مسكينا في مصر وطافوا به على حمار لأنه وجدوا في بيته موطى الإمام مالك، وهؤلاء هم الذين ابتدعوا المولد المسكن لحد يوم الليلة. يعني حسا كان قلت لك الناس اللي عملوا المولد ديل ديل ديل ما تطير منه، لا عمل الإمام مالك لا عمل الإمام الشافعي لا أبو بكر الصديق لا عمر الخطاب، عملوا الناس ديل اللي بيسبوا الأنبياء. انت راشل انت شداء ما بوريك انه شداء مريب ذاته. فهؤلاء تصدى لهم أبو بكر النابلسي، وكان قد أفتى فتوى لما جاءت الفرنجة. يا إخوانا الفاطميين دين عملوا أعمال في العالم الإسلامي عجيبة خلاص، سلموا الساحل للفرنجة. الفرنجة لما يقول لك الفرنجة معنى ذلك الكفار، الفرنجة يسمون شنو الفرنجة اللي هم دين منهم دين اللي هم الصليبيين، الفرنجة يقول لك في قتال الفرنجة. وأول الذي طهر مصر من الفاطميين هو صلاح الدين الأيوبي، واسمه يوسف ابن شاذي، اسمه يوسف هو صلاح الدين اسمه يوسف، وصلاح الدين لقبه الناصر صلاح الدين. فصلاح الدين الأيوبي طهر مصر من الفاطميين، وهذا من أعظم مناقبه، لأنهم أرادوا أن يسلموا مصر للفرنجة، وهذا عندهم عادي. يعني الفرق الباطنية دي في الإسلام عندها مساوي عجيبة جدا. فهنا أفتى قال لو كان لي 10 أسهم لرميت الروم 9، ده يوري انه في ناس معانا برضو بيستحقوا، ولرميت الفاطميين 10. فجاءوا به وسألوه عن فتواه، فقال عكس الفتوى، قال لو كان لي 10 أسهم لرميت الروم 9 ولرميت الفاطميين 9.
لأن الكفار ما استولوا على ديار المسلمين إلا لضعف فيهم دائما. ودي القاعدة الأساسية. أنا بيجوطوا ساكت في العالم الإسلامي حسن بيجوطوا بس يقول لك أمريكا وأمريكا أمريكا ده جابوا شنو ناس يقولوا أمريكا وخدت السفة بيسفة يقول لك أمريكا تسقط يا زول في الأول حاجة تضبط السفة دي سقط السفة دي من شلوفتك دي شلوفتك دي بعيدة نيويورك شلوفتك دي نيويورك سقط السفة من شلوفتك دي وتاني ما تقبل على بعد ذلك نشوف أمريكا تسقط ولا ما تسقط تسقط أمريكا وتسقط روسيا يا أخي تسقط كيف أنت تفرج في الفضائيات بتاعت أمريكا تسقط أمريكا كيف أمريكا جوا البيوت بسقط أمريكا شو تاني ناس يحرقوا العلم الأمريكي والفيلم الأمريكي في العصر الطوال تلقاهم قاعدين في التلفزيون في الفيلم الأمريكي ومندمجين كمان ومتعاطفين مع البطل والبطل الأمريكي كويس والخيانة ولا بيسموها خيانة ضد البطل بيسموه شنو الخيانة ولا الخاين الخاين تلقاه يا صيني كويس يا سوداني كويس كويس يا عربي كويس المهم من الناس ضد أمريكا كويس يا اخي تشوف امريكا تسقط كيف فقام قال الكلام ده فاتى به وحكموا عليه بقتل مؤلم دفعوه الى يهودي احنا كان اليهود معاهم جوا الناي ليسلخ جلده سلخوا على جلده يسلخ الجلد ده من الجسم قال فما فتر لسانه عن قول الله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا عشان ما يقول كيف أنا والله يتخلى عني وأنا مسلم وضد الكفار دين الله مفروض ينصرني ويعمل لي ويفجر الواتحتن وما يقدر يهبشني كان ذلك في الكتاب مسطورا والله ده يا أخي ذاته إيمان عالي اليهودي ذاته زهج منه من كثر ما بيجي يسمع اليهودي الآية اليهودي ولا سلخ ذاته غرز الخنجر في قلبه فبعد أن مات سلخه ولكنه أعطي ليسلخ حيا فكان يسمونه بالشهيد أبو بكر النابلسي كويس ومثله أحمد بن نصر الخزاعي الذي لما وضعوه في القيود وأراد أن يموت أمر موصيا أن يدفن بقيوده قال إن مت فادفنوني بأغلالي وحديدي إني مخاصم بها يوم القيامة كويس ناس عندهم مواقف ذات مواقف عجيبة وأم موسى أوحى الله إليها إلهام يعني ما وحي بتاع رسل لأنها ليست بنبية وأوحينا إلى أم موسى كويس فده معناها جاءها إلهام مثل هذا عرفت طيب والدرجة الثانية يقول درجة الأمن يا سلام هنا في لطيفة جميلة يا إخواننا اليأس يولد الأمن يعني أنت أول حاجة بتيأس بعد ذلك بتجبه في الأمن يعني بتنزل أول حاجة في اليأس بعد ذلك بتجبه في الأمن اليأس يجيب الأمن كيف إذا علمت أن العباد لا يملكون شيء سوف تكون آمنا لا تخشاهم أتخشى من لا يملك فإذا آيست ماذا فعلت أمنت ودي من اللطائف جدا عشان كده قال الدرجة الأولى درجة الإياس وراك تيأس بشروع إذا يئست من الحاجات دي وعرفت أنه شنو مكتوب يا أخواننا زول عرف أن الأمور مكتوبة تاني بقلقل شنو بتكون يا زول آمن جاء الموضوع بتقول الله جابه ما جاء بتقول الله ما أرد الله ما كتب لنا لا تعمل شنو عاد عشان كده يأمن من أن ينقص رزقه لأن الرزق لا ينقص لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها ويأمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له ولذلك يولد

من أن ينقص رزقه، لأن الرزق لا ينقص، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، ويأمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له، ولذلك يولد

أي زول عنده يقين وعنده رضا ده بكون عنده روح وراحة ولذة ومتعة. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أي زول سخطان ما بكون فرحان نهائي. القصخط ده أي زول عنده شك ما بيصفر بشنو؟ بالراحة واللذة. وأنا أديك مثال من الواقع. أديك مثال من الواقع. الزول المنحرف أخلاقيا من عقوبة الله له. ده مش سخط وانحراف، ما بلقى راحة. تجده كثير الشك في أهله. أي زول تلقاه بيقول مرتي دي كعبة أخلاقها ما كويسة ويتابعها وردت على التلفونات وتكلمت مع منو ويراجع الفاتورة ومشي يشوف الرقم وده قطع شك. زول رديء أخلاقيا أصلا، لأنه شوف ربنا عاقبه كيف. مثلا يقول مثلا لي واحدة، اتصل بي واحدة عشان تلاقيه، تقول لي يا أخي مثلا زوجي معاي ولا يا ده بقدر أطلع. يقول لي يا أخي قولي أنا ماشي الترزي، أنا ماشي شنو الترزي، وقمت وتقول تجي تقابله مرة تكون ماشي الترزي بجد، تقول له أنا ماشي الترزي مرته، يقول أيوة ماشي تقابل زول صح ولا ما صح؟ يقول أيوة ماشي تقابل زول. يبدأ في دوامة مع إنه مرته ما تكون ماشي تقابل فعلا ماشي الترزي بجد. ده لأنه مريض. شوف الزول النزيه ما بشك في مرته نهائي. الزول ميبقى نزيه هو يعمل ما بيعرف الحاجات دي أصلا، هو عشان كده ما بيصبط ما بخون مرته. دائما الناس اللي بيخونوا نسوانه بيكون أصلا هو مارس مثل هذه السلوكيات المنحرفة. ومن عواقبها على النفس هم وحزن وشك دائم. شوف عليك الله العقوبة دي كيف شيء عجيب. طيب قال فيظفر بروح الرضا وإلا فبعين اليقين. يعني كان ما ظفر بروح الرضا فإنه يظفر بشنو؟ بعين اليقين. وعين اليقين قوة الإيمان ومباشرته للقلب حتى تجعل الغيب كالعيان. الغيب زي شنو؟ قال لك عذاب القبر زي شايفه قدام عينه ما دين الاثنين. وليس بين اليقين وبين الغيب إلا مكافحة البصر. يعني بس يشوف عينه لكن الموضوع ده قاطع شكه. ده بيخلي الإنسان بيكون في أمن وثقة. وإلا فبلطف الصبر. لطف الصبر قال شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت، أو هذا في الأثر، إن استطعت أن تعمل لله بالرضا تعمل لله وإنت راضي. أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، رضا ويقين أفعل. فإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. يعني شنو؟ قدرت تتعامل مع الله بالرضا واليقين أعمل، ما قدرت ألجأ للصبر. طيب الدرجة الأخيرة معاينة أزلية الحق. الحق هو الله، ومعاينة أزليته يعني أوليته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. فسبحانه قال لك تعاين أزليته. طيب تقول الله هو اللي الأول، هو الذي خلق كل شيء، مشاهدة قيوميته على خلقه، القيومية معناه أنه قائم بأمر العباد، وأوليته تقطع الشك وتقطع الأمل في الخلق صح ولا ما صح؟ صح. وتظهر البشر كأنه عاجز، وأنت تثق وتلجأ لقيوم السماوات والأراضين، أي من قامت السماوات وقامت الأراضين بأمره وهي تقوم به ولا تقوم إلا به، ليتخلص من محن القصود. القصود ما يكون في القصاد وما يقصده، فلا يقصد. إذا عاين أزلية الحق فإنه لا يقصد الخلق. وتكاليف الحمايات، تكاليف الحمايات دي حاجة عجيبة جدا.

0: معناه شنو؟ لا يتكلف ما منع. يعني الله منعك حاجة بيقنع، بيقول الله ما داري الديني تاني كان كسرت رقبتي قال خلاص انتهى الموضوع. لا يتكلف ويتخلص من تكاليف الحمايات. الحمايات الأمور التي حماه الله إياها، في أشياء الله حماك لها. مثلا ديك مثال ده تعب لسنك واحدة أبا يدوك لها تعمل شنو؟ تقنع يا أخي ده تعمل شنو يعني؟ ها؟ ده تقلع ولا كيف يعني؟ تختطفه يعني ولا شنو؟ أبوه قال لك ما من الذكرتان شنو؟ أنت بتقوم طوالي بتقوم ما بتكاليف الحمايات، ما بتكلف نفسك في الأشياء الحموك لها. حماك حماك، وده ما في كل المسائل، لأنه برضو لابد أن تكون النفس والثابة نحو المعالي وكذا. ما نجحت السنة الأولى امتحن، ولحد ما تنجح ما في مشكلة، لكن في أشياء مقطوعة الشك. قام يعرسوها، تقول تاني ما بعرس، ما بتعرس مالك يا زول؟ مما حموك لها، وجاء الدواء دعمها وعرسها، هذا تعمل شنو تاني؟ وريني ده تعرسها تاني ولا كيف يعني؟ ها؟ ولا تنتظر يا من راجل يموت هكا ما مات ولا تقتلوا انت؟ ده اجرام ولا راكم شنو اخواننا؟ دي تكاليف الحمايات. وتكاليف الحمايات ايضا لها معنى اخر، المعنى الاخر ايضا ذكره ابن القيم، تكاليف الحمايات يعلم ان المكروه الذي سيصيبه لا احتماء منه، فاذا وقع عليه المكروه ابتداء المكروه زول يحاول يدفعه، ولكن اذا وقع عليه المكروه عليه ان يقول، ما يقول لو أني فعلت كذا، يقول هذا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بعد قال والتعريج على مدارج، على مدارج الوسائل. التعريج، التعريج على مدارج الوسائل، ينعرج، ينعرج يعني ينحرف عن وسائل، عن مدارج الوسائل، يعني ما يتعاطى الوسائل، هذا المفهوم العام. لكن ابن القيم صح هذا المفهوم فقسم الوسائل إلى قسمين. وسائل أمرنا الشارع بتعاطيها كالزواج للذرية والإحصان، وكالمشي في الأرض من أجل العيش والرزق فامشوا في مناكبها، هذه وسائل لا تلفت القلب بل هي من الرضا وهي من الثقة بالله عز وجل. ووسائل قد يتعلق بها وقد تكون محرمة، فهذه الوسائل لا نتعاطاها. نكون بذلك قد وصلنا إلى منزلة، آخر منزلة الثقة بالله تعالى، على أمل أن نلتقي بكم مع التسليم، مع منزلة التسليم إن شاء الله.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلى الله وسلم على حامل لواء بني لؤي وصاحب الطود المنيف في عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والقرآن والإنجيل والذي نزل عليه الذكر فنعم التنزيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي اليوم بإذن الله تعالى عن أمر يخص حياتنا، يخص حياتنا الاجتماعية من باب أوسع يعني، أو باب أدق، هو عن علاقاتنا بعضنا ببعض، علاقاتنا الأسرية الاجتماعية، علاقات الأخوة، علاقات الجوار، علاقات النسب، الصداقة، الزمالة، الشراكة، أي علاقات. كيف شن حالنا في موضوع العلاقات؟ خلينا نستعرض قبل علاقاتنا الموجودة والقسم، وإحنا نتكلم عن الداء والدواء كما قال ابن القيم في كتابه الجميل هذا رحمة الله عليه. الداء الذي نعاني منه أننا حادين جدا، عندنا حدة، وعندما أقول عندنا المتكلم والسامعون يبرئ أحدنا نفسه حقيقة، ولكن أنا أنصح نفسي وإياكم، أنا أفكر بصوت عالي مع إخوتي وآلي وناسي وأحبابي، ونحن نعيش مجتمع واحد. قد تنصحني أنت يعني، الموقف الآن هو الذي خولني أن أنصحك، لكن لا بأس، أنت قد تنصحني، أنا أسمع منك، وهذا جمال الدين وجمال الإسلام وروعته. في شيء لا كهنوت ولا أرباب ولا قساوسة، ولا حتى رجال الدين اللي بيصنعوا من أنفسهم ناس جدا راقية جدا، وأنهم لا يخطئون، وأنهم أقرب إلى الملائكة، ومجرد لعابهم يشي، هذا كله كذب، هذا كله افتراء عن الدين، وكل هذا أنا شخصيا لا أرتضيه، وحسب ما درست وعلمت والله ما هذا إلا كهنوت ديني، تصنع من الدين كهنوت خاص بيك وأتباع ومريدين، وتبيلك أم تتحصله وتبيلك تستأذن عليه باش تخش عليه، وأربع أيام وانت تنتظر. وين هذا؟ وين هذا؟ شن تركتم لي؟ ماذا تركتم لأهل السياسة بالله، والحكام والملوك والأمراء؟ ماذا تركتم لهم؟ ترجل دين اللي إنه الغوث الكبير، هذا غوث ماذا؟ ماذا؟ سؤال واحد بس، مع أنه مش هذا موضوع الحلقة، لكن مدام تكلمت، سؤال واحد، هو أعظم منزلة عند رب العالمين أم الصحابة؟ سؤال وعطيني جواب بس، ناس قف نقطة أول سطر، قولي لا بصراحة وبتجرد، الصحابة أعظم مكانة، هل كانوا يفعلون هذا؟ بلاش الصحابة، أنا ما ندوخكش، سؤال أدق شوي، هم أعظم أم النبي؟ هذا باعتباره لا يسأل أصلا، هو لا يسأل هذا السؤال، لأن إجابته يعني حتى من عدم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل مثل هذا السؤال. تقول لي لا قطعا هذا لا يسأل، فعلا النبي عليه الصلاة والسلام أعلى وأشرف وأعظم، عليه أفضل وأشرف الصلاة والسلام. أقول لك حاجة، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صح عن الصحابة أنهم قالوا كان الرجل إذا أتى من البادية، مش من الصحابة طبعا، مش من المدينة، معروف النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرى وهل يخفى القمر يعني، لكن عندما يأتي رجل من البادية ويذهب إلى المسجد يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إذا دخل يريد النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفه من أصحابه. الله أكبر، الله أكبر، وين المعاني الجميلة. صلوا على الحبيب، اللهم صلي وسلم بارك. والله شيء يشعرنا بالخجل حقيقة. لا، لابد عندي ثوب خاص وأنا الشيخ، ولابد لبسي ما لا لبسه. والله هذا نلبسه لأنه هذا لباسنا التقليدي، وأنا مع لباس التقليدي حقيقة، شيخ مش شيخ، واعظ مش واعظ، لباسك التقليدي الذي تعارف عليه الناس، بس لا تبالغ فيه أيضا حتى هو، ولا تتدنى فيه. الميسور الميسور منه، وكلامي اليوم لا على المظهر ولا على اللباس، لكن المواضيع تجر بعضها حقيقة. خلينا بالله في القصة هذه باش نولي لموضوع الحلقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه الرجل من البادية يريده في سؤال، تعرف البادية أنت ما عندهمش أوقات، عندهم إبل وغنم وحرث وزرع مش فاضيين، فيجول للمدينة يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، مسلمون يريدون أن يسلموا عليه، الذي لم يره طبعا، هناك من أسلم ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. قال يأتي الرجل يريد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه من أصحابه. معنى مش سهل والله، معنى شوف، يأتي يدخل، هذا دليل ماذا؟ دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلف عن أصحابه، لا في ملبسه ولا في جلسته، لا عند كرسي عالي هكذا، ولا داير حشم وخشم وحشم وخدم، لا لا، الكلمة هذه جاءت من باب السياق، من باب السجع، عنده خدم ولا بوابين ولا حجاب. تعرف الحاجب شو معناها في العربية؟ الحاجب هو الذي يحجب الناس، يقول فلان يشتغل حاجب، هي خدمة معلش يعني لئيمة شوية. الحاجب هذا يصرف الناس عن الولاة والحكام، ولا عنده مشكلة بك، ويكذب من الصبح لليل، ما جاش، الوزير مشغول، مدير الإدارة ما هناش، مريض يا رجل، مرضوا في المدير والوزير، ما مريض ولا حاجة، خليه يشوف الناس يا رجل، خليه. تعرف ما نطلع من موضوع الحلقة، هذا بروح موضوع، لكن اليوم حديثي عن العلاقات، واللي جرني الكلام هذا تواضع وابتدال النبي عليه الصلاة والسلام. معلم مش كلفة، الصحابة يجلسون عنده سلمون عليه. من القصص اللي متي مررت بها في التواضع، والله بنجيبها ونولي لموضوع الحلقة، معلش يعني. عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان خليفة وورث، ورث هو ورث الخلافة من عمر، ورث دولة ثلث العالم القديم في آسيا، ورثها، ودولة تصل إلى شمال أفريقيا إلى المغرب العربي، هو المغرب الأفريقي بلاش العربي، لأن كلمة العربي هذه فيها عنصرية شوية، مع أنها تشرف بالعروبة لأنها لغة القرآن، لكن أنا ضد، والله والله، وأنا أكرر هذا دائما في كل حلقة، ضد أنك تقول أنا يكفيني شرف الإسلام، بس أنا جمعني الإسلام بيك، وهذا اللي شرفني أصلا، وهذا اللي أعطاني قيمة، كون أنا أصلي عربي مش عربي هذه مسألة نسبية. نخش في الموضوع هذا، تاريخ الأمة الإسلامية مليء بالعجم اللي رفعوا الرايات ورفعوا الرؤوس عاليا. خلينا في موضوع عثمان بن عفان ورث هذه الدولة العظيمة الكاملة، ومتواضع، قالوا كان يدخل الجمعة يريد أن يصلي بالناس، يجي يوم الجمعة فيجلس عند الدرجة الأولى أو الثانية، والناس جالسة هنا وهنا وهنا وهنا، تعرف المسجد يوم الجمعة، ومسجد وين؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، مسجد النووي على ساكنه أشرف وأطهر الصلاة والسلام، قبل ليد الأذان، يعني يجي قبل الأذان، كان يصلي مثلا إذا كان عنده نوافل أو شيء، لكن هو عندما يجلس يجهز نفسه للجمعة، وقبل أن يقوم المؤذن يتحدث مع الناس، يهدرز، تقول القصة، فيلتفت يجي به، انظر هذه قصة، هذه قصة أتى لنا بها التاريخ لعثمان رضي الله عنه، رضي الله عن عثمان وعن صحابة رسول الله جميعا، مش عاطي لروحه برستيج معين، لا لا لا لا لا لا، قال يسأل يقول أنت هل زوجت ابنتك؟ خطبت يعني؟ ما شاء الله، كم كان مهرها؟ يقول مهرها كذا، متى عرسها يعني متى إن شاء الله هاي موجودين يلتفتون. أنت سددت دينك على جديد سددته جيد بقي منه قليل إن شاء الله خير بإذن الله. خليفة ومش خليفة الدولة هيك وإمارة و 14 كيلو متر مربعة تكلم عن قارات أنت متنقل ما بين قارة أفريقيا وقارة آسيا. شيء روعة هذه شيء اللوحة هذه يعني يا جماعة بأمانة ما نخفش عليكم لما نراجع قصص مثل هذه أشعر بشيء من الفخر أولا بهذا التاريخ الطيب وأشعر بنوع من السخف اللي فيه. إحنا قالوا لا هذا شيخ علامة ما تقدرش توصل فيه لا لا ولا شيخ ولا واحدة ما تقدرش توصل فيه لا. حديثي عن العلاقات وسامحوني في الوقت هذا الذي ابتدأت فيه هذه المقدمة مشكلتنا في العلاقات حادين وهذا الكلام اللي بدأ عندنا حدة وعندنا تعالي وهذا اللي جرني الكلام اللي كنت نقول فيه. فأنا لما نقطع علاقة مع أحد ما عاش ردوها. أنا اليوم

الاسلام في شيء، ما تلقاش في الفيس وفي السوشيال ميديا الا اللي يقول لك العلاقه يا ودي فات فيها وانقطعت معاشه تردها وكان فيها خير راهي قعدت وكلام مثل هذا، كل هذا غير صحيح شرعا، والله بامانه شرعا غير صحيح. اقول لكم شرعا يجب ان القران الاسلام يامرنا ان نحسن لمن اساء الينا وان نصل من، وهذا ما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام، كان يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه. إيه معناها هذا الترميم، هذا الإصلاح. أخوك سيبك، شريكك، زميلك، جارك، صارت قطيعة الحياة لا تخلو يا ناس. أنتم بتفكروا على الجنة؟ أنا كان عندي برومو قديم نقول فيه نحن لا نعيش في الجنة، والله أذكر هذه كلمة جيدا، وأنا أقر هذا المعنى، نحن لا نعيش في الجنة. أنت وين فاكر يعني؟ أنت وين تظن نفسك؟ أنت وأنا في الجنة يعني؟ نحن نعيش في هذه الدنيا اللئيمة المليئة بالكوارث والأخطاء والعيوب. لا تعامل نفسك وكأنك أنت الملائكة الذي لا يخطئ. قال لا أبدا، أنا والله ما عندي ملي. لا عندك. وبعد رب العالمين قال واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ترميم العلاقات بقبول المعذرة، بقبول الاعتذار. كيف؟ عندما يأتيك المعتذر قبله. أرجوكم الجملة هذه أحفظها، معلش إذا كان أنت تسمع فيها وعندك لها وقت ومش يعني معلش كانك سمعتها إذا كنت حاضر الآن. من أتاكم معتذرا فاقبله. أي شخص يجيك معتذر اقبله لا ترده. نبدو احنا نفسروا لا لا لا لا لا ما جاش هيك، هو ما جاء، هو جاء لأن الله لا حول ولا قوة إلا كي لأن جي لأن طردوه من العمل ولأن ما يجاش فرصة مش عارف وين ولأن بنته لا حول ولا قوة إلا بالله وما يدريك هذا.

لم تعد بقوتها، لكن تعود، الود يعود. أرمم ترميم، هذا اسمه ترميم. احنا ما قلناش ابني علاقة جديدة، ما قلناش ابني حوش جديد وزواج لا لا لا، ترميم ترميم. والترميم تعرفوه، كيس نص كيس اسمنت احيانا يعود بالحائط جديدا، ما شاء الله عليه، لا شوية طلاء هكذا. ايه حتى العلاقات بهذا الشكل. وبنقول كل شيء تاني، الشخص اللي يجيب اعذار بكي تكلمت عنها قبلها، صدق ما تديش روحك حذق جدا وفهلوي وتفهم فيها على الطاير. والله يا جماعه الفلاحة الزايده فكونا منها بالله. يقولوا قال عبد العظيم ليش بلاش كلمة شيخ، عبد العظيم ليش يعتبروني اخ وصديق، باي قولوا قال هاي الكلمه بلاش فلاحة زايده. راه فلاحتنا زادت هلبا، الفهلة ومتعتنا زادت، زادت نين نين بايخه، نين حشاكم سمجه راحت خلاص. الرجل جاء قال لك انا الاسبوع الماضي ما قدرتش نحضر الفرح لأن كذا. قولها معلش رب إن شاء الله يصح الحال، وأنا والله فقدتك. الكلام الجميل، أنا فقدتك وملايم عليك أنك ما جاتش إلا لمحبتي لك بس. مش هو يقول في العذر، تعرفوا بعض الناس دي، هو يقول في العذر يقول أنا والله ما قدرش نجي لأن سيرتي. يقول لي تعرفوا هذه الحركة اللي تولى إيه، هذه راه تكذيب، هذه كارثة، هذه إيه. حتى هذه كيف نوجدها؟ طبعا يعني أنا عايش معاه، هذا مجتمعنا وهذه حياتنا. خلاص الراجل قال لك راني الأسبوع الماضي سيارتي كانت واقفة. سؤالك تو الآن، قول له تو الآن سيارة صلحتها. هالكلام قول له صلح سيارتك، ما صلحت سيارتك، سيارتي موجودة. هذا شو الروعة، هذا مشهد جميل. حياتنا هيك تكون جميلة، مش بجيوبنا المعامرات ولا حساباتنا المكتظة بالمال ولا سياراتنا العالية ولا لها قيمة. هذه قيمة وين؟ أني يعني جيتك قلت لك راني نيه ظرفي الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي، تصدق؟ قول لي يا سيدي عفى الله عما سلف، وإن شاء الله كنت أنت محتاج لشيء وكذا، وجيات خير، أفراحنا ما زالت إن شاء الله، أعوضها في جيء مرة ثانية، ما كذا تو صفحة. لكن وين انت تسحب شنو يعني؟ انت ذكي جدا وفهمت يا سيدي، حتى فهمت هو مجرد اعتذر وجاي ولع سيارته لعندك، معاش تدقق يا رجل، معاش تدقق، معاش خش في الخصوصيات، دقة الملاحظة اللي عندنا. ريتك وشفتك وشفتك في السوق وشفتك تخضر، وما خلي الناس على حالة ولا ريته ولا شفته حتى اللي ريته دي روح منيتاش. التغافل يا جماعة، التغافل منزلة عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على الحبيب، كانت تذمه قريش وتقول عنه كلاما كاذب والساحر والشعر، ولكن كانت تذم مذمما. هم شن دايرين قريش؟ هو اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث يقول لأبي هريرة، يقول انظر يا أبا هريرة قريش لا تذمني تذم مذمما. هو عارف النبي عليه الصلاة والسلام قاصدين، هم ما يقولش محمد عليه أشرف الصلاة والسلام، لا يقولوا مذمم، يعكسوا له في اسمه، يعني بدل ما يكون محمود هو مذموم، حشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك. فقريش تقول، كفار قريش يقولون هذا مذمم، صفته ونعته مذمم. فالنبي عصام من التغافل قال قريش لا تسبوني، لا لا رايحين في الجرة، هم لا يسبونني، هم يسبون مذمما وأنا محمد، اللهم صل وسلم. هو يعرف أنهم يسبونه هو، لكن هذا اسمه التغافل، التغافل. ابن الوردي في اللامية يقول وتغافل عن أموني إنه لم يفز بالفضل إلا من غفل، ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل، واترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز رفيع وتجل، أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، أنا مثل الماء سهل سائغ وإذا سخن آذى وقتل. إلى أن يقول في أبيات كثيرة في ازدياد العلم إرغام العداء وجمال العلم إصلاح العمل، ثم يقول ليس يخلو المرء من ضد ولو آثر العزلة في رأس جبل، ليس يخلو المرء من ضد ولو آثر العزلة في رأس جبل، دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل.
لا 100 ابن

وردي هذه أنا كم من مرة راه في كم من برنامج نقول لو عندي رأي في التعليم حطه في المنهج الإعدادي ممكن أو الثانوي تجزأ على أكثر من سنة وتحفظ شيء جميل كلها حكم وروائع وتربية وسلوك. رحمة الله على ابن الوردي على هذه هو ينصح في ابنه عموما راه هذه تصوروا في حدود 70 بيت هي ينصح في ابنه بدايتها اعتزل ذكر الله مشهورة هي أصبحت مشهورة الآن وموجودة على الجوجل وغيره أحيانا تجدها مسجلة بأصوات جميلة تحفظ هذه المفروض هي جميلة يقول داري جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلن قل داري جار السوء بالصبر داري داري وكان عرفت أنه ما فيش فيه فائدة وإنسان لئيم جدا أو انتقل انتقل دع هذه الدار الدار التي يكون فيها جار يبتليك الله به سيء قد يذهب عنك دينك ويفسد أخلاقك ويفسد سلوكك ويفسد حتى آخرتك. نرجع لموضوعنا العلاقات ترميمها رممه. خلينا ننتقل إلى فقرة تانية أعظم شوية. أنا ممكن تكلمت على العلاقات الأسرية نوسعها شوية حتى على القبلية وحتى على المدنية مدن في بعضها وقبائل في بعضها يكون بناتها شر بعيد قديم أو قتل قديم أو مشاكل قديمة يجب من الترميم إلى متى الصراع وإلى متى النزاع. المبدأ هذا مبدأ ترميم العلاقات يصلح حتى في الإصلاح للوطن هذا ما يسمى بمجموعات المصالحة وهيئات المصالحة تحتاج إلى هذه المفردة المهمة وهي الترميم. نرمم حدث وأن صار بيننا مشاكل كمدن مثلا مدينة وأخرى نرمم العلاقة. يعني أنت تريد أن تقول لي أنا ملائكة؟ أنا لست ملائكة أنا بشر وأنت ملائكة. يعني أنت لم يصدر منك خطأ؟ صدر منك وأنا صدر مني جيد متفقين. نطوي الصفحة نرمم لنعيش حياة طيبة كريمة لنسلم من هذه الدنيا. يا أخي هو المسألة حسبة أن كيف نخرج من هذه الدنيا على خير وعلى صلاح وعلى هدى بأن نرمم هذه العلاقات. ولن يصلح الوطن إلا بترميم علاقاتنا ترميمها أنا لا أقول بناء جديد وكنت واضح والجملة تعني ترميم تسعى لترميم. نرجع للكلام سواء على نطاق الدولة والمدن أو على نطاق الأفراد والأسر. لما تكون في علاقة سيئة مع قريب رممها لا تتركها. وسبحان الله يا جماعة أقول لكم حاجة في العلاقات قد يؤلمك قد يخض مرجعك أن تكون عندك علاقة سيئة مع قريبك الأيام الأول الشهر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. تعرف لو تستمر إلى سنة قد تستسيغ أنت القطيعة وتستمرئها استمراء وهو التعود يعني تعود عليه تلقى روحك عام اثنين ثلاثة لا تكلم نسيء صهرك ولا زميلك في العمل ولا أخوك ولا أختك أحيانا ولا تقول سبحان الله يا جماعة كيف مشيت العمام شيء العام في قطيعة في قطيعة لا حول ولا قوة إلا بالله. قاطع الرحم والحديث عن الأحاديث القاطع الرحم هذه تبي موضوع تبي حلقة كاملة أدلة كثيرة وأنا ذكرت هذا في مواضيع وسمعتم أنتم حتى من غيري ما شاء الله المساجد تعج بالوعاظ لكن اليوم تكلمت عن الترميم تحديدا باش ما توسعش ارمي موضوعي بترميم. تنازل شويه ومشوا ما تدققش يا جماعه ما تشدوش في كل شيء بالله اطوي اطوي الصفحه. يقول كان زمان انا والله انا اسف بدي اقبلها منه كان خشف الذكر جماعه الميعاد يقولوا بيعل يقولوا ما تعلوش يعني ما تذكروش الاسباب. انا والله زمان راني حتى لما وقف فرات بكن اقول لا ما تذكر شيء بالله لو سمح الماضي خلي ما عاد تنقض جروح. أنا جاي توم نعتذر منك ونقول لك زمان حتى وين حبستك ايوه ايوه أنت جاي تعتذر ولا أنا قبل اعتذارك ليش تعل أنت لو زمان وردك حتى لما ضربنا راوي يستاهل شوية هو لكن حتى طيقت احنا في الكلام أحيانا توحي بكأنك تقول شخص ما تسامحنيش يعني لا لا الأدب شين يقول يا فلان راه والله سجلنا معاك مليء بالأخطاء ولكن الصفح والعفو يقولك عفى الله عني وعن أخي غفر الله لي ولك والقرآن يقول واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنانيين جدا احنا جدا أنانيين نقول يا رب اغفر لنا يا ربي يا ربي اغفر لنا قريبك يقول لك اغفر لي قال أبدا
أبدا نسامح يعني. بعدين يقول يا رب لا لا منجيش، لا هذه معادلة متناقضة. القرآن يقول واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، معناه كأن الله يعد يقول كلما عفوتم وصفح

0: يشد ظهرهم ويعينهم على عدوهم. صلى الله أن يصلح حالي وحالكم ويتقبل مني ومنكم حتى أتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: في هوا في هوا.
2: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع برنامجكم حل القرشك. وفي هذه الحلقة سنجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إلى بريد البرنامج والذي يصلنا عبر الواتساب 091-150-59-99 091-150-59-99. أي اتصال أو أي استفسار يمكنكم إرسال السؤال عبر هذا الرقم عبر الواتساب. وإحنا هذا البرنامج كما قلنا هو مختص بالمعاملات المالية، ونجيب فيه عن أسئلة المستمعين، وكذلك نشرح فيه كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. السؤال الذي وردنا، السؤال الأول، هم ثلاث أسئلة وردت. السؤال الأول حول الفاتورة المبدئية، حكم الفاتورة المبدئية. الفاتورة المبدئية طبعا هي تعطى من البائع للمشتري من أجل أن يعرف بها الأسعار، خاصة إذا كان هذا المشتري يتبع جهة عامة ليعرض عليهم السعر، فهي مجرد تعريف بالأسعار وللاطلاع على الأسعار، فهي فاتورة مبدئية ليس فيها إلزام عقد، يعني العقد لم ينبرم ولم يلزم بهذه الفاتورة، وليست فيها أمر بالشراء، والله وعد بالأمر بالشراء. تفضل جيتني المحل تبي تعرف أسعار هذه الأجهزة، كم بدأ سعرها، أو هذه السلع 1-2-3 سعر الوحدة، السعر الإجمالي، تفضل، فيذهب بها وثم يأتي بالسعر أو يأتي بالمال، وبعد ذلك وينعقد البيع، حتى لو لم يخلص مش مهم، يصبح بيع بالدين أو بالآجل فينعقد البيع بعد ذلك، فهذا جائز لا بأس، وهذه الفاتورة جائزة بهذا المعنى، مسألة عرض الأسعار أو لمعرفة الأسعار لعرضها على الجهة المختصة بالشراء. السؤال الثاني الذي ورد يسأل عن المرابحة المصارف، هل هي شرعية أم بها تجاوز، وخصوصا بما يتعلق بالسيارات، حيث أن المصرف يقول لا يقوم بعملية

الشراء إلا عندما يتقدم الزبون للشراء، وبارك الله فيكم. المرابحة أجازتها دار الإفتاء، وأجازها بعض أهل العلم من المالكية، وصورتها طبعا ببساطة كما هو حادث في المصارف الآن في مسألة شراء السيارات، أنه هو يأتي الزبون يقول أنا أريد، طبعا هو إذا كان الغاية منه التورق مرته يبي يحصل على سيولة مش للحصول على السيارة، طبعا للتخفيف على الناس رغم الكراهة فيها لكن أجازوها. أما إذا كان المقصود مش بال ليس التورق، هو الاقتناء أصلا، هو السيارة هذه يبيها يبي يشريها وما عنداش قدرة على شرائها، ما عنده الكاش، تسوى 20,000 22,000 قيمتها، ما عنده قيمتها أو 15 أو أي قيمة، فهو يذهب إلى المعرض ليتأكد ويأتي بفاتورة ويقول للمصرف أنا أود شراء سيارة الفلانية، فالمعرض يشتريها، المعرض يشتري عفوا المصرف يشتريها من المعرض ويتملكها بعقد بيع وشراء، حتى لو كانت ما تمش فيها الحوز القبض يعني قاعدة في مكانها، لكن تم البيع والشراء ما بين المعرض وما بين المصرف، ثم يبيعها المصرف للزبون، يبيعها المصرف بعد ذلك للزبون، لأنه إذا لم يشتريها لا يجوز لهم المصرف أن يبيعوا ما لا يملكوا، وهذا تكلمنا عنه في الحلقات الماضية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، لكن إذا ملكها فيبيعها لهم، يبيعها للزبون بأقساط مع معرفة قصة الربح، يعني هو اشتراها هو سعرها في المعرض ب20، فيقولوا له راه احنا منبيعوها لك ب26، 26 هذه منقسطوها لك على أقساط بحيث تدفع في كل شهر مبلغ كذا، فإذا علمنا أو إذا علم الزبون الزيادة مقدارها قداش ماشي لك، ما تصبحش في جهالة خلاص تقوم بيعها لك انت كسبوا فيها وسدد بالأقساط لين يدير الله طريق، لا هذه ما تجوز ما ينفع، لازم الزبون يعرف قيمة الزيادة وهو عقد مستقل، فهذه صورة جائزة. طبعا ننتبه إلى أمر، وهو أن طبعا المصرف تأكدنا من الشراء، لكن متى مرتنا من تأكدش المصرف شراها والله الآن، حاول نبحث عن الهيئة الشرعية، هيئة الرقابة الشرعية إذا كان موجودة في المصرف وتأكدت بصورة أو بأخرى منهم مباشرة أو من غيرهم أن بعض المصارف يكون فيها هيئة رقابة شرعية لهذه العقود، فإذا في الغالب هيئة الرقابة تمنع البيع قبل أن تتملك، فإذا تم وجود هيئة رقابة شرعية وتحددت السلعة وتم تملك الزايد اللي زاد المصرف على الزبون وعرفنا الأقساط، خلاص يصبح البيع جائز بهذه الصورة ولا بأس. أنت بتبيع السيارة الآن شيء تبي تحتفظ بها شيء، أما إذا كان أردتها للاقتناء ما فيش بأس، خلاص استعملها توكل الله وإن شاء الله مبارك عليك، لكن إذا أردت أن تبيعها بتمشي للمعرض بتستلمها تجوز، مش بالضرورة تستلمها من المصرف، حتى من المعرض لما يعطوك إذن بالاستلام خلاص تمشي تستلمها من المصرف عفوا من المعرض، لازم تخرجها من المعرض ولا تبيعها لنفس المعرض، وهذا يصبح بعدين بيع العينة الممنوع، بيع العينة ممنوع، لا لازم تخرجها وتبيعها لغيرها ولا تبيعها لمعرض فرع ثاني من نفس الشخص، نبيعها لأي معرض ثاني لأي شخص ثاني تجوز، بهذا تكون المرابحة بهذه الكيفية جائزة ومشروعة ولا بأس، لا بأس بها. السؤال الثالث والأخير اللي نجاوب عليه في هذه الحلقة إن شاء الله، ويسأل عن البطاقات الأغراض الشخصية هذه التي يخصصها مصرف ليبيا المركزي للمواطنين ب10,000 ب4,000 دولار 10,000

دولار كانت 4000 دولار، 5000، 6000، هذه درجت عليه المصرف أنه هو كل عام يمنحها للناس. يسأل كثير من الناس عن الصور المشروعة وغير المشروعة في التعامل مع هذه البطاقات. باي أنا ما عنديش كيف نشحنها، هل يمكن نستدين، هل ممكن نشارك واحد في المال؟ طبعا بالنسبة لهذه البطاقة، بطاقة الأغراض الشخصية، مرات ما نقولوش إحنا 4000، لأن تو نقول 4000، مرات 6000، 7000، 10، 15، بأي صورة. هذه من حقوق الانتفاع، لأن المنافع تعتبر أموال عند الفقهاء، أموال، حقوق يمكن لصاحبها طبعا في المنفعة أن يباشر الانتفاع بها، ويمكن كذلك غيره بعوض أو بغيره. هذه المنفعة يمكن يستفيد منها حد آخر، يعني لو واحد استاجر حوش أجرة له حق المنفعة، ممكن يسكن فيه بنفسه، وإذا كان العقد مثلا 10 سنين وسكن فيه 2 3 سنين وبعدين 7 سنين الباقية والله 8 سكن فيه غيره بفلوس أو بدون فلوس، هذه تجوز، هذه منافع، حقوق محضة. أما الحقوق عفوا المحضة اللي تسمى الانتفاع، هذه يقتصر في استيفائها على صاحبها، ما يجوز أن يباشرها غيره. العلماء فرقوا من ذلك، قالوا النكاح اللي يتزوج امرأة يعني جاز له فقط أن يستمتع بها هو فقط، لا يجوز أن يمكن غيره من الاستمتاع بها. ولذلك هناك فرق بين المنفعة والانتفاع في كثير من كتب، وفرقها كالقرافي وكغيره من العلماء، بينوا هذه الفروق بالتفصيل فيها. احنا مش هنريد نتوسع ندخل في باب الأربع آلاف هذه ولا الستة ولا العشرة، واللي بيعود لصورة مسألة الانتفاع والكذا، هذه يجدها في كتب الاختصاص. ماشي، الآن مسألة الأربع آلاف أو الأربع آلاف دولار. أنت وقعت عقد لما اصدرت هذه البطاقة، الفيزا كارد ولا الماستر كارد، وقعت عقد، والعقد هذا أن البطاقة مكتوب عليها أن هي لك أنت فقط، ولا يجوز استعمالها إلا للشخص نفسه. فصاحبنا هذا الآن لما يعطيها لغيره، يبيعها البطاقة، ما يجوز أن يقول له أعطيني فيها 500 جنيه وتفضل لك ارفعها واشحنها وخذ دولاراتك والسلام عليكم. هذا ما يجوز، لأنك أنت المسلمون على شروط الاستعمال، هذا لك أنت البطاقة، أنت قادر على شحنها بنفسك، اللهم بارك، من قادر، إذن هذه ما تجعل أحد يستفيد منها آخر، لأنها حتى الاستفادة هذه رأي خطيرة، حتى في الخارج لما يعني يدخل بها في بيع والله شراء شيء ممنوع والله شيء في الدولة نفسها، تلقى روحك أنت متورط، أنت متورط. كم من الناس يعني شرت أسلحة وشرت مخدرات فوحلوا بعد ذلك لما كشفوهم وقالوا له أنت شريت فيها أشياء ممنوعة، قالوا أنا والله كنت عطيها، قالوا لها معنا ما نفهمش من عطيها أنت، هذه باسمك أنت، هذه واحد، هذه صورة ممنوعة. إذن البيع برقم معين هذا ممنوع، ولو بنسبة، حتى بنسبة أشحنها 4000 دولار وعطيني منهم 500 دولار، هذا كذلك لا يجوز، سواء كان مبلغ مقطوع أو بنسبة من الدولارات التي سيقبضها. في صورة أخرى كذلك ممنوعة ودرج عليها الناس وهي أكثرها، أنه يستدين دين، يعني الآن لو كان بيستدين 20,000 أو 19,350 ولا 250 ويشحنها بأربع آلاف دولار ويمشي يبيع الأربع آلاف دولار بأربع وعشرين ألف ولا 23,000 ولا 22,000، ثم بعد ذلك يكسب فيها 3,000 ولا 4,000 دينار ويرجع التسعتاش أو العشرين لصاحبه ويزيد يعطيه الفارق، هذا ربا، هذا ربا، لأنه هو استدان ورجع الدين مع الفائدة،
وكما هو معلوم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا ربا لا يجوز. من الصور الأخرى المشاركة، يعني أحيانا هو من 20,000 شين يكون عنده، من 20,000 هذه اللي بيشحن بها 4,000 يكون عنده 10 بس، ومستخسر هو يعني 2,000 دولار، يقول والله خسارة 4,000 حصتي أنا كان نلقاهم كلهم باش نكسب. فيكلم واحد صديق والله تاجر والله قريب والله اللي هو، ويقول له زيدني يرحم والديك 10,000 أخرات ونبدأ أنا وياك شريك في هذه البطاقة وانبيعوها وانتكسبوا الربح نص بالنص. هذه لا تجوز كذلك لأن هذه دين، استدان 10,000 وعوض ودفع الربح، وهذا كله من المنفعة، من القرض اللي جر منفعة، وهذا ربا، كله من الربا. أيضا في صورة أخرى مستعملة حتى هي، قلنا البيع وقلنا المشاركة وقلنا المضاربة. المضاربة شنو معنى المضاربة؟ يعني إن هو يعطيه فلوس ويتكسب منها. يعني كيف يعطيه فلوس؟ يقول البطاقة مني أو الفلوس مني والبطاقة، وأنت أنا نعطيك البطاقة وأنت أشحن وبيع وكسبني. لا، هذه مضاربة بعكس المشاركة. مضاربة لأن المضاربة تختلف عن المشاركة، لأن واحد يعطي منا الفلوس واحد منا الجهد ويكسب الربح. هذه تجوز في السلع وفي الأشياء، لكن في هذه الصورة لا، لأن كما قلنا هو حق انتفاع. فكل التكييف، كل المعاملات راهي قرض، كلها تعود إلى القرض، ما يمكن تحولها إلى قراض. وسأبين لك أنا شو معنى هذا الكلام والفرق بين القرض والقراض في هذه المسألة إن في وقت. صار عندنا صورة مشروعة فقط أنك أنت تستدين فلوس 20 من شخص وتشحنن، إذا كان ما عندكش فلوس وتأخذ 4,000 وتبيعهن وتأخذ مكسبك وترجع لصاحبك صاحب الدين، تعطيه فقط مقدار الدين، ما تكسباش ولا قرش واحد. التكسب من القرض حرام، التكسب من الدين حرام، زي التكسب من الضمان والله من الجاه، هذه ثلاثة لا يجوز التكسب فيها. وزي ما قلنا راهي كلها تصبح العقود هذه كلها راهي نوعها دين قرض، لأن النظر في العقود يكون إلى المقصود عند أهل العلم، وهذا ما صرح به في الفقهاء في كتبهم، إن العقود تنعقد بغير لفظ الصريح، يستعملها الناس وعندهم العرف السائد إنها شراكة، إنها بيع، إنها لا مش بيع، أنت تقول بيع ما هوش بيع، إنها قراض والله مضاربة ما هيش قراض والله مضاربة، إنها شراكة ما هي شراكة. العبرة في العقود بالمقصود لا بالموجود، الأمور بمقاصدها. هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ما يفيد العقد تسمية العقد بيع ولا قراض ولا شراكة إذا كان المقصود من ذلك سلف. أنا عندي بطاقة وماني قادر نعبيها نشحنها، إذن أنا من السلف ومنهرب من المعنى هذا، والباقي كله حيل، كله حيل. وضربوا لذلك صور كثيرة. انتبهوا، يقع الناس أحيانا ويسيل الرياقة على مسألة البطاقة من أجل أن يتكسب بالحلال ولا الحرام، ويقع في القرض اللي جر منفعة وربا، وهذا من الحرام، هذا من الحرام ومن الربا الصراح، ربا صريح. وإحنا اللي مش عارف الربا أراه يعني الله حذر تحذير شديد من الربا. الله سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة قال أحل الله البيع وحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مطرود من رحمة الله المرابي هذا اللي يدخل في الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا اللي بيتعامل بالبطاقة بالربا وبيضعف قدام هالدولارات وبيتعامل بالربا من هذه الصور اللي ذكرناها، هذا يبعث يوم القيامة من قبره مجنون يتخبط، يقال له خذ سلاحك للحرب. قال تعالى الذين يأكلون الربا
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ما ينفعش، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الأمر عظيم، الأمر عظيم، لكن لأن انتشر، ولأن للأسف في بعض الصفحات الآن من مواقع لبعض التجار في سوق المشير والله في غيره من الأسواق، ويبدأ يبعث تعالوا نشر البطاقات، هذا رقمي تواصلوا معي، مستعد نشر البطاقة بأسعار تناسبكم، يعني يسحب فيهم للنار، يسحب فيهم للربا، يسحب فيهم للكبائر، يجر فيهم لأمر عظيم، لأمر عظيم، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة، مثل أن ينكح الرجل أمة، يعني أمر مش سهل، مش سهل، أمر عظيم. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضيعوا يا رسول الله وما هن لا والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، أكل الربا. وقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، ذل العينة يعني الربا. وهكذا الإنسان لا ما تضعفش نفسه أمامه، ما تضعفش نفسه أمام هذا الطمع. ناس الآن من أجل 4000 جاري عند خذيها وأختي أخوي وعمي والناس كلها إلا لي، لا ما يصحش الكلام هذا، ما يصح. فننتبه إلى مسألة هذه 4000، نبحث عن الصور الشرعية المشروعة في بيعها، ولا ننجر إلى إلى إلى إلى إلى الوسائل غير المشروعة الربوية، لأنها رأي والله أمرها إلى قلة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال يعني ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، ما كان عاقبة أمره إلى قلة، يعني نهاية تراه البركة منزوعة منزوعة. سبحان الله، آكل الربا هذا يعني خسارة، خزي وخسران ومعصية لله ورسوله، وسبب لبلايا كثيرة وأمراض، والتعامل به جلب لشرور مستطيرة. نسأل الله يذهب بركة المال في الدنيا ويجر صاحب العذاب والخزي في الآخرة. يعني حددنا الآن تستدين تشحن، ثم البطاقة تملكت فيها فلوس، ما عاش تبيعها داخل ليبيا، ما عاش تبيعها في الماكين متاع البي او اس اللي في المحلات، رأي هذه رأي كلها ربا، توقعك في الربا، لازم تخرج، لأن البطاقات الماكين هذه السحب، إما الاي تي ام هذه السحب المباشر لأنها مربوطة بالبطاقة، أو البي او اس هذه البوينت اوف سيلز، هذه ماكينات البيع اللي داخل ليبيا، رأي ممنوعة يا جماعة، لأن فيها صور مشوهة كثيرة، الواحد يعني لو بيتكلم فيها، منها أنها داخلة بصور ممنوعة، منها أنه فيها تخيل وجود سلعة ولا تتملك أنت هذه السلعة، منها أنه لا يستطيع أن قبض الدولار في وقت واحد، وهذا فيه تأخير نسيئة وهو ربا. كذلك أنت بتبيع بطاقتك، إما تستعملها لو كان جاك معك ظروف، أو ترسلها، إذا أرسلتها مع شخص للخارج وعطيتها مبلغ مقابلها وكالة بأجرة، تقول أسحبها لي ويسحبها ويجيب لك الدولارات، ولا بأس تتفقوا على مبلغ سواء بالدولار ولا بالدينار وتعطيه مبلغ مكان، أو تطلع بنفسك. أما أنك أنت تسحبها في ليبيا فهذا ممنوع، تنتبهوا إليه، لأن هذا أيضا من الربا، كذلك من الممنوع، بل أحيانا يكون فيه حرام وربا اشتراك فيه، يعني بعض التعاملات. خلاص أنت خذيت البطاقة تستعملها بنفسك، البطاقة تكون لك أنت، لا تعطيها لحد يستعملها، بيع ما عادش تبيعها، كانت ملكت ما عادش تبيعها بفلوس، تقول هاي مشحونة فيها 4000 دولار، أنا أعطيني فيها رأس مالها اللي حطيتها فيها وزيدني عليها 500، قلنا هذه من زمان تكلمنا عنها، هذه ربا. الأمر الآخر أنك لا تسحبها داخل البلاد إلا بشخص يرفعها خارج البلاد، موجود في بعض الدول اللي فيه العملات محدودة وخفيفة، تقدر أنت تسحبها بعد ذلك. هذا أيضا ننتبه إليه، لأن حتى لا نقع في هذا الضعف، هذا الضعف الكبير اللي واقع. ما أحيانا بتبدلها مبادلة، هذه تو المبادلة ما تجيش فيها، هذه لأنك داخل البلاد ما ينفعش، لكن إذا كان بتبدلها في بطاقة مش بالدولار، بطاقة الليبيين هذه العادية
بدل مبادلة، انتبه ما يكونش في فرق. يعني أنا عندي بطاقة مع

الماليه بتاع مربوطه باحدى المصارف العامله في الدوله وحاط مربوطه بحسابي وانا من حسابي في 1000 دينار ونبيهن سيوله لازمه سيوله معينه بنعطيه انا الفلوس اللي عندي لحسابه هو بيقبضهم قبض حكمي وانا بنقبض قبض حقيقي بيعطيني لي سيوله ما يكونش في فرق ننتبه ما يكونش في فرق 900 ب900 الا دينار والله دينارين اذا كان يخصمون فيه مننا من المصرف لكن ما ينفع الناس اليوم جهارا نهارا في المكاتب نتاع الحوالات ومكاتب العملات وفي الاسواق يجيب له بطاقه يقول لك نبي منها 500 دينار تقول له باين اعطيك 450 وناخذ 50 نتكسب اراهي قرض اراهي قرض وال التعامل بالربا في هذه القروض مع الفارق ربا نقع في الربا يا اخي الانسان يعني يحمد الله على نعمه الله والله الانسان يحسب الرزق هذا حد الدنيا ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه والرزق على الله وفي السماء رزقكم وما توعدون الله هو الرزاق وما من دابة في الأرض إلا على الله إيش على الله رزقها الله رزقك إذا كتبه الله لك أراه مش حياخذ منك حد مهما كان فلا تطلبه بالحرام لا تطلبه بالحرام هو رزقك مكتوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد أو سعيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا الله يوسع عليك ما تقول لا والله أنا ماشيني الناس كلها سحبتها وكذا باي حرام إيه حرام الشيوخ غير يضيقوا علينا تاي حلال والناس كلها تدير فيها وغير تو غير طلعت غير يضعف شوف يضعف لأن شنو أصابه الحاجة نتيجة الحاجة إليها مش اضطرار لا لا الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحملنكم استبطاء الرزق يعني تأخر الرزق شوي فيلجأ للمعصية للحرام قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق هو أصل الحديث فاتقوا الله وأجملوا في الطلب اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته ما ينال ما عنده إلا بالطاعة يعني صورة بسيطة أنا أختم لكم بهذا اللقاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان جاي اللي يعني مروح من سفر مع خادم فسبحان الله يعني دخل المسجد يبي يصلي قال له امسك الدابة متاعي فالخادم هذا خنب الخطام متاع الناقة والله الخيل وعدى هرب سرقة وباعه في السوق وروح الحوش هذا الخادم فلما خرج سيدنا علي من الجامع قال وين قالوا له والله السرقة وشكله وعده ربي يمشي قال لا حول ولا قوة إلا بالله باي خذوا لي خطام خذوا لي جابوا له شروه بي درهمين قال سبحان الله أنا الدرهمين هذين كنت حنخرجهن أنا أصلا نعطيهم ليه مقابل إنه هو يعني كان معاي وحرص هذه الدابة كنت بنعطيه درهمين فكان بجنب الحلال لكن استبطى هو ما صبرش فلجأ للحرام لجأ للحرام فحرم روحه وهكذا هي الحياة وفي السماء رزقك مكتوب من يوم ما تولد إلى أن تموت ورزقك مكتوب بتنزل بالحلال اللهم بارك بتنزل بالحرام تأخذ بالحرام فالله سبحانه وتعالى يحجب عنك هذا الحلال يقول معاش تعطوه ليه معاش تعطوه لأنه طلب بالحرام وهكذا ما تكونش إنسان هم الدنيا والجري على الدنيا يعني ياخذ الحلال والحرام ولا يبالي ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته أو همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة خلي الآخرة نيتك الله يجمع لك أمرك وييسر عليك ويبارك لك ويجعل الغنى في قلبك وهي القناعة والدنيا جايتك بإذن الله مع تقوى الله لأن الله لا يخلف وعده ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحتسب نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا وإياكم للبر والتقوى والعمل بطاعة الله إنه ولي ذلك والقادر.

0: نعتذر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازك يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: خير الوطن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم لكل من يسمع فينا حاليا على أثير راديو السرايا 99.3 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. دائما بدايتنا في كل حلقة لازم نصلوا على الرسول، كثروا من الصلاة على الرسول. لكل من يتابع فينا حاليا في حلقة جديدة نطل عليكم كالعادة على تمام الساعة 6 مساء لحد الساعة 8، ساعتين معكم، ساعة نحكي فيها على الموضوع الحلقة، والساعة اللي بعدها تكون مكالمات ومشاركات. بس ملاحظة مهمة قبل حتى ما نتكلم في موضوع الحلقة، الناس اللي حابة تتواصل معي على رقم الهاتف ياريت ياريت يبتعدوا على الراديو أو يبتعدوا على التليفونات اللي يسمعوا فيها بها عن طريق التيك توك أو عن طريق الفيسبوك. بهي هذه واحد. النقطة اللي بعدها ياريت ندخل الطول في صلب الموضوع ونعطوا الكمية الكبيرة من المكالمات، ونعطوا فرص أيضا للناس تبي تشارك وتحاول، ما نبوش نطولوا في المكالمات. ياريت رجاء خاص مع يعني احترامي للجميع، وانتم عارفين اننا نعطي في المساحة الكافية، فياريت ياريت ياريت تحترموا رغبتي في الحاجة هذه، ونحاول بقدر الامكان انها تكون عندنا مكالمات منكم ومن الاشياء ومن الناس التانين. تمام، وتوكلنا على بركة الله، ونتمنى دائما التوفيق. موضوع حلقتنا لليوم، لكن قبل ما نقول موضوع حلقتنا لليوم، مساء الخيرات والأنوار، حابين نقول لكم أمسية طيبة ومباركة عليكم وما كنتوا تسمعوا فينا، في بيوتكم، في سياراتكم. في ناس والله هي كلمتني يومين فاتوا، أمس يمكن، قالوا لي إن إحنا نسمع فيك لما نطلعوا برا، نسمع فيك على الراديو يا ملك، فإحنا ماشيين مشوار نسمع فيك. وفي ناس موجودة في أشغالها، أو حتى وأنتم تمشوا في طريقكم، يعني في ناس تسمع فيها في الطريق، وفي ناس تسمع فيها في الحوش، وفي ناس تسمع فيها حتى برا ليبيا، يعني الجاليات المغتربة الليبية الموجودة خارج أرض الوطن، وأيضا الدول المجاورة الدول الشقيقة. حلقتنا اليوم حلقة مش على المال ولا على النجاح ولا على الشهرة، ثلاث حاجات. اليوم حلقتنا لا على الفلوس ولا على النجاح ولا على الشهرة. حلقة اليوم عن شيء موجود داخل كل واحد فينا، شيء ما حد يقدر يشوفه، لكن رب العالمين هو وحده يعلم حقيقته. يعني حتى لو احنا توقعنا لازال الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء هذا. اليوم موضوعنا عن النوايا والنية، فدائما نبدأ بسؤال لكم باش نحفزكم على موضوع الحلقة لليوم. خلوني دائما بطبيعة الحال نسألكم سؤال، كم مرة درتوا خير وساعدتوا ناس وطلع الخير هذا كويس، في وقت طلع مش كويس، لكن ما يضيع شيء عند ربي. بكم مرة ابتسمت في وجه أخيك المسلم، مش لازم تكون خوك خوك يعني، يلا قولوا لي كم مرة، وهل عمرك سألت نفسك علاش في نفس ممكن في نفس العمل بنفس الشكل ويكون عند شخص سبب في دخوله للجنة؟ قولي لهم كم مرة ابتسمت. أنا شيماء، أنت دائما رمز السعادة صراحة، أنا من الناس اللي لما نشوفك نفرح، والله نفرح للأمانة، لأنك أنت إنسانة بشوشة وإنسانة قريبة من القلب صراحة. لا هو أنا خلفية أخرى، تو ناخذ فاصل وبعد ننسى. حبيبتي ملوكة، شكرا، بارك الله فيك شيماء، الأمانة أنت من الناس دائما سعيدة جدا، والناس اللي تتمنى الخير لغيرها صراحة يعني، وما تبخليش حتى في النصيحة، ولا تبخلي حتى في الاستشارة، ولا عمرك بخلتي في أي حاجة، هذه شهادة تذكر يعني. وبارك الله فيكم جميعا. خلوني نسألكم سؤال، قديش مرة اسألتوا أنفسكم علاش احنا قاعدين في نفس الشغل، علاش احنا بنفس الشكل، علاش يكون مثلا مرات يكون عند
تكون أنت عند شخص تسبب له في سبب واحد تخليه يخش للجنة، وعند شخص تاني مرات ما يكونش نفس الأجر. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم. الجواب بسيط، النية هي اللي صنعت الفرق، النية هي اللي صنعت الفرق. لا لا لا، خليك تو بعدين ناخده فاصل وإن شاء الله. النية هي اللي صنعت الفرق أول حاجة، لأن اليوم نتكلموا على النوايا. ممكن اثنين يعطوا نفس المبلغ، ركزوا في الكلمة اللي بنقولها، ممكن زوز بهي يعطوا في نفس المبلغ لإنسان محتاج، واحد نيته يبي رضا ربي والتاني يبي الناس تقول فلان كريم، فلان شخص معطاء. شوفوا النوايا تختلف. رياء طبعا حنحكوا فيها دكتور نائلة. فاتنين يعطوا نفس القيمة المالية لشخص محتاج، أول يكون ضربي يبي الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، والتاني يبي الناس تشكره وتشهد له شهادة أنه هو شخص كريم، شخص معطاء ومش مخلي الناس وكذا واحد والكلام هذا. نجولي واحد تاني، مثال تاني، اثنين يحفظوا في القرآن، واحد نيته من الداخل يبي يرضى عليه ربي، يعني يبي يحفظ القرآن باش يرضى عليه الله سبحانه وتعالى، والثاني شو بيقولوا؟ الثاني يبي شني؟ يبي يقولوا عليه شيخ. ركزوا في الكلمة، يعني واحد يدور في رضا ربي والثاني يدور في المظهر أو الشكل الخارجي للناس، يعني يدور في رضا الناس عليه. وهذه هنا النية تختلف. مثال آخر، اثنين يخدموا في نفس الخدمة، الزوز نفس التخصص ونفس المكان، واحد يعتبر في الخدمة هذه أمانة والتاني يعتبر فيها مجرد مرتب آخر شهر، تختلف النية هنا. هو العمل واحد لكن القلوب تختلف من شخص لآخر، والنوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ترتيب الأقدار جميلة، تسوق النية الصادقة لصاحبها التوفيق وتفتح له أبواب الخير المغلقة. إيه والله نورتوا جميعا. حنقرأ أم يلين تقول مقارنة الخير والشر. إيه ساندي قالت قلب أسود. ربنا سبحانه وتعالى ما ينظرش للشكل أو المظهر الخارجي ولا للأسماء ولا للصفات ولا ليش عندك، ينظر دائما للقلوب وينظر للنوايا. فاليوم موضوعنا اللي بنحكي فيه عن النية، كيف أنك أنت تقدر تغير حياتك، وكيف تحول العادة إلى عبادة، وكيف تخلي أبسط الأعمال ميزان حسنات لك. فخلوكم معنا، لأن ممكن بعد الحلقة هذه حتبدلوا نظرتكم لأشياء كنتم تشوفوها عادية جدا ولكن هي عند الله كبيرة. خلوكم في المتابعة، حنطلعوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

وسهلا بكم جميعا في أولى فقراتنا لليوم على موضوع الحلقة، حديث غير مفهوم للأعمال كلها. بهي أول حديث لازم نبدو به إحنا هو الحديث العظيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يعتبره العلماء من أعظم الأحاديث في الإسلام. علاش؟ لأنه يبين في قيمة العمل، إنما هيش في شكله فقط، إنما في النية اللي وراه. النية مسألة قلبية، احنا نعرفوها الحاجة هذه. النية مسألة قلبية ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما يجيش بني آدم يقول والله أنا يا ملاك عارف نيتك. لا، أنت متعرفهاش نيتي. مرات أنت تقول أني عارف نيتك ملاك، لكن أنا مرات ما تكونش نيتي هيك. وهكذا يعني النية يعلمها الله سبحانه وتعالى. لهذا في حديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صح ولا؟ يعتبروا فيه العلماء من أعظم الأحاديث في الإسلام، لأنه يبين في قيمة إن العمل ما هيش في شكله أو مظهره الخارجي. لا لا لا، مش إنك أنت شاد منصب معين أو قاعد في كرسي معين أو عندك مهنة معينة. لا لا لا، في النية. إنك النية هذه لما أنت تشتغل، تشتغل بأمانة، بصدق، تشتغل وأنت مؤدي واجبك تجاه الشغل هذا اللي أنت فيه. يعني ممكن مثلا شخصين يصلوا في نفس الصلاة، ركزوا في الصلاة، احنا تم نتكلموا على الصلاة. في شخصين يصلوا في نفس الصلاة، هي يصلوا صلاة الظهر مع بعض، كويس. واحد حاضر بقلبه ويرجو رضا الله سبحانه وتعالى، والتاني يصلي لأنه نقول احنا يتحشم من الناس أو يستحي من الناس، يخاف من كلام الناس، يقول عليه إنه هو إنسان ما يصليش. فهمتوا؟ فواحد يصلي بقلبه وخشوع لله سبحانه وتعالى ويرجو رضا الله سبحانه وتعالى، واحد يصلي لأنه يخاف من كلام الناس. هي نفس الركعات لكن الأجر مختلف. وهذا اللي علمنا أن أول شيء لازم نصلحه قبل أعمالنا هو قلوبنا من الداخل. المسألة القلبية اللي متعلقة بالنوايا، كل واحد ونيته. علاش يقول لك كل واحد تاخذ نيته؟ علاش يقول لك ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك؟ في ناس تزعل لما حد يقولها ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك، تلقى وجهه يسود لان عارف نيته شنو هو. وفي ناس لما تقول لها ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك يفرح لان عارف ان نيته خير وما يودش الا الخير. وهكذا تختلف. في جانب اخر، ان النية تتحول لعادة، النية تتحول العادة الى عبادة. وميلين تقول النية تخدم صاحبها. اي والله. فخلونا نعطيكم امثلة من حياتنا اليومية. ترى انت كأم، انت يا ام، تقول الكلام موجه للام، انت يا ام كل يوم تطيبي وتنظفي وتسهري على اولادك، لو نويتي هذا كله طاعة لله ورعاية للأمانة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، حتى تعبك يكون لك فيه أجر. وإنت يا أب وإنت طالع تخدم من الصبح للمغرب أو للليل، لو نويت إنك إنت توكل صغارك رزق الحلال، حتى ساعات التعب وساعات الدوام يكتبها لك الله سبحانه وتعالى حسنات. حتى النوم، ركزوها، حتى النوم لو نويت انك انت ترقد باش ترتاح، هنا شو بيصير؟ تقوى على العبادة والعمل. النوم نفسه يصير عبادة، النوم سلطان، النوم نفسه يصير عبادة. فشوفوا رحمة رب العالمين، ما طلبش منا أعمال مستحيلة، لكن اطلب قلب صادق وصافي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من التحق بنا. يعني كل اليوم موضوعنا عن النية،
كلها مسألة قلبية، كلها تبي من يصفي قلبها تتوكل على الله سبحانه وتعالى. بداية دائما نبدو بالأعمال الصغيرة قبل الأعمال الكبيرة، لأن الأعمال الصغيرة أجرها كبير. يعني ممكن أنت تتصدق بدينار بدينار تلقاه عند الله سبحانه وتعالى في ميزانك أجرها كبير، يعني ما تستهينش بالدينار هذا مدام أنت عندك نية خالصة لله سبحانه وتعالى وأعطيته مش رياء، أعطيته إنه هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتصدق، فأجرك كبير. مرات إحنا نستصغروا في الأمور البسيطة، للأسف الشديد إحنا كنفس بشرية مرات نستصغروا في الأمور البسيطة. مثلا أبسط مثال ابتسامة، إحنا نصنع للأسف الشديد الصبح أول ما تنوضي من النوم وتتجهي لشغلك، في بعض من الناس يقعد متعفلق، يقعد يفنص فيك، يعني تقول ديرتي له شيء يعني، وانتي متعرفيش شي المشكلة. في ناس هكي الصبح، مع ان احنا من واجبنا ان احنا نبتسموا، نبتسموا نبتسموا يعني مش لازم كده، لا كلمة طيبة مثلا على الصبح، صباح الخير، صباح النور، كذا كلمة طيبة. زي يا عبدو مثلا تو قال كلمة طيبة الله يبارك فيه، الله يعزه يا عبدو. اوكي مثلا رفع حجر في الطريق، تلقى حجر يأدي الناس او يأدي سيارتك او يسبب شيء معين، انك انت تنزل تقيم هذاك الحجر من الطريق، انت هكي سلمت، يعني سلمت نفسك وسلمت غيرك من الشيء هذا، او بيصير ضرر معين بيوقع على شخص معين، او الاتصال على شخص مريض. هذه من الاعمال الصغيره، انك انت تتصل بشخص مريض وتتحمد على سلامته وتطمن عليه. جبر خاطر انسان مكسور، لما تلقى انسان مكسور خاطره اجبره بكلمه طيبه، تسنده، توقف معاه، تدعمه، وهكذا. ممكن احنا نشوفه فيها للاسف بسيطه، لكن والله اجرها كبير عند الله عظيمه، اذا كانت النيه المتعلقه بالقلب نيه خالصه لله وصادقه لله سبحانه وتعالى. مرات كلمه تقولها لانسان تغير حياته كلها 360 درجه، ومرات رساله تطمن فيها على شخص تكون سبب في تفريج هم كبير. فلا تحتقر اي خير انت تقوم به، او تصغر اي شيء تقوم به. يمكن الخير اللي تشوفه انت صغير اليوم هو عند الله سبحانه وتعالى اكبر مما تتخيل. وعليكم السلام، اهلا وسهلا ميمة، الحمد لله على سلامتك، الحمد لك على السلامة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، خلوا نيتكم دائما لله سبحانه وتعالى، درتوا خير خلوه لله، وهكذا. لأن النية الصادقة تعطي دائما للأعمال روح، وتجعل الأشياء البسيطة في التصرفات أبوابا للأجر. فيريت يريت يعني تفهموا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، لأن فيه نوايا احنا نديروا فيها راه مرات رياء بس باش الناس تشكرنا. مثلا دارة لما تكون النية صادقة وخالصة لله سبحانه وتعالى، وانت نيتك خير، الله سبحانه وتعالى حيفتح لك أبواب الدنيا، وحيبعد عليك الشر، وحيرزقك دائما من أوسع جنات. أم سارة، على قدر نياتكم ترزقون، تأمل دائما أن سريرتك النقية هي سبب رزقك وراحتك في الحياة. أتفق. باي خلينا نقرأ تعليقات موجودة على الفيسبوك. عبد التواب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى متابعينك في كل مكان، أهلا وسهلا يا عبد التواب. وف اي اس اي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة أستاذة ملاك، ونمسي على كل المستمعين والمستمعات، ونبارك لبنت أختي أو لبنت أخي بالتميز والشهادة العددية، ونمسي على أستاذة الفاضلة والنزيهة والخلوقة سعاد المصري. وربي يحفظك أنت وعويلتك من شنو؟

من بنت باب البحر تقريبا صح؟ باب البحر. تحياتي يا غالية ليك، شكرا، بارك الله فيك يا بنت باب البحر. ناصر يقول فعلا صح، وحتى النصيحة في اللي ينصح في السر وفي اللي ينصح في العلن، وفي النصيحة في العلن فضيحة. النصيحة في العلن فضيحة، لما تكون لشخص موجهة لشخص وانت تبي تنصحه وتنصحه أمام الناس فضيحة. عبد التواب يقول هي النية المفروض تبقى في أول أي في أول أي عمل، لأن النية هي الأساس أي عمل. صح صح. دقيقة بس، دقيقة دقيقة دقيقة. وقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. حتى هجرته ورسوله فهجره الله ورسوله، ومن كان هجرته ليمرأة. هذا كلام تاني يا عبد التواب تقريبا. وقال لي جزاك الله خير، ربي يجعل هذا البرنامج والمقيمين عليه في ميزان حضراتكم. شكرا بارك الله فيك يا عبد التواب، ويا ريت تعرضوا برنامج أستاذ أكرم. والله ما نعرف، نشوف الإدارة، الله أعلم، أنا ما نعرفش. نية الصاد الصافية تبقي أثرا جميلا في قلوب من حولك حتى بعد رحيلك. اليوم واخذيني بالعين شكله اليوم. الحروف والدنيا كلها رايحة عندي، أبصر شن فيه. ما علينا، خلونا ناخده للفقرة الأخرى بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر الأثير أو مواقع التواصل الاجتماعي عبر راديو السراي. اليوم قاعدين نحكوا على شيء ما حد يقدر يشوفه، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ما هو فقط قبل حتى ما ننطق الكلمة أو حتى ما نفكر في بيننا وبين نفسنا. النية هي السر بين العبد وربه. ما يجينيش حد يقولي لا النية نعرفوها، لا أبدا أبدا. النية ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ميما تقول أمي الله يحفظها تقولي امشي صافي تكيل وافي تكيل وافي. هاني يقول خبز يربحك جولة لكن النية الطيبة تربحك الطريقة كلها. والله يا هاني دائما النية الطيبة يعني تسلمك من هلبة أمور. بح خلونا نمشي لفقرة مهمة جدا. الفقرة هذه تتكلم على الإخلاص، الإخلاص في العمل اللي وصلك لله سبحانه وتعالى. في زمن السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي التصوير والنشر، ندير خير نصوره ونوثقه وننزله، نتصدق نصوره، نساعد حد نصوره، وهكذا. وهنا لازم كل واحد يسأل نفسه، هل أنا درت الشيء هذا لله ولا باش الناس تمدحني وتشكرني

او تدير زيك، معناها هنا نيتك خالصة لله سبحانه. لو انت النية هذه رياء وتبي الناس تشكرك وناس كلام الناس يبدو كل ما يشوفوك انت كذا كذا، هنا هذا موضوع تاني. فالنية هنا تختلف. مش معنى هذا ان كل واحد نشر عمل خير يكون مثلا يراء به، لكن الانسان لازم يراجع قلبه وصدق نيته هو علاش دار الشيء هذا، لان الرياء يدخل للقلب بطريقة خفية. ركزوها، الرياء يخش لقلبك لكن بطريقة خفية بدون ما تعرف. يمكن في البداية كان العمل لله وخالص لله سبحانه وتعالى، وبعدين سبحان الله يبدأ الإنسان يفرح أكثر بكلام الناس ومدح الناس له أكثر من رضا الله سبحانه وتعالى. هنا الرياء شن دار؟ خلى النية الخالصة في البداية وبعدين دخل بطريقة خفية. بعدين علاش؟ لأن بدين الإنسان يحب مدح الناس وكلام الناس وشكران الناس لي أكثر من رضا ربه. خير العمل الصالح المكتوم عن الناس. الرياء أخطر ما يصيب قلب المؤمن فهو الشرك الأصغر. أي والله، وهنا الأخطر وهنا الخطر. الإخلاص معناها أنك حتى لو ما شافك حد تستمر انك انت تدير الخير، ما توقفش. حتى لو ما شكرك حد تبدا انت راضي على نفسك وتطلب في رضا الله سبحانه وتعالى، لانك تعرف ان رب العالمين يشوف فيك ومش خفي عليه ولا حاجه في حياتك. لازم انك انت تقدم الخير وتساعد وتدير كل شيء، لازم يشوفوك الناس ويمدحوك الناس. لا والله، مرات تدير الخير بينك وبين نفسك وتستمر في الخير والله سبحانه وتعالى عارفك وشايفك ورازقك من أوسع أبوابه. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، معك في الحلقة منورة. هل بستمري وأكيد معك؟ أهلا فطوم، نورتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في آية كريمة، وآيات الله محكمة دائما نأخذ فيهم في حلقاتنا ونستعين بالآيات والأحاديث الشريفة، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة رقم 5. شوفوا الآية هنا، ركزوا في الآية. ركزت إن في إخلاص، تتكلم على الإخلاص، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، يعني العبادة بدون إخلاص دي ما تنقص قيمتها. ورب العالمين ما يبيش كثرة الأعمال، لا، يبي أعمال صادقة طالعة من قلبك ونيتك صادقة. هذا ليش الله سبحانه وتعالى قال مخلصين له الدين؟ احنا نتكلم على العبادة الإخلاص. والموضوع هذا مش أنا نقول لك عليه ولا نحكي لك عليه، لا، الموضوع هذا أسأل نفسك فيه. الأعمال الخيرة اللي تقوم بها من أبسط الأمور إلى أكبر الأمور، هل تقدم فيها لله سبحانه وتعالى ولوجه الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى، ولا تقدم فيها باش الناس يشكروك ويمدحوك ويقولوا الله ما شاء الله عليه إنسان مبارك، الله ما شاء الله عليه إنسان كريم، إنسان معطاء، إنسان يحب يدير الخير، إنسان مش عارفة شني. ركزوا ركزوا بقى، إحنا كيف نقدر نراجع نيتنا؟ كيف نبغى نعرف نيتنا؟ في ناس تقول كيف نعرف نيتي صادقة أو لا، أو صافية أو لا؟ أسأل نفسك 4 أسئلة. توا حاليا أسألوا نفسكم 4 أسئلة. أول سؤال: لو ما عرفش حد بالخير اللي درته، هل بتستمر في الخير؟ هذا أول سؤال. أول سؤال يقول: لو ما عرفش حد بالخير اللي درته، ونقصد هنا الناس أو حد قريب منك، هل بتستمر؟ الجواب عندك مش عندي.

لو السؤال الثاني لو ما شكرنيش حد هل بنزعل؟ السؤال الثاني لو ما شكرنيش حد هل بنزعل؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث لو حد ثاني خدي المدح وانا اللي تعبت هل بنغضب وبنتعصب او لا؟ لو حد ثاني اخذ المدح هو وانا اللي تعبت وانا اللي سعيت هل بنغضب وبنزعل؟ الجواب عندكم. باي لو كنت انا بروحي وما فيش حد يشوف فيا هل بندير نفس العمل الخير ولا لا؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهذا من علامات الإخلاص بإذن الله، يعني أنت نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى وما تدورش في كلام الناس ولا مدح الناس ولا شكران الناس اللي جاوبتك. بهل الكلام يحتاج لنية يا ملاك؟ هل لو يفهموا أن لو حبك لله حبب، لو حبك الله حبب خلق فيك حب صادق، صح يا فطوم؟ صح. حتى الكلام يحتاج لنية. كيف الكلام يا ملاك يحتاج لنية؟ وضحي هان للكلمة هذه، كيف الكلام يحتاج لنية؟ مش بس في الصلاة والزكاة، لا، حتى الكلام اللي يطلع من فمك ممكن كلمة تقولها باش تواسي بها شخص كان محتاجك تكون عند الله صدقة. شوف، كلمة طيبة تقولها انت او تقولها انت باش تواسي بها شخص محتاج، شخص مكسور، شخص مخذول، هي صدقة عند الله سبحانه وتعالى. وممكن نفس الكلمة تقولها باش تجرح إنسان، وهنا العملية عكسية. الفرق وين؟ الفرق في النية، الفرق في النية. حتى النصيحة، في موضوع النصيحة، في واحد ينصح لأنه يحب الخير، ركزوا، في واحد ينصحك ويحب ينصح لأنه يحب الخير، وفي واحد ينصح باش يحرج غيره باش يصغر منه، وهذا نفس الكلام. لكن وين النية مختلفة من شخص إلى آخر، والنية يعلمها الله سبحانه وتعالى ولازم تكون خالصة لله. فلهذا النصيحة لما واحد ينصحك مرات هو ينصحك لوجه الله ولأنه هو يحب الخير، مرحبا يا نديم. وفي واحد ينصحك باش يحرج غيره باش يستنقص منه ويصغره، هنا واضحة النية، ما اعتقدش اني لازم نوضحها اكتر من هيك. في قصة تعلمنا معنى النية. يحكوا العلماء عن رجل كان كل ليلة يطلع في صدقة بدون ما يعرف أحد. مرة الصدقة هذه أعطاها ليد شخص مش مستحق، يعني الصدقة اللي دارها المرة الأخيرة كانت لشخص مش مستحق. الناس شين قالوا؟ قالوا راحت عليك خلاص. وفي الليلة الثانية وصلت لشخص غني، وفي الليلة اللي بعدها وصلت لشخص ارتكب معاصي. لكن الراجل هذا موقفش، قال اللهم لك الحمد على كل حال. علاش؟ لأنه كان يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى مش عن كلام الناس شين قالوا عليه الناس أو شين قالوا. قالوا مثلا أنت عارف الشخص اللي أعطيته صدقة هذا راه إنسان مش مستحق، أنت عارف الشخص هذا اللي أعطيته صدقة راه هو عنده من المال الوفير، ونقول احنا ما يصلحش مثلا، شخص مش كويس، وشخص يرتكب في معاصي معينة، انت عارف شيء هذا

لما يكون الشخص هذا اللي تصدق ويدير في الأشياء والأعمال الخيرية ما يوقفش على كلام الناس ويحمد الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم لك الحمد على كل شيء وعلى كل حال، هنا شني؟ هنا يقع الموضوع أنه هو الشخص هذا يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى مش على كلام الناس. وهذا هو اللي علمنا أن أحيانا النتائج ما تكون زي ما نتوقعه، لكن إذا كانت النية صادقة وصافية فالأجر عند الله محفوظ إلى يوم الساعة. واضحة؟ أي شيء تديره من خير للشخص اللي قدامك يستاهل ما يستاهلش، كلها خلاها خالصة لله سبحانه وتعالى، حتلقاها في ميزان حسناتك يوم غدوة. ما تستناش إن الناس تمدحك، ما تستناش إن الناس تشكرك، ما تستناش إن الناس تمجدك، لا، استنى إن الله سبحانه وتعالى يرضى عليك، استنى إن الله سبحانه وتعالى يكتبها لك في ميزان حسناتك وتسجل في كتابك المحفوظ. فلهذا يا جماعة، مرات الإنسان يخسر تعب بسنين مش لأنه مخدم شرى، لا، لكن لأن إنسان يصلح نيته، بينما شخص تاني يمكن عمله قليل مقارنة بالشخص الأول لكن ماشي بنيته الصادقة. وسبق ناس عندها أعمال هلبة، فدائما قبل أي خطوة وقبل ما تبدأ أي مشروع في حياتك أو أي خطوة تبي تمشي لها في حياتك، قول في قلبك وردد في قلبك اللهم إني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. شوف، يعني أي عمل تقوم به في الدنيا وجهه لله سبحانه وتعالى مش للناس. شوف الله سبحانه وتعالى حيوسع عليك رزقك وحيكرمك في الدنيا وحيكرمك في الآخرة. هي كلمات بسيطة ودعاء بسيط صح، لكن تتغير قيمة العمل كله لما يكون عند الله سبحانه وتعالى. نعود لكم الدعاء. يلا، الدعاء لما أنت تبي تبدأ خطوة في حياتك أي إن كانت الخطوة، أول حاجة خلاها نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى ووجهها لله سبحانه وتعالى، وردد وقول في قلبك مش بلسانك فقط شفويا فقط، لا، مسألة قلبية. فقول في قلبك اللهم إني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. ديما عمل الناس بتعاليم دينك ثم تربيتك ثم أخلاقك وبعدها ما يهمك شيء. إنما الحب والوفاء والخلاص من شيم الإنسان النبيل والطيب. شكرا يا عبد السلام. جاهزات تقول النية الصالحة هي روح الأعمال، فيها يتضاعف الأجر الصدقة ويثمر الإحسان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. شكرا يا فطو. أنا حنقرأ تعليقات باش نحس إن فعلا أنتم موجودين. هو إذا كان التبسم في وجه الغير صدقة فما بالك بكلمة. ميمة تقول اللهم أني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. تقريبا هذه هم التعليقات. خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: اهلا وسهلا بكل اللي انضموا الينا حاليا. إذا كنتم توا كيف فتحتوا الراديو في 99.3 راديو السرايا، فموضوع حلقتنا الليلة عن النوايا التي تبنى وتهدم. وقلنا إن العمل الواحد ممكن يرفع صاحبه أعلى الدرجات، وممكن يكون مجرد تعب والسبب هو النية. فخلونا نكمل رحلتنا اليوم، وبعدها إن شاء الله نفتح الخطوط ونسمع مكالماتكم، وحنعطي ملاحظة قبل ما ناخذ مكالمات. أنت الطاقة الإيجابية لنا، كيف تقولي مللتي؟ شكرا يا عبد السلام، شكرا. اكتبوا لي رقم البرنامج، حاضر اكتبوا لي رقم البرنامج. في الفقرة اللي حنتكلم عليها الهجرة، الهجرة كيف غيرت النية قيمة العمل، كيف غيرت مضغط القلب إن صلحت صلح عملك. الهجرة من أعظم الأحاديث التي توضح قيمة النية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تخيلوا يعني اثنين أهما على الرسول عليه الصلاة والسلام، اثنين قاموا بنفس الرحلة ونفس الهجرة، تعبوا نفس التعب ومشوا نفس الطريق وشافوا نفس كل شيء، لكن واحد كان قصده رضا الله سبحانه وتعالى، والثاني شن كان قصده؟ كان قصده مصلحة دنيوية، يعني مصلحة في الدنيا فقط. هو نفس العمل لكن النتيجة عند الله مختلفة. الأول كان طالب رضا الله سبحانه وتعالى، أما الثاني كان ماشي لمعصية أو ماشي لمصلحة دنيوية، وهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. ينظر دائما الله سبحانه وتعالى إلى المقصد قبل المظهر والشكل الخارجي. فالنية في حياتنا اليومية، خلونا نمشي للواقع شوية، للواقع اللي عايشينه بهي، ونعطيكم أمثلة للواقع اللي عايشينه في حياتنا اليومية. مثلا طالب قاعد يقرأ، أي كان التخصص أو أي كان المرحلة الدراسية، لو هو نوي إنه يتعلم باش ينفع نفسه وأهله وبلاده ويخدم الناس بعلمه، حتى قرايته فيها أجر. شوفوا شو قلت أنا، الطالب اللي يقرأ لما هو يكون نيته باش يتعلم وباش ينفع نفسه وأهله وبلاده ويخدم الناس بعلمه وما يقصرش معاهم ويفيدهم دائما بالمعلومة الصحيحة، حتى دراسته فيها أجر. المثال الثاني من حياتنا اليومية، الطبيب الدكتور، لو هو طالع من بيته، ركزوا، لو هو طالع من بيته وهو ناوي يخفف ألم الناس وكل مريض يعالجه يكون ليه فيه خير. ليش؟ لأنه طالع بنية إنه هو يخفف ألم الناس. تكلمت على الدكتور، تكلمت على الطالب، بقى بنتكلموا على المعلم. لو المعلم ناوي انه يربي اجيال صالحة بين قوسين، كل شيء قدمه باش يعلم به اجيال صالحة ما هيش مجرد وظيفة بل رسالة، والرسالة هذه تطلع اجيال، والاجيال هذه شنو بين قوسين؟ صالحة. نجوكم في مجالنا، طا طبعا أعطوكم ضربا أمثلة في مجالنا. حتى الإعلامي والإعلامية ركزوا في الكلام اللي بنقوله، إذا كان نيته يوصل كلمة طيبة ويصلح بين الناس وينشر الوعي الثقافة، فكل كلمة صادقة طالعة منه تكون في ميزان حسناته. شفتوا؟ يعني احنا مرات ما ندوروش في زي الدكتور والمعلم والإعلامي أو أي شيء، أي تخصص، المهندس، ما يدوروش في القيمة المالية أكثر من هو يكون عمل صالح وصادق وفي ميزان حسناتنا. وأيضا حتى الرسالة الإعلامية، الرسالة الإعلامية لما الإنسان يتسم بالرسالة الإعلامية وتكون نيته طيبة وكلمة طيبة ويصلح بين الناس مش يفتن بين الناس وينشف، فكل كلمة صادقة قد تكون في ميزان حسناته. زيني أنا مثلا نخدم فيها دائما لله في لله بصراحة. ليش؟ لأني نحس في روحي إن الرسالة هذه اللي تتوجه للناس مفروض تكون كلمة طيبة، تكون جبر خواطر، نجبر بقى حتى ناس تتكلم فيها ونجبر بخواطر الناس. ومدبية دائما الإنسان يصلح بين الناس، مش يفتن بيناتهم، يحاول يهدي مش يشعل أبواب الفتنة. ولازم أن الرسالة هذه تكون فيها نشر الوعي والثقافة، الوعي والثقافة الصحيحة مش الخاطئة، مش الأشياء التصرفات الخاطئة، لا، نشر الوعي بطريقة صحيحة. فلا تستصغر تجديد النية، لا تستصغر تجديد النية. رد بالكم تقولوا إن شيء تستهينوا بيرة لما حد بيجدد نيته. في ناس تقول أنا نويت من زمان، ركزوا، في ناس تقول أنا نويت من زمان، لكن العلماء قالوا شني؟ قالوا إن الإنسان يحتاج إنه يجدد نيته باستمرار. لازم تجدد نيتك قبل الصلاة، جدد نيتك قبل الشغل، جدد نيتك قبل زيارة المريض، جدد نيتك. نفس الشيء في الصدقة، قبل الصدقة، قبل النصيحة، قبل أي عمل، لأن القلب يتغير والنية تحتاج إلى مراجعة وتحتاج دائما إلى تجديدها باستمرار. خلاص وصلت المعلومة صح؟ فردوا بالكم تيأسوا لو أنتم غلطتوا في يوم من الأيام أو أخطأتوا في يوم من الأيام. إحنا بشر مش معصومين عن الخطأ، ومرات الإنسان يحس إن قلبه دخل فيه شيء من حب المدح، هو حب كلام الناس ومدح الناس ليه. فالحل مش إنك أنت توقف في الخير أو تقول أنا معاش نبي ندير خير، لا، الحل انك انت تراجع نفسك وتصلح نيتك. المشكلة فيك مش في الناس. لما انت توجهها لله مش زي لما انت تبها الناس تشكرك فقط. قل دائما وردد في قلبك، ورددوا دائما في الأشياء هذه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ورب العالمين كريم ويحب العبد اللي راجع نفسه.

يحب العبد إنه يراجع نيته ويستمر في تجديدها وما يوقفش على الخير ويدير الخير وما يبخلش على الناس والأشياء الجميلة والبسيطة اللي يحبها الله سبحانه وتعالى وتقربك لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الغرض في الحياة الدنيا را أن احنا يمكن تكون متصفين بالصفات هذه. أعظم تجارة أن احنا في حياتنا نحس دائما بالأرباح والخسائر ديما في النفس البشرية، دائما نحسوا أن احنا في حياتنا نخسروا ونربحوا، لكن في تجارة ما تنخسرش فيها أبدا، عمرك ما تكون فيها خاسر. اللي هي شني؟ هي تجارة الله سبحانه وتعالى، هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ممكن الناس ما تشوفش تعبك، يمكن حد ما يقولكش حتى شكرا على المعلومة اللي تقدم فيها أو العمل اللي تقوم به، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أحسن أجر من أحسن عملا. كل خطوة تمشيها للخير، كل دمعة هي صبر، كل كلمة خير وكل كلمة طيبة، كل دعاء بظهر الغيب، كلها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى وكلها مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، من أصغر شيء لأكبر شيء. لهذا التجارة في الحياة ممكن نخسر حتى أنفسنا ونخسر أشخاص ونخسر صحتنا، لكن عمرك ما تخسر لما تخش تجارة مع الله سبحانه وتعالى. غرضك من التجارة من الله سبحانه وتعالى هو كسب رضا الله سبحانه وتعالى. فممكن الناس اليوم ما تشوفش فيك أنك أنت شخص تعب، أو تو مثلا قدموا في حلقة، مرات ما تشوفكش أنك أنت إنسان تتعب، أو ما فيش حد مثلا يجي ويشكر مثلا، يعني على سبيل المثال. لكن الله سبحانه وتعالى عالم بي مثلا، عالم بالنوايا، وعارف أن الله سبحانه وتعالى إن مستحيل يضيع لي أجر في الشيء اللي قاعد نقدم فيه، في الخطوة اللي نمشيها بخير، في كلمة نقولها مثلا، كلمة طيبة ممكن تساعد شخص قاعد يسمع فيها أو يتفرج عليا، أو ممكن ندعي لشخص بيني وبين نفسي في ظهر الغيب وهو ما يدريش عليا. لهذا كلها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى. تذكير بفعل الخير لازم ومطلوب كل وقت، ضروري ضروري. عادل نقول لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا ايوه فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قبل ما نختم الجزء هذا اللي كنت نتكلم فيه، خلوني نقول لكل واحد يسمع فينا حاليا عبر الأثير أو في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا حسيت إن ما حدش قدر تعبك، تذكر إن الله سبحانه وتعالى يعلمه. إذا حسيت إن الناس نسيت الخير اللي درته في يوم من الأيام، اتفكر وتذكر إن الله سبحانه وتعالى لا ينسى أبدا. لو يوم تعبت من قلة التقدير، فاجعل مكافأتك مع الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم وأبقى من أي مدح أو تصفيق، اجعلها لله سبحانه وتعالى. لو حد نسى خيرك في يوم من الأيام، أعرف أن الله سبحانه وتعالى مش حينسى. لو حد ما حدش قدر تعبك وظرفك ومكانك وأي شيء، أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه. فاجعل مكافآتك دائما لله سبحانه وتعالى ومن الله سبحانه وتعالى، وفي الميزان الحسنات لا أكثر ولا أقل. علامات النية الصادقة كالآتي، العلامات واضحة النية الصادقة شو بتكون، بس تذكيرا بالشيء هذا. كيف يعرف الإنسان أن نيته صادقة؟ في علامات. أول علامة إنك تفرح بالطاعة حتى لو ما شافك حد. أول علامة من علامات النية الصادقة إنك تفرح بالطاعة حتى لو ما شافك حد. النقطة الثانية أو العلامة الثانية
إنك ما تستناش في مقابل من الناس لا مدح ولا شكر ولا شهرة. إنك ما تستناش في مقابل من الناس لا مدح ولا شكر ولا شهرة. ثالث علامة، إنك إذا فاتك عمل خير تحزن لأن فاتتك طاعة، مش لأن الناس ما شافتكش، لا تحزن لأن فاتك العمل الخير هذا، وهكذا. رابع علامة من علامات النية الصادقة، إنك تستمر في الخير سواء كنت بروحك أو وسط الناس. فالإخلاص مش كلام، الإخلاص يظهر في الثبات، في الثبات على الخير والنية الصادقة. نأخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. شوية ونفتح الخطوط، تمام؟ شوية نفتح لكم الرقم ونستقبل المكالمات، تمام؟ الفقرة اللي تقول أعمال صغيرة لكن أجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبسمك في وجه أخيك صدقة. تأملوا الشيء هذا، ترى تأملوا الحديث. ابتسامة فقط، هو قال تبسمك في، فتأملوا الحديث. احنا شن قال؟ الابتسامة فقط، تاش لا مال ولا تعب. لكن مسلم، شوف لما انت وجه أخيك، لما انت تبتسم في وجه اخيك، ولما انت تكون نيتك تدخل السرور عليه مسلم، هنا تبدا

صدقة. وهذا ما يعلمنا أن الإسلام فتح أبواب الخير لكل الناس. يعني أنت تقدر تدير الخير، أنت تقدر تدير الخير، حتى اللي ما عندهش مال يقدر يربح الحسنات بنية الطيبة، يقدر يربح الحسنات. أخطاء إحنا قاعدين نديروا فيها للأسف الشديد اللي هي قاعدة تفسد في نيتنا مع الله سبحانه وتعالى، في أخطاء ديما نطيحوا فيها للأسف الشديد من غير ما نحسوا، مرات نديروا فيها بدون قصد. أول شيء مرات نربطوا في الخير بمدح الناس، يعني لما نديروا خير نربطوا فيه بمدح الناس. النقطة الثانية نزعلوا إذا ما فيش حد اذكرنا أو اشكرنا، وأشياء حتى هي تفسد النية اللي هي نقارن في أعمالنا بأعمال غيرنا، يعني نقارن عملي أنا الخير بشخص آخر تاني يدير في أعمال خيرة وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى ياخد بالنوايا، يعني حتى بعد الخير انتبه انت كيف تبي تتعامل وكيف تتمنى يتعاملوك بنفس الطريقة. نجو لشيء في الأسرة واللي عندها أبناء، النية في تربية الأبناء كل أم وكل أب يسمعوا فيها حاليا، لما تعلم ابنك يصلي، لما تعلم ابنك أو بنتك تصلي شو لازم تقول له؟ قول له صلي لأن الله يحبك، صلي لأن الله سبحانه وتعالى يحبك، مش تقول له صلي باش الناس ما يقولوش عليك ما تصليش. لا، انت هناك أب أو أم لازم تقول له الصلاة، الصلاة مهمة في الدين، وأن الله سبحانه وتعالى حيحبك لما أنت تصلي. تعلم شنو؟ تعلم أن الصلاة مباشرة، صلة مباشرة بالله سبحانه وتعالى، مش تعلم أن لا صلي باش الناس يشكروك، لا صلي باش الناس ما يدموكش. لا، باهي تعالي توا للأم، لما تعلمي بنتك الحياة والحشمة قولي لها ان هذا يرضي ربي، تبي رضا الله سبحانه وتعالى ديري الشيء هذا، كوني من الناس المحتشمه واللي عندك الحياه، مش خافي من كلام الناس او الكلام الناس او شو بيقولوا عليك، مش تعلمها الحياه والحشمه لانك لازم ترضي الناس وكلام الناس. لا، لازم تعلمي بنتك ان هذا يرضي ربي، رب العالمين مش الناس، لأن الناس بتتكلم انت هيك ولا هيك ولا هو هيك ولا هيك. لأن إذا تربى الطفل من صغره يربط أعماله بالله سبحانه وتعالى، يكبر يولي ثابت، يعني إنسان متماسك، حتى لو تغيرت الدنيا اللي حواليه وتغيروا الناس اللي حواليه وحاولوا أن يسحبوه إلى طريق الخطأ والغلط، تلقى إنسان ثابت. علاش؟ لأن من صغره تعلم إن الصلاة، الصلاة مهمة جدا، والصلاة هذه باش يرضي بها الله سبحانه وتعالى، وواجبة تجاه الله سبحانه وتعالى، ما ليش علاقة بالناس. نفس الشيء لما تعلمي بنتك الحياة والحشمة، نفس الموضوع متعلق برضا الله سبحانه وتعالى. وضحت الصورة صح؟ وضحت. فرد بالك تحتقر نفسك، ممكن أنت توا تقول أنا ما نصليش في قيام الليل، أنا ما نحفظش في القرآن كامل، أنا ما عنديش فلوس باش نتصدق. لازم تسأل نفسك، أسأل نفسك شن تقول؟ هل نيتي صادقة لأن درت عمل صغير؟ هذا كله بسبب الإخلاص مثلا، ولا درت عمل كبير بسبب ان مشي في الرياء وكلام الناس بس يمدحوا ويشكروا؟ هنا انت لازم تسأل نفسك، فهمتوا؟ هنا على 092، يلا بناخذ المكالمات ونستقبل المكالمات على 092 150 59 99 0.

0: 92 150 59 99. الو السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مساء الخير بنتي ملك، نهارك مبارك.
0: مبارك علينا عليك يا رب العالمين، تفضل.
1: سمحتك استاذه ملك، نحييكم، نحيي يونس، نحيي قناه سرايا. ان شاء الله عامره بالخير.
0: اللهم امين.
1: تحيه لكم لعائلتكم، ان شاء الله كل المستمعين
0: تسلم. تسلم
1: قناه سرايا.
0: تسلم، بارك الله فيك. تفضل. اي
1: اليوم احسن موضوع جبتيه اليوم عن النيه الصافيه، عن النيه.
0: ايه
1: طبعا النيه هذه لها حاجات هلبات. فالانسان حتى لما بيدير خير، زي ما قلت شباني كبير عزوز ولا كذا، شباني كبير ولا عزوز كبير ساعدته.
0: إيه؟
1: كذا زي ما بيقص الطريق، ففوت الطريق، حد زي ما نقول محتاج بتساعده، شو اسمه بتساعده بالنيه، اهم حاجه بالنيه. والصلاه عطيه راه كان ما تقولش انا نويت نصلي زي ما نقول الفجر ولا الصبح ولا كذا، راه عطيه ما غير شيء زي ما غير النيه. الو
0: نسمع فيك، نسمع فيك، كمل.
1: والصيام حطوه بالنيه، بالنيه الاعمال بالنيه، تحط الصيام بالنيه. بعدين حتى اللي بيدير خير شو اسمه بيساعد حد، ولكن حاجه ما نقولش انا درت ودرت ودرت. فانت دار لله سبحانه وتعالى. فانا وحاجه ثانيه حتى ابتسامه في اخوك المسلم. الو
0: ايه نسمع فيك، نسمع فيك، استمر.
1: هذا حاطين شو اسمه من احد النوايا، يعني نوايا من خير زي ما نقول تسمت حد مسلم، مش تكون متشائم. وحتى كان قال لك كلمه ترد عليه انفاض غير لائقه. تو في حتى اللي شو اسمه تلقاه في النهار يصلي اسمه الصلاه ما تفوتهاش، وفي الليل يتغير في صفه ثانيه حاشاك.
0: اكيد اكيد.
1: تلقاه تبدا في المعاصي. وانا هذا حتى الصلاه يصلي فيها غير النيه، ما يصليش بكر، يمشي زي ما يقولوا في يتلاقى في مجموعه. بقول هاي نوض يا فلان صلي. تلقاه ينوض مرات يمشي ما يطلع من مكانه، يا مرات يصلي حتى الوضوء نتاعه من غير كامل. يخش يصلي معاهم. وانا صلاه من غير النيه.
0: صحيح صحيح، بارك الله.
1: الانسان ديما يقول لي انا واحد من الناس الحمد لله، وانا نحب ندير الخير ونحب نساعد الناس حتى بالكلمه الطيبه. باهنا الحمد لله حتى لما فقدت البصر والله جيت خير، الناس كلها جو يا شو جو معايا يعني.
0: بارك الله فيك.
1: جيت ما درت مكان الحمد لله رجع لي كل خير. المراه هذه اللي تقول فيا واللي تقول فيا والحمد لله تولي احداث السنه فاقد البصر.
0: الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيك. معاك معاك الحمد لله، بارك الله.
1: الحمد لله الله يبارك فيكم، من ساعدني من الناس الخيره وكل من خدمني، وانا حتى كان خدمت حاجه خدمتها لله، ما نقولش خدمتي ودرت ودرت. وكل اللي بالنية إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا.
1: تحياتنا لك،
0: تحياتنا
1: لكم من يسمع فينا إن شاء الله.
0: شكرا بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. على 092 150 59 99 092 150 59 99. في مكالمة. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا ودي نهار مبارك ويومك طيب
0: أم زياد
2: ويومك سعيد.
0: أم زياد أم عماد، أهلا وسهلا.
2: بالله عليك زيدي ترى
0: مو لا لا لا استني
2: 100% قدام المستمعين كلهم.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غير دقيقة. فطوم.
2: نعم عيون فطوم.
0: كيكي خلاص ما الصوت أعطاني زيها.
2: فطوم
0: فطوم الحمد لله كويسة. أول حاجة الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك.
0: طبعا فطوم يا جماعة الخير، مرة هذه خشت لكم مكالمة مش من برا ليبيا، من داخل ليبيا. كويس فالحمد لله على سلامتك، والحمد لله انك انت انستي الوطن.
2: العالمين عقبال يا ربي لكل مريض وكل مغترب وكل طالب مجتهد وكل حد مغترب ليبيا يرجع لبلاده سالم غانم يا رب العالمين، وخاصة المرضى يرجعوا معافين وكل شفاء يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. فطوم طبعا أحبك. بتطمني الناس اللي تسال عليك دائما وتسال على اخبارك.
2: انا كيف بنقول لك اعطيني مساحه ثواني بس،
0: تمام؟
2: انا راهم لا توفي حقهم ولا توفي اي حاجه هيك تنقال في يعني في حقهم علي الحق.
0: باي تفضلي قولي
2: لهم. بارك الله فيكم، الله يفتح عليكم دنيا واخره، كل من ادعالي كل من قال فيها كلمه طيبه وكل من سال عليا نقول لكم انا الحمد لله بخير ورجعت لارض الوطن امس، ونشكركم كلكم بدون استثناء. ان شاء الله يا ربي ما تفقدوا عزيز وغالي، وان شاء الله يا ربي يشفيكم مرضاكم، وديما ممنونين وديما مع الاهل والاحباب وناسكم وعائلتكم ملمومين يا رب العالمين بالخير والحب والهنا يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. اول حاجه طمنينا على الوالده ان شاء الله بخير.
2: والله امي بخير. والله

0: تردد فيها الروح نعمت الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله.
1: باي فطوم احنا احنا طبعا نقول لك الحمد لله على سلامتك و...
0: الله يسلمك يا رب.
1: والله يسلمك انك وصلتي لارض الوطن واجتمعتي بامك يعني لك فتره يعني لك شهور تقريبا.
0: هذه اكثر حاجه خلتني متاثره هلبة. واحد يقول مش غربه بس تحسي كل ثانيه
1: صح
0: بعيده عليها كانك لك معلقه في السماء لك لو طال حق.
1: لا الحمد لله الحمد,
0: الحمد لله يا فطوم يعني.
1: وان شاء الله يا فطوم تجي وتحكي لنا حتى يعني التجربه متاعك اللي كانت
0: ان شاء الله.
1: لان كده في ناس تبي تسمع الاشياء هذه خاصه انها صايره معاها في العائلات عندهم ناس هيك بالطريقه هذه فهمتي.
0: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله اكيد.
1: فان شاء الله ربي يقويك ويحفظك يا رب وشكرا على المكالمه يا فطوم.
0: اول يهمك ان شاء الله ربي يفتح عليك. وبنقول لك حاجه واحده مشاركتي في البرنامج نتاع اليوم نقول لك فعلا والله ان النيه ثم النيه ثم النيه. للاسف الشديد حتى في تربيتنا هي اساس في ملك احنا كان تتذكري انت احنا في احنا لما احنا صغار زمان وحتى تو وحتى الحس عادي قاعدين فيها في امهاتنا في ابهاتنا في من ضمن التربيه هي صارت غفله منه. يجي يقول لك شوف فلان شوف وانت فلان يعني
1: يقارنوا فيه
0: يخلوك انك انت تتمني ان الناس ترضى لك زي ما هذاك راضين عليه ابوك وامك.
1: ايه
0: ابوك وامك المفروض يكونوا راضين عليك فهو راضين على فلان
1: بالزبط.
0: لان هو يقارنوا فيك بفلان باش يتمنوك انك تصوفي زيه. فهي
1: صح.
0: تبدا عند البعض وليس الكل تبدا تلمى في داخله ان كيف يقدر او حلمه انه يرضي ابوه وامه والناس.
1: صحيح.
0: بينما لو هو اصلا البو والام زرعوا في قلب الابن او البنت ان رضا الله سبحانه وتعالى هو رضا الوالدين هو رضا العباد بالكامل. لان يعني اذا يعني الله سبحانه وتعالى احب عبدا احب الخلق كله فيه
1: اكيد
0: صادق خالص لوجه الله وليس له مصلحه.
1: صحيح.
0: رضا الله سبحانه وتعالى حتى تكتسب حب الناس بدون مصلحه. والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا ويحفظك يا فطوم بارك الله فيك على الكلام الجميل والألف لبس عليك. وسلمينا على الوالدة بالله عليك كده تسمع فينا. استنى بس. ألو السلام عليكم.
2: ألو سلام يا أستاذ ملاك. أنا سالم من شعبك من جديد.
1: أهلا وسهلا يا سالم.
2: نبني سحمد من أخت فطوم قال الحمد لله على سلامتك ربي يحفظك امتك وديما بخير وبركه يا استاذ فطوم. ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا عم سالم بارك الله فيك. شكرا شكرا. خلينا نقرا تعليقات وبعدين اعطيني المكالمه. عندنا تعليق من ناصر يقول انما الاعمال بالنيات وفي تعليق اخر يقول النيه الطيبه تبني جسور المحبه والثقه والنيه السيئه تهدم حتى اجمل العلاقات. فالانسان قد لا يرى النوايا الاخرين لكنه يرى اثرها في افعالهم. اي والله. صبري يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساء النور لكل اللي بيين. احلى مساء الورد والياسمين استاذه ملاك. دير الخير وانساه خلاه على الله. باهي وقال لي ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا استاذه ملاك. شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99. الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مساء كل ياسمين والضيف يا رب وتوجيه والحمد لله يا رب العالمين. يا دكتوره يا رائعه.
1: دكتورة شني؟
3: ألو
1: ألو نسمع فيك نسمع فيك.
3: إن الأعمال بالنيات والنية أحسن نية تكون صافية لله بتديري معروف بينك وبين ربي لله.
1: أكيد
3: بتديري أجر بينك وبين ربي لله. دير الخير وانسيه وكان درت الشر تفكري.
1: إيه
3: الإنسان تصفي نيته والنية تغلب راه.
1: أكيد.
3: ياما من الناس هم بعض الظن أتم. في ناس يظنوك بشيء يلقوك شيء ثاني. يعني الإنسان ما يحكمش على الآخرين. يحكم بعقل الجوهر اللي عطاه لربي ويفكر ويميز ويشوف الخطأ من الصح. صح ولا؟
1: صحيح. صحيح.
3: الإنسان يمشي عدل يصلي صلاته ويتوكل على ربي بنية صافية راهو. لو مش يا نتكلم هيك وننظر وندير العالم ربي والعالم بيك ربي في اي ثانية ودقيقة وساعة ويوم يعلم بيك ربي شو تدير.
1: صحيح.
3: والنية تغلب ديما نعاود فيها صفي نيتك وخليها على الله.

0: توكل على الله والحمد لله. والله ما تصير لك حاجة لا جان ولا إنس يقدر يزيل لك حاجة إلا اللي كتبها لك ربي العالمين.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: بارك الله فيك وإن شاء الله ديما منورة.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا جزاك الله خيرا الغالي. ربي يحفظك ويسعدك يا ربي غزالة. تسلمي بارك الله فيك. وعليكم السلام لكل من جاء. أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيكم. صراحة سرايا صراحة والله كأنها مكتب الحب متنوع.
1: الله يبارك فيك. الله يعزك يا أخوي. تفضل.
2: وطبعا نحييك أستاذة بكل تقدير واحترام الحب والمتصلين والمستمعين. وربي طبعا يقوي ويشفي وكل من نحتاج الشفاء والعلاج.
1: اللهم امين. زي
2: الاخت هذه اللي الصراحه اللي روحت من السفر عاجت طهور ان شاء الله نقولها. وربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين طبعا اجمعين من نعرفهم ومن لم نعرف.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: نعم.
1: تفضل
2: يا اختي ملاك. طبعا النيه هي الاساس. هي اللي بتحدد عملك ولا فعلك ولا قولك. ما شنو لازم في سمية ثالثة في يبيض يسود. يعني صافية لله يعني أخرى ممكن فيها مصلحة دنيوية كذا شهرة رياء. وخاصة العمل لازم يكون لله. يعني بتعطي إن شاء الله حتى فرد خبز ولا دينار. أنا بيس أن نقول حاجات كبيرة. هل ده صلي تصدد تعاون جارك في شيء معين فيه منفعة. دي ما أعمل النية لله بدون ما تتكلم لله.
1: صحيح.
2: أنت قلتي حديث بكري كل جدا قيم. لا ما اجعل جميع مالي صالحا ولك خالصا ولا تجعل لي أحد فيها. يعني ما ندور في حد بس يصفق لي بس يذكرني. اللي بيذكرني هيك بحسن النية بارك الله فيه. لكن أنا ما نستنى في حد. أنا مجاري لله. أعطيت علم لله. تكلمت لله. صدقت لله. صليت لله. صومت لله. نخدم في بلادي بصدق لله. هكذا هكي النية مفروض.
1: أكيد.
2: راهو النية كما تكون الصادقة حيكشف الله.
1: صح.
2: لأن الثلاثة اللي والأغلبية اللي يطلع ويتفقى في أمور دينا تارة أخرى عنده بهم علم. ثلاثة حل يسلهم الله. وهذا حاجة يعني حديث صحيحة وكلام ومواقف فعلا صادقة. واحد منهم اللي قال أنا يعني شجاع ربي أعطاه الشجاعة وكذا لأن كل شيء من عند الله. أعطاه الشجاعة وأعطاه المهارة والذكاء كيف يقابل وا وا وا وشيء يسل فيه يوم القيامة وهو أدرى بعمله. الله يعلم السر واقفة. قال له شنو درت فيه؟ أنا أعطيتك كذا وكذا وأعطيتك يعني مهارة في القتال. قال قتلت من أجلك يا الله وصبرت وضحيت وهو فعلا قاتل وكذا لكن ما قتلش لله. شفت النية هنا. قاتل لمن؟ سبح الله. قاتل قال له ليقولوا عليك الناس إنك جريء وإنك قوي وإنك وإنك. الثاني أعطاه فلوس. باي أعطاه فلوس يعني ربك يعطي لمن يشاء. قال له وين الفلوس اللي أعطيتهم لك؟ شن درت بيهم؟ قال له أعطيتهم لفلان وأعطيتهم العلان وصدقت وساعدت واو. قال له صح أنت أعطيت لكن ما أعطيتش لي يعني. أنت أعطيت باش يقول جواد. ربك أعطانا. ارتباكوا تغتروا فعلا على أي واحد يطلع لكم عالم تنجروا. شوفوا سيرته في المنطقة. شوفوا كلامه أي يعني يوافق القرآن والسنة. هذه عوامل وترمومتر تفهم به الشخص. مش أي واحد يقول قال الله قال الرسول خلاص سلمنا نفسك. المهم أعطاه علم. الثالث أنا ما نبيش نطيل على خطر احترام للمتصلين. المهم الثالث سأل الله يوم القيامة قال أعطيتك علمي وخليتك تحفظ القرآن مثلا ووفقاتك شو درت بيها أنت الحاجات هذه؟ فهمتي؟ وطبعا ربك يعطي لمن يشاء كل شيء بيد ملكوت السماوات والأرض. باهي مشى قال له أنا درت حلقات وعطيت هذا وعلمت ذاك وعلمت هذا وفقهت الناس في الدين و

0: انت ما توقعتش في سبيلي، انت قلت العلم من اجل ليقال ان عالم.
1: صحيح.
0: تدور في الرياء وتدور في كذا.
1: فعلا
0: فعلا والله موضوعك اليوم الصراحه خلاني اتكلم، لان النيه راهي تجيبك يا تجيبك فوق زي ما يقولوا
1: العليين،
0: يا تجيبك في الهاويه. النيه
1: صحيح.
0: لازم تكون يا جماعه يا اختي الكرام، وابداها من المتحدث، نيتك لازم تكون لله سبحانه وتعالى، ما تدور حد، ما تدور لجيرانك، لا قارب. نقولها اخر كلمه بنقولها في حديث بمعناه من رد الله في سخط الناس، يعني ما يدش رد الناس باهي، لكن يبي رد الله في شيء معين. من رد الله في سخط الناس رد الله عنه ورد عنه الناس، حتى مستوى حتى مع الوقت يقولوا والله الانسان راجل او مراه فعلا.
1: صح.
0: صادقه مثلا. ومن العكس، ومن رد الناس أنا كذا وأنا عالم وأنا نحب الليبيين وأنا معاكم يا الليبيين وأنا نحاس بيكم، ما هو فاش في سخط الله، يعني ما يبيش يرد الله لكن بيرد الناس. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يوم من الأيام حتسمع الناس يكرهوه ويطلع على حقيقته. ربي يثبتنا ان شاء الله، وفعلا اهم حاجه الاستمراريه في التقوى وفي الادب والاخلاق.
1: اكيد.
0: والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا شكرا، بارك الله فيك. شكرا شكرا. اعطيني فاصل وان شاء الله نرجع باذن الله.

0: 3 في مدينة طرابلس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. طبعا هي فيه رسالة جميلة جدا أنا حابة نقولها بس مخاف أن المكالمات تجي فخلاها لنهاية الحلقة على 092-150-59-99 ملاحظة مهمة، اللي يبي يتكلم معنا ويبي يتواصل معنا على رقم الهاتف يبتعد على الراديو، يبتعد على الراديو في السيارة أو حتى في البيت، يبتعد على الراديو أو يبتعد على التليفون اللي يتفرج عليه فيه، سواء عن طريق البت المباشر على الفيسبوك أو التيك توك. موضوعنا زي ما قلنا على النوايا، لهذا الناس اللي تسمع فينا أو اللي تشاهد فينا حاليا الدنيا كلها راهو ممكن تخدعها بالمظاهر، ممكن الدنيا نقدر نخدعوها بالمظاهر بالشكل الخارجي فقط، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم دمعة العين ويعلم نبضة القلب ويعلم النية قبل ما تتحرك اليد أو ينطق اللسان. لهذا كل صبح وقبل كل عمل راجع قلبك واسأل نفسك لمن أفعل هذا؟ إذا كانت الإجابة لله فأبشر دائما بالخير، حتى لو ما صفق لك حد وما شكرك حد وما مدحك حد وما مجدك حد، حتى لو نساتك الدنيا كلها بأكملها، الله سبحانه وتعالى كريم لا ينسى من أخلص إليه، والنية الخالصة هي أساسنا اليوم في حلقتنا. النية الخالصة هذه وجهها لله سبحانه وتعالى في كل عمل تقوم به، من أول ما تنوض من النوم لحد ما يجي الليل وبترقد، خلي أعمالك كلها لله لله، ما تستناش حد يشكرك أو تدير هالحاجة هذه رياء باش يمدحوك الناس ويشكروك الناس. لو احنا بندوروا الناس مش هنمشي لقدام، راه وألف مرة نقول فيها حتى في حلقاتي السابقة، كلام الناس لا يقدم ولا يوخر ولا يزيدك ولا ينقص. لهذا خلي دائما لله في لله. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء النور ويوم السعيد ويوم السيد ويوم أسعد الأيام.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: بارك الله فيك على أسلوبك الطيب ومواضيعك الكرمة، وإن شاء الله ربي يوفقك الحل.
0: شكرا، بارك الله فيك، الله يعزك.
1: والله يشوف يا خيتي ندوس على حاجة، أنت مواضيعك ولا إلى الحد اللي تعجب فيها باهي مواضيع النوايا اللي ترجع للشخص نفسه، أنت يا ريت الناس يفهموا كلام ما هو
0: تمام. نسمع فيك.
1: إيه المظاهر هذا والله إلى قلب أقسم بالله إلى موجودة، والفهم صحية ودوة زايدة والله إلى موجودة فيه هيك تقولي هذا ما شاء الله عليه وأسلوبه طيب ونية طيبة، لكن داخل تلقاه الحكي غير صحيح، فهمت كيف؟ ياخذ بال
0: أكيد أكيد
1: نعم
0: صح.
1: المهم أنا بديت نعطل عليك وحبيت نشكرك ونشكر الناس اللي تعلق في التعليق الإيجابي، وربي يحفظ والله العظيم مواضيعك اللامية في النية، وأنا أرى والله العظيم لن أيدك بأمانة الحج.
0: تسلم، الله يعزك يا أخوي ويعلي مقدارك يا رب. شكرا، بارك الله فيك.
1: هاي تحياتي والسلام عليكم.
0: تحياتنا لك. شكرا شكرا، بارك الله فيك على المكالمة على 092-150-59-99 092-150-59-99. هذه هي، احنا دائما رسالتنا لازم تكون رسالة واضحة وصريحة، لما ننشر وعي وننشر ثقافة سليمة وصحيحة وننشر الصلح بين الناس، ما ننشرش الفتنة، ما ننشرش الإشاعات، ما ننشرش الكذب، ما تكونش الوسيلة الإعلام تنشر في الفتن والكذب والأشياء اللي ما لهاش أي داعي. احنا يا رب الله سبحانه وتعالى حيوفقك، بمجرد ما تكون نيتك خالصة لله والرسالة اللي تقدم فيها لله، مش محتاج انك انت تنشهر في يوم من الأيام او يشكروك الناس او يمدحوك، انت فقط عندك علم او شيء تبي توصله للناس، والرسالة هذه ما تضرش بها الناس، الرسالة هذه

0: أعتقد برنامجي كله يعني ما فيش مضرة للناس، ودائما فيه رسالة واضحة وصريحة تخلي الناس تتآلف مع بعض، يعني ما تكونش غايتها أننا نبي نهدم علاقات بناس أو نبي نهدم العلاقات الاجتماعية، لا بالعكس، احنا دائما ندوره في الصلح، ودائما ندوره في السلام، ودائما ندوره في القيم الدنيوية والآخرة، حتى أمور الدين وكذا دائما، حتى ناخذ في أشياء من الدين. صح أنا مانيش مخولة بالشيء هذا، ولكن للتذكير فقط إن روحنا موجودين في الدنيا كذا وكذا وكذا. فإن شاء الله يا رب دائما التوفيق يكون يحلفنا، وخلال هالبرنامج هذا إن شاء الله يكون البرنامج هذا واصل للناس ويعطي في صورة إيجابية للناس وطابع إيجابي، إن فيه برامج قيمة تقدم سواء كان على الإذاعات المسموعة أو الإذاعات المرئية. الزميلة إيمان تقول أحيانا نخدع أنفسنا ونظن أننا نتحمل ونتنازل من باب طيبة القلب، بينما تكون النية الخفية في طياتها رغبة في إثبات الذات، أو خوفا من نظرة الآخرين، أو انتظارا لمقابل ولو بكلمة شكر. هذا النوع من النوايا هو الذي يتعبنا لاحقا ويهدم علاقاتنا من حيث لا ندري، لأنه مبني على شروط لا على الإخلاص. الواقعية أن نكون صرحاء مع أنفسنا، النية الصادقة لا تطلب تصفيقا ولا تنتظر جزاء ولا تحمل منا، وحين نصفي دواخلنا بصدق حتى وإن أخطأنا في التعبير أو قصرنا في أفعالنا يضع الله البركة في أثرنا، لأن القلوب الطاهرة الصادقة هي وحدها التي تترك الطمأنينة لا تمحى. أي والله، شكرا يا زميلة إيمان على هذا الكلام القيم. على 092-150-59-99 للناس اللي حابة تتواصل معنا. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: مرحبتين، مساء الخير. يا رب يحفظك إن شاء الله، ورب يقوي مقدارك في البرنامج الطيب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا أخوي، الله يعزك.
1: رب يوفقك، ومساء الخير إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويعلي مقدارك يا أخوي. تفضل، حاب تقول حاجة تانية ولا خلاص؟
1: لا، بارك الله فيكم، مشكورة جدا على برنامجك وتقديمك وأسلوبك معنا.
0: تسلم صح. تسلم، الله يعزك يا أخوي، ويفتح لك أبواب الرزق يا رب قدامك. شكرا، بارك الله فيك، ويحفظك ويحفظ الجميع وكل الناس اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. بح عندنا حول المكالمة. يلا، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ندى. ألو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يومك طيب ملوكي.
0: أهلا وسهلا استدى لله، نورتي.
2: لا أملك كلمات توفي حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير.
0: تسلمي، الله يعلي مقدارك يا استدى لله، شكرا.
2: ربي يحفظك، يحفظ لك أمينتك وبيتك.
0: اللهم أمين يا رب.
2: هذا أسلوبك وكلامك وبرنامجك يرجع لتربية أمك وأبوك.
0: تسلمي، الله يعزك، الله يعزك.
2: تحية ليك ولكل من موجود بإدارة قناة السرايا، والأخينا المهندس يونس الحداد، ربي يحفظ له أمينته ويحفظ له كل محبينك.
0: نسيتي من بيحفظ له تاني؟ مفروض.
2: نعم،
0: نسيتي استاذة ليلى من بيحفظ له تاني؟
2: لما أسمع
0: قلت لك استاذة ليلى، نسيتي من بيحفظ له تاني؟ قلت انتي إن شاء الله ربي يحفظ له أمينته ومحبينا، صح؟
2: أكيد، كل الناس اللي يحبوه، كل الناس اللي مقدرينها، زي ما كان في قناة البلاد، وانتي ما شاء الله تبارك الخالق. أنا والله أعجبت بالمداخلتين، مداخلة الأخ هذا اللي قال لك يعني كأنه هو عجز، شو بيقول؟ شوفي الكلمة الطيبة، شوفي النوايا اللي هي يقولك من القلب إلى القلب.
0: أي والله،
2: بكلمة قال لك الله يرحم والديك.
0: أي والله، هذه هي.
2: والله يعني، والله يا خيتي ملوكي أعجزت، ماذا أقول؟ اللي أنت قلتيه يعني نبي نقولها. نفس الكلام، متابع عليك من البداية، كلمة بكلمة، حرف بحرف. لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: ما نقص مال من صدقة، كل ما تعطي وكل ما تتصدق مالك كل يوم يزيد. يزيدك الله في الصحة، يزيدك الله في النظر، يزيدك الله في الفعل العمل الخيري. في خاطرة تقول خليك ساعة الخير والعمر مهما طال لرى وكثير، خليك ديما صافي كيف العسل الحلو وشافي لتهين غيرك ولا بشر الكافي مهما حصل لك من جلال الخير. حتى اللي تزيد له خير وينكر الخير درت لله سبحانه وتعالى. أنا شخصيا بالنسبة لرسالتي التربوية التعليمية اللي أديتها على أكمل وجه تبارك الخالق، جزاء والشكر لقيتها من الكل، من أولياء الأمور، من طلبة، من والشكر يرجع لله سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
2: الشكر مخلياته والجزاء عند الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
2: ما قدمته وما أقدمه مستقبلا لبناء هذا الجيل، بناء جيل ليبيا الوطن. فكل التحايا ليك، كل الشكر ليك. فعلا زي ما قال الأستاذ مرة عبد الناصر الزرقاني قال لك تبارك الخالق عليك يا ملوكة، ما عادش قال لك في حلقة اللي هو خش فيها قال لك اللي قلتيه ما نقدرش اني يعني نعطي كلمات يعني اكثر من الكلمات اللي انت تفوحتي بها.
0: الله يبارك فيك، الله يعزكم والله.
2: الرسالة لما يعطي الانسان ما ندورش في الراتب، يعني انا لو يتوقف حتى الراتب انا ما زلت نعطي، ما زلت في ادائي، ما زلت باش نخدم وطني بنية صادقة. النية شنية؟ هي زي ما ذكر لك وخينا سالم من تجورة، ربي يحفظ الأولاد، نتمنوا له التوفيق في نتيجة الثانوية إن شاء الله قريبا ظهورها. لما قال لك أنا النية اللي هي في الوضوء، النية في الصلاة، النية في لما بتنوي شيء بتعطيه، أعطيه بينك بين الله سبحانه وتعالى. ما نقولش أنا أعطيت وأعطيت وأعطيت، والله نبي من يشكرني يشكرك الله.
0: صحيح.
2: وكل التحية ليك وكل الشكر ليك، وتحية كبيرة لجاي المهندس جوهر ومريوة من القربولي يقولها دائما سلامك وصلي. بالله عندي تهنية كبيرة كبيرة كبيرة لو تسمحي لي ملوكي بمناسبة النجاح بنية بنت خوي بيسان الهادي الجنين الغرياني بنجاحها بتفوق 98%
0: في هذا
2: العددية. عندي أولاد بنت أخوي ماهر عبد الرحمن محمد المصري حتى هو نجح بتقدير ممتاز 95%. فألف ألف مبروك لي بنية أخينا وصديق البرنامج أخينا صلاح الدين عمر الزيداني بنية شهيرة، نقولها ألف ألف ألف مبروك عليك يا شهيرة، إن شاء الله ديما متفوقة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم
2: وروسنا كلنا. تحية لكل طلابنا طالباتنا المتفوقين واللي نجحوا، اللي عنده دور ثاني مش مشكلة إن شاء الله حيعوضها
0: بإذن الله، حيعوضها.
2: فكل التحية ليك ملاك، أبدعتي تألقتي تميزتي أبهرتينا أبهرتينا وأبهرتينا وأنا بالذات كل التحية ليك.
0: تسلم
2: من أحبك من الأستاذة والدكتورة التربوية مربية أجيال هذا الوطن الحبيب للا الهادي لجنين الغرياني.
0: تحياتي لك استاذة ليلى، وشكرا بارك الله فيك. انتم ما عجزتوا انكم انتم تقولوا لي كلام، وانا عجزت اصلا رد عليكم صراحة. هذه شهادة كل يوم تكبر ومسؤولية كل يوم تحمل على اكتافي صراحة، ان كل حلقة نعطي فيها من كل الجوانب بكل حب وخالصة لله سبحانه وتعالى، وفعلا الحمد لله هذا دليل على نجاح البرنامج. بارك الله فيكم جميعا. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نعم، كيف الحال أستاذة ملاك؟ كيف أخبارك؟
0: الحمد لله. مساك
3: طيب.
0: الحمد لله.
3: مساك طيب.
0: علينا وعليك. الحمد لله.
3: يوجي يعجز اللسان عن الكلام. عرفتي؟
0: أسمعي.
3: والله معك بلا مبروكة.
0: أهلا. اهلا.
3: انا شارك قبل.
0: اهلا مرحبتين بك.
3: اتصلت من حس طبعا متابعه بصمت.
0: يا مرحبا بك، يا اهلا وسهلا. تفضلي.
3: المهم طبعا مواضيعك واني قلت لك انت كان يديروا مسابقه تطلعي انت طب، يعني انت اول اهلا.
0: تسلمي، الله يعزك. هذه الشهاده
3: الله يبارك
0: صراحه هلب عليا.
3: طبعا المستمعين والمداخلين كلهم معاهم، انا بدات لما الغرياني يا ودي حتى هي

0: الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك.
1: إيه والله، إيه والله.
0: يعني
1: إيه.
0: وموضوع النية، قصدي إنه الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
1: إيه والله.
0: فالإنسان حتى خطواتك اللي تمشيهم في الأرض، قصدي أنت إنه يبيهم وجه الله. فهمتي؟
1: صح.
0: لما الواحد يطلع من حاشا ويقول بسم الله توكلت على الله، فالإنسان هنا يخلي أموره كلها وكلها لربي.
1: أكيد.
0: مشوار اللي ماشي واللي قصدي إن شاء الله ولا ما إن شاء الله، جاه ولا ما جاش، سأل عليه ولا ما سألش، المهم هو يدير حاجة لوجه الله. فهمتي؟
1: أكيد أكيد أكيد.
0: فربي يوم القيامة قال لك فيه ناس طبعا يديروا في الحاجة رياء، عرفتيني، يصدقوا ويصلوا ويديروا رياء للناس، يعني فهمتي، باش يقولوا اه وشوفوهم شنو يديروا كلها. يوم القيامة قال لك اني مثلا واحد يصلي في صلوات وقايم وكذا، لكن مش لوجه ربي. للناس باش يقولوا اه وشوفوه تايب وهو يؤدي في النوافل والفرائض واول واحد يجي الجمع. يقول علاش يا ربي؟ يقول لا انت منويت بها رياء.
1: صح.
0: فهمتيني؟ فيخليه على جهه، يجي لي مثلا متصايم، يجي لي قايم الليل، يجي لي الصدقه. فهمتيني؟ فهني لازم الانسان ينوي حاجه لوجه ربي.
1: اكيد.
0: باش ما تضيعلاش.
1: اكيد اكيد.
0: فهمتي؟ لكن حاجه الرياء شنو الناس هذو ما بيقدموا ولا بيوخروا ولا في شيء، كل حاجه ديريها لوجه ربي. حتى طاسه الميه اللي تقدميها للحد، فهمتي، انه بيها وجه الله سبحان الله. الوجبه اللي انت تطيبيها حتى اللي انت وزوجك، فهمتي، انه بيها وجه الله.
1: اي والله
0: بارك اجري عليها.
1: اكيد اكيد. كل شيء في الدنيا لي اجره، كل شيء واني محسوب.
0: ايه
1: تفضلي.
0: واني والله عززت، قلت ما فيش للملاحظة هذه بنقولها.
1: يا ودي يعطيك الصحة وبارك الله فيك، شهادتك فيها وشهادة المتصلين فيها.
0: أنا من المتابعين في صمت حتى لما كنت في قناة البلادرة.
1: يا مرحبا بيك، يا مرحبا
0: وما عجبا بيك.
1: تسلمي.
0: وبأسلوبك.
1: تسلمي الله يعزك.
0: كانت عندي بنت أختي معايا هنا، قلت لها غبش، قلت لي الله يبارك فيها، شكل وكل على بعضها كلها، قلت لها ربي يعطاه لها كلها.
1: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله في طاعة
0: الله.
1: ان شاء الله
0: ربي يكمل عليك وينعم عليك وشو بنقول لك، يعني يعمر بالله يا منى.
1: نعم.
0: معلش نبي رقم سعد المصري.
1: والله هو توا تقريبا لو اتصلت بيها من ثاني حناخذ الرقم تاعها باذن الله.
0: طيب نبيها هنا بس نبي نتواصل معها
1: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تسلمي
0: كل الجميع، وما نديش
1: تسلمي
0: مداخلات.
1: تسلمي بارك الله فيك. شكرا.
0: ماشي، مساك طيب
1: وشكرا. شكرا.
0: ماشي شكرا.
1: تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا على الشهاده. غير دقيقه بس نقول كلمه حق بس تقال. انتم عارفين ان المسؤوليه كل يوم تكبر هلبه، والشهاده هذه خاصه من الناس، يعني سبحان الله لما حد يقول كلام عليك يعني تعتبر مسؤولية، وانت امام الناس لازم تحافظي على المسؤولية اللي نعطت لك. شهادتكم فيها كلكم بصفة عامة، سواء على المكالمات الناس اللي تسمع فيها على الراديو، سواء على المواقع التواصل الاجتماعي، نحاول بقدر الامكان ان انا نأدي الرسالة على اكمل وجه. والله رسالة خالصة لله سبحانه وتعالى، لأني نحاول بقدر الإمكان بدل من بعد الناس نقرب الناس. فإن شاء الله يا رب يعطينا على قياسنا ويانا يا رب العالمين، ويعطينا ويوسع علينا يا رب العالمين. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أستاذ ناصر الزرقاني، أهلا وسهلا.
2: يبارك فيك أستاذ ملاك.
1: نورت.
2: وشكرا لراديو السرايا، شكرا للمنفذين الإدارة وكل اللي معاك، وبالأخص ولادنا يونس الحداد.
1: تحية خاصة لي يعني يونس الحداد
2: بقى. أكيد. وربي يحفظكم لبعضكم أنت هو، ويبعد عليكم كل السوء يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.

0: الهمامي. تفضل استاذ.
1: نمسي على كل المستمعين بالاخص الدكتوره التربويه ليلى الغرياني، نقول لها شكرا لك وشكرا لكل من داخل معك من الاخوه والاخوات اللي معك.
0: الله يبارك فيك ويعزك يا رب.
1: يقولوا الناس لولا لا تعليق. بسم الله ما شاء الله، ربي يبارك ومزيدا من العطاء والتقدم.
0: شكرا استاذ ناصر، شكرا، بارك الله فيك، شكرا، شهاده والله، شهاده حتى من استاذ ناصر والله.
1: لا لا، بنعمه من عند الله سبحانه، اللي يحب الله يحبب خلقه فيه، وان شاء الله في محبه الله ومن بعد وثم حضرتك وكل الناس الراقيه اللي زي حضرتك اللي يعطوا لاجل ليبيا وللامه الاسلاميه، ان شاء الله ربي يجعلك دخل لهذا الوطن، وربي يحفظك يا استاذه ملاك.
0: الله يعزك استاذ،
1: وربي يحفظ والدك ووالدتك.
0: الله يعزك، الله يعزك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعزك.
1: شوفي، النية حتى إماطة الأذى عن الطريق فيها أجر يخليها البني آدم بينه وبين الله سبحانه. النظرة اللي تكون لله فيها أجر، واللي غير نقول للناس نستغفر الله وأنا أولكم. شكرا ليك لهالبرامج الراقية، وأنا نستمع ونستفيد، وشكرا للأستاذة ليلى الدكتورة، وشكرا من داخل معك. ولا تنسي تسمي على أولادنا يونس الحداد
0: في الاستماع،
1: وكل المستمعين اللي قبلي واللي بعدي نقول لهم إن شاء الله عشيتكم مباركة، ورب يحفظ ليبيا وناسها، رب يحفظكم. شكرا لك،
0: شكرا لك.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجز الكلام، والله عجز للأمانة. يعني الحمد لله، الحمد لله على ما أعطيه وعلى ما أخذ، والحمد لله على كل شيء. والله الأمانة يعني أنا بروحي عجزت. يعني الواحد يتصل بيك وبيقول نستناهم أن يعقبوا على موضوع الحلقة، أو يقولوا مثلا ويقولوا لك لا والله ملاك أنت قدمتي وإحنا عجزنا نحن نقولوا لك، ويكفي الدعاء. يعني يكفي الدعاء، يعني سادني أن الشخص يدعي لي بالخير ويدعي لي بالسترة ويدعي لي بالأشياء، هذه أهم من أي شيء تاني، أهم من القيمة المالية أو أي شيء تاني صراحة. على 092-150-59-99 نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في آخر 4 دقائق من حلقتنا لليوم من برنامج من القلب، دائما يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. يلا نأخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسافرات إن شاء الله، شباركم؟
0: الحمد لله، كيف حالك
1: أنت؟ شاء الله طيب. إن شاء الله الوقت يسدنا معاكم عندنا كلمتين بنقولهم إن شاء الله.
0: تفضل تفضل.
1: طبعا لحقت على ممكن ربع ساعة أنا معاكم
0: إيه؟
1: فكان الكلام عن نية طيبة تقريبا والرياض، فهمت؟
0: أيوة هذا اللي نتكلم.
1: فالأمر يرجع كله عندنا عدة أسباب توصلنا للنية الطيبة، فهمت؟
0: حلو.
1: أول شيء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كتاب الله والسنة ما أن تمسكتم بهم أبدا. للأسف إحنا التمسك معاش موجود، لأن لو تمسكنا كنا حنأخذوا قواعد حياتنا في كل شيء الصغيرة والكبيرة، فهمتي؟
0: صح.
1: لأن موجود كل شيء في دين الله، لما توفى الرسول توفى الله عز وجل فأنهى الرسالة، كل شيء موجود. يقولي أول حديث في كتاب الأربعين النووية يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهمتي؟
0: صحيح.
1: كل واحد نيته نقوله هنا.
0: صحيح.
1: لكن للأسف يا أختي الناس بدي عندها الرياء، بدينا معاش منهم في بعضنا، بدت ينيروا في حاجات لأجل الناس، بدت معاش لأجل الله للأسف، وهذه الطامة الكبرى. تعالي أقل شيء من مناسباتنا وأعيادنا وأفراحنا والمناسبات البسيطة، حتى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بيدير فرح يقول أنا والله الإمكانية كذا كذا، لا يقول برا تسلف برا دبر، يقولوا شنو قدام الناس باش يقولوا الناس كذا. هذه الطامة الكبرى، بدأنا نرضو في الناس بسخط الله عز وجل.
0: صحيح.
1: فهمتي؟ فهذه المفارقة الغريبة اللي عندنا، إن بدأنا ننسى في حق الله عز وجل ونقدم في حقوقنا احنا، هذه الأولى. باهي الثانية بدت الأمور متعلقة كلها بالفيس وبالسوشيال ميديا وبالكذا، الناس بدت ترائي باش تنزل فلان نزل. لكن أنا والله إن شاء الله توصل المعلومة ليك أختي وللجميع. الضرر معروف، العمل معروف، هو الضار اللي كنا نتكلم عليه توا، النية، سوء النية أو الرياء أو غيرها. لكن إحنا يفترض بينا نبحثوا على العلاج.
0: صحيح.
1: يفترض من الناس حتى اللي تكلموا تبارك الله فينا، هم أساتذتنا وأساتذاتنا اللي تكلموا، أخوتي وأخواتي الفاضلين اللي تكلموا، يفترض بهم نحطوا كل واحد يحط كلمة ممكن تكون حل.
0: صحيح.
1: فهمتي؟ لأن إحنا شنو هو الحلال وبين والحرام وبين وضحاترة.
0: صحيح.
1: لكن الحل شنو هو؟ الحل ابدأ بنفسك. كل واحد في بيته، والله وبالله وطالله يا أختي الكريمة، باهي لو ما بديناش بأنفسنا في حياشنا، في تربية ولدي وبنتي وفي مراقبتهم وفي أختي وفي زوجتي وفي أخوي وفي كذا وفي صديق، وما نصحتش لله، والله ما قايمت لنا قيامة لا كدولة ولا كمجتمع إسلامي.
0: صحيح.
1: فهمتي؟
0: صحيح.
1: إحنا بدينا معاش نؤمر بالمعروف يا ناس، حتى في الشارع نشوفوا فيهم يسبوا في الله عز وجل ما نتكلموش، نشوفوا فيهم يدوروا في الموبقات في الطريق ما نتكلموش، يبدأ مسكر الطريق على خاطر طاسة قهوة ما نتكلموش، يبدأ مسكر الطريق يهدرز على صاحبه ما نتكلموش، يبدأ البنوية تبدو هايج يفكه المسجلات ما نتكلموش. بالله ايش رايك في الألعاب النارية اللي صار كلام بتاع الشهادة العددية؟
0: الله يهديهم وخلاص. الله يهديهم. الله يهديهم وخلاص. الواحد شو بيقول؟
1: نحكي لك ايش رايك فيها؟ ما تعطينيش كلمة فضفاضة، معلش خلينا فريندلي وكلير الموضوع. بالله ايش رايك فيها؟
0: ما هو اصلا
1: ظاهرة تخلف،
0: هي تصرف
1: مو فينا. ايش نعين طالع من شهادة عددية مدايرين الألعاب النارية بألف دينار يا ناس؟ تي وينهم؟ ايه والله ولادك نجحوا بنتك، نرفع هو الصغيرة ناخذ لهم وجبة نغديهم في مطعم نعشيهم نروحهم لجردينة ندير لهم حاجة على قدر عقولهم. العبنا أصبح من الألعاب النارية حتى الاحتفالات البسيطة. فهمتي؟
0: بارك
1: والله
0: الله
1: للأسف.
0: والله بارك الله فيك يا أخوي،
1: فيك بارك الله. طيب. إن شاء الله والله ليك أنت ولنفسي ولأخوتي المواطنين، والله يا أخوان لما بدأنا بأنفسنا أقسم بالله مقايمة قايمة، والله ما لم ننهى عن المنكر في الشارع وفي حياشنا وفي خوتنا. كدت سلبية معقولة أخوك وأختك من جيب تنصح صغارة يقولك تقولك زوجتك ولا أخوك الثاني ولا أختك لا لا ما تكلمون شكنا منهم فيزعلوا منك. خلي يزعلوا نقول الحق أصبح بالحق يا أخي. يا أختي قولي الحق خليك حتى نشاز لكن قوليه الحق.
0: صحيح
1: الأبيض أبيض والأسود أسود لازم هذا جهاز النفس راه شنو الجهاز عالي حتى بالكلمة البسيطة الجهاز راه حتى بالكلمة راه ما بينك وبين أخوتك وأخواتك وأمك وأبوك.
0: صحيح صحيح يا أخوي
1: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يولي أمورنا خيارنا. وكلمة أخيرة ما تنسوش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: أي والله شكرا بارك الله فيك
1: كلكم راعي.
0: شكرا شكرا يا أخوي بارك الله فيك. شكرا يا في سورة آل عمران كانت في آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واضحة الآية وصريحة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا أبسط إجابة لمكالمة أخونا السابقة. يلا نطلع فاصل قصير. قبل ما نطلع فاصل في تعليق من أم الأحفاد تقول مساء الخيرات والمسرات المستمعة أنا مستمعة بصمت زادك الله نورا وسرورا أستاذة ملاك عنك الله وسدد خطاك. شكرا يا أم الأحفاد إن شاء الله ربي يحفظ لك أحفادك يا رب العالمين وشكرا على الشهادة الطيبة وإن شاء الله يا رب على القريب الهاج نسمعه صوتك وتشاركينا وتكون عندك الشجاعة والجرأة أنك تحكي معنا. فاصل قصير ونختم حلقتنا لليوم.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في نهاية حلقتنا لليوم. وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما نودعوكم دائما معتدين ان احنا نخلو لكم دائما سؤال، ولا نخلو لكم دائما اثر جميل وايجابي تقعدوا تفكروا فيه للحلقة الجاية. فخلوني نخلي لكم سؤال وممكن يرافقكم اليوم وبكرة وممكن لطول العمر. لو كانت كل أعمالك تعرض على الناس ماذا سيقولون؟ يمكن يقولوا إن إنسان كريم، إنسانة محترمة، فلان ناجح، فلان محبوب، أو فلانة محبوبة. لكن السؤال الأهم والمهم، ماذا سيقول الله عن نيتك؟ لأن الناس يحكموا على اللي يشوفوه والمظهر الخارجي، أما رب العالمين فيعلم اللي في الصدور. يمكن في إنسان مجهول ما حد يعرف اسمه، ولا عنده شهرة، ولا عنده مال، ولا عنده منصب، لكن عند الله سبحانه وتعالى منزلته عظيمة لأنه أخلص النية. ويمكن إنسان يعرفوه الملايين وعنده متابعين بالملايين، وإنسان مشهور أو عنده منصب ومال وفير، لكن ضيع أجره لأنه كان يبحث عن تصفيق الناس أكثر من رضا الله. لهذا رد بالك تخلي حياتك كلها تدور حول شن قالوا الناس، أو شن قالوا علي الناس، شن علقوا، شن قالوا من كلام إيجابي أو كلام سلبي. كم واحد مدحني، كم واحد اشكرني، وكم واحد دمني. أسأل نفسك كل يوم، أسأل نفسك كل يوم، هل الله سبحانه وتعالى راضي عني؟ إذا كان جوابك بنعم فما يهمكش من رضي ومن غضب، وهنا أعني كلام الناس. لازم نختم دائما بدعاء: اللهم اصلح نيتنا وطهر قلوبنا من الرياء والسمعة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا، أمين يا رب العالمين. وفي نهاية الكلام تذكروا دائما وتذكروا جيدا، قبل أن قد لا تمتلك مالا كثيرا ولا منصبا كبيرا ولا شهرة بين الناس، لكن تملك قلبا صادقا وفيا وصافيا وصادقا مع الله سبحانه وتعالى، قد يسبق الآلاف الأعمال. دائما خلوا نيتكم خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن النية الصادقة والخالصة لله سبحانه وتعالى ما تغيرش العمل فقط، تغير الإنسان كله. لهذا أسمعوا دائما لأنفسكم وأسألوا دائما أنفسكم وتقربوا لله سبحانه وتعالى. كانت معكم ملاك محمود من برنامجكم من القلب، نشكركم على حسن استماعكم وعلى رسائلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم الإيجابية، واللي دائما تعطينا الدافع باش نقدروا نكملوا ونواصلوا ونعطوا دائما الأفضل. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس حياتنا وقلوبنا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا عيوني
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج،

0: هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم أكل الطيبات. فطاب الطعام لغة لذة وزكى، الطعام الطيب، الطعام اللذيذ. وطاب الطعام شرعاً إذا كان حلالاً، أي إذا اشتري بمال حلال. طاب الطعام لغة لذة وزكى، شرعاً إذا كان حلالاً، أي اشتري بمال حلال. والطيب لها معنى واسع جداً. الطيب من كل شيء أحسنه، في كلام طيب، في عمل طيب، في طعام طيب، في لقاء طيب. الله عز وجل يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأي شيء ثبت علمياً أنه خبيث كالدخان فهو محرم بنص هذه الآية. هذه الآية تسمى عند علماء الأصول دليل عام. الخمر محرمة بدليل خاص، ولحم الخنزير محرم بدليل خاص، أما أي شيء ضار ثابت علمياً أنه ضار فهو محرم بالدليل العام بنص هذه الآية: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أخواننا الكرام، هناك ملمح دقيق جداً متعلق بالحلال والحرام، أو بشكل أوسع متعلق بالأمر والنهي. أي أمر في القرآن الكريم أو أي أمر فيما صح من السنة النبوية المطهرة أو أي نهي في القرآن الكريم أو أي نهي مأخوذ من السنة المطهرة الصحيحة، العلاقة بين الأمر ونتائجه وبين النهي ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. يعني الإنسان إذا رفع سرعة مركبته تؤخذ له صورة ويدفع مبلغاً كبيراً، لكن ما في علاقة علمية بين أن تركب مركبة وتنطلق فيها بسرعة هي من خصائصها وبين مخالفة تدفع آلاف الليرات لأن القانون يمنع هذه السرعة. ما في علاقة علمية، في علاقة وضعية. يعني المشرع قال على هذا الطريق أقصى سرعة 60 كيلومتر، المشرع وضع هذا الشيء. لكن أنت حينما تضع يدك على مدفأة مشتعلة تحترق. العلاقة بين وضع اليد على المدفأة المشتعلة وبين احتراقها علاقة علمية. مثل أوضح، راكب مركبة ومعك 20 طن، وصلت إلى جسر، مكتوب على مقدمة الجسر الحمولة القصوى 10 طن، فالسائق الذي يبحث هل هناك شرطي يخالفني أحمق. هنا الموضوع ما له علاقة بالشرطة، الجسر بيعاقبك، حمولته القصوى 10 طن، معك 20، فلا بد من أن تقع في النهر. أحياناً السبب والنتيجة مترابط علمياً. من أجل أن توقنوا أن كل أمر أمر الله به، وأن كل نهي نهى الله عنه، بين الأمر والنهي، بين الأمر ونتائجه، والنهي ونتائجه علاقة علمية. يعني خط كهربائي التوتر 10,000 فولت، هذا التوتر قاتل، لو اقتربت من هذا التيار دون 8 أمتار يصبح الإنسان قطعة من الفحم. فيا ترى إذا الإنسان أراد أن يقترب على أساس ما في شرطة يكون أحمق، التيار نفسه بيعاقبك، فالاقتراب من التيار ينتج عنه احتراق الإنسان. فأنت حينما تؤمن أن كل أمر إلهي بينه وبين النتيجة علاقة علمية، هذا الفهم للدين فهم عميق جداً. هذا الفهم فهم حضاري، يعني أوامر الدين ونواهي الدين ليست حداً لحريتك ولكنها ضمان لسلامتك. تمشي في الطريق وجدت لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حقل ألغام، يا ترى هذه اللوحة وضعت حداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ حينما تفهم الأمر الإلهي أنه ضمان لسلامتك، وحينما تفهم النهي الإلهي ضمان لسلامتك، عندئذ تكون فقيهاً. لذلك الفكرة الأولى أن العلاقة بين الشيء الطيب ونتائجه وبين الشيء الخبيث ونتائجه علاقة علمية. الشيء الثاني، من معاني الطيب قال تعالى من كان يريد العزة. الإنسان عنده حاجات 3، عنده حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده كفرد، وعنده حاجة إلى الجنس حفاظاً على بقاء النوع، وعنده حاجة ثالثة إلى تأكيد الذات حفاظاً على بقاء الذكر. فالإنسان عنده حاجة إلى أن يكون عزيزاً، له مكانة، له شأن، يشار إليه بالبنان، حاجة عند كل إنسان. لكن هذه الحاجة يمكن أن تلبى وفق منهج الله، اطلب العلم، اعمل الأعمال الصالحة يرفع الله لك ذكرك. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني يموت عالم تجد يعني ملايين يشيعونه بلا جهد في إقناعهم أن يشيعوه، ملايين، لأن الله عز وجل رفع له ذكره. فأنت إذا عملت الصالحات وعملت عملاً يرضي الله عز وجل، الله عز وجل يكافئك بأن يرفع لك ذكرك. وأية آية يتوهمها الإنسان أنها متعلقة برسول الله وحده، في الحقيقة لكل مؤمن منها نصيب. إذاً الحاجة الثالثة أن تكون عزيزاً، أن تكون يعني إنسان مهم، الناس يعرفون قدرك، هي حاجة عند كل إنسان، لكن ببساطة ما بعدها بساطة، هذه الحاجة تلبى وفق منهج الله. اطلب العلم، تكون عالماً، اعمل الأعمال الصالحة يرقى الله بك، ورفعنا لك ذكرك. لذلك من كان يريد العزة، الرفعة، المكانة، فلله العزة جميعاً، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يرفعه الله بها درجات ودرجات. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. كلمة، كلمة ترقى بها إلى أعلى عليين، وكلمة يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. فلذلك إليه يصعد الكلم الطيب، الكلمة الصادقة، الكلمة المخلصة، الكلمة الحانية، الكلمة التي تنطلق من واقع، من تجربة، من صدق، من إخلاص. هذه الكلمة جاء بها الأنبياء. الطغاة جاءوا بالصواريخ، جاءوا بالمدرعات، بالطائرات، بالأقمار الصناعية، بالقنابل الذرية النووية. بماذا جاء الأنبياء؟ الأنبياء العظام، قمم البشر، جاءوا بالكلمة الطيبة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. لكن المشكلة أنه في هذا الزمان حينما انفصلت الكلمة عن الواقع، يعني تأتي إلى بلد تقول أنا جئت لهذا البلد من أجل الحرية، فتقتل 1,000,000 وتصيب بالعطب 1,000,000 آخر معاق، وتشرد 5 ملايين وتنهب ثروات البلد، وتؤخر البلد 100 سنة للوراء، وأنت جئت من أجل الحرية، لذلك كفر الناس بالحرية. حينما تكون ممارسة سيئة جداً والغطاء راقي جداً يكفر بالكلمة. الأنبياء جاءوا بالكلمة الصادقة، بالكلمة المخلصة، بالكلمة الرحيمة، بالكلمة الحانية، بالكلمة التي تنطلق من واقع. لذلك الكلمة الطيبة جاء بها الأنبياء، وجاء بها المرسلون، وجاء بها الدعاة الصادقون. فالكلام يكون طيباً ويكون خبيثاً. مرة قرأت كلمة، يعني لا أبالغ، أن الذي قالها يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. أنت ضعيف لأنك أخلاقي، وأنت أخلاقي لأنك ضعيف. يعني الشيطان وراء هذه الكلمة. لماذا أنت ضعيف؟ لأنك أخلاقي. لماذا أنت قوي؟ لأنك غير أخلاقي. فلذلك حينما تطرح طروحات تتناقض مع عظمة هذا الدين، تتناقض مع منهج الله، هذه الكلمة الخبيثة لا يهوي بها صاحبها في جهنم 70 خريفاً. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. ورد بالأثر أن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف محصنة، إنسانة طاهرة عفيفة، أحياناً يذكر اسم امرأة تقول ما منعرف، يهوي بها من دون دليل، من دون تحقق، في جهنم 70 خريفاً. قالت له السيدة عائشة عن أختها صفية، عن ضرتها، إنها قصيرة، فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. مياه البحر، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أنت حينما تؤمن أن كلامك من عملك تستقيم على أمر الله. لا يؤمن أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني أبرز صفة بالمؤمن منضبط اللسان. تعيش معه 30 عام لا يسمع منك كلمة لا ترضي الله عز وجل، لا في بهتان، لا في كذب، لا في احتقار، لا في اشمئزاز من الناس، لا في استعلاء، لا في كبر. المؤمن ينطق بالكلم الطيب وهذا يرفعه عند الله، وغير المؤمن ينطق بالكلم الخبيث. الآن في طعام طيب، طبعاً كفكرة أولى يعني في لحوم كثيرة، في مواد غذائية من أعلى نوع، في خبرة بالطبخ من أعلى مستوى. حيثما جاءت كلمة طعام طيب ليس هذا هو المعنى في الدين إطلاقاً، المعنى أنه اشتري بمال حلال. والله زرت والد صديقي، القصة من 10 سنوات تقريباً، فالعمر 96 عام، قال لي الحمد لله أجريت البارحة تحاليل كاملة، فالجواب كان النتيجة كله طبيعي. 96 سنة التحاليل كلها طبيعية وفق الحدود الدنيا والقصوى. قال لي والله ما لي آكل بحياتي لقمة حرام، ولا أعرف الحرام النسائي، لا يعرف حرام المال ولا حرام النساء. من عاش تقياً عاش قوياً. عالم شهير أسس مدرسة شرعية وعلم فيها 80 سنة، بدأ في 18 من عمره ومات في 98. كان إذا رأى شاباً في الطريق يقول له أنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في. الآن في طعام طيب يعني اشتري بمال حلال، يعني أنت عملت في مهن عديدة، ما كذبت ولا غششت ولا دلست ولا زورت ولا أعطيت صفة للبضاعة بخلاف واقعها. في أكثر من 1,000,000 مخالفة في البيع والشراء. قد تأتي ببضاعة من دولة من الدرجة العاشرة وتدمغها على أنها من دولة من الدرجة الأولى. غش هذا. أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. أنت حينما لا تكذب ولا تزور ولا تدلس ولا تحتكر ولا تبع بيع نجش، أنت حينما تستقيم في بيعك وشرائك معنى ذلك أن هذا المال الذي ربحته مال حلال. فإذا اشتريت به أي طعام فهو عند الله طعام طيب. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الذين آمنوا

كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عندي طالب له خال صاحب دار سينما، هذه الدار تأتي بأفلام فيها إثارة جنسية عالية جداً والإقبال عليها منقطع النظير، فهذا جمع ملايين عدة من هذه الدار، وفي الأربعين أصيب بورم خبيث، فزاره ابن أخته تلميذي فبكى خاله، قال له جمعت هذا المال كي أستمتع به في خريف عمري، أما وقد داهمني المرض، لأنك بنيت هذه الثروة على إفساد أخلاق الشباب. عقب هذا الفيلم كم حادث زنا صار، كم انحراف جنسي صار، كم انحراف أخلاقي صار، حينما تجمع المال على حساب أخلاق الشباب فأنت مؤاخذ. فلذلك يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أيها الإخوة، وهناك زوج طيب وزوجة طيبة، وهناك زوج خبيث وزوجة خبيثة. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يعني في إنسان طيب صادق متواضع رحيم منصف محسن، وفي إنسان كاذب خائن منحرف يغتاب ينم بين الناس، في إنسان طيب وفي إنسانة طيبة. المؤمنة إنسانة طيبة، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. لذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتصدق أحد منكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه يربيها، كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. دفعت مبلغاً من مال حلال، من مبلغ طيب حصلته بجهد طيب. أخواننا الكرام، أخطر شيء بحياة الإنسان أن يكون رزقه حراماً. يعني دعوة ميؤوس من نجاحها، لكن الموكل ليس له خبرة في القوانين، تقول له بالمئة مليون ناجحة، يمكن أن تبتز منه مئات الألوف لعشر سنوات، ثم تفاجئه بأن القاضي يعني لم يكن عادلاً، ليس هذا ذنبي، هذا المال حرام. يمكن أن تنصح مريض بعملية جراحية لا يحتاجها، فالمبلغ مال حرام. يمكن أن ترفع مستوى الأسئلة فالطلاب جميعاً بعلامات متدنية يحتاجون إلى دروس خاصة، فهذا المال حرام. والله أساليب الحرام لا تعد ولا تحصى. وأنت حينما تراقب نفسك، أنت حينما توهم الشاري أن هذه البضاعة في طريقها إلى المنع، يعني لحق حالك، والأمر غير صحيح، فرفعت السعر قبله. أساليب البيع الحرام لا تعد ولا تحصى. فالبطولة أن يكون كسبك حلالاً، لا في كذب ولا تدليس ولا غش ولا تزوير ولا تحوير ولا احتكار ولا تلقي الركبان، يعني معاصي البيع والشراء لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل كما قلت طيب ولا يقبل إلا طيباً. حديث آخر بهذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. تقول أنا مالي نبي، ومين قال لك أنت نبي أساساً؟
بس أنت مكلف أن تستقيم كما استقام النبي. أنت ممرض بمستشفى، كلفت أن تعطي حقن لمريض، يجب أن تعقمها كما يعقمها الطبيب. هي قضايا حدية ما لها علاقة بالمكانة. أنت ممرض وجراح القلب تستويان في تعقيم الحقن أبدا. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أكل الطيبات أحد سبل الوصول وأحد علامات القبول. أن تأكل طيباً، أن تأكل طعاماً اشتري بمال حلال، والمال الحلال هو المال الذي كسبته بطريق مشروع 100%. أيها الإخوة، إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، يعني عمل مشروع، عمل يدوي، عمل صناعي مشروع، عمل تجاري، عمل زراعي، عمل خدمي، في صدق، في أمانة، ما في كذب، ما في إيهام، ما في دجل، ما في تزوير، ما في غش، هذا العمل دخله حلال. إن اشتريت به أسوأ طعام صناعة فهو عند الله أطيب طعام، ولو اشتريت أطيب طعام من حيث المذاق بمال حرام فهو عند الله طعام خبيث. لذلك أيها الإخوة، الشيء الطيب والخبيث تعرفه الفطر السليمة بداية. لماذا سمى الله المعروف معروفاً؟ لأن الفطر السليمة تعرفه. ولماذا سمى الله المنكر منكراً؟ لأن الفطر السليمة تنكره. فالطيب تعرفه الفطر السليمة. يعني أنت فتحت دكان، اشتريت بضاعة جيدة وسعرها معتدل، وعاملت الناس معاملة طيبة، فالفرق بين الشراء والمبيع هذا الربح، هذا حلال 100%، البضاعة طيبة والسعر معتدل وما في غش. نعم. لكن لو واحد فرضاً يبيع الزيت وجد فأرة في الزيت، ما أحد رآها من زبائنه، نزعها بملقط وباع الزيت كزيت، هذا المال حرام، هذا الزيت يباع لمعمل الصابون صار، أما لا يباع للناس للأكل. فأنت حينما تخالف الشريعة فالدخل حرام، ومع الدخل الحرام في دمار مال، يقول لك مصادرات، احترق المحل. أحياناً في رد إلهي دون أن تشعر، قال له يا ربي، هكذا يروى، لقد عصيتك فلم تعاقبني، الوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، قد عاقبتك ولم تدري. يعني كما أن هناك مليون طريق للمال الحرام، هناك مليون طريق لتدمير المال. يقول لك مصادرة، احتراق، الشاحنة أصابها حادث. أيها الإخوة، قال بعض العلماء الفرق بين الطيب والحلال، الحلال ما أفتى به المفتي، أما الطيب ما أفتاك قلبك به. أنت معك فطرة سليمة،

0: سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: سرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي في باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. إلى هنا وصلنا في القراءة، قراءة الأحاديث في كتاب رياض الصالحين. هذه الترجمة أيها الإخوة هي عنوان عمل المسلم خلال شهر رمضان. وشهر رمضان كأن الله عز وجل جعله دورة يتدرب فيها المؤمن على الاستمرار في أعمال خيرة، ليكون الخير عنوانا له في حياته كلها. سبق بأن من كان غافلا عن لغة أجنبية فإنه يجري دورة لمدة 30 يوما مثلا في هذه الدورة الأجنبية. الآن المتوقع بعد أن ينهي هذه الدورة، هو كان أميا بتلك اللغة، بعد أن ينهي هذه الدورة يكون تعلم شيئا، بعد فترة بيعمل دورة ثانية كمان يتعلم شيئا آخر، بعد فترة يتعلم دورة ثالثة شيئا آخر، بعد 4 دورات 5 دورات 10 دورات خلاص يصير متقنا لهذه اللغة الأجنبية، يتحدث بها كما يتحدث أهلها. الآن رمضان دورة، المتوقع المسلم في أول رمضان بيرتفع درجة، ثاني رمضان بيرتفع درجة، ثالث رمضان بيرتفع درجة، عاشر رمضان تصير أعمال رمضان والخير الذي يجنيه في رمضان هو مخطط حياته طيلة عمره. ما هو مخطط الحياة في رمضان؟ باب الجود، الجود يعني كثرة العطاء، وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو عنوان المسلم. عنوان المسلم أنه يفعل المعروف، عنوان المسلم أنه يكثر من فعل الخير، عنوان المسلم أنه جواد. هكذا يربي الإسلام أتباعه، يربيهم على بذل المعروف للآخرين، يربيهم على الإعطاء للآخرين، وفي هذا الإعطاء ثواب يجده المؤمن في دنياه وثواب يجده في آخرته. وهذا فارق مهم بين طريقة الإسلام في تربية أتباعه وبين طريقة الأيديولوجيات الوضعية في تربية أتباعها. المنظومة المادية تقوم على منظومة حقوق، أما التربية الإسلامية تقوم على منظومة واجبات. يعني الطروحات العالمية تتحدث عن حقوق المرأة، عن حقوق الطفل، عن حقوق الأقليات، عن حقوق العمال، هكذا، ويدربون الطفل أنه أنت من حقك كذا، طالب بحقك، ويتدرب الطفل من صغره يقول أنا من حقي أن أتعلم، أنا من حقي أن ألعب، أنا من حقي أن مثلا يعني ألهو. المرأة يقولون أنت من حقك أن تنالي كذا، فهي تصير تتكلم هكذا، أنا من حقي، معنى أنا من حقي يعني أنتم أعطوني هذا الحق. الإسلام لا، الإسلام يقول أنت واجبك أن تفعل كذا. هو بالطبع إذا كل إنسان أدى واجبه فالآخرون سيأخذون حقوقهم، لأنه هي الحقوق والواجبات هكذا متقابلة.

0: بس الإسلام بدل ما يقول للإنسان أنت من حقك كذا، يقول له أنت من واجبك كذا. لما الزوج يؤدي واجباته تجاه زوجته تكون الزوجة أخذت حقوقها، لما الزوجة تؤدي واجباتها لزوجها يكون الزوج أخذ حقه، لما الأب يؤدي واجباته تجاه أولاده يكون الأولاد أخذوا حقوقهم، لما الأولاد يؤدون حقوقهم لآبائهم وأمهاتهم يكون الوالدان قد أخذا حقوقهما. فأنتم تقرؤون في القرآن الكريم وفي حديث النبي حديث عن بر الوالدين. شو يعني بر الوالدين؟ يعني وجوب بر الوالدين على الأولاد. وتقرؤون في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأولاد. شو يعني النفقة على الأولاد؟ يعني وجوب نفقة الأب على أولاده. فالإسلام يخاطبك أنت أن تعطي، وهذه الطريقة في طرح مسألة الحقوق والواجبات أسلم وأكمل، وهي التي تسلم بها المجتمعات ويصل لكل ذي حق حقه. فها نحن في رمضان، وها نحن في وقت الفجر، نحن نقرأ باب الجود. الجود كثرة العطاء مو كثرة الأخذ، وفعل المعروف يعني أنت أن تفعل المعروف لغيرك، والإكثار من الخير يعني أن تبذل الخير كثيرا. يقول في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو المسلم عنوانه فاستبقوا الخيرات، عنوانه يسارعون في الخيرات، عنوانه وافعلوا الخير. هذه هي تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي تربية القرآن الكريم، نشر الخير في هذه الأرض. واعلموا أيها الإخوة أن كل واحد منكم واحد من معايير أن إيمانه قوي أو ضعيف هو الخير الذي يبذله لمن حوله. كلما رأيت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف، معطاء، معناته أنت تفهم الإيمان أكثر، والإيمان في قلبك راسخ أكثر. كلما رأيت نفسك تعين الآخرين، توصل البر إلى الآخرين، تحسن إلى الآخرين، معناته الإيمان في قلبك قوي. وراقب نفسك هيك في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك مع أولادك، في علاقتك مع والدك ووالدتك، في علاقتك مع إخوانك وأخواتك، في علاقتك مع جيرانك، في علاقتك مع أهل حيك، في علاقتك مع أهل مدينتك، في علاقتك مع أهل بلدك، في علاقتك مع كل سكان الأرض، في علاقتك مع غير البشر. هيك الخير، يعني دائرة الخير تتوسع عند الإنسان المؤمن. إذا أنت الحمد لله الحمد لله مرضي عند أبيك وأمك، أنت بار لأخيك وأختك، أنت محسن لزوجك وأولادك، أنت باذل للمعروف لجيرانك، معناته الإيمان في قلبك راسخ. بالعكس، إذا وجدت نفسك ممقوتة من زوجك، غير مرضية من والديك، غير محمودة من أولادك، غير محسنة إلى جوارك، أنت ما عرفت من الإيمان إلا اسمه. لأن الإيمان يا أخواني ينعكس فعلا، ينعكس مظاهر تظهر على الإنسان، والإيمان مقترن بالعمل الصالح. وكلمة وعبارة ومصطلح آمنوا وعملوا الصالحات يرد في القرآن الكريم أزيد من 50 مرة. إذا وجدناك تعمل صالحا معناته الإيمان في قلبك قوي. واحد من الصحابة الآن أسلم في هذه اللحظة، الآن نطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الطفيل بن عمرو الدوسي. فورا قال يا رسول الله أتأذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام؟ يطول بالك، لسه هلأ قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هكذا الإسلام يا أخوان. هلأ أسلم، قال بده يروح لقومه فورا يدعوهم إلى الإسلام شان يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فقهوا أخاكم عن أمور الدين. فجلس مع النبي مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 3 أيام أو 4 أيام أو هكذا، ثم رجع إلى قومه. بعد سنة عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب80 أهل بيت كلهم قد أسلموا. يا لطيف، يا لطيف، كلهم 4 أيام أنت أسلمت فيهم يا سيدنا الطفيل، شو اللي صار؟ هذا هو الإسلام يا أخوان. وبسنة 80 أهل بيت، شو 80 أهل بيت؟ 80 أهل بيت كانوا مشركين، كانوا عباد أصنام، ساواهم مؤمنين. هيك الإيمان أيها الإخوة فورا ينعكس عملا صالحا، فورا ينعكس برا، فورا ينعكس خيرا. فكل أخ بيناتكم يا أخوان ويا أيها الأخوات يشوف حاله قديش هو بفعل الخير. إذا وجدت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، جوادا معطاء، معناته الحمد لله، الحمد لله الإيمان في قلبك قوي. وسامحني أيها الأخ، إذا وجدت نفسك كسولا لا تنفع أحدا، لا توصل برا لآخر، لست مهتما بعمل صالح، سامحني الإيمان ضعيف ضعيف. الله يستر إذا واحد لكان شاف حاله بالعكس، إذا واحد من الناس وصل إليه خير بيتضايق إنه هذا رفيقي نجح وطلع من الأوائل، قام هو اتضايق. والله هي قرايبتي اشتروا بيت الحمد لله واسع، تتضايق. لا سمح الله هذا صديقي ترفع في رتبته الوظيفية، بيقوم بيتضايق بينزعج. يا أخوان 100% هذا على إيمانه إشارة استفهام كبيرة، لأن الإيمان فعل خير، هو ما بيحب فعل الخير، هو لا يرضى للخير أن يأتي إلى أحد من الناس، لا سمح الله، لا سمح الله، لا سمح الله. هذا مشكلة كبيرة، يحتاج إلى تجديد إيمان، ويحتاج إلى ذكر كثير، ويحتاج إلى تصفية وتنقية لما في قلبه من أمور لا ترضي الله عز وجل. فالنووي رحمه الله تعالى قال: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان. هذا مشان تصير هذه سمتك في حياتك كلها. مرة واحد من الشباب على صفحة الفيسبوك قال: أنا في كل يوم سأضع صورة إنسان، وأريد من الذين يعني يشاهدون هذه الصورة أن يكتبوا تحتها أول ما يخطر على بالهم. أنا أذكر بأنه وضع صورة رجل معروف في الشام، وسبحان الله هذا الرجل معروف ببذل المعروف وبالعمل الصالح وبعمل الخير. إلى الآن أذكر بأن التعليقات في معظمها هو يقول أول ما يخطر على بالك لما ترى الصورة اكتب ماذا يخطر على بالك، وإذ معظم التعليقات تقول رجل الخير، رجل الخير، رجل البر، رجل المعروف، رجل الخير. سبحان الله، هذا هو الإسلام. بقى هلا نحن إذا حطينا صورتك شو بينكتب؟ دير بالك، لازم لازم هكذا الإسلام يربي أتباعه على فعل الخير، ورمضان هو تدريب أن تفعل الخير. والحمد لله أيها الإخوة أنتم تفعلون الخير، بس ما عاد يكفي أن تفعل الخير، بدك تسارع في فعل الخير، وتتفنن في فعل الخير، وتجتهد ما استطعت في فعل الخير. واعلم أن الخير ليس مالا تقدمه، لأنه ربما واحد يقول أنا ما عندي مال، هذا بذل المال هو خير، لكن هو جزء من فعل الخير. الكلمة الطيبة خير، المواساة بالموقف الحسن خير، المساعدة بالجهد العضلي خير، دلالة الإنسان التائه خير، قيادة رجل أعمى خير، إزالتك الأذى عن الطريق خير، تبسمك في وجه أخيك خير. يعني باب الخير هيك عريض واسع، ليس مجرد مالا يقدم. المال مهم وتقديمه هو خير، لكن هذا جزء، ولا هناك مساحة من الخير واسعة، حتى لا يبقى مسلم لا يفعل الخير، ولا يبقى مسلم يقول أنا ما بيطلع بإيدي شيء. إذا وجدت إنسانا يقول أنا ما بيطلع بإيدي شيء، اعلم بأنه حالته الإيمانية ضعيفة، وإلا الإيمان سيحركك. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، لما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزاة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول: يا رسول الله أريد أن أخرج معك، وهو أعمى، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة في المدينة المنورة. واحد من الصحابة عمره 80 سنة وكان أعرج، وبغزوة بدر بده يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجل انت 80 سنة واعرج، وين قايم تطلع بالغزاة؟ قال: يا رسول الله، أطلع بالغزاة. عنده أربع أولاد شباب، قالوا يا أبتي نحن نكفيك، يا أبان نحن نكفيك. بغزوة بدر طلع أولاده الشباب وهو ما طلع. يا لطيف شو زعل، ويا لطيف شو الداية، ويا لطيف كم بكي. ليش عم تبكي يا أخي؟ هكذا يا أخي المؤمن فعال للخير. بغزوة أحد قال له يا رسول الله بدي أطلع بعد سنة. يا أبي نحن أربع شباب من نوب عنك، الله يخلي لنا إياك، 80 سنة أعرج، شو بدك تروح على المعركة تساوي؟ قال أنا أريد أن أذهب. شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار يبكي يقول يا رسول الله والله إني أتمنى أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، ليش عم يمنعوني أولادي من الجنة؟ يا الله دخيلك 80 سنة. هكذا الإسلام، عشان ما يجي شاب عمره 20 سنة يقول ما طالع بإيدي شيء، شو بدي ساوي أنا؟ مسلم ما الإسلام ما بيحب، الإسلام بيقول كل يوم بيقول لك عند الصبح اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، يا رب دخيلك ما أصير كسلان أنا. يمقت الإسلام، يمقت الكسل، ويمقت العجز، ويمقت الإسلام بيحب هيك العمل الصالح، بيحب فعل المعروف، بيحب كثرة العطاء، بيحب كثرة البذل للآخرين حتى يكون الخير منتشرا في هذه الأرض. بدنا نعود نقرأ الحديث الأول من باب الجود، تفضل.
1: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل.
0: هذه هي علامة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا معروف، كان أجود الناس، ما شاء الله. لكن لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة، إذا كلكم كثير العطاء فهو أكثرنا عطاء، صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. هلأ إذا جاء رمضان كمان ازداد جوده، مع أنه هو كثير العطاء صار كثير العطاء، صلى الله على سيدنا محمد، وكان أجود ما يكون في رمضان. تفضل.
1: وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه.
0: صلى الله على سيدنا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ما لا نورث، ما تركنا صدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كثير العطاء، ويقول مو بس هيك، هلا نحن كلنا أيها الإخوة إذا مات الواحد فينا ورثه أولاده، ورثه زوجه، ورثه والداه، بس الأنبياء لا يورثون. حتى إذا ماتوا خيرهم أحياء وأموات، حتى إذا ماتوا كل أموالهم تكون صدقات. واحد من الإخوة الباحثين راح جمع أموال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطر له إنه النبي صلى الله عليه وسلم شو كان معه مصاري، طلع معه رقم عالي جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كله أنفقه في الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث من أمه، وماتت أمه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث من أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وخديجة كانت غنية غنى كبيرا، هي أصلا من وجيهات قريش وأغنياء قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطى الخمس من الغنائم. فراح هذا الأخ يقدر، هذا الباحث يعني يقدر قديش كانت ثروة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان معه من مال، فالحقيقة طلع رقم كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق هذا الرقم الكبير كله، أنفقه هكذا في سبيل الله. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قليل، وكل هذا الشيء كان صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان رمضان كان كالريح المرسلة في العطاء. وهذا هو تدريب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أجل أن يصير المؤمن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله، ووراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عطائه. و100% أيها الإخوة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه الله عز وجل، أنت تنفق والله عز وجل ينفق عليك. عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهكذا. هذه هي سيرة الإسلام، وهذا هو تدريب الإسلام لأتباعه أن يعطوا وأن يبذلوا. بالمقابل، طيب شو رأيك أنا آخذ؟ مو خرج تعطوني أنا كلكم حقوقي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. وبيجي واحد من الصحابة يقف ويسأل الناس في المسجد، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. ليش تسأل الناس؟ قال: ما عندي شيء يا رسول الله، ولا عندي مال. قال: ما عندك في بيتك شيء؟ قال: حلس وإيش، شن بال، يعني قربة هيك تعبانة، وعندي كمان طنجرة. قال: جيب لي اياهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا في المسجد؟ قال رجل: أنا يا رسول الله، بدرهم. من يشتري هذا؟ من يزيد؟ قال رجل: أنا يا رسول الله، بدرهمين. من يزيد؟ ما أحد يزيد. قال: طب هات، تعال، درهمين، تفضل، هي خذ الطنجرة، هات الدرهمين. قال لهذا الرجل السائل: هذا درهم اشتري لأهلك طعاما، وهذا درهم اشتري لي فأسا. راح الرجل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى طعام واشترى الفأس، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع له عصاية للفأس ووضع له الفأس. قال: تفضل اطلع إلى، احتطب ولا ترني وجهك إلا بعد أيام. روح اشتغل، وطاع من هالغابة حطب وروح بيعه بالسوق. بعد أيام وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة جديدة، حلة جديدة. قال: شو الأخبار؟ قال: أغناني الله من فضله يا رسول الله. هيك شايف الإسلام ما بيحبك إنك تكون أنت يعني تعتمد على الآخرين، تعتمد على الله، تعمل، تجتهد، الله عز وجل يوسع عليك. وهذا يا إخوان شأن كل واحد بيناتنا. طالب الجامعة مع طلب الجامعة روح اشتغل، الموظف مع الوظيفة فكر لك بشيء، شيء آخر تعمل به. حتى اللي عم يعمل عمل تجاري فكر بشيء جديد. الإسلام يحبك أن تكون قويا حتى تكون نفاعا، وتكون حتى تكون معطيا. تفضل.
1: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه.
0: الآن أنتم تعلمون أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العطاء. إذا إجا رمضان اشتد عطاؤه أكثر، إذا وصل إلى العشر الأخير من رمضان صار أكثر وأكثر. أنتم بتعرفوا أنه بالسباق، لما بيكون في سباق جري أو سباق خيل، من خطط يعني السباق أنه عندما ينطلق لا يخرج قواه كلها، وإنما هو ينطلق بقوة، لكن في الأمتار الأخيرة هناك يخرج طاقته، يعني بكل طاقته يسعى، بكل طاقته يسعى لكي يصل أولا. فالعشر الأخير من رمضان يعني هي خطوات السباق الأخيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذه صيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الاستمرارية، يعني كل رمضان كل رمضان كل رمضان كل رمضان هذه عادته. وهلأ أنت شو الأخبار عندك؟ يعني إذا كان العشر الأخير مثل العشر الأول، يعني اعلم بأنك على خير، بس ما هو يعني بالرتبة المطلوبة. وإذا كنت برمضان مثل برات رمضان قبل، يعني نفس العمل تعمله كمان، معناتها يعني أنت على خير، بس مو هيك المطلوب. المطلوب برمضان أن تضاعف الخير، وبالعشر الأخير أن تضاعف أكثر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أو العشر أحيا الليلة، طبعا ظاهر الحديث أحيا الليل كله، لكن في أحاديث أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن لا ينام شيئا من الليل، يأخذ من الليل شيئا. هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما عنده قيام الليل، لكن بالعشر الأخير من رمضان يزيد هذا الوقت. فقال الراوي السيدة عائشة: أحيا الليل وأيقظ أهله ليكونوا معه كمان في الخير، وجد يعني اجتهد، شد المئزر كناية عن أحد أمرين: إما زيادة الاجتهاد. مرات نحن واحدنا بيقول للتاني، بيقول له: هذه الشغلة بدها تشميرها، هاي الشغلة بدها هز كتاف، شمر وشد همتك. يعني المراد بشد المئزر يعني أنه زاد اجتهادا وزاد إقبالا وزاد همة. وإما المراد شد المئزر يعني أنه اعتزل أهله وتفرغ للعبادة والطاعة، وكلاهما بمعنى المراد بأنه كان يزيد اجتهاده في طاعة الله تعالى. حديث متفق عليه. فجهزوا أنفسكم أيها الإخوة والأخوات، نحن بعد أيام يكون العشر الأخير من رمضان، لابد أن تري الله تعالى من نفسك خيرا، ولو تعبت 10 أيام شو عليه، خلي ليكن هذا التعب في سبيل الله تلاوة للقرآن وذكرا وعبادة وفعلا للمعروف وبذلا للجود وإيصالا للعمل الصالح إلى العباد والبلاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقاتنا الأسبوعية البيوت الآمنة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوت المسلمين من كل شياطين الإنس والجن، وأن يرزق كل بيوت المسلمين السكينة والمودة والرحمة، وأن يطرد منها كل نكد وكل اكتئاب وكل إحباط وكل يأس، ويرزقها الإيمان والصلة به بين أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها، وأن يرزق التناغم ما بين الأجيال، ما بين الوالدين وأبنائهم، وأن يرزق أبناءنا البر، وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وتحملهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. رب العباد هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، يعني أريد أن أتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا قبل أن ندخل إلى البيوت في مسألة الخطبة. وقلنا إن الخطبة تعتبر وعد بزواج لا يقوم أو لا يترتب عليها أي حقوق، ولكن يبدو أن لما تحدثنا الأسبوع الماضي عن وجوب إصرار الخطبة، هذا أمر صعب على الناس. الناس تحب في زمننا البهرجة، وتحب المنظرة، وتحب نشر الأسرار، والناس عندها فضول عجيب، تسأل لماذا كان بيتكم مضاء بعد الساعة 10 مساء، وكنا نرى سيارات غريبة أمام البيت. هذا الفضول ليس من طبيعة المسلم، لكن يبدو ان الاسلام عندما يتبخر، او حقيقة الاسلام تتبخر من القلوب، يبدأ الناس في دس انوفهم في حياة الناس، لماذا واين وبكم ومتى وما الذي جاء ومن الذي ذهب. وبالتالي ربما يدخل اصحاب البيت احيانا في امتحانات من جيرانهم، ومن ناحية كان استجوابات امنية، من الذي كان ومن هو وكيف، وهل هناك مشروع خطبة ام انه عقد، ومتى الزواج، بهذا المنطق. واذا قلنا لاحد هذا الكلام يقول لك يا شيخ امال احنا نتكلم في ايه؟ الله، هو لا يتكلم الا على اسرار الناس؟ خلي صاحب البيت او ربة البيت اذا حبت هي تخبر شيئا خلاص هي حرة، لا تخبر، لا داعي لان ندخل الناس في امتحانات ونحرجها. فليس هذا من طبيعة المسلم. المسلم لا يسأل الا عن ما يعود عليه بخير. المهم، يبدو ان موضوع اسرار الخطبة موضوع ثقيل، وكان التعجب في الأسبوع الماضي كيف أن الحديث يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فمن أين علم أن أخاه قد خطب بنت فلان فلا يجب أن يتقدم، وأنت تقول هكذا كان السؤال يعني، وأنت تقول أن يجب إصرار الخطبة، أسر الخطبة وأعلنوا الزواج أو أعلنوا النكاح. أقول أن اليوم يعني لا اقول ان العالم انفتح بعضه على بعض، العالم انفتح بعضه على بعض بالباطل، ونحن كمسلمين يجب الا ندخل في هذا الباطل. يعني الان الخطبة بين افراط وتفريط، بين افراط شديد، بعض الاسر الى الان العربية المسلمة لا يرى الخاطب وخطيبته الا يوم العقد، والله اعلم يراه او لا يراه، فيفاجأ بشخص غريب امامه ويتفاجأ بشخص غريب. اذا كان هذا يصلح ايام جدتي وجدتك من 100 سنة ربما لا يصلح الان، وبالشرع لا يصلح اساسا، لا ايام جدتي ولا ايام حفيدتها لا يصح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اوسط الناس واعدل الناس واعقل الناس واذكى الناس واحرص الناس على شرع الله والمبلغ عن الله عز وجل، قال لجابر انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. فوصل الامر بجابر بن عبد الله الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ان جابر يقول كنت اختبئ لخطيبتي تحت الشجر حتى ارى منها ما يشجعني على الزواج، يعني تزوجها بعد ذلك. يعني اذا قضية ان يرى الخاطب وخطيبته هذا امر شرعي. لكن نحن نعيش اليوم بين افراط وتفريط، بمعنى ان البعض يرى الا يرى من باب التقاليد البالية، وهذا ليس من شرع الله، الا يرى الخاطب وخطيبته تماما، ويكتفي بان امه تصف او اخته تصف وانتهى الامر على هذا. وبين تفريط تقليد لهؤلاء الذين انفلتوا بعيدا عن اطار الـ يعني العقد الشرعي او النظام الشرعي او المنظومة الشرعية التي مستقاة ومستوحاة ومأخوذة من الكتاب والسنة، فان الخاطب يأتي ويخرج ويخرج مع خطيبته، والله اعلم ربما يسافر معها لما خطبها، ويذهب الى الغداء والعشاء والمقاهي ويفخر امنه يصطحب معه خطيبته. هذا امر يعني مخالف تماما للامر الاول وعكسه، ولكن كلاهما شر. الاسلام لا افراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني هذه الامة هذه الوسطية، الاسلام يبيح لك يا بني ان ترى وجهها وكفيها. عايز تطمئن على انها لها شعر ولا صلعاء ولا بهذا المنطق، والله هذا دور الام ودور الاخت ودور الاخوات، لكن حكاية ان هي اصلا اساسا تسير عليها في الشارع يعني مصيبة. فهذا سؤال خارج حدود حلقاتنا، نحن نتكلم عن البيوت الامنة. ومعنى البيوت الامنة البيوت الملتزمة يعني بادنى التعاليم الاسلامية. يعني ان المفروض ان بيت مسلم يعني الام محجبة والمخطوبة محجبة والولد داخل غض البصر، ولكن يباح له ان يجلس مع خطيبته في وجود اهلها، ويكون لا يرى منها الا وجهها وكفيها، وبعدين يحدثها وتحدثه. بس في شوية نقاط اريد ان المسها في هذه الحلقة. اول شيء، بعض من المتقدمين يكون عنده مرض خفيف. مثلا تأتيني اسئلة يقول يا شيخ انا عندي مرض حمى البحر الابيض المتوسط مثلا، بقدر الله يعافي كل مريض، هل لي ان اخبر خطيبتي بهذا الامر؟ طب يا ابني هذه الحمى تحتاج الى ان تأخذ ادوية معينة؟ والله ايوه في ادوية. طب هذه باسئلة الطبيب لها يعني مضاعفات معينة او اعراض معينة؟ نعم لها اعراض مضاعفة. وجبت الصراحة في الامر من البداية للنهاية. لماذا؟ لان انت كخاطب بعد العقد او بعد الزواج واكتشفت ان خطيبتك هذه كان عندها عيب في مرض ما وخبأت، ويتتعاطى ادوية تمنعها من ان يتم حملها بسهولة، او يمنعها من ان يعني تستطيع ان تقوم على شؤون بيتها او على خدمة زوجها او اعانته او الى اخره. فاذا اكتشفت انت هذا الامر اقمت الدنيا ولم تقعتها، تقول هذا دلسوا عليها في العقد، خبأوا عني موضوع خطير جدا. وبعدين الا الزواج يجب ان يقوم على الصراحة من البداية، الا تخبئ لا مرض ولا عيب معين ولا، وبالذات فيما يخصك انت وفيما يخصك انت يا ابنتي الكريمة. يعني فيما يخص الخاطب وفيما يخص المخطوب. مش ممكن واحد يكون عنده مرض اي مرض وربنا عافي، كلنا مبتلى. هو مثلا عنده مرض السكري، او هي مثلا عنده مرض معين في القلب، هي عندها نفس القضية مثلا يعني عنده كلل معين في في في في في جزء من جسده او الى اخره. وجب ان يكون هذا الامر واضحا من البداية. يعني مثال، في بعض الدول والحمد لله هنا في الامارات وفي الان في مصر وفي بعض الدول يشترط على المتقدم ان يأتي بشهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة انه خالي من الامراض. تفرضنا جدلا ان هذا الشاب المتقدم عقيم، هذا امر الله، ربنا يقول ايه؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. اذا رب العباد قد يجعل بعض يعني يرزق بعض الناس اولاد ويرزق بعض الناس بنات ويرزق بعض الاخرين اولاد وبنات، ونوع رابع يجعله عقيم لا ينجب. فاذا ثبت ان الولد غير مؤهل الانجاب وجب ان يوضح هذا الامر لمخطوبته من البداية، مش ننتظر لما نعقد وننتظر لما تأتي للبيت وفجأة الله هو انا نسيت. دايما نلف وندور، هو انا نسيت اقول لك ان انا لا معقول هذا الكلام؟ يعني هذا امر يعني سبحان الله، من غشنا فليس منا. لابد ان يكون الامر واضحا، والامور الواضحة دائما يترتب عليها خير، دائما لماذا؟ لان بعض الناس تخاف من الصراحة، يقول ما انا يا شيخ لو خبرتها ان انا عندي مرض معين او انني لا انجب او كذا، او هم نفس القضية اهل المخطوبة، احنا لو خبرنا الراجل ان او الولد المتقدم او الشاب ان عندها كذا او كذا او كذا، يعني دي مسألة خطيرة جدا، ممكن لا نقول وجب علينا ان نوضح ويجب علينا ان نبين. لماذا؟ لان البيوت سوف تقام ليست على يعني ليست على عاطفة المحبة فقط، البيوت سوف تقوم ايضا على واقع، هذا الواقع يقتضي ان قد يستدين الزوج، يكون عنده هم، عليه قروض معينة، هي عندها مشاكل عند اهلها، فهذه المشاكل لا نريد ان نزيدها بمشكلات موجودة في الطرفين وجب ان تكون الموضوع ايه بصراحة. ولذلك انا تحدثت في اللي وصل معنا الاربعاء الماضي في الحلقة السابقة، قلت ان هناك خطبة استاتيكية وخطبة ديناميكية، او خطبة ساكنة وخطبة متحركة. قلنا ان الخطبة الساكنة خطبة داخل صالونات البيوت ومجالس البيوت ودواوين البيوت وغرف البيوت، اللي هو الخاطب يأتي يجلس مهذبا هكذا ويبتسم ويمسك كوب او كأس الشاي بأدب ويشرب دون صوت ويضع دون صوت وصوته خفيض. فاذا انفردت الخطيبة به بعد العقد او بعد الزواج، اذا به انسان لا يعرف لا مبادئ يعني اداب مرعية ولا، وصوته مرتفع وبذيء اللسان وصوته يعني ومنفر الى اخره او العكس، فهذه الكلمات المنمقة لا تبني بيتا. مش معنى كده انني ادعو الجميع ان يكون يعني متعديا للحدود، لا، انا ادعو الجميع ان يكون واضحا بسيطا يعني وضوح الشمس، لا يتكلف ولا يدعي انه يعني يجلس هكذا الخاطب مع اهل خطيبته، والله انا لا احب الكذب ولا احب الغيبة ولا احب ان يمسك انسان بسيرة انسان، ولا احب الا الاخلاص في العمل، ولا احب الغش، ولا احب ان يتكلم احد من وراء. والله يقول لي الله جاءنا ابو بكر، الله جاءنا عثمان بن عفان، الله، والبنت ما شاء الله، يقول انا صوتها منخفض ما شاء الله، يقول يا اخي ايه الادب ده، ايه التربية ما شاء الله الجميلة دي، تقول له شوف انا صوامة قوامة، انا تقول الله انا وقعت في شبيهة اسماء بنت ابي بكر او واحدة من الرعيل الاول، واذا بعد الزواج نقلب ظهرا المجن وتظهر صورة اخرى ويتعجب الولد، يتعجب البنت، يتعجب الزوج، تتعجب الزوجة، وتبدأ المشاكل في الظهور. هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لان عدم الصراحة امر خطير، ووجب علينا ان نكون صراحة من البداية، لازم اكون صريح من البداية، من بداية الامر. طيب احيانا يتقدم خاطب، وهذه اسئلة تأتي لنا كثيرا نحاول ان نحلها، يأتي الخاطب يتقدم فنقول لو انظرنا حتى نفكر، يعني احنا لم نعقد معه شيئا، بعد شهر او شهرين يتقدم من هو افضل، نحن ما اعطينا للاول كلمة لكن وعدناه بالتفكير، فقبل ان يتقدم الثاني وجب علينا ان نغلق الباب الاول. مش معنى احنا مش داخلين في مساواة بيع سيارة، ان هذه السيارة بعشرة فجاء من يشتري باحد عشر، لا، لان اريد ان اوضح ان المسلم يكون واضح المعالم. لماذا؟ لان ما لا اريد ان يحدث لابنتي لا اريد ان يحدث لبنات الناس. كيف يعني؟ بالله عليك تحسب على البنت خطبة ويكسر خاطرها وتؤذى في مشاعرها، وبعدين سبحان الله يعني كأننا نعرض سلعة من يدفع اكثر، وجدنا ان الاول راتبه 7، الثاني راتبه 10، ابو راتب 10 افضل، هذا في مركز مرموق، هذا في مركز اقل، لا ابو مركز، لا نقارن، نحن نقف عند خاطب، فاما ان نقبله او نغلق في وجه الباب الاول من الاول، شكر الله لكن لا والله لا هذا غير نستخير، ووجدنا ان الامر هكذا، فمش مسألة مقارنات، مش احنا بنضع على الـ على على طاولة الاحداث او على الخريطة امامنا ونختار، لا، نحن نريد ان نكون مسلمين حقيقيين، والمسلم الحقيقي مسلم واضح المعالم. ولذلك لما يأتينا شاب والبنت تسأل اين تصلي، والله انا في العمل لا اذهب الى المسجد الا من الجمعة الى الجمعة، تأخذ في بالها ان هذا ليس من ابناء المساجد اذا كانت هي ملتزمة، او تريد ان من يأخذ بيدها، لكن ده في ناس مش يدخلوا من الجمعة للجمعة، في ناس تدخل المسجد من رمضان لرمضان، وفي ناس تدخل المسجد يعني لا لتصلي ولكن ليصلى عليها. هذا هل يصح هذا؟ إذا ما كان ليحافظ على عهد الله الذي بينه وبينه وهو الصلاة، كيف يحافظ على ابنتي وهي فلذة كبدي في أن يتقي الله رب العالمين؟ فلا بد أن نفهم، إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتة في الأرض وفساد كبير. وليس معنى هذا أن الصلاة هي المقياس الحقيقي، فربما يصلي ويكذب، ربما يصلي ويغش، ربما يصلي ويسعى كذا وكذا، لكن أقول أن الصلاة عنوان، عنوان تعطيني أنه إنسان متوضئ، إنسان يحافظ على طهارة ثيابه، إنسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على عهده مع الله. فاللي يحافظ على عهده مع الله يبقى إن شاء الله رب العالمين يحافظ على عهده مع بناتنا عندما تأوي البنت إليه وتصير زوجة من الزوجات. تستطيع برضو البنت أن تسأل يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ ترى صلته بالمصحف. ولا والله أنا لا أقرأ العربية أساسا، أصلا تعليمي فرنسي، أنا تعليمي إنجليزي، أنا والله المصحف ده صعب، اللغة العربية دي لغة معقدة. أستفهم أنه واحد يعني منسلخ من جلدته ومن بني قومه، فمن باب أولى أن ينسلخ منها يوما ما. ونحن نعيش مع أبنائنا وبناتنا عندما يستخيرون رب العباد عز وجل في التقدم لمن يخطب أو استقبال أسرة البنت للخاطب الذي يأتي. دائما الولد الناصح او الشاب الذكي يبحث عن صاحبة الدين، ويبحث ايضا ان تكون امها صالحة، لان الام الصالحة لا تنبت الا بنتا صالحة. لكن بالله عليك الام مبهرجة، والام عاملة خصلة اصفر وخصلة اخضر وخصلة ازرق، طب يعني هتنجب ايه؟ منقبة؟ لا يعني نتكلم خلينا واضحين، يعني لابد من النظر الى نسأل عن الام، وان نسأل ايضا عن الاب. الحكوم او ما تسمونه انت الريموت كنترول، ها اللغة العربية والحكوم، لكن احنا بس يعني في مسألة اللغة مستعمرانة شوي. المهم هذا الحكوم، اداة التحكم وسيلة التحكم، من الذي يقود السفينة؟ والله لو رأينا ابا، مش اب يعني متسلط، وانما اب فيه صفة الرجولة ليس صفة الذكورة، في فرق بين الذكر والرجل. نحن نريد رجلا يحوي داخلي ذكورة، لكن هو رجل، رجل في تصرفاته. قال رب العباد عن الذين يعمرون بيوت الله يعني فيه رجال، رجال يحبون ان يتطهروا سبحانه. وجاء رجل من اقصى المدينة، فيه يعني في صفات الرجل. فاذا كان الاب بما سمعنا عنه وسألنا انه كريم مهذب يحكم امر بيته، الام صالحة تتقي الله ما شاء الله، يعني مصلية ملتزمة بامر الله عز وجل، عندئذ هذه امور مشجعة. هذا امر. الامر الثاني، دائما الاولاد او الشباب المتقدم يقول يا شيخ انا لما اروح اخطب ايه الاسئلة اللي عاملها لخطيبته؟ وانت يا ابني وندخلها امتحان؟ ابدا، هي بالتعامل، خلي التعامل طبيعي. انت مش داخل امتحان هتجيب انا اعطيك 50 سؤال صح ام خطا، هتحبين ان تاكلي في البيت ام خارج البيت صح ام لا. يعني احنا مش داخلين في امتحان يعني قبول في في في في مؤسسه او في شركه، لا. نحن نريد ان تسير الحياه طبيعيه. انت عندما تقدمت استخرت الله عز وجل، وانت يا ابنتي عندما تقدم هذا الخاطب انت ايضا واهلك استخرتم رب العباد عز وجل. ولكن بعض من بناتنا يتأففن احيانا مثلا من سوء هندام المتقدم، يقول يا شيخ يأتينا كده، اذا كان هذا في ايام خطبته يلبس الوان غريبة واشياء غريبة وعنده اشياء غريبة، يعني ايضا لها حسبان عند عند عند عند بنات الجيل، مهمة، لان البنت تحترم الرجل الذي يحترم رجولته في هندامه وفي مظهره وفي اخلاقه وفي كلامه بهذا المنطق. يعني فلا يكون مثلا يعني متقعرا في الكلام، ولا يكون جافا في الكلام، وفي نفس الوقت لا تكون فيه ليونة تقترب من ليونة الناس اخرى. لا، الرجل يكون يعني رجل فيه صفات الرجولة، بس لا تريد الا رجلا يقدر ان يحميها وان يحتويها وان يكون قيم عليها باخلاقه وسلوكه وكرمه فقط. ثم القضية ان بعض الاسر والعائلات تطيل الخطبة، وهذا حقيقة من الضرر الكبير الواقع على الطرفين. لماذا؟ عند اطالة الخطبة تحدث مشكلة. اولا تبدأ العيوب في الظهور، فيبدأ الكل بيطلب ايه؟ بالعقد، يطالب بالعقد. جميل. الخطبة الى الان لا ترتب عليها اي حقوق او واجبات على الطرفين، انما هو وعد بالزواج، وعد بالزواج، يعني ما فيش لا حقوق ولا واجبات. طيب الامر الثاني، تقدم الشاب وعقد، هذا زواج مع ايقاف التنفيذ. يعني ايه زواج مع ايقاف التنفيذ؟ يعني هو عقد وما زالت عروسه في بيت ابيها. هنا تحدث المشكلة الاخرى، من الذي يقود البنت، او من الذي يأمر، او من الذي له اليد الطولة؟ هل الاب الذي تعيش في كنفه البنت، ام المتقدم الذي صار زوجا ولكن لم تنتقل اليه زوجه بعد؟ والله هذه ايضا من مشاكل العصر الحديث، لان زمان كان قضية البيوت ميسرة، فكان مجرد انه يتقدم ويستخير ويجد الخير في المخطوبة يروح يجهز بيته سريعا، وتنتقل العروس الى بيت زوجها ويبتدوا يتعايشوا الحياة بحلوها ومرها. اما الان ففي صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية على ابنائنا الشباب في قضية تجهيز البيوت، فبالتالي الاسرة الملتزمة تقول لك ايه، نعقد عشان يبقى شيء حلال، ممكن يخرج معها شوية، ممكن ينفرد يقعد يتكلم على راحته، يحدثها في التليفون على راحته، فبالتالي هنا بعض الاسر تفضل العقد. طيب هنا العقد صارت حقوق كبيرة، ولكن اهمسوا في اذني ابنائي من الشباب المتقدم، انت يا بني عندما تذهب لخطبة البنت ثم تعقد، من باب الادب عايز تخرج عايز تزورهم، لازم يا اخي تستأنس وتستأذن، يا عمي بعد اذنك ممكن كذا وكذا، يا عمي بعد اذنك ممكن فلانة تصنع كذا وكذا. انت اذا تكبر عمك، فلما تكبره اللي هو حماك يعني اللي هو والد العروس، لما انت تكبره تعطيه حجمه. واحنا العرب حقيقة فينا يعني جينات حب يعني الفخر، يعني مفتاح اي عربي انت تفخم فيه شوي، فإلا ما رحم ربي طبعا. يعني لما تجي تكلمه تقول له ما شاء الله عليك يا عم، ما شاء الله انا اتعلم منكم، انا اتعلم منك كيف تدير البيت، ما شاء الله حليم وصاحب قرار ولين لحظة اللين. عمك يشعر انه ايه، خلاص انت اصبحت ولده، ابن له، فيتغاضى لك عن بعض العيوب. لكن كل ما تقعد مع عمك كده انت عامل انه يعني سبحان الله، يا عم انا لا يعجبني. يا اخي انت صغير بالنسبة له، انت كولده فلا يجب ان تنصح من هو اكبر منك، ولكن تعطيها بصورة مغلفة، فانت تكبره، تستأذنه في امر ما بخصوص عروسك، تستأذنه في ان والله يا عم احنا كنا نريد ان نشتري كذا لكن فلانة قالت كذا، فما رأيك انت، نريد ان نستأنس برأيك، انت الخبير في هذه المسألة. فالتاني يستريح لك، يعني انت كده بتعمل معه ايه، يعني بتفتح قلبه للخير وتفتح قلبه لان تعطيه حجمه. فاذا اعطيته حجمه بدأت انت ايه، سبحان الله العظيم، يعني الامور تسير وفق ما تريد انت وعلى راحة دون مشاكل. ولذلك احيانا تحدث مشاكل ايام الخطبة، تعرف الناس او بعض من الناس في كثير من الدول على موضوع الشبكة. الشبكة هذه ليست يعني قاعدة من ولا ركن من اركان الزواج، لكن تعرف الناس على هذا، وما يعرف عرفا يعني لا يمحى شرعا، ما فيش مشكلة. طيب احيانا بعد ما تقدم الشبكة، بعض في بلاد يقول ان هذه الشبكة جزء من المهر، يقول مثلا انا هدفع مثلا يعني مهر 10 مثلا يعني، فهجيب شبكة ب3 يبقى باقي عليها 7، بيعتبر الشبكة جزء من المهر، فتأخذ حكم المهر، عشان لو حصل فسخ او حصل شيء لتحسب. واحيانا تفصل ما بين الشبكة وما بين الايه، وما بين المهر، فتصير الشبكة هدية، هبة، زيها زي اي شيء، زي جاب ثوب لخطيبته، جاب لها ساعة، جاب لها قلم، جاب لها اي شيء يعني اي شيء، فتأخذ حكم الايه، الهبة، وللواهب ان يرجع فيما وهب. كيف يعني؟ يعني احيانا بعض الناس يعني تدخل في قضية الحياء وتستغل حياء العريس المتقدم، يجي ابو البنت يقول له مثلا مما نسمع يقول له يا ابني الشبكة هذه هدية منك للبنت وهذه على قدر ما تستطيع. والله يا ابني تأتي بشبكة قليلة شبكة كبيرة احنا لا نكلفك فوق الطاقة تدخل على الزواج واحنا يا ابني انت ولد من اولادنا جميل ولكن خلي بالك هكذا خلي بالك الجملة ما فات كله ده كلام جميل اسمع الايه الجملة الباقية ولكن يا ولدي الحقيقة هي اختها خطبت من سنتين والحقيقة خطيبها جاب لها شبكة ب50,000 احنا دخلنا في الايه في ما اخذ بسيف الحياة. طب انت خطيبها خطيب اختها ربما ثري ربما له دخل ربما وارث ربما عنده اموال وربما كذا وربما كذا طب هذا الخاطب ربما لا يستطيع فانت نقضت ايها الاب او انتم ايها الاهل اهل البنت كلاما في المقدمة قلتم والله احنا عايزين نيسر ثم بعد النهاية عسرتم ونحن نريد ان نيسر امر الحلال حتى نصعب امر الحرام واجدادنا لما يسروا امر الحلال صار الحرام صعبا ونحن لما صعبنا امر الحلال صار الحرام ميسورا احنا عايزين نفتح المجال للاولاد نفتح المجال للشباب نيسر لهم امر الخطبة وامر المهر وامر التجهيز واي بيت يجيبوا اهلا وسهلا وبعد ربنا يوسع عليهم يعني الكل يبدأ صغيرا ثم يكبر بفضل الله عز وجل بالبركة وبالخير وبالمودة وبالرحمة ولكن لا تضحك علينا البهرجة ولا تخدعنا المظاهر الكاذبة ولا تخدعنا الاشياء هذه التي لا تقيم بيوتا ولا نفسد العلاقات القلبية الجميلة والعاطفية الجميلة والمودة اللي بين الناس وبعضها بماديات لا تذهب ولا تجيء انا لا اساوم في سيارة ابيعها او مزرعة ابيعها انما هذه فلذة كبدي كبنت وانت يا بني ايضا فلذة كبد ابيك فلذة كبد ابيك وامك وارجو يعني ان ايضا لا داعي وبالذات بعد العقد ان يخبر الاب والام من الطرفين بصغير الامر وكبير لا داعي ليه لان والله هي اصبحت كذا وكذا وتقول كذا وهو اصبح يقول ونصير بعد يتعود الطرفان حتى بعد الزواج سبحان الله العظيم يعني ب ب ب يعني لا اله الا الله بمسألة الشكوى او مسألة نشر الاخبار ونشر الاخبار هذه مصيبة كبيرة ونحن يجب ان نعظ وننصح بناتنا بالذات نقول لها يا بنيتي اذا انتقلت الى بيت الزوج كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني يا بنيتي انت تركت العش الذي فيه درجتي والوكر الذي فيه الفتي الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه يعني مكان غريب بيت اخر غير بيت ابوك وامك وقرين لم تألفيه واحد ما تعودت عليه من قبل مش اخوك ولا ابوك ولا حد تربى معك انما هو انسان بالنسبة لها غريب فقالت لها كلاما طيبا كوني له ارضا يكن لك سماء كوني له فرشا يكن لك غطاء هكذا يعني اذا سبحان الله هي جمل متكاملة او علاقات متكاملة بهذا المنطق تصير الحياة فيها شيء من المودة ولذلك لا تدس ام البنت ولا والد البنت ولا ام الزوج ولا ابو ولا لا يدس انوفهم في حياة الاسرة الجديدة وانا قد شبهت من قبل وقلت ان اذا قلنا ان اسرة الزوج او العريس الف واسرة العروس باء والاسرة الجديدة جيم فمصيبة الف انها تريد ان جيم تدور في فلكها ومصيبة الباء انها تريد الاسرة جيم الجديدة تدور في فلكها وانا اخط الف وباء واقول اتركوا الاسرة جيم الاسرة الجديدة هذه تنشأ على طبيعة جديدة على كتاب وسنة على حقوق وواجبات على فضل وخير على مودة ورحمة على سكينة وود وتعاطف بهذا المنطق البيوت يحافظ عليها اما ان نضع انوفنا في البيوت ونستخرج منها الاسرار هذا كلام خطير جدا والذي يساعد على وضع الخدوش او العقبات في هذا البيت الذي يجب ان تزال منه العقبات ولا تزال العقبات ابدا الا اذا اتصل الزوجان كلاهما بالله عز وجل أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الآخر. وأنت يا بنيتي أصلحي ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الآخر. أما أن نعالج الدنيا بدنيا ونعالج المشاكل بمشاكل ونبتدي نضطر نذهب إلى نجلس إلى المصلحين وغيرهم وغيرهم، وطبعا لا نستغني عنهم، لكن أيا كان الإصلاح الحقيقي هو أن أصلح العلاقة بيني وبين ربي. قال رب العباد عن زوج زكريا: وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن أنا لما أطرق باب الله عز وجل في قضية إصلاح الأسرة من البداية، ويكون نيتي من البداية أن أقيم بيتا مسلما يتقي رب العباد عز وجل، وقلت إن البيوت لا تقام إلا على الفضل، لا تقام إلا على الفضل، ولكن لا تقام على العدل، على الفضل والعدل. هذا هو مدار حديثنا في تكملة، ونحن نتحدث في أمر الخطبة في بداية البيوت الآمنة. ويبدو أن الاتصالات بدأت سريعا، إن شاء الله نأخذ أول اتصال إن شاء الله. درة من تونس، السلام عليكم. مرحبا.
2: أهلا يا شيخ.
1: نعم تفضل يا بنتي.
2: أنا سعيدة لأني كلمتك.
1: الله يرضى عنك يا بنتي، بارك الله فيك.
2: الله يخليك.
1: أشعرك. تفضل.
2: بس يا شيخ يعني لو سمحت بغيت أعرف، أنا كنت مخطوبة وفسخت الخطوبة وبعدين يعني أهل أهل يعني
1: الخاطب المتقدم
2: أيوة. أهل الخاطب
1: أيوة.
2: طلبوا أغراضهم.
1: طيب.
2: فأنا رجعت لهم الأغراض، بس يعني قبل ما هم يطلبون الأغراض بعت الخاتم يعني.
1: طيب.
2: دبلة.
1: أيوة.
2: يعني بغيت أعرف أرجع لهم فلوس ولا يعني كيف.
1: طيب يا بنتي معذرة، هو لما فسخ الخطبة كان السبب هم أم أنتم الذين
2: رفضتم؟ لا هم
1: يعني الذين.
2: بدون سبب هو. طيب. يعني طيب تراجع عن الزواج بدون سبب.
1: خلاص يا بنتي بارك الله، توكلنا على الله.
2: وبس بغيت أعرف شيء ثاني لو سمحت.
1: نعم الشيء الثاني.
2: لو أنا يعني عندي علي دين.
1: نعم.
2: وال يعني اللي سلفني الفلوس مات توفى.
1: طيب.
2: ممكن يعني أعطي الفلوس لأمه؟
1: طيب طبعا ان شاء الله حاضر باذن الله. طيب
2: شكرا
1: بارك الله فيك، الله يرضى عليك. العبير من سوريا، السلام عليكم.
3: السلام.
1: ايوه
3: كيف صحتك؟
1: الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا.
3: الله يخليك يا رب. انا كان عندي سؤال، انه انا الزوجه الثانيه يعني صارت الخطبه وعقد القران، كتب لي كتاب وانا اساتني في سوريا.
1: طيب.
3: بيت اهلي لسه في سوريا، وكان في مشاكل كثير هو وزوجته الاولانيه.
1: ايوه.
3: وهلا رجع اتصالح هو وياها ورجع مره ثانيه، وانا بما انه تزوجت انه

0: يجيب لي مثلا بيت يأمني، خصوصا طيب. انه انا بدي اترك وظيفتي، اترك اهلي، اترك بلدي وبدي اروح على بلد ثاني.
1: نعم نعم طيب.
0: يعني هو كبير بالعمر واحواله ميسورة، يعني هالشيء ما رح يوقف عليه.
1: نعم جميل.
0: بريد طيب. بس انه وانا مثلا هلا انا فوق ال 35
1: وهو طيب. هل, هل هل هل هل تحدثتم في هذا الامر معه بالتفصيل عندما يتقدم قبل العقد؟
0: صار حكي بهالموضوع هذا، قال مع الايام انا ممكن اشتري، ممكن انا تركوني على رياحتي.
1: طيب.
0: انا ممكن اشتري طيب. بس هلا هو قال مقرر انه هو ما رح يشتري، بس ما كان في زوجه مره ثانيه.
1: نعم
0: هلا
1: نعم.
0: هو رجع لمرته ومشي الحال.
1: طيب يا بنتي خلاص وصل السؤال، بارك الله فيك يا عمي، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
0: شكرا.
1: محمد من دبي، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا اهلا وسهلا.
2: انا بعتذر منكم من المشاهدين انه سؤالي طبعا بيختلف عن موضوع الحلقه. انا في الحقيقه بدي اتكلم عن استفسر منك عن موضوع الماء الحي، اذا ممكن حضرتك توفر له حلقه خاصه. سبق وحضرتك تكلمت بهذا الموضوع اعتقد على تلفزيون الشارقه او على التلفزيون الاخرى.
1: حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك محمد. اخت ام فاطمه، ام فاطمه من الشارقه.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
3: من فضلك يا شيخ عمر، انا عندي مجموعه من الاولاد، اربع ثلاث بنات وولد.
1: طيب.
3: كلهم بيحفظوا القران الكريم، بس انا عايزه مجموعه من الكتب اللي تساعدهم في الفقه بحيث يطلعوا متفقهين في الدين وفي العلم تكون بتناسب سنهم. انا اسف لان الموضوع مش موضوع الحلقه. ثاني نقطه، بالنسبه للمصاحف اللي هم بيحفظوا فيها القران، يا ريت يعني بما انها سيادتك متصل بالاعلام ان هي تكون من ماده البلاستيك، لان الورق العادي بيتقطع في الجوامع والطلبه يعني الورق بيتقطع وما بيعرفوش يستعملوا طيب. القران الكريم، فريت يكون من ماده البلاستيك للحفاظ على كلام الناس.
1: طيب. ربنا يسلمك، توكلنا على الله. بارك الله فيك. يعني الحقيقه ارجو من الاخوات والاخوه ان يكون السؤال في موضوع الحلقه ان شاء الله. اخت فيروز من الجزائر، السلام عليكم.
4: السلام عليكم دكتور عبد.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا.
4: في الواقع انا متقدم شخص وسوف ياتي غدا.
1: عظيم، بالسلام يا رب ان شاء الله.
4: امين. انا اريد ان اسالك بخصوص الرؤيه الشرعيه.
1: ايوه.
4: هل يجوز لي ان ابقى وحدي معه؟ يعني هل انا
1: لا وحدك معه لا يجوز، لكن اجيب الامر تفصيلا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله
4: شكرا.
1: هشرح لك الرؤيه الشرعيه ان شاء الله. طيب الاخت فاطمه من الشارقه، السلام عليكم. نعم تفضلي.
5: نعم. نعم الشيخ، انا اريد منك لان سؤالي ليس في الماضي. ما هو حكم من اتى زوجته وهي حائض؟
1: طيب حاضر. طيب بارك الله فيك. طيب.
5: شكرا
1: الله. اولا ايضا اؤكد ان ان شاء الله ابدا اجيب الاسئله، وقبل ان نتلقى باقه اخرى من الاسئله، وانا اسميها باقه يعني ان شاء الله لانها باقه ورود طيبه بين سائل ومجيب، ان شاء الله ان تكون في موضوع الحلقه، والا يعني مش عارف ايه ومش ما يهمناش يعني موضوع خطبه الاولاد والبنات ده. احنا هنسعد كلنا اذا خطبت بناتنا ويعني خطب ابناؤنا، يعني فشيء طيب يعني. طيب السؤال الاول من ابنتنا دره من تونس، كانت مخطوبة فسخت خطبتها دون يعني ابداء اسباب من الخاطب، وطلبوا اغراضهم، وهي كانت باعت الخاتم واعطتهم الاغراض. حقيقة طالما ان يعني طبعا الخطب قلنا ان الشبكة او الهدايا هي من باب الهبة، وللواهب ان يرجع فيما ايه فيما يهب، لكن يعني تعويضا وجبرا للخاطر ويعني عدم يعني إضافة ألم نفسي على المتقدم إليها أو المخطوبة، بأن يعني أنت فصلت وفسخت وعدت في قولك أو عدت في التقدم أو أوقفت مشروع الزواج دون إبداء أسباب، وعايز كمان يعني الهدايا التي قدمت يعني بصراحة يعني ليست فيها شيء من المروءة، يعني أرجو أن يعني نراعي هذه المسائل، لأننا إحنا يعني احنا قد يكون الخاطب من نفس المدينه، من نفس القريه، من نفس المحله، من نفس البلد، فيعني تبقى فيها شيء من الحرج، فعايزين كما دخلنا كبارا نخرج كبارا، وكما كنا في موده والعائلات في موده، لا داعي لان نترك يعني اثار سيئه في النفوس، ويعني ارى والله اعلم ان يعني انهم يعني ارجعوا لك كل شيء ما عدا هذا الخاتم الذي بيع. يعني خلاص يعني ما في مشكله، ولكن طبعا

0: العلماء على رأيين بين ارجاء زكاة طالما هو السبب ان لا يرجع الى الشيء او ان هذه هدايا وهبات يعني ترجع ما عدا المأكول والملبوس, ودي امور هنتكلم عليها فيما بعد في حلقات قادمة ان شاء الله. ايضا سؤالها الثاني هي عليها دين, واللي له الدين توفاه الله, هذا المتوفى هي ماذا تصنع في الدين الذي له عليها؟ أن هل تعطيه لأمه؟ طبعا تعطيه لأهله الذين يرثونهم يقسمون على راحتهم وفق الأنصبة الشرعية, هذا والله أعلم. ابنتنا عبير من سوريا هي زوج أو مخطوبة وعقد عليها, وهي المتقدم أو الذي عاقد هذا متزوج بأخرى عنده أولاد وهم كبار وميسور الحال, فهل لها أن تطالب بشيء يؤمنها؟ والله يعني العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا, يعني بمعنى أن هي تطلب ما يعني ما يؤمنها إذا كان عنده المقدرة. وأرجو أن يعني أعود إلى القضية قبل الفاصل وقبل الأسئلة, أن التعامل في مثل هذه الأمور لا داعي أن يكون بالعدل المطلق, العدل غير موجود المطلق غير, ولكن لابد من الفضل التفاضل, يعني ربنا أعطاك وأنت تقدمت إليها وسوف تجعلها زوجة لك, يعني فلا بد أن تكون كريما معها حتى يعني تتآلف القلوب, ويعني سوف تترك عملها, كان لها راتب وانقطع, يعني لابد أن ولا تنسوا الفضل بينكم, هذا أمر مهم. يعني صحيح السؤال اللي خارج الحلقة, الأخت أم فاطمة عندها ثلاث بنات وولد بيحفظوا في القرآن, فإيه الكتب الفقه؟ هم لسه يعني باكر على كتب الفقه أن يدرس لهم, وأود أن يعني يكون في المساجد وعاظ فقهاء فضلاء يحفظون أولادنا وحافظات فقيهات من الأخوات الفضلات يعلمنا البنات الفقه ان شاء الله, كل على عمره وسنه. قضية المصاحف طبعا ارجو ان يكون الذين يطبعون المصاحف يسمعوا يشوفوا هل هذا يعني فنيا يعني ممكن ولا مش ممكن ان شاء الله. ابنتنا فيروز من الجزائر تقدم لها شخص وهو قادم ان شاء الله, وربنا يتم لهم على خير ان كان في خيرا ان شاء الله ويسره. الرؤية الشرعية, قلنا ان تكون بمحضر من الاسرة, لا تكون على انفراد, يكون كل قاعد جالس, ولكن ممكن يعني ينتحوا جانبا ولكن تحت رؤية وجلسة الجميع يعني, ويجوز له ان يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم, ما اراؤها, هي تستطيع ان تستكشف اراؤه وافكاره. بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين القلوب تتآلف وتتقارب بحول الله وقوته ان شاء الله رب العالمين. اعود الى قضية لماذا اقول ان البيوت اذا بنيت على العدل فقط تنهدم, اذا بنيت على العدل فقط اصبح كل واحد يبحث عن حقوق عن حقوقه وينسى واجباته ويريد ان ياخذ كل حقوقه والاخر هكذا. لكن البيوت لما تبنى على الفضل, انا اغمض عيني عن بعض من عيوب الاخر لان كلنا خطائين, يعني هل هناك بيت اعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لعائشة انا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة, فتعجبت وقالت يعني كيف يا رسول الله؟ يقول لها عليه الصلاة والسلام يعني ان كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد, وان كنت علي غضبانة تقولين لا ورب ابراهيم, هو قسم واحد. فتتبسم وتقول والله لا اهجرك الا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. فاذا هذه المودة يعني وهذا الحب وهذه العاطفة الجياشة النظيفة الراقية اللي فيها كلها ايمانيات ويعني وفضل, يعني الرسول يتكشف ويكتشف ان عائشة غاضبة, اذا هناك غضب. طيب ما الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن هذا الغضب؟ ان هي لها رصيد عنده, لها رصيد ورصيد كبير. فلذلك يعني لابد من ان نصنع حتى على مستوى العلاقات الإنسانية بين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره وبين الزميل وزميله وبين الأخت وأختها وبين الجارة وجارتها وبيننا جميعا في التعاملات، لما يكون هناك مساحة فضل. يقول رجل الحسد البصري تعال لنتعاتب، هذه نقول عشان نعاتب بعضنا بعض، قال لا، قل تعال لنتغافر مش نتعاتب. تعاتب ليه؟ عم أنا أخطأت فيك خلاص، انعز أخوك فهن. هو في حالة ثورة، في حالة غضب، في حالة سوء فهم لمواقف معينة، خليه يعني عنده كلمتين عايز يعني يفضفض بهم، خليه يقول كلمتين ويستريح، وأنت يعني لا داعي لأن تواجه غضبه بغضب، بل اسمع منه الأول، وبعد ما يهدأ وبعد يوم أو اثنين أو ثلاثة في لحظة هدوء ربما يأتي يعني يعني ليقول أن يعني سبحان الله أنا كنت مخطئ في كذا، أنا تعديت حدودي في كذا، أنا تكلمت في الموضوع الفلاني بطريقة كذا وهكذا. وأنا أيضا أهمس في أذني البنات المخطوبات، لا داعي لأن تكون أسرار بيوتكم يا بناتي على الهواء مع الخاطب، وأنت يا بني أيضا لا داعي لأن تذكر كل صغيرة كبيرة تحدث في بيتكم وتوضح لخطيبتك أن أختي هذه يعني متمردة وأخي هذا متسلط وأبي رجل متكبر وأمي امرأة طيبة ولكن رعنا. لا الله سبحان الله يا أخي ما لا يصح هذا. وأنت يا بنيتي نفس القضية، لأن الناس يعني سوف تذكر السوء وتنسى الخير، فأنا أرجو أن لا يذكر مثل هذه الأمور حتى نحافظ على أسرار البيوت. والحفاظ على أسرار البيوت من الإسلام، إن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، وأن أكبر الخيانات أيضا أن تسر المرأة إلى زوجها فيصبح ليحدث به أصدقاء، هذا في حياة الزوجية. فتبدأ يعني بذرة حب نشر الأخبار وإذاعة الأخبار وكشف الأستار وأن يكون كل على الهواء عن طريق هذا النقل الغير مطلوب، لا من الولد ولا من البنت، لا من الفتى ولا من الفتاة، لا من الخاطب ولا من المخطوبة. وإذا تم العقد أيضا وجب علينا أن نراعي أن هذه البنت ما زالت موجودة عند أبيها، فنراعي الأبوة ونراعي الاستئذان ونراعي الأداب العامة ونراعي الأداب الخاصة ونراعي صغير الأمر وكبير. عندئذ نستطيع أن نقول أن بهذا نبني بيوتا صالحة تصلح لأن تكون بيوتا آمنة إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، يعني كم سعدت بكم في هذه الحلقة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، ويطرد عنهم وعننا وعن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم فرح الجميع بأعراس قادمة إن شاء الله قريبا إن شاء الله، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن الرسل من قريش جاءت ليروا ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلموا لأي شيء جاء، فجاء بديل بن ورقاء الخزاعي، ثم جاء بعده عروة بن مسعود الثقفي الذي هاله ما رأى من تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قومه يقول لهم: أي قومي، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. طبعا في ذلك الزمن يوجد ملوك غير هؤلاء، لكن هؤلاء المذكورين كانوا أعظم ملوك ذلك الوقت. فيقول: لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإن أمر ابتدروا أمره، وإن تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. وذهب عنه الذي كان يقول إنهم أخلاط أو شاب إذا حمي الوطيس فسرعان ما يفرون عنه ويدعونه، فصار يقول: فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. ثم قام الحلس بن علقمة، ويقال الحليس بن علقمة الكناني، وهو يومئذ سيد الأحابيش، فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون الهدي، فابعثوها في وجهه. فبعثت له، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك وآل الهدي يسيل عليه من الوادي في قلائده، قد أكل أوتاره وقد أكل الحبال من طول الحبس عن محله، قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال: يا معشر قريش، قد رأيت ما لا يحل صده، قال: رأيت الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول ما حبس عن محله، فما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت. فقالوا: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، أحد بني عامر بن لؤي، فقال: دعوني آتي. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز بن حفص، وهو رجل فاجر. فجاءه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ما كلم أصحابه، ثم رجع إلى قريش يبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم لنا في أول كلامنا عن قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا أنه أرسل رسلا يبلغون قريشا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتالهم، وإنما جاء معتمرا معظما لحرمة البيت. وذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم أرسل لذلك خراش بن أمية رضي الله عنه، الذي كادت قريش أن تفتك به حتى منعتهم الأحابيش، فرجع هو. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه. روى أحمد والطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان إلى قريش يخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكة، ولقيه أبان بن سعيد بن العاص، فنزل عن دابته وأركبه بين يديه وردفه وخلفه، ثم دخل به مكة مجيرا له حتى يؤدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه أبا سفيان وعظماء قريش، وبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له بعد أن أدى الرسالة: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به. فقال رضي الله عنه: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عندها. لما احتبست قريش عثمان بن عفان، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة. سيبلغ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما سمعه وما وصله من خبر قتل عثمان كان باطلا، لكن في هذا الوقت الذي عندهم في الحديبية أن عثمان قد قتل قتلة قريش، فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى البيعة. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا يوم الحديبية 1400، فبايعناه
وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه، غير جد بن قيس اختبأ تحت بطن ناقته وكان ممن يظن فيه النفاق. وروى البخاري ومسلم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: قلت لسلمة بن أكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. سلمة الأكوع كان أحد من بايع تحت الشجرة، يقول بايعناه صلى الله عليه وسلم على الموت. لكن روى مسلم عن جابر رضي الله عنه هذا الحديث ذكرت لكم، قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، قال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. سلمة بن الأكوع يقول بايعناه على الموت، جابر رضي الله عنه يقول لم نبايع على الموت، ومثل قول جابر يقوله معقل بن يسار رضي الله عنه فيما رواه مسلم عنه، قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1400، قال: لم نبايع على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. ها هنا معقل بن يسار أيضا يوافق جابر رضي الله عنه على أنهم لم يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وإنما بايعوه على ألا يفروا. فكيف يقول سلمة الأكوع بايعناه على الموت؟ الحق أنه لا إشكال، لأن مراد سلامة رضي الله عنه عندما يقول بايعناه على الموت أي بايعناه على أن نصبر وأن نثبت في مواقعنا وإن أفضى بنا ثباتنا إلى أن نموت، ولم يرد أنه بايعناه على أنه يكون موت لا محالة. وهذا الذي ينفيه جابر وينفيه معقل عندما يقولان لم نبايع على الموت، إنما بايعنا على أن لا نفر، فالأمر واحد، يعني بايعناه على أن لا نفر وإن أفضى بنا ذلك إلى الموت. وهذه هي بيعة الرضوان التي ذكرها ربنا سبحانه في كتابه عندما قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومن ثبت له رضوان الله لا يحق عليه سخطه أبدا، وهذا أيضا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرها صلى الله عليه وسلم، فقالت له: وإن منكم إلا واردها. هي تستدل بهذه الآية وتستدل بعمومها، فترى أن هذا العموم ينتظم أصحاب الشجرة وغيرهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومثل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد لحاطب بن أبي بلتعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال العبد: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. ولعظم شأن بيعة الرضوان وفخامة قدرها صار الناس ينتسبون إليها، عندما يذكر أحد هؤلاء المبايعين يقال: فلان بن فلان من أصحاب الشجرة، فلان بن فلان كان تحت السمرة، فلان بن فلان من أصحاب بيعة الرضوان، فكانوا ينتسبون إليها وينسبون إليها لعظم شأنها وفخامة قدرها. بل مما يدل على هذا الشأن العظيم الذي كان لهؤلاء الذين بايعوا تحتها أنهم كانوا إذا كانوا في الحرب فاشتد ضرامها وحمي وطيسها وشمرت عن ساقها وفر الناس من حومة الموت التي تشتكي الأبطال غمراتها، تنادى هؤلاء بلقبهم فرجعوا إليها وخاضوا غمراتها، مثل ما وقع في غزوة حنين. روى مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين.
فاتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار. قال يقول عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض البغلة نحوهم، والعباس يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يمسك بلجامها لئلا تسرع، فهو يمسك بلجامها، وأبو سفيان يأخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أي أصحاب السمرة، يا أصحاب السمرة. قال: فوالله كأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فما إن نودوا بهذا اللقب حتى ثابت إليهم حلومهم ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الواحد منهم يثني عنق راحلته فتغلبه من شدة فزعها فيقفز عنها ويرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركها، كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. بل لعظم قدر هذه البيعة، بيعة الرضوان، كان لا يتوصل إلى الطعن في أحد إذا كان ممن شهدها، يحال بينهم وبين أن يطعن فيهم. ولذلك كان من يروم أن يطعن في أحد هؤلاء الذين شهدوها يتوسل إلى ذلك، يجعل وسيلة إلى ذلك أن يجرده من صفته هذه، كما فعل الطاعنون على عثمان رضي الله عنه، أرادوا أن يسلبوه هذه الصفة ليتأتى لهم النيل منه، كالذي رواه البخاري في صحيحه أن رجل من أهل مصر حج البيت فرأى ناسا مجتمعين فقال، سأل عنهم فقال: من القوم؟ قالوا: قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. فأتاه فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ فقال ابن عمر: نعم. فقال: أفتعلم أنه تخلف عن بدر فلم يشهدها؟ قال ابن عمر: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال المصري: الله أكبر. ثم أراد أن ينصرف فقال له ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل عفى عنه وغفر له. ابن عمر رضي الله عنهما يشير إلى قول ربنا سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فكأن ابن عمر رضي الله عنهما يقوله إن ربه تجاوز عنه ولم يؤاخذه، فكيف تؤاخذه أنت بفراره؟ قال: وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، لأنه هو كان يريد الخروج إلى بدر والنبي صلى الله عليه وسلم منعه وأمره أن يمكث عند زوجته ليمرضها. قال ابن عمر: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها صلى الله عليه وسلم على يده فقال: هذه لعثمان. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه لو كان شاهدا بيعة الرضوان. ثم قال ابن عمر للمصري: اذهب بها الآن معك. هذا المشهد الذي كنا نذكره من بيعة الرضوان شهده بعض رسل قريش، فرأوا كيف بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال حتى يفتح الله عليهم أو يموتوا، فنقلوا ذلك إلى قومهم، فأمال هذا أهل الرأي من قومهم وأصغاهم إلى الصلح، مع ما قال لهم عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه حين قال لهم: فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. لكن نفرا منهم أرادوا القتال وأرادوا أن لا يتم صلح، فراموا أن يفتقوا فتقا يفضي إلى القتال ويفوت الصلح. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم صلى الله عليه وسلم سلما، يعني أخذهم وقد استسلموا وقد أذعنوا، فاستحياهم صلى الله عليه وسلم، أبقاهم أحياء، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد قتالا وإنما يريد الصلح، فلا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ما يفوته. فكان القول قول أهل الرأي، فبعثوا سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي فقالوا: ائت محمدا صلى الله عليه وسلم فصالحه، ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا،
فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخل علينا عنوة. ونكمل كلامنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا من الحديث عن غزوة بني المصطلق، وهي التي تسمى أيضا غزوة المريسيع، والأحداث التي تتعلق بها. الحادث التي تليها بعد ذلك مباشرة تقريبا هي غزوة من أكبر الغزوات المعروفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الخندق، وتسمى أيضا غزوة الأحزاب. كانت على الصحيح في شهر شوال أيضا من سنة 5 للهجرة، على ما جزم به جمهور علماء السيرة وعلماء السنة. ما هو سبب هذه الغزوة؟ سببها أيها الإخوة أن نفراً من زعماء اليهود من بني النضير، الذين كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخرجهم من المدينة إثر خيانة بدرت منهم بدون موجب، نفر من يهود بني النضير خرجوا حتى قدموا مكة، دخلوا مكة، فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزالوا بهم يهيجونهم ويستثيرونهم ويقولون معهم مطمئنين سنكون معكم حتى نستأصله، يعني حتى نستأصل محمداً ومن معه. وكانوا يؤكدون للمشركين قائلين إنما أنتم عليه خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم. طبعاً اليهود يعلمون العكس وبيكذبون، وفي حقهم نزل قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني الأصنام، ويقولون للذين كفروا عن الكافرين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً. فتم الاتفاق بينهم وبين قريش آل مكة المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي هذا النفر من يهود بني النضير بهذا الذي فعلوه، فخرجوا حتى وصلوا إلى قبيلة غطفان، وهي من أكبر القبائل العربية، وكانوا مشركين في ذلك العهد. فدعوهم إلى مثل ما دعوا إليه قريشا، نعم، ولم يزالوا حتى وافق زعماء قبيلة غطفان على هذا الذي جاء اليهود ليقنعوهم به. ثم إنهم اتجهوا إلى قبيلة بني فزارة وقبيلة بني مرة وقبائل أخرى، ألبوهم جميعا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكدوا لهم أن هذه الحرب ستكون هي القاصمة وستكون هي القاضية على محمد ومن معه. لذلك سميت أيضا بغزوة الأحزاب، لأن سائر أحزاب الشرك تألبت واجتمعت على حرب رسول الله، وكان الذين هيجوهم وأثاروهم لذلك اليهود. بلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الذي تم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجلس يشاورهم في الأمر كعادته صلى الله عليه وسلم، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق من الجهة التي تلي المشركين، أي التي سيأتي منها المشركون ومن لف لفهم، وحفر الخندق كوسيلة من وسائل الدفاع في الحروب لم تكن معروفة في الجزيرة العربية، ولكنها معروفة كانت عند غير العرب منهم الفرس. فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق لأنها عادة كان قومه يلجؤون إليها ويعتمدونها، فأعجب المسلمون بهذا الرأي، وأعجب المصطفى صلى الله عليه وسلم به، فندب رسول الله المسلمين كلهم اللي موجودين في داخل المدينة إلى الخروج لحفر هذا الخندق، يعني مقدار نصف دائرة من الجهة التي سيأتي منها المشرك، وهب الجميع يحفرون الخندق وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عدد المسلمين الذين خرجوا استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون تقريبا 3,000، وكان عدد ما اجتمع من المشركين مشركي قريش وقبيلة غطفان وبني فزارة ومرة واليهود بني النضير حوالي 10,000. تعالوا الآن نتأمل في بعض مشاهد حفر المسلمين للخندق، والخندق يبلغ عرضه بحيث لا يستطيع الفارس أن يقفز من طرف منه إلى طرف، ويبلغ عمقه بحيث لو وقع الفرس لا يستطيع أن ينهض من كبوته. فتصوروا الجهد الذي بذله المسلمون، ومقدار نصف دائرة، نصف محيط المدينة المنورة. يروي البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب بين يدي هذه الغزوة وخندق رسول الله، يعني أمر بحفر الخندق، رأيته ينقل التراب، تراب الخندق، حتى وارى عني التراب جلدة بطني. يقول البراء: رأيت رسول الله وهو ينقل التراب أثناء حفر الخندق، نعم، وقد وارى التراب جسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه أن الأنصار والمهاجرين كلهم كانوا يسابقون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل، حفر الخندق، وكانوا ينقلون، يحفرون وينقلون التراب على متونهم ويرتجزون كعادتهم أثناء العمل من أجل أن يشجع بعضهم بعضا. يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. يسمع المصطفى صلى الله عليه وسلم كلامهم هذا، فيرد عليهم قائلا: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقيم لسانه على بيت من الشعر، لأن الله قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. روى البخاري أيضا، وهذا المشهد ينبغي أن نتملى منه وينبغي أن نأخذ مزيدا من صوره لنعلم فرق ما بيننا وبين ذلك الرعيل الأول. يروي عن جابر، البخاري في صحيحه يروي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا أو إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، صخرة شديدة عاتية، لم نستطيع أن نحطمها، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرونه في أمرها. نعم. فقال: أنا نازل، سآتي وأنزل واللي أرى هذه الصخرة. فجاء ونزل، فأخذ المعول من يد أحدهم وضرب به تلك الصخرة. يقول جابر: فعادت كثيبا أهيل، وفي رواية أهيم، يعني تحطم هذه الصخرة وأصبحت جذاذا مثل الزجاج عندما يتحطم. ورأى جابر رسول الله وهو يفعل ذلك حجرا معصبا على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع، مشغولون بالحفر، لا وقت للذهاب إلى داخل المدينة للأكل. فتأثر جابر لهذا المنظر واستأذن رسول الله ليذهب لبضع دقائق إلى البيت، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فدخلت الدار وقلت لامرأتي: رأيت بالنبي شيئا ما كان لي في ذلك صبر، فهل عندك شيء طعام يعني؟ قالت: عندي شعير، شيء من شعير، وعناق يعني جدي صغير. يقول جابر: فذبحت العناق وطحنت الشعير وجعلنا اللحم في البرمة في القدر، ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد تهيأ، قد انكسر، يعني تهيأ لأن يخبز، والبرمة بين الأثافي، الأثافي الحجارة التي يوضع القدر فوقها وتوقد النار بين هذه الأثافي. قد كان لحم أن ينضج، فقلت لرسول الله يعني سرا همسا: طعيم يا رسول الله لي، فقم أنت ورجل أو رجلان، نعم، يدعوهم إلى الطعام. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: كم هو؟ ما نوع الطعام؟ يقول جابر: فذكرت له الطعام، فقال: إنه كثير طيب. فقل لها، أي لزوجتك: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى أهدي. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار جميعا، يقول لهم: يا معشر الأنصار والمهاجرين، قوموا. نعم. وفي رواية: يا أهل الخندق، قوموا، فإن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي أهلا بكم إلى بيت جابر. وليمة 3000 يشتغلون في حفر الخندق، وجابر سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. لما دخل على امرأته قال لها: ويحك، جاءك النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار وما معهم. قالت المرأة المؤمنة العاقلة المدركة، هل سألك كم طعامك؟ قال نعم. وهل أخبرته؟ قال نعم. قالت فالله ورسوله أعلم.

ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد استاق معه أهل الخندق الأنصار والمهاجرين، وقال لهم ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني شيئا فشيئا، فئة إثر فئة. جلس رسول الله خلف البرمة وجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم والمرق، وكلما أخذ شيئا من اللحم يخمر البرمة لا يدعها مفتوحة. نعم. وأخذ يأمر جابرا أن يقرب، نعم، هذا الخوان إلى الفئة، ثم إلى الفئة الثانية، إلى الفئة الأخرى، ثم إلى الفئة الأخرى. نعم. يقول جابر: فلم يزل يكسر رسول الله الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية وبقي بقية. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف البرمة يقول لزوجة جابر: كلوا هذا وأهدوا، إذا زادت فضله أهدوا الناس، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة في هذا اليوم. يقول جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانصرفوا، وإن برمتنا لتغط باللحم، وإن عجيننا ليخبز، ولسوف نعود لنحلل هذه الظاهرة التي قد تبدو أنها غريبة على بعض، لا هي ليست غريبة، وسوف نعود لنبين وجه عدم الغرابة فيها. مشهد آخر مختلف، تعالوا ننظر إلى موقف المنافقين. طبعا خرجوا هم والآخرون مع المسلمين للعمل الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح أن المنافقين تباطؤوا في الخروج، تباطؤوا ثم إنهم خرجوا، ولما خرجوا أخذوا يعني يحفرون مدة بسيطة، ساعة أو ساعتين، ثم يأتي الواحد منهم إلى رسول الله فيوري بالضعيف من العمل ويزعم أن له عذرا يقتضيه الرجوع إلى داره، فيتسللون لواذا الواحد إثر الآخر عائدين إلى دوره. نعم. البعض بدون علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض منهم نعم كانوا يستأذنون لأعذار يختلقونها. يقول أحدهم: إن بيوتنا عورة مكشوفة، يعني للمشركين، وما هي بعورة كما يقول الله عز وجل: إن يريدون إلا فرارا. نعم. أما المسلمون الصادقون فكان الواحد منهم إذا عنت له حاجة يستأذن رسول الله، يذهب يقضي حاجته وسرعان ما يعود إلى عمله. الباري عز وجل أنزل في محكم تبيانه وصفا للمسلمين الصادقين وللآخرين، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مثل حفر الخندق لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. نعم. إذن المنافقون كان لهم شأن، والمسلمون الصادقون كان لهم شأن يؤيد صدقهم مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله في إسلامه. المسألة الثالثة وهي عبارة عن قمة الخيانة التي ظهرت من اليهود. سلسلة الخيانة بدأت كما عرفنا بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، نعم، لكن الواقع الفئة الأخيرة التي بقيت هي بنو قريظة،
ويبدو أنها أخرت خيانتها إلى هذا اليوم. ما الذي حصل؟ خرج زعيم من زعماء يهود بني النضير اسمه حيي بن أخطب النضري، تسلل حتى دخل المدينة سرا بدون علم المسلمين، ووصل أو أوصل نفسه إلى كعب بن أسد القرظي زعيم بني قريظة في المدينة، نعم، فأغراه بنقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يستثيره لينقض العهد بينه وبين رسول الله، وقال له فيما قال: جئتك يا كعب بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من روما، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بالمكان الفلاني، وقد عاهدوني وعاقدوني نعم على أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه. فيقول له كعب: جئتني والله يا حيي بذل الدهر، ويحك يا حيي، دعني وما أنا عليه، فأنا لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. ولكنه يعود فيستثيره ويحرك فيه كوامن الخيانة اليهودية النائمة بين جوارحه، نعم، وظل يستثيره ويقنعه حتى اقتنع. وعندئذ أعلن في قومه أنه قد مزق كتاب العهد والعقد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ذاع الخبر وشاع داخل المدينة، وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق. لم يتأكد المصطفى من الأمر، أرسل أحد أصحابه وهو سعد بن معاذ ليتحقق من الخبر، وأوصاه إذا رجع أن يلحن له بالقول وأن لا يصرح، يعني إذا كان فعلا قد أعلن الخيانة نهاه عن التصريح حتى لا يفت ذلك في عضد المسلمين، نعم، وإن كان الأمر كذبا فليجهر. فلما استطلع سعد الخبر ورأى أن الخبر صحيح عاد إلى رسول الله يقول: يا رسول الله، عضل والقارة، يعني غدر كغضري، عضل والقارة يوم بئر معونة يوم الرجيع وبئر معونة، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. رسول الله ليس خائف. على كل، نحن لا نعلق الآن، هذا الموضوع كله سنعود إليه بالتعليق، نعم، والشرح والتحليل. والآن إلى ما آل حال المسلمين بعد هذا الأمر. عدو آتي من الخارج من مكة وهنا ومن هنا ومن نجد، وعدو آخر ظهر من الداخل، نعم. طيب، استغل المنافقون هذا الأمر الذي فوجئوا به، وراحوا يستثيرون مزيدا من عوامل الخوف والرعب على في آذان المسلمين. يقول أحد المنافقين مستخفا مستهزئا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وإن أحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، يعني أن يذهب ليقضي حاجة، يقول هذا ليفت في عضد المسلمين. لما وجد رسول الله أن المنافقين هم الآخرون بدأوا يلعبون هذا الدور، رسول الله حكيم بحسب الظاهر استشارة في أمر، لكنه يريد أن يجرب قوة المسلمين ورباطة جأشهم. جمع بعض الأنصار والمهاجرين
واستشارهم في أن يعقد صلحا مع قبيلة غطفان على أن يعطيهم بعض ثمار المدينة في سبيل أن يرجعوا ويخففوا من وطأة هذا البلاء على المسلمين. إذن استشارهم في أن يعطي قبيلة غطفان بعض ثمار المدينة في سبيل أن يرحلوا ويتركوهم. المستشارين الصحابة قالوا يا رسول الله هذا وحي أم شيء تصنعه لنا؟ قال شيء أصنعه لكم. قالوا لسنا بحاجة إلى ذلك. غطفان ما كانت تستطيع أن تأكل شيئا من ثمار المدينة ونحن في ذل الكفر، أفينالون ذلك وقد أكرمنا الله بعزة الإسلام؟ لسنا بحاجة إلى ذلك. استبشر المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، وتهلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا وقال وأنتم ذاك إذن. إذن ينبغي أن نبين هنا مسألة دقيقة، لم تقع بين رسول الله وبين قبيلة غطفان أي صلح وأي اتفاق على هذا أبدا، وإنما كل الذي تم مراوضة بين رسول الله ومن؟ وأصحابه. نعم. وجاء المشركون وهم يهزجون ويفرحون ويتصورون أن اليوم هو اليوم الذي تدور فيه الدائرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نظروا وإذا هم يفاجؤون بما لم يكونوا يتوقعون، الخندق. نعم. وقالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها، ما كانوا يعرفونها. عسكروا أمام هذا الخندق، يعني حول الخندق، يحاصرون المسلمين. طيب كيف يمكن أن يتم، كيف يمكن أن يلتحم القتال؟ لم يحدث قتال بين المسلمين وبين المشركين بسبب هذا الخندق، سوى أنه في يوم من العصر إلى ما بعد المغرب، نعم، كان هنالك قتال بالنبال ما بين المشركين وما بين المسلمين والخندق بين الطرفين. وحاول بعض المشركين أن يعني يروا مكانا ضيقا من الخندق فيقفزوا منه، لمكن لم يتأت لهم ذلك قط. إلى ما آل الأمر إذن أيها الإخوة؟ آل الأمر إلى هزيمة المشركين. هزم المشركون بعدة عوامل، عوامل مرئية وعوامل غير مرئية. العوامل المرئية طبعا الباري عز وجل أمرنا أن نتخذ الأسباب، قال أعدوا وأعدوا لهم عدة، نعم، وأعدوا لهم ما استطعتم. كان الخندق من هذه العدة التي أمر بها الله عز وجل. من جملة الوسائل أيضا ما سنذكره بعد قليل. أما الوسائل الغير المنظورة الغير المهيئة فرعب أدخله الله عز وجل في قلوب المشركين في جنح ليل مظلم، شاء الله عز وجل أن تصفر فيها الرياح الشديدة العاتية وأن تقلب قدورهم وأن تطير خيامهم، والجزيرة العربية لا عهد لها بمثل هذه الرياح بهذا الشكل إطلاقا. كفى الله عز وجل المؤمنين القتال بهذه الطريقة، نعم، لكن هنالك وسيلة عجيبة

0: يستأذنه في أن يفعل ما قد يأمره به. فقال له رسول الله: إنك شخص واحد، ولكن خذل عنا ما استطعت. فألهمه الله الشيء التالي:
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: تسرب إلى داخل المدينة وأوصل نفسه إلى بني قريظة، واتصل بكعب بن أسد القرظي، مشرك جاء إليه فاستقبله ورحب به. قال له: أنت تعلم مدى إخلاصي لكم، هؤلاء زعماء قريش الآن مخططون، إذا رأوا الدائرة دارت عليهم سيفرون عائدين، والطريق أمامهم مفتوح، ولكن أنتم الذين ستقعون في الشباك، ولسوف يستأصلكم محمد. ولذلك أرى أن تفعلوا التالي: أرسلوا إلى حلفائكم خارج المدينة الذين يحاصرون المدينة، أن يرسلوا منهم رهائن إليكم حتى لا يتركوكم ويولوا الأدبار. نعم، فإن فعلوا ذلك أستطيع أن أضمن أنهم سيدافعون عنكم. قال: والله هذا هو الرأي، وشكروه. وعاد نعيم بن مسعود إلى قومه يقول لهم: لقد دخلت إلى المدينة واتصلت بيهود بني قريظة وتوصلت إلى خبر خطير جدا، هؤلاء متفقون سرا مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يجتثوا شأفتكم، ولقد علمت أن الخطة تقول: نعم، ينبغي أن يأخذوا منكم رهائن، نعم، بحجة أنكم أنتم ربما ستتركونهم وتولون الأدبار، وهم سيقدمون هذه الرهائن إلى محمد حسب خطة مبيته. وبعد قليل فعلا أرسل بنو قريظة إلى هؤلاء المشركين من قبيلة غطفان غيرهم يطلبون عدد من الرهائن لكي يكون عندهم، حتى يكون ذلك ضمانا أن لا يتركوا اليهود وحدهم بين أيدي المسلمين. فدخل من ذلك رعب شديد في قلوب المشركين، لأنهم تصوروا أنهم أمام الخبر الحقيقي الذي جاءهم به نعيم بن مسعود، أن هنالك حلفا بين بني قريظة وبين المسلمين، والمسألة عبارة عن شبكة، نعم، سيقع فيها المشركون بكل قبائلهم. ثلاثة عوامل شاءها الله عز وجل كانت سببا في أن الله كفى المؤمنين القتال. لكن انظروا إلى هذه الصورة التي يرويها لنا مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان، رواها مسلم وغير مسلم وموجودة في ابن هشام وفي كل كتب السيرة. قال حذيفة رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر برد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يخبر القوم، ألا رجل يأتيني بخبر من القوم، نعم، أسأل الله أن يجعله معي يوم القيامة؟ فسكتنا ولم يجب أحدا. الوقت ليل مظلم، وصوت الريح صوت مرعب، نعم، ما في حدا تجرأ أن يقوم ويتبرأ بأن يذهب. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا رجل يقوم فيأتيني بخبر من القوم أرجو الله أن يكون معي في الجنة؟ لما لم يجد في المرة الثانية أحدا قال لحذيفة: قم يا حذيفة.

0: فذهب أنت. فلم أجد بدا يقول حذيفة أن أقوم بعد أن دعاني باسمي. قال اذهب فأتني بخبر القوم، يعني قل لي ما هو حال القوم، نعم، ولا تذعرهم علي، يعني لا ترعبهم. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، في الطرف اللي فيه المسلمون، الجو دافئ ما في إشكال، كأنما يمشي في حمام، حتى أتيتهم، نعم، وصل إليهم من خارج الخندق، نعم، مسافة طويلة، نعم، فرأيت أبا سفيان، نعم، يصلي ظهره بنار، يعني بردان يتدفأ بالنار، فوضعت ساما في كبد القوس وهممت بأن أقذفه به، فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، قريب منه، دنيا ليل ومظلم ولا ترى إلا ضياء النيران، نعم. ثم يقول فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته وأخبرته بخبر القوم وفرغت ألبسني رسول الله من فضل عباءة كانت عليه، نعم، كان يصلي فيها رسول الله قيام الليل، يعني فلم أزل نائما حتى أصبحت، يعني أعطاه العباية تبعه وقال له يلا نام. فلما أصبحت أيقظني رسول الله وقال قم يا نومان، أي قم يا كثير النوم، نعم. وهنالك تفصيل آخر رواه علماء السيرة زيادة على هذا، يقول حذيفة فسمعت أبا سفيان يقول، هذا موجود، يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه، الوقت مظلم كل واحد يعرف أنه مين اللي جنبه، نعم، فأخذت، يقول حذيفة، بيد الرجل الذي كان إلى جانبي، فقلت له من أنت؟ قبل ما هداك يسأله بدأ حذيفة يقول من أنت؟ وقال فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكرع الأكل والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، خانتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل، نعم. وهكذا عاد سيدنا حذيفة بن اليمان بهذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صبيحة اليوم الثاني كان المشركون قد ولوا الأدبار. في سواد تلك الليلة لم تنم لرسول الله عين، طوال الليل كان يصلي ويدعو ويلتجئ ويتضرع إلى الله عز وجل. وعاد رسول الله وصحبه إلى المدينة المنورة. في هذه الغزوة أيها الإخوة فاتت النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، كانوا مشغولين برمي النبال. قلت لكم الفترة التي وقع فيها القتال عدة ساعات ما بين العصر والمغرب عن طريق النبال، وفاتت الصلاة أيضا بعض أصحاب رسول الله منهم سيدنا عمر، نعم. جاء سيدنا عمر يقول يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى غابت الشمس أو كادت الشمس أن تغيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، يعني أنا أيضا ما صليتها. فقمنا إلى بطحان، وعاء كبير فيه للماء، فتوضأ رسول الله للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس يعني قضاء، ثم صلى بعدها المغرب. وزاد مسلم على هذا في صحيحه، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر عندما قال له ما صلى العصر، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين. في صحيح مسلم لا يوجد هذا الدعاء. هذه هي خلاصة أحداث غزوة من أكبر وأخطر الغزوات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. سنعود إلى هذه الغزوة بالشرح والتحليل واستنباط المبادئ والعظات والأحكام في مثل هذا اليوم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد يا رب العالمين. يا رب اجعلنا جميعا في هذه الساعة المباركة، في هذه الليلة الغراء، من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. طهر اللهم قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، طهر اللهم قلوبنا من سائر الآفات، طهر اللهم قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر اللهم أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، بإيماننا بوحدانيتك إلها واحدا لا شريك لك. نتقرب اللهم إليك بحسن ظننا بك، نتقرب إليك يا ربي بمن جعلته رحمة للعالمين، نتقرب إليك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك يا رب، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربنا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ننتظر نفحاتك القدسية، ننتظر رحماتك يا ذا الجلال والإكرام. تجلى اللهم علينا تجلي رحمة، تجلي مغفرة، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل. لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا غني عن طاعاتنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. إلهي إن أغلقت باب كرمك دوننا إلى أين نذهب؟ ليس لنا باب إلا بابك، ليس لنا ملتجأ إلا إليك يا رب العالمين. فيا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا تغلق باب كرمك دوننا، يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من أبوابه مفتحة لعباده جميعا. نحن عبادك المؤمنون وإن كنا عصاة شاردين عن أوامرك يا رب العالمين، لكننا نسألك بإيماننا بك أن تغفر لنا زلاتنا وأن تصفح عنا، نسألك بإيماننا بك أن تجمع أمر هذه الأمة على ما يرضيك، نسألك بإيماننا بك وبتوحيدنا لك وبالتجائنا إليك أن تكف أيدي أعدائك وأعداء دينك عن المسلمين وبلادهم يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. نسألك اللهم أن تنزل عليهم من سمائك يا ذا الجلال والإكرام صاعقة من صواعق مقتك، صاعقة من صواعق إهلاكك يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر الفرج، ففرج اللهم عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
2: زينب رمضان
1: عبر راديو السرايا
2: 99.3
1: اف

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بيوتنا تبنى الأرواح كما تبنى الجدران، فإما أن يكون البيت ملاذا آمنا نلوذ إليه حين يخذلنا العالم، أو يتحول لا قدر الله إلى أول مصدر للألم والخذلان. الأسرة الداعمة نفسيا ليست ترفا بل ضرورة للحياة السوية. فالدعم كلمة صغيرة وبسيطة في معناها، لكنها تصنع إنسانا مطمئنا أو إنسانا مكسورا. في هذه الحلقة من نوافذ على الدرب نفتح نافذة على الأسرة الداعمة نفسيا بين ما تكون عليه وما يجب أن تكون عليه.

أولاً سنتكلم عن الأسرة أو ما هي الأسرة الداعمة نفسياً، ليكون المستمع على وعي ودراية بمعنى الأسرة الداعمة نفسياً. لما نتكلم عن الدعم النفسي أتكلم على أساس بناء إنساني سوي وسليم يستطيع أن يعيش في حياته بهدوء، لأن الاستقرار النفسي هو أساس التوازن الإنسان في حياته العلمية والعملية والاجتماعية. فالأسرة الداعمة هي تلك الأسرة التي تشعرك أنك كما أنت لا كما يريدونك، أو تمنحك الأمان قبل النصيحة، تساندك وقت الضعف، ولا تذكرك بسقوطك كلما حاولت النهوض. وهذا كثير ما يحدث عند الأسر الداعمة نفسياً، هي التي تشجع أبنائها وتتقبل أبنائها كما هم، وأن تمنح النصيحة والأمان بطريقة بطريقة فيها نصح هادي، وأيضا تسانده وقت الضعف لما مثلا يرسب الولد أو ترسب البنت في مادة، أو إنسان يفشل في مشروع، ابنك فشل في مشروع معين، لابد أن تكون أنت السند لهذا الولد، أو الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته. وسنتحدث بالتفصيل عن الدعم، سواء كان الدعم من الزوج أو الزوجة أو الأبناء. ترى من هو الزوج الداعم؟ الزوج الداعم هو الذي لا يسخر من مشاعر زوجته، وهذا نشوفه فيه كثيرا من بعض الناس الغير داعمة. أيضا الزوج الداعم لا يقلل من أحلامها ولا طموحاتها، بل يشجعها على بناء مستقبلها، لأن مستقبل هذه الزوجة العلمي والعملي هو مستقبل لأبنائه. أيضا الزوج الداعم لا يجعلها تشعر بالخوف من التعبير عن نفسها، بل تكون هناك مساحة من الراحة مع زوجها، تستطيع أن تعبر عن خوفها من مشروع معين أو من امتحان، ممكن تكون هي طالبة في الجامعة أو في الأكاديمية، تبدأ تحكي لها عن مخاوفها، وتبدأ هي كأن الزوج في هذه الحالة كالأب تماما، يدعم زوجته كأنه يدعم ابنته بالضبط، يعني تلجأ له. هو الزوج هو الأمان، لما تفقد الأمان وتفقد الدعم من الزوج إلى أين تلجأ المرأة؟ لابد أن يكون الزوج داعم، ويكون الأب الحنون والأخ والصديق لزوجته حتى يدعمها في حياتها، حتى ولو لم تكن عاملة أو تكن تدرس في الجامعة أو أكاديمية أو أي مكان، يدعمها حتى داخل البيت، داخل بنائها الأسري، في تربيتها لأولادها، في مثلا حابة تغير شيء معين في البيت، حابة إن هي مثلا طموحها إن تدير شيء جميل في البيت، تغير ديكور معين، يبدأ يشجعها. تبدأ المرأة، بعض النساء تخاف إن هي تعبر عن مشاعرها إزاء أي موضوع، ليش؟ خوفا من الزوج من الاستهزاء بمشاعرها. لا ننسى أيضا أن نتحدث مع الزوجة الداعمة الرائعة المساندة لزوجها. فالمرأة الداعمة أيضا هي التي تساند زوجها، والزوجة الداعمة أيضا لا تحطم رجولة زوجها كلمات والإهانة والاستهزاء. وهذه إحدى القصص التي تأتي إلي، يعني الزوج يحكي لي، يقول لي أني أنا نجي نحكي لها عن الثقافة، نجي نحكي لها عن مواضيع معينة، شن صار معايا اليوم، عجبه موضوع أو منشور معين أو مقطع فيديو معين فيه نوع من الثقافة الدينية أو الثقافة الأسرية أو أي ثقافة، أي نوع من الثقافة، فتقول لبر علي غادي فكني من قطاف الزايد اللي تقول فيه. صدقوني إن في النساء تقول الزوج هيك، بدل ما تستمع إليه. لو تذكروا حلقة سابقة كنا نتكلم عن الإصغاء الجيد للمرأة لزوجها أو الزوج لزوجته، وهذه من أهمية الحلقات، هي مترابطة في الأساس. فلما نتكلم عن الدعم نتكلم عن الإصغاء في حد ذاته. فالمرأة الداعمة لزوجها لا تذكره بعثراتي وخفقاتي، أنت دائما مشاريعك فاشلة، أنت دائما مشاريعك خسرانة، أنت فاشل، ما عندكش أي قدرة على أنك تدير مشروع. دائما ما تجدها تحطم زوجها نفسيا ومعنويا بشكل غير عادي، يعني لما عادة نحن النساء دائما نتشكى، دائما نحكي، ودائما لنا شكاوي كثيرة، هذه حقيقة. نادر ما تجد رجل
يشتكي، وعندما يشتكي الرجل اعرف ان الامر جلل. الرجال لا يشتكون الا من شيء وصل الى مستوى لا يوجد بعده حل الا الفراق، وهذه حقيقه. وانا اتكلم عن اسره بعينها تحضرني الان من ضمن الحالات اللي تجيني، لما تقول زوجها يعني تخيل ان الزوج يسمع زوجته وهي تحكي عنه للناس انه هو يختلف، وانه هو يقول في كلام فاضي، وانه هو اي كلام وجي هدرزدي يسحبني فضيت له، ويجي في الليل انا بنرقد هو يقعد يحكي لي على فلان وعلى المواضيع العلميه مثلا، نقول له بري علي خليني نرقد فكني من دوتك الزايده. هذه كسره عند الرجل، يعني كسره عظيمه في نفس الرجل. بين لو هو ما حكى لكش ما تزعليش لما يحكي مع غيرك. انا مش مقارنه ولا مقايضه، لا هذه حقيقه. والان هو على اعتاب الزوجه الثانيه، خلاص بيبحث عن زوجه تفهمها تتقبلها تحاوره تحكي معاه، لان اللي عنده مش فضيت له. تجد ان كلام زوجها كله عباره عن تفاهات وطرهات ما لهاش اي معنى طبعا بالنسبه ليها، لكن بالنسبه للانسان المراه الواعيه والمثقفه هيكون في تجاذب في الحديث، في اطراف الحديث هيكون في افكار، هيكون في حوار. يعني من ضمن الحوار الناجح ان المراه تستمع وتنصت وتحاور زوجها في المواضيع هذه، لا تسكر المواضيع نهائيا، بحيث ان زوجها تنظر له نظره ان هو كلام فاضي، يقول في كلام فاضي. طبعا هنتكلم يعني عشان الفرق المستمع يفرق بين الأسرة الداعمة والأسرة الغير داعمة. الأسرة الداعمة لها معيار، والأسرة الغير داعمة لها معيار محك يعني أو معيار. الأسرة الداعمة دائما يكون هناك الحوار بينهم يكون في احترام، أحترم رأي زوجي وهو يحترم رأيي. الأسرة الداعمة أيضا الحوار بينهم يكون فيه احتواء لمشاعر الآخر، خاصة إذا كان الموضوع فيه نوع من الألم أو متضايق الزوج أو هي متضايقة، يحتوي مشاعرها سواء كان مشاعر الحزن أو مشاعر العاطفة أو مشاعر الحب. أيضا الأسرة الداعمة تشجع، دائما تشجع الطرف الآخر على المحاولة. لا تيأس، ما تيأسش، لو فشلت المرة هذه المرة الجاية إن شاء الله يعني هتفوز فيها، هتكتسبها، يعني ما تحاولش ان هي تحطم زوجها. ايضا الاسره الداعمه هي الامان النفسي، هي الملجا الذي يلجا اليه الانسان سواء كان الزوجه او الزوج او الابناء يلجوا لاسرتهم، لان اسرتهم داعمه نفسيا لهم، ما يحتاجش انسان اخر. الله اعلم، احنا راهو الان نعيش في مرحله فيها يعني نوع من الخطوره، نوع من الخوف، احنا ما نعرفش ثقتنا وين، ما نعرفش نضع ثقتنا في اي شخص، من هو الشخص اللي ممكن انا اضع فيه ثقتي واساله بعض الاسئله او نفرغ له الشحنه اللي عندي ونقعد نحكي له في احزاني او افراحي. الله اعلم شنو ممكن يحصل. هي احذر عدوك مره واحذر صديقك الف الف مره. فاجمل صديق واجمل مكان داعم للنفس هي الاسره الداعمه لبعضها البعض. أيضا من ضمن علامات الأسرة الداعمة تعزيز الثقة. دائما ما أعطي زوجي الثقة ونعزز فيه الثقة من ناحيتي، وهو كذلك الأمر يعزز الثقة في زوجته من ناحيته هو، والعكس صحيح. لدى الأبناء دائما أبنائنا نكلفهم بالمهام. لما نكلف ابني بالمهام مش القصد أني أرهق ابني، ولكن أنا أثق في ابني. على سبيل المثال التقيت بإحدى الأخوات تقول لي أنا زوجي عمل بعيد عن المدينة في منطقة بعيدة، وأنا ابني في سن المراهقة عمره حوالي 13 سنة، فتقول لي أنا خايفة على ابني وردود فعل لي يعني شوية يعلي صوته أو شيء من هذا القبيل. فقلت لها احتوي ابنك وعززي فيه الثقة. كيف يعني؟ قلت لها أعطيه مهام، يعني أنا وأنا جالسة ناديت عليه وأنا شخصيا أعطيتها مهام ومشاك دار المهمة بكل جدارة وبكل ثقة. قلت لها أعطيه الثقة، وإلا أنت رجل البيت، أنت مكان أبوك، لما يكون أبوك مش موجود أنت رجل البيت، أنت اللي تفتح الباب، أنت اللي تستقبل الضيوف، أنت اللي تمشي للمحل تجيب لنا الأشياء. عززي ثقة فيه وعطيه ثقة إنه هو الآن أصبح
مسؤول في البيت في غياب الوالد هو عزز هذه الثقة، ومش هيك بس، لما ينفذ الأوامر ويؤدي المهمة لازم أنت تشكريه ولازم تحضنيه وتبوسي ابنك وتقوله برافو ولدي راجل، أنا توا هيك نرفع راسي بيك. أبدي أعززي هذه الثقة فيه عشان يزداد، كل ما نحن دعمنا هذه السلوكيات كل ما ازدادت أكثر. لكن نحن لما نكون أسرة غير داعمة، وهنتوا أنا تطرق لعادات أو سلوكيات الأسر الغير الداعمة، الأسرة الغير داعمة دائما فيها الصراخ والانتقاد، دائما الصوت المرتفع ودائما الانتقاد، أنت فاشل، أنت ما تنفعش، أنت مش سير منك، أنت مش لا يمكن تنجح في حياتك، تبدأ الانتقادات والصراخ بصوت عالي بشكل مستمر. أيضا السخرية من المشاعر، ساعات الزوج أو الزوجة بتعبر عن مشاعرها، يسخر منها الزوج أو هي تسخر من زوجها زي ما حكينا على القصة من شوية، أو الأم تسخر أو الأب يسخر من مشاعر أبنائهم لو ما حاولوا إنهم يعبروا عن مشاعرهم، يحاولوا يعبروا عن أفكارهم، أو ممكن رسم رسمة حتى بسيطة، أو ممكن ألقى شعر، أو ممكن الأبلة اليوم شكراتها قدام الطلبة، مفروض الأم تقولها برافو عليك، تشجع ابنها أو بنتها، لا تقولها الحاجة كبيرة اللي درتيها، يعني على أساس دائما أنت هيك. يعني نحن دائما نسخر من مشاعر أبنائنا، أبنائنا ليسوا أقل منا في المشاعر، هم أكثر مشاعر وأكثر فاعلية، لازم نحترم مشاعر أبنائنا سواء كان في الحب أو حتى ما يكون ابن مراهق. أنا تحكي لي أم راقية حقيقة، التحية لها، هذه الأم تقول لي أنا ابني يقول يا ماما أنا حبيت، وجميل لما يكون في حوار وفي صراحة بين الأم وابنها، ما قالت لاش كيف وما زال بدري وانت وعيطت في وجه، لا لا لا لا، قالت له جميل. أولا من المهم نعرف مشاعر أبنائنا في الناحية هذه، أنت ما حبيت، حبيت طالبة معايا في الجامعة يا ماما وأنا نبيها، هذا شيء جميل. أولا شنو هو الجميل؟ أولا أن الجانب العاطفي عند ابني ماشي بطريقة صحيحة كما وضعها الله عز وجل، هذا هو النمو الصحيح. ثالثا هو من حب فتاة، وهذه قمة الصحة النفسية، طالما هو حب فتاة لا خوف علي، يبقى هو مشاعر طفل أو مشاعر أبنائنا مشاعر طبيعية، إن هو يميل في ناحية الحب والعاطفة إلى فتاة. الكارثة لو يميل إلى جنس بتاعها أو هي تميل إلى جنس بتاعها، أنا هي الكارثة. نحن من أهمية أن نعرف أن أبنائنا مشاعرهم ماشية في الاتجاه الصحيح وفي النمط الطبيعي اللي الله جعله في الإنسان، هنا نطمئن إن من الجانب العاطفي جانب صحيح وماشي سليم، ولكن يحتاج إلى تهذيب بحيث إنك ما تتطولش، ما تحاولش إنك أنت تتعمق في اللقاء معها، ما تحاولش إنك تختلي بيها، أمور زي هذه لازم من التنبيه لها. لكن ما نسخرش من مشاعر أبنائنا بل نتفهمها. كذلك الزوجة لا تسخر من مشاعر زوجها، يعني صح له في لحظة حب يطلع عنده طاقة عاطفية بيطلعها معاك، بيحكي لك إنه هو يحبك أو هو عنده رغبة يكون معاك أو حاجة زي هذه، تبدي أنت شن خطر عليك، شن عدا ما بدأ، تبدأ الكلمات اللي فيها نوع من الازدراء والسخرية من مشاعر الزوج. والعكس صحيح، لو الزوجة حبت أن تتقرب إلى زوجها أو تعبر له أو تبعث له رسالة حتى مسج على التليفون، فأبدأ يقول اش خطر عليك، شنو في، من عندك في الحوش، شنو سير لك، يبدأ بدل ما هو يتقبل هذه المشاعر يبدأ ينتقد هذه أو يسخر من هذه المشاعر. أيضا الأسرة غير الداعمة دائما تخويف من الفشل، أنت فشلت المرة الأولى في مشروعك هتفشل المرة الثانية، بدل ما تشد على إيده وتشجع أنه يستمر في هذا الإنجاز، ومش عيب أن الإنسان يفشل، العيب أنه ما يستمرش، لا بالعكس، رغم الفشل رغم العقبات اللي تحصل استمر، أنا متأكدة أنك أنت يوم الأيام هتوصل. يعني حدث معي حادثة وأنا جاية في الطريق، فكان يحكي معي السائق يقول لي أنا حصل معي موقف كذا كذا، نقول له استمر استمر، أنت الآن ماشي على الطريق الصحيح، طالما أنت وعيت لنفسك وحسيت أن ماشي في طريق خطأ ورجعت لنفسك، يبقى أنت هتستمر، استمر على ما أنت عليه، واعترافك بالخطأ هذه بداية النجاح وبداية استلام الطريق الصحيح. طالما اعترفنا بفشلنا وإننا بنصلح يا أستاذة، فقلت له بالعكس أنا نشد على إيدك، طالما اعترفت وهذا جميل أنك اعترفت بالخطأ بحيث أنك مش هتتكرر مرة ثانية.
هيك نزيد ونحن نشجع الناس أن يمشوا على الطريق الصحيح. الفشل لا يعني نهاية العالم، الفشل قد تكون بداية لمشروع جديد أو طريقة جديدة أو حياة أخرى. أيضا من ضمن سلبيات الأسرة الغير الداعمة التوتر والخوف. دائما ما تجد الأسرة لديها توتر وخوف، طالما نحن حاطين الفشل أمامنا فبالتالي يكون عندنا توتر وخوف من أن حنقع في نفس المحظور. أيضا من ضمن سلبيات الأسرة الغير داعمة تحطيم الذات. تحطيم الذات سواء كان البنت أو الولد أو الزوج وزوجته، تحطيم الأسرة داخلية يعني أنت ملكش أي وجود، يعني مرأة تتصرف وكأن الزوج مش موجود أو الزوج يتصرف وكأن الأسرة غير موجودة. تحطيم ذات يعني ناسفهم نسف من الحياة من البيت، وكأنه هو الآمر الناهي، ودائما بيقولوا أنتوا فشلة، أنتوا مش سير منكم، أنتوا لا يمكن تصلحوا أنكم تكونوا أسرة دائما، أو أنت في المستقبل مش هتكون أب ناجح أو مش هتكون أم ناجحة لبنتها طبعا، أو العكس الزوج يقول لزوجته أنت مش سير منك ولا يمكن تصلحي ولا يمكن يحدث فيك أي تغيير. لا، نحن نحتاج إلى أسرة داعمة، الأسرة اللي تتبنى عائلتها، الأسرة الداعمة اللي تتكون من زوج وزوج وأبناء. كم من أبناء؟ 5 أبناء. أنت قاعد تأسس في 5 أسر لقدام في المجتمع، بتفتح بتأسس 5 بيوت مستقبلاً. لابد أن تكون أسرة داعمة لأجل بناء مجتمع سليم خالي من الشوائب، خالي من العقد النفسية، خالي من التوتر والأمراض النفسية والاكتئاب والعزلة والانطواء، وقد تؤدي إلى الانحرافات الأخلاقية بسبب عدم وجود الدعم النفسي.

طبعا الأسرة الداعمة، في الطفل في الأسرة الداعمة يتعلم أن يثق بنفسه. نحن دائما نعول على الأطفال اللي هم شباب المستقبل. الأطفال إحنا دائما نتكلم أن 7 سنوات الأولى من حياة الطفل أو 5 سنوات الأولى من حياة الطفل هي المرحلة الحاسمة التي تتكون فيها شخصية الإنسان المستقبلية. إن لم نحسن تربية الطفل وندعمه نفسيا ومعنويا في الأسرة، هيصبح لدينا إنسان عنده مشكلات نفسية في المستقبل. فالأسرة الغير داعمة دائما ما تعلم أطفالها أن يشك في نفسه حتى وهو على حق، حتى وهو يعني من كثر ما هي تحطم فيه معنويا ونفسيا. فالطفل حتى لما يجاوب في الامتحان أو يحاول يدير عمله كويس يشك، زعمة أنا درته كويس، زعمة أنا حليت صح مع أن الإجابة صحيحة، يشك حتى في الإجابة الصحيحة نتيجة الأسرة الغير داعمة والتي شكلت هذا الطفل، أنه علمته أنه يشك في نفسه حتى وهو على حق. وهذه كثير ما نجد بعض الحالات من الرجال أو النساء كبار في العمر يجوني دائما، هل أنا يا دكتورة أو يا أستاذة هل أنا درت الحاجة هذه صح مع أن هي صح، لكن يحب يتأكد لأن تعلم من الطفولة أنه هو شككه في نفسه، ما عندهش قدرة على أنه هو يثق في نفسه وأن العمل اللي داره صح وأنه ممكن يتحمل مسؤوليته حتى لو مش صح. إحنا عندنا أسر حقيقة، بعض الأسر مش الكل أكيد، فتحية لكل أسرة داعمة لأبنائها والزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته، ولكن نحن نتكلم ونوجه ونذكر الأسر الداعمة ونوجه الأسر الغير داعمة أن تهتم بهذه الأسرة اللي الله عز وجل أعطاك هذه الأسرة. كثير من الناس تتمنى أن يكون لديها أسرة. طبعا هناك خطر أو أثار الأسرة الغير داعمة هي تشكل خطر على حياة الإنسان، منها ضعف التقدير، ضعف في تقدير الذات، يبدأ هو مش متأكد من نفسه، دائما ما نجده عند لديه القلق والاكتئاب. لما تجيني حالة لديها قلق واكتئاب دائما، وهذا من ضمن الأسباب اللي خلتني نسافر ونمشي نتخصص مخصوص في المجال الأسري في خارج ليبيا، لأن ما عندناش نحن هنا مجال دراسة متخصصة في الإرشاد الأسري. فوجدت كل المشكلات النفسية والعقبات النفسية وكل الأزمات النفسية أساسها الأسرة الغير داعمة. الأسرة هي أساس المشكلة والعقد النفسية والمشكلات النفسية عند أبنائها. على سبيل المثال قصة أذكرها، يعني تواصلت معي إحدى الأخوات يقولي أنا بنتي ما تتكلمش لها فترة، صمت مطبق يعني نهائي ما تتكلمش. فجبتها طبعا ونسأل في البنت شن اسمها، الأم تجاوب، كم عمرك، الأم تجاوب، شن مشكلتك، الأم تجاوب. قلتها ما شوفي يا تخليني نحكي معها يا تطلع برا، منفعش أنك أنت تجاوبي نيابة عنها، أنت أساس المشكلة معناتها. قلتها لو سمحتي اسكتي. البنت ساكتة لها أكثر من شهرين، أول ما دويت مع أمها الكلام هذا ترد عليها تقولي بالضبط يا أستاذة هذه هي مشكلتي، أني أنا ما عنديش رأي. تكلمت بنت، نظرت للأم قلت لها تفضلي خليك خارج الغرفة. البنت تكلمت وحكت لي على مساوئ وقصص إلى آخره، ونسأل الله العفو والعافية. لما الأم والأب ما يدعموش أبنائهم وما يعطيهمش حرية التعبير وما يخلوهمش يعبروا عن مشاعرهم، يا أخي حتى اسمه ممنوع يقوله، يعني راتوا حاسبوا على هذه التربية وعلى هذه الأبناء. يعني معظم مشكلاتنا النفسية أساسها الأسرة، الأسرة غير سوية، الأسرة اللي مليانة بالعقد، الأسرة اللي مليانة بالمشاكل والصوت العالي والصراخ. هذا يدمر حياة إنسان. أنت هنا بتدمر لي 5 بيوت أو 6 بيوت حسب عدد الأولاد في المستقبل. نحن نقعد الأسرة نقعد نعانوا في مشاكل نتيجة أب أو أم أو الاثنين معا يدمروا لي أسرة كاملة بسبب جهلهم بالحياة الأسرية والتربوية لأبنائهم. كل المشكلات النفسية أساسها أسرة وتربية، والتربية هي أساس كل شيء. إذا صلحت التربية وصلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت التربية وفسدت الأسرة فسد المجتمع. ونبدأ المستشفيات النفسية تعج بالحالات وكأنها يعني أنفلونزا، يعني أصبح الأمر طبيعي المنتشر هو الحالات النفسية والاكتئاب. أيضا من أثار الأسرة غير داعمة علاقة فاشلة في المستقبل. طبعا
لما تكون أسرة غير سوية وأسرة غير داعمة هتنجب لي ابن فتاة أو شاب عندها محمل بخبرات سلبية سيئة، فبالتالي ينقلها إلى أسرته جديدة لما يتجوز سواء البنت أو الولد، وبالتالي نحن نعاودوا نفس ما قلنا، نعاودوا نفس الكرة. طبعا من ضمن الأثار خوف دائم من التعبير عن الرأي، دائما عنده تردد ما يعبرش عن رأيه، يخاف يقول رأيه حتى مع الناس العوام يعني حتى في العمل. ليش؟ لأنه تعلم من هو طفل إنه هو ما عندهش رأي، وهذه يعني شبه نقوله فيه هي عملية ممنهجة صراحة، وكأن إخضاع تدمير الأسر من أجل تدمير باقي المجتمع، وهذا يعني ممنوع تعبر عن رأيك إنه يكون مصيرك الموت أو مصيرك خلف القضبان. هذه واحدة من الأشياء اللي خلت الشعب يرضى بأي شيء مؤذي في الحياة، ممنوع التعبير عن الرأي. احنا خلقنا مجتمع نتيجة أسر غير سوية، خلقنا مجتمع لا يستطيع حتى يعبر عن رأيه. أيضا من ضمن الأثار الخطيرة في المجتمع شخصية مهزوزة تبحث عن التقدير خارج البيت، لأن ما حدش عمره شكرها، دائما أنت فاشل وأنت صفتك ونعتك وإلى آخر هذه الكلمات، فبالتالي يبحث عن التقدير خارج البيت مرات، وخاصة في مرحلة المراهقة اللي يتم استغلالها من قبل مجموعات أو ناس معينة، يتم استغلال يعطوه تقدير للذات ويعطوه القيمة اللي هو فقدها داخل الأسرة، أو جماعات المخدرات والجماعات المجرمين يتم استغلالهم يعطوه أنت راجل أنت بطل تقدر تهرب هذه تقدر تجيب هذه، يبدأ هو يشتغل في التهريب ويشتغل في الحرام ويشتغل. ليش؟ من أجل أن يتحصل على كلمة تقدير، لأن شخصيته مهزوزة داخل الأسرة، لما الأسرة تنظر لأنه هو فاشل ما ينفعش، فهو يتجه إلى الجانب اللي يعطيه قيمة تقديرية لذاته. فبالتالي احنا هنا وضعنا أبنائنا في في في في مأزق خطر جدا. لما نشوف بعض الشباب اللي في السجون نتيجة تعاطي المخدرات وبيع المخدرات وما والسرقة، نجد ان وراء هذه الكارثة أسرة، مش الكل اكيد البعض، ولكن برضو نجد ان الأم يعني مش ما عندهاش تربية صحيحة، مش عارفة كيف نقولها، ولكن خلينا نقوله تربية غير صحيحة، ما ربطش ابنها عن الصدق على الأمانة، ما ربطش ابنها عن الحلال والحرام، لأن هي في الأساس سامحوني وهذا واقع هي أصلا تدير فيه. أيضا من ضمن الأثار السلبية للأسرة غير داعمة، طبعا أنا أتكلم هذا الكلام عشان ننتبه لأولادنا، عشان نصلح بالك مع هذا الكلام، بعض الأسر يرد لها شاهد العقل زي ما يقولوا، وتبدأ تغير تصرفاتها وسلوكياتها مع أبنائها عشان نتفادوا مخاطر الحياة ومساوي الحياة. أيضا من ضمن الأثار شخصية ضعيفة، خلق شخصية ضعيفة مع زوجته، لا يتحمل المسؤول، كل مشاكل أو معظم مشاكل العلاقة الزوجية أساسها التربية الغير سوية من الأسرة الغير الداعمة، بل محطمة للشخصية سواء للولد أو للبنت. يعني تحكي لي إحدى الأخوات تقول لي أنا اللي قائمة بواجبي في البيت، لا حتى بعض النساء مساعدات الرجالة، على أثر هو جاي شخصية اعتمادية من أسرته، على أثر أنت تحملتي المسؤولية باش تاخذي راحتك وسيارتك وتطلعي وتخشي، لا أعطيه المسؤولية، هو القيم وهو العلمي، أنت يا ستي علمي أنت، مش تزيدي تاخذي المسؤولية وتخليه هو راقب في البيت وتجيبي له في حتى أموره الخاصة اللي مفروض هو يصبي يشريها، لا أنت اللي تجيبيه فيها. يعني في كوارث حقيقية موجودة، لابد أن نصحى على رواحنا وننتبه ونفيق على رواحنا أن هذه الأمور خطأ، الرجل رجل والمرأة مرأة، والرجل هو يتحمل المسؤولية مش المرأة تحمل المسؤولية. لأن نقول هي الشراكة منقسمة إلى قسمين، العمل الداخلي والعمل الخارجي، وفي بعض الأحيان يكون عمل مشترك سواء خارجيا أو داخليا، في بعض الأحيان نحتاج إلى هذه الشراكة. أما أن المرأة تأخذ زمام الأمور وتتقلد مناصب الرجال وتأخذ هي من الشخصية وهو مدى به يرتاح يجمع زراقت، هو طبعا هذه ما هيش رجولة، طبعا سامحوني هذا واقع، الرجل كيف يشعر برجولته هو راقد في البيت وزوجته هي اللي قاعدة متحمل المسؤولية؟ هذه نتيجة التربية الخاطئة منذ البداية، أن الأم علمتها أنه هو شخصية اعتمادية يعتمد على أبوه على أمه، ما حملتش مسؤولية زي ما قلنا في بداية الحلقة،
لابد أن نعلم أبنائنا ونعطيهم نوع من التقدير، نوع من الرجولة، وأن هو يتحمل مسؤولية أمه والبيت في غياب، خاصة في غياب الأب.

طبعا أعزائي المستمعين، هل هناك ممكن أن يكون علاج أو تعديل؟ نحن مش هنقوله تغيير، ولكن نستطيع أن نعدل. ما فيش شيء اسمه تغيير، ولكن في تعديل لبعض السلوكيات، وهذا منهج كامل، هو منهج تعديل السلوك. هل يمكن نحن نعدل سلوك الأسرة الغير داعمة ونجعل منها أسرة داعمة؟ نعم، ليش لا؟ التحول إلى أسرة داعمة هذا أمر أكيد. بكيف ممكن نغير الأسرة الداعمة إلى أسرة داعمة؟ هذه طبعا هنعطي بعض النقاط أتمنى الانتباه إليها، خاصة من أراد التعديل وتلطيف الجو وتعديل بعض السلوكيات داخل الأسرة. أولا لابد الاعتراف بالمشكلة، زي ما حكيت من شوية، اعترف لي الشاب بخطأ هو كان يدير فيه، وهنا هي بداية الطريق الصحيح للعلاج. لابد أن أعترف بالمشكلة، فعلا نحن أسرة غير سوية، نحن عندنا مشكلة في بيتنا، الصوت العالي، الصراخ، ما عندناش نقطة تفاهم أو نقطة تلاقي نتفاهم عليها. هذا أول سؤال دائما أطرحه على الحالات، هل أنت بالفعل لديك رغبة أنك أنت تعدل من سلوكك؟ لديك رغبة أنك تكون شخصية جديدة؟ لديك رغبة أنك تتخلى عن الأفكار السابقة وعن السلوكيات السابقة؟ هذا أمر مهم جدا. السؤال هذا لو أجابني بكل تأكيد أكيد أننا جايك إلا نبي نعدل وضعي ونبي نحسن من سلوكي، نبي نحاول نكون زي الناس الأخرى. وطبعا الإنسان مرات جيه صحوة سبحان الله من عند الله عز وجل، ينتبه لنفسه، يجد أن هناك أسر مستقيمة، يجد هناك أسر طبيعية وأسر سعيدة، وهو ما فيش سعادة مطلقة، ولكن على الأقل تعرف كيف تعالج مشاكلها، تعرف كيف تحل أي موضوع بدون صراخ، بدون مشاكل، بدون ألفاظ، بدون ضرب، بدون يعني تخيل نقعد أنا نسمع يعني الساعة 5 الصبح نسمع في صوت ضرب وعياط في الصبح، يعني شنو فيه؟ يعني هل ممكن عندكم مشكلة في البيت؟ ليش توعوا الجيران كلهم الساعة 5 الصبح؟ الناس تصلي الفجر هم نايضين على أصوات وضرب، ويعني شيء رهيب. يعني ليش ما يكونش نحن عندنا التفاهم أو الحوار زي ما حكينا في الحلقات السابقة عن الحوار الناجح؟ نحن يعني نحتاج إلى تعديل حقيقي. يعني مثلا تفاصلت معي إحدى الأمهات تقول لي أنا ابني عمره 13 سنة، ابني يسرق. اعترافها بهذه الجملة وأن ابنها يسرق، هي هنا عندها فعلا جدية أنها تعالج ابنها من هذا السلوك الخاطئ أو السلوك السلبي اللي هي عملية السرقة، حتى هو شبعان، حتى هو عنده الحاجة، ولكن هذا نوع من المرض، مرض سلوكي. هذا المرض السلوكي اللي هو مرض السرقة من وين تعلمه؟ أكيد في أسباب منذ الطفولة. دائما من شوية كنت نحكي 7 سنوات أو 5 سنوات من الطفولة هي المرحلة الحاسمة التي تتكون فيها شخصية الإنسان المستقبلية. لو من البداية علمتي أن هذا حلال وهذا حرام زي ما قلنا، ما كانش الولد ممكن يصل إلى هذا المستوى. ما لما يسرق شيء من بوه ويجيبه لك، أو يسرق تليفون بوه ويجيبه لك عشان أنت تفتش التليفون بوه، أنت هنا علمتي السرقة، أنت هنا بديتي يعني غرستي فيه سلوك السرقة والتجسس، زي أحد الأخوة يعني سامع

انت هنا لما بعدين يدير لك عامله ما تجيش تقولي ولدي خيره، لانك انت اللي علمتيه التجسس. شوفوا امكم شو تحكي مع من تحكي، من يحكي معاها، شوفوا ابوكم مع من يحكي، شوفوا ابوكم مع من يتكلم، شوفوا التليفون، اسرقوا لي التليفون. ما هذه هي نتائج. اذا صلحت الاسره صلح المجتمع وصلح الابناء، اذا فسدت الام والاب فسدت الاسره وفسد المجتمع. هذا امر، هذه نتيجه حتميه مش محتاجه نقاش. فالاصلاح يبدا من الاب والام اللي هم اساس بناء هذا البيت وهذه الاسره اللي مفروض تكون داعمه، مش اسره غير داعمه واسره سيئه، اسره مليئه بالسلبيات. هنا نحن نتكلم. الشيء الثاني بعد الاعتراف بالمشكله وهي اول خطوه في طريق العلاج، الشيء الثاني لابد ان يتعلم مهاره الحوار الهادئ زي ما حكيت من شويه، بدل التوبيخ والصراخ سواء من الزوج او الزوجه او من الزوجين للابناء. تعلم ان يكون حديثك بهدوء. عارفين الحديث الهادي؟ الحديث الهادي يخلي ما يثيرش الانفعالات عند اللي حواليك، بالعكس يخليك تسمع كويس، تنصت كويس، وبعدين تقدر تجاوب. اما الصراخ والعياط وكل واحد بصوت اعلى من الثاني عشان الثاني يسمع، هنا معش اصلحنا، هنا افسدنا. ولذلك لابد ان نتعلم مهاره الحوار الهادي. اهدى، خذ نفس واسترخي وسمي بسم الله وابدا ناقش الموضوع بهدوء من غير نرفزه، من غير صراخ. الشيء الثالث ومهم جدا من اجل الاصلاح والعلاج في هذه القضيه هو الفصل بين الخطأ وصاحب الخطأ. لازم نفصل. إذا كان ابني أخطأ ما نكرهش ابني، ولكن نكره سلوك الخطأ اللي دار ابني أو زوجي. أنا ما نكرهش زوجي، يعني في ناس للأسف شديد يصير إن الخطأ، ما فيش إنسان ما يخطأ شيء، نحن مناش ملائكة، يصير الخطأ، ولكن كيف نعالج الخطأ؟ أول بداية علاج الخطأ إنك أنت ما تكرهش صاحب الخطأ، اكره السلوك أو الخطأ اللي تم فعله. أما صاحب الخطأ ما نكرهاش، بالعكس نجيبه ونحاور الحوار الهادي ونصلح هذا الخطأ، بمعنى أن نصحح السوء لا نكسر الشخصية. يعني أنت ما تجيش تكسر الشخصية، أنت فاشل، أنت ما تنفعش، أنت صفتك والكلام اللي نسمعه فيه دائما. لا، أنا مثلا زوجك عرض عليك مشروع وأنت حاسة أن مشروع هذا مش هيصير منه، ما تقولاش أنت فاشل، ولا شوف شو رأيك يعني لو ندرس الموضوع. أبدي أنت حاوري بشوية، ما تقولش انت فاشل ومشروعك فاشل، وربما كلامك صحيح المشروع غير ناجح، ولكن ما تقولش انت فاشل او مشروعك غير ناجح. ابدي انت احكي لي، اقول بيش رايك لو نحط مشروعين نختاروا بينهم، وحطني انت المعايير او انت حط المعايير للمشروع الناجح. اوريدي هيتغير الى المشروع الناجح. حاول ان احنا ما نكسرش زوجي او لا اكسر زوجتي لما يكون عندها مشروع، تبي تدير مشروع تجاري، مشروع في البيت، تبي تساعد في البيت، بدير مشروع، ما نكسرهاش، ولكن نقول لها بيش رايك غيري مشروع هذا، ديري مشروع تاني. مش نكسرها ونقول لها انت فاشل او انت فاشله، او نقول لابنائنا انتم فاشلين، بمعنى اكره السلوك ولا تكره الشخص، بل نعمل على تعديل السلوك سواء الزوج او الزوجه او الابناء. الشيء الرابع من ضمن الخطه العلاجيه اظهار الحب بالكلمات والافعال بدون خجل او تردد. لابد أن تظهر الحب بالكلمات والأفعال. في بعض يحب يعبر عن حبه بكلمات، وفي البعض يقول لك أنا ما تعلمتش الكلمات ولكن ممكن بالأفعال أستطيع أن أظهر الحب. المهم أنك تظهر الحب بدون خجل أو تردد. طبعا هي ثقافة تعودوا وتربوا عليها، فنتمنى أن هي نخرج، ونلاحظ أن تو الآن في تعبير عن الحب أكثر من قبل حقيقة. الشيء الخامس والمهم هو العدل بين الأبناء وعدم المقارنة، لأن المقارنة مثل السيف القاطع، أشد ألما وحزنا هي المقارنة، سواء كانت الزوجة تقارن زوجها بأزواج خواتها أو خوتها، أو الزوج يقارن زوجته بخواتها أو زوجات أخوتها، أو مقارنة أبنائنا بعيال عمهم أو عيال خالهم، هذوم أحسن منكم، رجل أختي خير منك، يعرف قادرها، يعرف كذا. يبدأ المقارنات أشد إيلاما وأشد حزنا وقهرا هي المقارنة. حتى لما تقارن نفسك بنفسك فيها صعوبة، يعني قارن نفسك بالماضي، أنا اليوم أحسن من السابق، هيك الصح. أما إن أنا إنسان فاشل، أنا مش هيصير مني، أنا مش كيف أختي، لا، هو ربي ما خلقناش سواسية، خلق هناك تفاوت واختلاف ودرجة.

0: كانت متفاوتة بين حتى الأخوة، مش غير الأزواج، حتى الأخوة في تفاوت. فما نقارنش نفسي، كل واحد له قدراته وله استعداداته وله إمكانياته التي خلق عليها. فبالتالي المقارنة هنا سيف قاطع وحازم، ممكن ينسف العلاقة نسف. الشيء يعني نبتعد عن المقارنة. الشيء الآخر من أجل الإصلاح، الاستعانة باختصاصي نفسي عند الحاجة دون خجل. لأن في يقول لك أنا ما نقدرش نمشي لأن خاف الناس يقولوا هذا عنده مشكلة وكذا. لا، هو دائما ديروا في اعتبارات للعالم، والعالم لم ما درناش إحنا أصلا اعتبار. فأنا مشكلتي إني بنحل مشكلتي، فمليش علاقة بالعالم. ممكن عن طريق الاتصال السري أو اللقاء السري، أكيد تتواصل مع إنسان مختص أو رجل حكيم أو إنسان تثق فيه ثقة حقيقية، ممكن أنك تستعين به من أجل تعديل سلوكك أو تعديل تحويل الأسرة من أسرة غير داعمة إلى أسرة داعمة. ممكن يدير اجتماع أسري، تلتقي الأسرة على مائدة واحدة مع شخص حكيم أو اختصاصي من أجل إصلاح ذات البين وإعادة النظر وإعادة بناء الأسرة من جديد. أيضا الشيء الأخير اللي هو تحويل البيت من ساحة محاكمة إلى مساحة أمان للأبناء، لبناء أسرة مستقرة. عشان أنا نصلح بيتي لابد أن نجعل من هذا البيت مساحة آمنة، ما يكونش البيت عبارة عن مساحة حرب، مساحة حرب يعني كارثة حقيقية تجعل حتى الأبناء. يعني إحدى الفتيات للأسف شديد في عمر الظهور هربت من بيت أهلها وإلى منطقة أو مدينة أخرى هربا من أسرتها، والآن يعني هي ماشية هايمة على وجهها، لا تعرف أين المقر ولا أين المستقر، وكل مرة في مكان شكل. هذه واحدة من الكوارث نتيجة أن البيت بدل ما يكون مساحة آمنة وفيها استقرار تصبح محاكمة وإصدار أحكام في حق الآخرين. لابد أن نعي، ولابد أن نفهم، ولابد أن نستوعب ويكون لدينا وعي بأهمية وجود الأسرة الداعمة في مجتمعنا الليبي. الحقيقة المشاكل كثيرة والقصص لا تنتهي في هذا الأمر. هناك مثلا زوج داعم صنع فرقا حقيقة، تحية لهذا الزوج. امرأة ليبية متزوجة حديثا أرادت إكمال دراستها الجامعية بعد الزواج، طبعا واجهت سخرية من أقاربها ومن أقارب الزوج، هذا مش وقت قراية، أنت مفروض تكوني في البيت، أنت أم عيال ريحي روحك، إلى آخر هذه الكلمات المستفزة لها، وهي لديها رغبة ولديها قدرات ولديها استعدادات. قريتك هي نجاحك في بيتك، نعم صحيح، ولكن هي لديها رغبة ولديها الحال، الزمن تغير والوضع تغير، المرأة لابد أن تكون عندها وعي وعندها إدراك وعندها اللي رغبت هي، مش طبعا أمر مفروض، ولكن اللي عندها رغبة أن تطور نفسها في دورات أو إكمال دراسة هذا مهم جدا. الزوج حقيقة يعني كان زوج يعني كل الأزواج رائعين حقيقة، ولكن هذا زوج تحديدا من هو ومن على نفس الطبيعة بتاعها، كان يشجع في زوجته على الدراسة وهو اللي وصل فيها للدراسة. والله في الأكاديمية نشوف في بعض الأزواج هم اللي يجي ينهوا إجراءات زوجاتهم في الأكاديمية، يعني إحنا نمشي برجلينا هم يجي زوجها هو اللي ينهي لها في الإجراءات، طبعا في ويشجعها أثناء الامتحانات، ممكن يأخذ الأولاد يحطهم في بيت أهلها أو بيت أهلها ويبدأ يهيئ لها في جو اللي يشجعها على النجاح واجتياز الامتحان. اليوم هذه المرأة تحية لزوجها وليها حقيقة، اليوم هي تعمل وناجحة وأسرتها مستقرة، بل هي فخر أيضا لزوجها ولأبنائها، وكثير ما نجد هذه بعض الزوجات بهذه الكيفية. والحقيقة معظم الأزواج الداعمين كان الهدف من دعم زوجاتهم لما سألتهم يعني هو المبني على دراسة ووعي طبعا وفهم وإدراك بأن نجاح زوجته هو نجاح له ولأبنائه، لأن الأم الواعية والمثقفة قادرة على تحمل المسؤولية. أنا أتكلم عن المرأة الواعية المثقفة، لا أتكلم عن المرأة اللي تكمل في دراستها وهاملة بيتها وأزواجها. نعم أنا متأكدة أن في اللحظة اللي تكلمت فيها واحد يقولوا هي تقرم سيبة بيتها. صحيح في بعض الزوجات مهملات مركزة على الدراسة وعلى العمل وترك الزوج والأولاد. لا، أنا أتكلم عن المرأة الطبيعية، المرأة الناجحة حقيقة اللي تقدر توفق ما بين دراستها وعملها وزوجها وأولادها، ومش هيك بس، وحتى جزء لنفسها، تأخذ قسط من الراحة لنفسها عشان تعيد شحن ذاتها وتبدأ تعمل من جديد. النتيجة الدعم النفسي هنا صنع امرأة متزنة وأسرة ناجحة. كل الشكر لهذا الزوج. نأخذ مثال ثاني، الأسرة غير داعمة كسرت شخصية ابن آدم. طبعا أنا أتكلم عن الحالات اللي هي موجودة عندي واللي هي تتواصل معايا. هنسمع توا قصة كسر أسرة كسرت شخصية ابنها. وشاب ليبي نشأ في بيت لا يعرف إلا المقارنة. شوفوا ولاد عمك، شوفوا ولاد خالك، شوفوا ولاد جيرانكم، شوفوا ولاد صاحبتي أحسن منك. طبعا كل محاولة يقابلها تحقير، كل ما هو يحاول أنه يصلح من سلوكه ويحاول أنه هو يصلح من ذاته يقابلها تحقير لهذا السلوك، وكل خطأ يضخم، كل خطأ ولو بسيط يصير الخطأ. ليش ما يصيرش خطأ؟ إحنا بشر، يصير أن ابني يخطأ أو بنتي تخطأ أو ممكن زوجي يخطأ أو زوجتي تخطأ، يصير. لكن إحنا وكأننا على سبلة، يعني زي ما نقوله نبدأ نضخم الأمور ونبدأ نحقره في الفعل ونحقره في التصرفات. طبعا كبر هذا الشاب وهو يشك في نفسه، يخاف حقيقة، يخاف يتخذ قرار، يقول لي خليكي جنبي. دائما نحب أننا ناخذ رأيك لأننا ما عنديش ثقة في قراراتي. لما سألته لقيت أن الأم والأب يعاملوا فيه بهذه المعاملة، أي قرار، يخاف حتى من أنه ياخذ قرار الزواج والعمل والمسؤولية. هذه كارثة، يعني يعني هو تجوز امرأة أو يبي يتجوز امرأة والمرأة هي اللي تأخذ عنا القرارات، لأنه هو تعلم أنه هو قراره غير مسموع، قراراته غير مهمة، أنه هو مهمش تهميش كامل حتى في العمل. فيقول لي أنا بنقدم على الزواج ولكن خايف ناخذ قرار. فالحقيقة تقابلت مع الإنسان اللي بيتزوجها، فحنحاول حنحل المشكلة هذه قبل ما يتجوز وتقع المشكلة الأكبر أو تتفاجأ المرأة. إحنا هنا بنعالج الشاب من موضوع بش لما يتجوز يقعد هو رجل قد المسؤولية، يستطيع أنه هو يأخذ قراراته ويتحمل مسؤولية أيضا قراراته. النتيجة ليس لأنه ضعيف، لما حصل مع هذا الشاب هذه المشكلة مش لأنه هو ضعيف، هو لو ضعيف ما كان جاني أصلا ولا حكى معايا، بل لأنه لم يدعم نفسيا، قعد يشك في نفسه. الأسرة دائما تشكك فيه في نفسه. قداش الأسرة غير داعمة مأساة، تخرج شباب وبنات يعانون من مشكلات نفسية واضطرابات سلوكية حقيقية صراحة، يعني ولو حتى لم تكن هذه المشكلات ظاهرة أمام العيان أو أمام الأسرة، ولكن داخليا هو يعاني. نسأل الله الهداية للأسر. طبعا عندنا القصة الثالثة اللي هي الأم داعمة. هذه الأم أنقذت ابنتها من الاكتئاب حقيقة، عكس الأم اللي حكيت عليها من شوية. هي فتاة مراهقة بدأت تظهر عليها علامات الحزن. طبعا أنتم عارفين مرحلة المراهقة هي مرحلة انفعالية، مرحلة فيها يتبدل المشاعر، مرحلة فيها التغيير الجسمي والنفسي والأفكار وكل شيء يبدأ يتغير. فالبنت دخلت في مرحلة الانطواء والحزن، بدل أن يعني لو أم ثانية ممكن تقول هذا دلع وكلام فاضي، صبي نوضي شوفي قرايتك أو شوفي شغلك في البيت، شن فيكي، ما فيش منها كلام هذا. طبعا هذا اللي معظم يصير. لكن تعالوا نشوف الأم الرائعة هذه، وهي تحية ليها، تحية مني ليها. هذه الأم الرائعة جلست بكل هدوء مع ابنتها وسمعتها واحتوتها وأخذتها، طبعا جابتها لي طبعا، وحكينا مع بعضنا دون خوف من كلام الناس. نحن مشكلتنا، وهذه يعني من ضمن القضايا إن شاء الله نتطرقونها في الحلقات القادمة، محولين القرآن على جنب ومحولين السنة على جنب ودايرين قيمة واعتبار لكلام الناس والمجتمع. الناس والمجتمع لا يقدم ولا يأخر، أنت امشي على وصايا اللي وصانا بها الله عز وجل في القرآن الكريم، وامشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخذ الطريق الصحيح وتوكل على الله، وما لكش علاقة باللي حواليك. نحن قعدنا نديره في اعتبارات ودينا أرواحنا في مشكلات ومتاهات نفسية وأولادنا خوفا من أن الناس يحكوا علينا. الناس آخر همك خليهم يا أخي، حتى مش آخر همك يعني نحيهم منك على جنب. أنت عيش حياتك زي أحد الأخوة، نقول له أنت عيش حياتك، أنت وين، أنت وين من مشكلة تحكي لي فيها، أنت مش قاعد. ابحث عن نفسك، ابحث عن ذاتك. الرسالة اللي حابة نوجهها لهذه الأم أن الدعم النفسي لا يحتاج مالا، يحتاج قلبا واعيا، سواء من الأم أو من الأب أو من الزوج أو الزوجة. أيضا الزوجة الغير داعمة دمرت استقرار بيت كامل. رجل ليبي فقد عمله لفترة مؤقتة بسبب ظروف، ممكن حروب، ممكن التنقل من مكان لمكان، ممكن أسباب، كل واحد وليه أسبابه. بدل أن تحتوي هذه الزوجة زوجها كل يوم تذكر بالفشل بتاعها وتقارن بأزواج صديقاتها، شوفك بدير مشروع نجاح مش كيفك أنت، يعني دائما تقول أنت راجل ريح وحاجة كلام زي، تسخر من الظروف المادية. شو اللي بيحصل هنا؟ بيزداد التوتر. بدل ما تستقر الأسرة، هنا الأسرة بتدخل في مشاكل وتفكك البيت والأسرة بالتدريج، وعقد للأطفال واكتئاب للرجل. وفعلا وهذا اللي حصل. الدرس من هذه القصة البسيطة، لا يهدم البيوت الفقر بالغياب الدعم النفسي. الفقر عمره ما هدم بيوت. لما نكون نحن على يقين بالله عز وجل، لما نكون نحن على ثقة بالله عز وجل، لما نكون نحن عندنا اعتقاد كامل أن الأرزاق بيد الله، وإن الله عز وجل بيده مفاتيح كل شيء ويقين، نحن محتاجين في داخل أسرنا الحب والتفهم والتقبل، تقبل في المعقول. لا أتحدث عن الأشياء الصعبة أو الأشياء المؤذية، أتكلم عن الأشياء المقبولة، زي فقر زوجي أو فجأة العمل سكر أو العمل طلع من العمل نتيجة مثلا الشركة سكرت، أو أي سبب من الأسباب، أو تهجروا من مكان إلى مكان، أو بسبب أمور معينة. أنت تكوني داعمة لزوجك، هذا زوجك، أنت تكوني داعمة له مش محطمة له. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة اليوم، الأسرة الداعمة لا تصنع أبناء فقط، بل تصنع مستقبلا متوازنا ومجتمعا متماسكا وأرواحا أقل وجعا. فلنراجع أنفسنا، هل نحن مصدر طمأنينة لمن معنا أم مصدر وجع وهم وألم؟ فانتبهوا إلى كلماتكم، لأن الكلمة التي تقولها في البيت قد ترافق صاحبها عمرا كاملا. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة من نوافذ على الدرب، كونوا لطفاء في بيوتكم، فالأمان يبدأ من هناك. كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية، الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
4: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
5: آمين.
4: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
5: آمين.
4: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
5: آمين.
4: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلام.
5: آمين.
4: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
5: آمين.
4: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام.
5: آمين.
4: اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليله كل زوج فقد زوجه. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين. وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين يا رب العالمين. توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب العجل العجل يا رب العالمين. عجل اللهم الفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها. عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله يا غياث المستغيثين يا مجير الخائفين يا مفرج كرب المكروبين يا من هو الواحد فليس معه شريك قط ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط ويا من هو الآخر فليس بعده شيء يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا متوسلين بحبيبك الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين وحاشاك أن تردنا خائبين.
5: آمين.
4: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3. راديو سرايا FM 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم لكل من يسمع فينا حاليا على أثير راديو السرايا 99.3 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. دائما بدايتنا في كل حلقة لازم نصلوا على الرسول، كثروا من الصلاة على الرسول. لكل من يتابع فينا حاليا في حلقة جديدة نطل عليكم كالعادة على تمام الساعة 6 مساء لحد الساعة 8، ساعتين معكم، ساعة نحكو فيها على الموضوع الحلقة، والساعة اللي بعدها تكون مكالمات ومشاركات. بس ملاحظة مهمة قبل حتى ما نتكلم في موضوع الحلقة، الناس اللي حابة تتواصل معي على رقم الهاتف ياريت ياريت يبتعدوا على الراديو أو يبتعدوا على التليفونات اللي يسمعوا فيها بها عن طريق التيك توك أو عن طريق الفيسبوك. بهي هذه واحد. النقطة اللي بعدها ياريت ندخل الطول في صلب الموضوع ونعطوا الكمية الكبيرة من المكالمات، ونعطوا فرص أيضا للناس تبي تشارك وتحاول، ما نبوش نطولوا في المكالمات. ياريت رجاء خاص مع يعني احترامي للجميع، وانتم عارفين اننا نعطي في المساحة الكافية، فياريت ياريت ياريت تحترموا رغبتي في الحاجة هذه، ونحاول بقدر الامكان انها تكون عندنا مكالمات منكم ومن الاشياء ومن الناس التانيين. تمام، وتوكلنا على بركة الله، ونتمنى دائما التوفيق. موضوع حلقتنا لليوم، لكن قبل ما نقول موضوع حلقتنا لليوم، مساء الخيرات والأنوار، حابين نقول لكم أمسية طيبة ومباركة عليكم وما كنتوا تسمعوا فينا، في بيوتكم، في سياراتكم. في ناس والله هي كلمتني يومين فاتوا، أمس يمكن، قالوا لي إن إحنا نسمع فيك لما نطلعوا برا، نسمع فيك على الراديو يا ملك، فإحنا ماشيين مشوار نسمع فيك. وفي ناس موجودة في أشغالها، أو حتى وأنتم تمشوا في طريقكم، يعني في ناس تسمع فيها في الطريق، وفي ناس تسمع فيها في الحوش، وفي ناس تسمع فيها حتى برا ليبيا، يعني الجاليات المغتربة الليبية الموجودة خارج أرض الوطن، وأيضا الدول المجاورة الدول الشقيقة. حلقتنا اليوم حلقة مش على المال ولا على النجاح ولا على الشهرة، ثلاث حاجات. اليوم حلقتنا لا على الفلوس ولا على النجاح ولا على الشهرة. حلقة اليوم عن شيء موجود داخل كل واحد فينا، شيء ما حد يقدر يشوفه، لكن رب العالمين هو وحده يعلم حقيقته. يعني حتى لو احنا توقعنا لازال الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء هذا. اليوم موضوعنا عن النوايا والنية، فدائما نبدأ بسؤال لكم باش نحفزكم على موضوع الحلقة لليوم. خلوني دائما بطبيعة الحال نسألكم سؤال، كم مرة درتوا خير وساعدتوا ناس وطلع الخير هذا كويس، في وقت طلع مش كويس، لكن ما يضيع شيء عند ربي. بكم مرة ابتسمت في وجه أخيك المسلم، مش لازم تكون خوك خوك، يعني يلا قولوا لي كم مرة، وهل عمرك سألت نفسك علاش في نفس ممكن في نفس العمل بنفس الشكل ويكون عند شخص سبب في دخوله للجنة؟ قولي لهم كم مرة ابتسمت. أنا شيماء، أنت دائما رمز السعادة صراحة، أنا من الناس اللي لما نشوفك نفرح، والله نفرح للأمانة، لأنك أنت إنسانة بشوشة وإنسانة قريبة من القلب صراحة. لا هو أنا خلفية أخرى، تو ناخذ فاصل وبعد ننسى. حبيبتي ملوكة، شكرا، بارك الله فيك شيماء، الأمانة أنت من الناس دائما سعيدة جدا، والناس اللي تتمنى الخير لغيرها صراحة يعني، وما تبخليش حتى في النصيحة، ولا تبخلي حتى في الاستشارة، ولا عمرك بخلتي في أي حاجة، هذه شهادة تذكر يعني. وبارك الله فيكم جميعا. خلوني نسألكم سؤال، قديش مرة اسألتوا أنفسكم علاش احنا قاعدين في نفس الشغل، علاش احنا بنفس الشكل، علاش يكون مثلا مرات يكون عند
تكون أنت عند شخص تسبب له في سبب واحد تخليه يخش للجنة، وعند شخص تاني مرات ما يكونش نفس الأجر. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم. الجواب بسيط، النية هي اللي صنعت الفرق، النية هي اللي صنعت الفرق. لا لا لا، خليك تو بعدين ناخده فاصل وإن شاء الله. النية هي اللي صنعت الفرق أول حاجة، لأن اليوم نتكلموا على النوايا. ممكن اثنين يعطوا نفس المبلغ، ركزوا في الكلمة اللي بنقولها، ممكن زوز بهي يعطوا في نفس المبلغ لإنسان محتاج، واحد نيته يبي رضا ربي والتاني يبي الناس تقول فلان كريم، فلان شخص معطاء. شوفوا النوايا تختلف. رياء طبعا حنحكوا فيها دكتور نائلة. فاتنين يعطوا نفس القيمة المالية لشخص محتاج، لكن الأول يكون نيته رضا ربي، يبي الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، والتاني يبي الناس تشكره وتشهد له شهادة أنه هو شخص كريم، شخص معطاء ومش مخلي الناس وكذا واحد والكلام هذا. نجولي واحد تاني، مثال تاني، اثنين يحفظوا في القرآن، واحد نيته من الداخل يبي يرضى عليه ربي، يعني يبي يحفظ القرآن باش يرضى عليه الله سبحانه وتعالى، والثاني شو بيقولوا؟ الثاني يبي شني؟ يبي يقولوا عليه شيخ. ركزوا في الكلمة، يعني واحد يدور في رضا ربي والثاني يدور في المظهر أو الشكل الخارجي للناس، يعني يدور في رضا الناس عليه. وهذه هنا النية تختلف. مثال آخر، اثنين يخدموا في نفس الخدمة، الزوز نفس التخصص ونفس الإمكان، واحد يعتبر في الخدمة هذه أمانة والتاني يعتبر فيها مجرد مرتب آخر شهر، تختلف النية هنا. هو العمل واحد لكن القلوب تختلف من شخص لآخر، والنوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ترتيب الأقدار جميلة، تسوق النية الصادقة لصاحبها التوفيق وتفتح له أبواب الخير المغلقة. أي والله نورتوا جميعا. حنقرأ أم يلين تقول مقارنة الخير والشر. إيه ساندي قالت قلب أسود. ربنا سبحانه وتعالى ما ينظرش للشكل أو المظهر الخارجي ولا للأسماء ولا للصفات ولا ليش عندك، ينظر دائما للقلوب وينظر للنوايا. فاليوم موضوعنا اللي بنحكي فيه عن النية، كيف أنك أنت تقدر تغير حياتك، وكيف تحول العادة إلى عبادة، وكيف تخلي أبسط الأعمال ميزان حسنات لك. فخلوكم معنا، لأن ممكن بعد الحلقة هذه حتبدلوا نظرتكم لأشياء كنتم تشوفوها عادية جدا ولكن هي عند الله كبيرة. خلوكم في المتابعة، حنطلعوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في أولى فقراتنا لليوم على موضوع الحلقة، حديث غير مفهوم للأعمال كلها. بهي أول حديث لازم نبدو به إحنا هو الحديث العظيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يعتبره العلماء من أعظم الأحاديث في الإسلام. علاش؟ لأنه يبين في قيمة العمل، إنما هيش في شكله فقط، إنما في النية اللي وراه. النية مسألة قلبية، احنا نعرفوها الحاجة هذه. النية مسألة قلبية ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما يجيش بني آدم يقول والله أنا يا ملاك عارف نيتك، لا أنت ما تعرفهاش نيتي. مرات أنت تقول أني عارف نيتك ملاك، لكن أنا مرات ما تكونش نيتي هيك، وهكذا. يعني النية يعلمها الله سبحانه وتعالى. لهذا في حديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، صح ولا؟ يعتبروا فيه العلماء من أعظم الأحاديث في الإسلام، لأنه يبين في قيمة إن العمل ما هيش في شكله أو مظهره الخارجي. لا لا لا، مش إنك أنت شاد منصب معين أو قاعد في كرسي معين أو عندك مهنة معينة، لا لا لا، في النية. إنك النية هذه لما أنت تشتغل، تشتغل بأمانة بصدق، تشتغل وأنت مأدي واجبك تجاه الشغل هذا اللي أنت فيه. يعني ممكن مثلا شخصين يصلوا في نفس الصلاة، ركزوا في الصلاة، احنا تم نتكلموا على الصلاة. في شخصين يصلوا في نفس الصلاة، هي يصلوا صلاة الظهر مع بعض، كويس، واحد حاضر بقلبه ويرجو رضا الله سبحانه وتعالى، والتاني يصلي لأنه نقول احنا يتحشم من الناس أو يستحي من الناس، يخاف من كلام الناس، يقول عليه إنه هو إنسان ما يصليش. فهمتوا؟ فواحد يصلي بقلبه وخشوع لله سبحانه وتعالى ويرجو رضا الله سبحانه وتعالى، وواحد يصلي لأنه يخاف من كلام الناس. هي نفس الركعات لكن الأجر مختلف. وهذا اللي علمنا أن أول شيء لازم نصلحه قبل أعمالنا هو قلوبنا من الداخل، المسألة القلبية اللي متعلقة بالنوايا. كل واحد ونيته. علاش يقول لك كل واحد تاخذ نيته؟ علاش يقول لك ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك؟ في ناس تزعل لما حد يقولها ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك، تلقى وجهه يسود لان عارف نيته شني هو. وفي ناس لما تقول لها ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك يفرح لان عارف ان نيته خير وما يودش الا الخير، وهكذا تختلف. في جانب اخر إن النية تتحول لعادة، النية تتحول العادة إلى عبادة. وميلين تقول النية تخدم صحبها، أي والله. فخلونا نعطيكم أمثلة من حياتنا اليومية. ترى أنت كأم، أنت يا أم، تقول الكلام موجه للأم، أنت يا أم كل يوم تطيبي وتنظفي وتسهري على أولادك، لو نويتي هذا كله طاعة لله ورعاية للأمانة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، حتى تعبك يكون لك فيه أجر. وإنت يا أب وإنت طالع تخدم من الصبح للمغرب أو لليل، لو نويت إنك إنت توكل صغارك رزق الحلال، حتى ساعات التعب وساعات الدوام يكتبها لك الله سبحانه وتعالى حسنات. حتى النوم، ركزوها، حتى النوم لو نويت انك انت ترقد باش ترتاح، هنا شو بيصير؟ تقوى على العبادة والعمل. النوم نفسه يصير عبادة، النوم سلطان، النوم نفسه يصير عبادة. فشوفوا رحمة رب العالمين، مطلبش منا أعمال مستحيلة، لكن اطلب
قلب صادق وصافي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من التحق بنا. يعني كل اليوم موضوعنا عن نية، كلها مسألة قلبية، كلها تبي من يصفي قلبها تتوكل على الله سبحانه وتعالى. بداية دائما نبدو بالأعمال الصغيرة قبل الأعمال الكبيرة، لأن الأعمال الصغيرة أجرها كبير. يعني ممكن أنت تتصدق بدينار بدينار تلقاه عند الله سبحانه وتعالى في ميزانك أجرها كبير. يعني ما تستهينش بالدينار هذا مدام أنت عندك نية خالصة لله سبحانه وتعالى وأعطيته، مش رياء، أعطيته إنه هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتصدق، فأجرك كبير. مرات إحنا نستصغروا في الأمور البسيطة للأسف الشديد، إحنا كنفس بشرية مرات نستصغروا في الأمور البسيطة. مثلا أبسط مثال ابتسامة، إحنا نصنع للأسف الشديد الصبح أول ما تنوضي من النوم وتتجهي لشغلك، في بعض من الناس يقعد متعفلق، ما تعرفيش لا يعرفك ولا تعرفيه، في الطريق يقعد يفنص فيك، يعني تقول دارتي له شيء يعني، وانتي ما تعرفيش المشكلة. في ناس هكي الصبح، مع ان احنا من واجبنا ان احنا نبتسموا، يعني مش لازم ابتسامة تكون كده، لا، كلمة طيبة مثلا على الصبح، صباح الخير، صباح النور، كذا كلمة طيبة. زي عبدو مثلا توه قال كلمة طيبة، الله يبارك فيه، الله يعزه يا عبدو. أوكي، مثلا رفع حجر في الطريق، تلقى حجر يأدي الناس أو يأدي سيارتك أو يسبب شيء معين، إنك أنت تنزل تقيم هذاك الحجر من الطريق، أنت هكي سلمت، يعني سلمت نفسك وسلمت غيرك من الشيء هذا، أو بيصير ضرر معين بيوقع على شخص معين، أو الاتصال على شخص مريض. هذه من الأعمال الصغيرة، أنك أنت تتصل بشخص مريض وتتحمد على سلامته وتطمن عليه. جبر خاطر إنسان مكسور، لما تلقى إنسان مكسور خاطرة أجبره بكلمة طيبة، تسنده، توقف معاه، تدعمه، وهكذا. ممكن احنا نشوفه فيها للأسف بسيطة، لكن والله أجرها كبير عند الله عظيمة، إذا كانت النية المتعلقة بالقلب نية خالصة لله وصادقة لله سبحانه وتعالى. مرات كلمة تقولها لإنسان تغير حياته كلها 360 درجة، ومرات رسالة تطمن فيها على شخص تكون سبب في تفريج هم كبير. فلا تحتقر أي خير أنت تقوم به، أو تصغر أي شيء تقوم به. يمكن الخير اللي تشوفه أنت صغير اليوم هو عند الله سبحانه وتعالى أكبر مما تتخيل. وعليكم السلام، أهلا وسهلا ميمة، الحمد لله على سلامتك، الحمد لك على السلامة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، خلوا نيتكم دائما لله سبحانه وتعالى، درتوا خير خلوه لله، وهكذا. لأن النية الصادقة تعطي دائما للأعمال روح، وتجعل الأشياء البسيطة في التصرفات أبوابا للأجر. فياريت ياريت يعني تفهموا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، لأن فيه نوايا احنا نديروا فيها راه مرات رياء، بس باش الناس تشكرنا مثلا. دارة لما تكون النية صادقة وخالصة لله سبحانه وتعالى، وانت نيتك خير، الله سبحانه وتعالى حيفتح لك أبواب الدنيا، وحيبعد عليك الشر، وحيرزقك دائما من أوسع جنات. أم سارة: على قدر نياتكم ترزقون، تأمل دائما أن سريرتك النقية هي سبب رزقك وراحتك في الحياة. أتفق. بيخليني نقرأ تعليقات موجودة على الفيسبوك. عبد التواب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك وعلى متابعينك في كل مكان، أهلا وسهلا يا عبد التواب. و FASA
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة أستاذة ملاك، ونمسي على كل المستمعين والمستمعات، ونبارك لبنت أختي أو لبنت أخي بالتميز والشهادة العددية، ونمسي على أستاذة الفاضلة والنزيهة والخلقة سعاد المصري. وربي يحفظك أنت وعويلتك من شني؟ من بنت باب البحر تقريبا، صح؟ باب البحر. تحياتي يا غالية لك، شكرا، بارك الله فيك يا بنت باب البحر. ناصر يقول فعلا صح، وحتى النصيحة في اللي ينصح في السر، وفي اللي ينصح في العلن، وفي النصيحة في العلن فضيحة. النصيحة في العلن فضيحة، لما تكون لشخص موجهة لشخص وانت تبي تنصحه وتنصحه أمام الناس فضيحة. عبد التواب يقول هي النية المفروض تبقى في أول أي في أول أي عمل، لأن النية هي الأساس أي عمل. صح صح. دقيقة بس، دقيقة. وقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. حتى هجرته ورسوله فهجره الله ورسوله، ومن كان هجرته لامرأة. هذا كلام تاني يا عبد التواب تقريبا. وقال لي جزاك الله خير، رب يجعل هذا البرنامج والمقيمين عليه في ميزان حضراتكم. شكرا، بارك الله فيك يا عبد التواب، ويا ريت تعرضوا برنامج استاذ اكرم. والله ما نعرف، نشوف الإدارة، الله اعلم، انا ما نعرفش. نية الصاد الصافية تبقي أثرا جميلا في قلوب من حولك حتى بعد رحيلك. اليوم واخليني بالعين شكله اليوم. الحروف والدنيا كلها رايحة عندي، أبصر شن فيه. ما علينا، خلونا ناخده فاصل قصير ونرجع بعدها للفقرة الأخرى بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر الأثير أو مواقع التواصل الاجتماعي عبر راديو السراي. اليوم قاعدين نحكوا على شيء ما حد يقدر يشوفه، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ما هو فقط قبل حتى ما ننطق الكلمة أو حتى ما نفكره في بيننا وبين نفسنا. النية هي السر بين العبد وربه. ما يجينيش حد يقولي لا النية نعرفوها، لا أبدا أبدا. النية ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ميما تقول أمي الله يحفظها تقول لي امشي صافي تكي الوافي تكي الوافي إيه. هاني يقول خبط يربحك جولة، لكن النية الطيبة تربحك الطريقة كلها. إيه والله يا هاني، دائما النية الطيبة يعني تسلمك من هلبة أمور. بح خلونا نمشي لفقرة مهمة جدا. الفقرة هذه تتكلم على الإخلاص، الإخلاص في العمل اللي وصلك لله سبحانه وتعالى. في زمن السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي ولا كل شيء قابل للتصوير والنشر، ندير خير نصوره ونوثقه وننزله، نتصدق نصوره، نساعد حد نصوره، وهكذا. وهنا لازم كل واحد يسأل نفسه، هل أنا درت الشيء هذا لله ولا باش الناس تمدحني وتشكرني وما تخلي ما تقول فيها؟ ترى ركزوا لي فيها الحاجة هذه، راهو في طريقين في زمن السوشيال ميديا، في طريقين انك انت لما تبي تصدق او تبي تدير الخير او تبي تساعد حد وصورت الشيء هذا او وثقت الشيء هذا ونزلته على نيتك، لو نيتك هذه خالصة لله سبحانه وتعالى وتبي الناس تتشجع وتدير زيك معناها هنا نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. لو انت النية هذه رياء وتبي الناس تشكرك وناس كلام الناس يبدو كل ما يشوفوك انت كذا كذا، هنا هذا موضوع تاني. فالنية هنا تختلف. مش معنى هذا ان كل واحد نشر عمل خير يكون مثلا يراء به، لكن الانسان لازم يراجع قلبه وصدق نيته هو علاش دار الشيء هذا، لان الرياء يدخل للقلب بطريقة خفية. ركزوها، الرياء يخش لقلبك لكن بطريقة خفية بدون ما تعرف. يمكن في البداية كان العمل لله وخالص لله سبحانه وتعالى، وبعدين سبحان الله يبدأ الإنسان يفرح أكثر بكلام الناس ومدح الناس له أكثر من رضا الله سبحانه وتعالى. هنا الرياء شن دار؟ خلى النية الخالصة في البداية وبعدين دخل بطريقة خفية. بعدين علاش؟ لأن بدين الإنسان يحب مدح الناس وكلام الناس وشكران الناس لي أكثر من رضا ربه. خير العمل الصالح المكتوم عن الناس. الرياء أخطر ما يصيب قلب المؤمن فهو الشرك الأصغر. إيه والله، وهنا الأخطر وهنا الخطر. الإخلاص معناها أنك حتى لو ما شافك حد تستمر انك انت تدير الخير ما توقفش، حتى لو ما شكرك حد تبدأ انت راضي على نفسك وتطلب في رضا الله سبحانه وتعالى، لانك تعرف ان رب العالمين يشوف فيك ومش خفي عليه ولا حاجة في حياتك ولا حتى في جوارحك من الداخل. لهذا مش لازم الاخلاص يكون لازم انك انت تقدم الخير وتساعد وتدير كل شيء لازم يشوفوك الناس ويمدحوك الناس، لا والله. مرة تدير الخير بينك وبين نفسك وتستمر في الخير والله سبحانه وتعالى عارفك وشايفك ورازقك من اوسع ابوابه. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، معك في الحلقة منورة هلبة، استمري وأكيد معك. أهلا فطوم، نورتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في آية كريمة وآيات الله محكمة دائما نأخذ فيهم في حلقاتنا ونستعين بالآيات والأحاديث الشريفة لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة رقم 5.
شوفوا الآية هنا، ركزوا في الآية، ركزت إن في إخلاص، تتكلم على الإخلاص، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، يعني العبادة بدون إخلاص دي ما تنقص قيمتها. ورب العالمين ما يبيش كثرة الأعمال، لا، يبي أعمال صادقة طالعة من قلبك ونيتك صادقة. هذا ليش الله سبحانه وتعالى قال مخلصين له الدين، يعني يتكلم على العبادة الإخلاص. والموضوع هذا مش أنا نقول لك عليه ولا نحكي لك عليه، لا، الموضوع هذا أسأل نفسك فيه. الأعمال الخيرة اللي تقوم بها من أبسط الأمور إلى أكبر الأمور، هل تقدم فيها لله سبحانه وتعالى ولوجه الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى، ولا تقدم فيها باش الناس يشكروك ويمدحوك ويقولوا الله ما شاء الله عليه إنسان مبارك، الله ما شاء الله عليه إنسان كريم، إنسان معطاء، إنسان يحب يدير الخير، إنسان مش عارفة شني. ركزوا ركزوا بقى، إحنا كيف نقدر نراجعوا نيتنا؟ كيف نبقوا نعرفوا نيتنا؟ في ناس تقول كيف نعرف نيتي صادقة أو لا، أو صافية أو لا؟ أسأل نفسك أربعة أسئلة، توا حاليا أسألوا نفسكم أربعة أسئلة. أول سؤال، لو ما عرفش حد بالخير اللي درته، هل بتستمر في الخير؟ هذا أول سؤال. أول سؤال يقول لو ما عرفش حد بالخير اللي درته، ونقصده هنا الناس أو حد قريب منك، هل بتستمر؟ الجواب عندك مش عندي. لو السؤال الثاني، لو ما شكرنيش حد هل بنزعل؟ السؤال الثاني، لو ما شكرنيش حد هل بنزعل؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث، لو حد ثاني خدي المدح وانا اللي تعبت، هل بنغضب وبنتعصب او لا؟ لو حد ثاني اخذ المدح هو وانا اللي تعبت وانا اللي سعيت، هل